موال العشاق مع نادر عطية.

0: نوال العشاق. نوال العشاق مع نادر عطية.
1: حبيبي لولا السهر صوت نجاة الصغيرة. وصلنا توقيت مدي ساعة و 18 دقيقة مواصلين معكم رحلة موال العشاق. باش نمشيو ديما مع الأغاني اللي تتغنى بمعاني الصيف وأجواء الصيف قبل ما يكون الموعد في الجزء الثاني من سهرتنا. هو أهم نجوم اللي مروا على قرطاج، مهرجان عريق، مهرجان يعتبر محطة فنية مهمة للفنان وحلم عند الفنانين. هو بالنسبة ليهم حلم، وقرطاج زادة تأثث بألمع النجوم. لكن قبل ذي خليني نسمع كرم محمود على شط بحر الهواء. مازلنا نحوس وندولشو على شط بحر الهواء، والموعد بعد شوية باش يكون مع سهرات مهرجان قرطاج الدولي في مختلف التاريخ، يعني من 2001 ل 2024 2013، وبرشا برشا برشا مختارات غنائية لهذه السهره.

0: بحر الهوى رست مراكبنا رست مراكبنا.
1: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطيه.

أي آخر مرة فيكم معنا. هاي من قلة المطربين ما بتحمسوش.

0: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية.
1: هذه الأصوات التي لا يطويها الزمن الحقيقة تبقى ديما حاضرة، كلما أضيئت المسارح وكلما ارتفع الستار على ليلة من ليالي الترب الأصيل في قرطاج. نتفكروا الأسماء ملحم بركات وصاحب القدود الحلبية صبح فخري، كاظم الساهر، وبرشا أسماء كبيرة مرت من هنا، وزيدة من بينهم الأصوات هذية الصوت وردة الجزائرية من الأصوات الخالدة، واحدة من أكثر الأصوات العربية قدرة على ملامسة الوجدان بصوتها القوي وإحساسها الصادق وحضورها الكبير. صحيح أنا شخصيا حضرت على الندوة الصحفية قبل سبقت الحفل، وكان فما ملامح التعب والمسيرة الطويلة والإرهاق، ولكن تبقى ديما اسم كبير يأثث مسارح تونس. كان لمسرح قرطاج موعد متجدد مع وردة اللي اعتبرت الوقوف على مسرح قرطاج شرف ومسؤولية، وفي كل زيارة تمنح الجمهور التونسي أمسيات استثنائية يختلط فيها سلطان الطرب بدفء المحبة، فالأصوات تتعالى. وكما تعرفوا جمهور مهرجان قرطاج يردد الأغاني مع الفنان. يلا نمشيوا للذاكرة العربية التونسية لحفلات مهرجان قرطاج الدولي، حفل وردة الجزائرية. باش نسمعوا من الحفلة ذي بودعك، نهديها لكل مستمعينا، لكل عشاق صوت وردة الجزائرية. وطبعا الفقرة الغنائية تسبق طبعا التوقيع الختامي ككل سهرة من سهرات موال العشاق اللي تحملنا إلى صوت الست كوكب الشرق أم كلثوم في أحدى روائعها. باش نسمعوا ألف ليلة وليلة، قبل الألف ليلة وليلة وردة الجزائرية. شكرا لي كريم المدب في تأمين هذا اللقاء تقنين وفي اختيارات زادة المشاركة في الاختيارات الغنائية، ونادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية.

Pues dala.

محروس

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزارة المالية تضبط معادلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة النشطة للسداسية الثانية من سنة 26 و2000، ويتضمن القرار الصادر عن وزيرة المالية في العدد الأخير من الرائد الرسمي معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها، وذلك فيما يتعلق بثمانية أصناف من القروض البنكية. عدد من صناع المحتوى التونسيين يطلقون بمشاركة أعضاء في مجلس النواب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200,000 شجرة في جبل الناظور في منطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية مقرر تنفيذها يوم 25 من أكتوبر لإعادة إحياء الفضاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير الذي أتى على مساحات مهمة من الغابة. تحت شعار علمني، قريبا يطلق حملة تضامنية لتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل في المناطق النائية. في العالم، شهيدان ومصابون جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عربة في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، في الأثناء وبعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أكد مجلس السلام في غزة أن انسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر في القطاع لن يحدث إلا بعد اكتمال نزع سلاح المقاومة الفلسطينية وتفكيكه. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: عاشق لالي الصفر مداح الأمر،
3: أنا بعشقك، أنا كلي لك،
4: سأقول لك.

حبيبي يا حبيبي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. الإدارة العامة للغابات ستؤكد أن إعادة تشريع الغابات المحترقة لا تبدأ فور خماد نيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل تدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي. ولفتت الإدارة العامة للغابات إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض. المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا يطلق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية، ويعتمد المشروع نظاما متكاملا لتعاقب النفايات يحمل اسم مسار التصرف في النفايات، من شأنه الربط بين مرحلتي استرجاع النفايات من البحر والتكفل بها برا. إلى غد الأربعاء يتواصل تسجيل طلبة المرسمين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000، والتي أعلنت نتائجها ماي 26 و2000، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشرع في أولى عمليات التنسيق وعقد اللقاءات مع الأطراف المتدخلة لإعداد ملف تسمية المنشأ الخاص بفخار جلالة من جزيرة جربة، ويرتكز العمل على منح فخار جلالة علامة مميزة على المستويين الوطني في الدولي على غرار خسف سجنان من ولاية بنزرت ومنتجات أخرى. في العالم، اجتماع طارئنا اليوم لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على خلفية أزمة المهاجرين في مدينة سبتة شمال المغرب الخاضعة للسيطرة الإسبانية. ورئيسة المفوضيات الأوروبية أورسولا فوندرلاين تعتبر أن إسبانيا والمغرب أدارت وضع الهجرة في سبتة بكفاءة وفاعلية، مشددة على أن التكتل الأوروبي لن يقبل بالهجرة غير شرعية وسيلة ضغط على أي دولة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: كيف حالك يا خليل؟
1: الحمد لله وشكرا. تفضل يا سفيان، تفضل تفضل بالجلوس.
0: أين أجلس؟
1: على هذا الحصير.
0: على هذا الحصير الصغير؟ وأنت؟ أنت أين تجلس؟
1: سأجلس معك.
0: تجلس معي على هذا الحصير؟ هذا الحصير القصير الصغير؟ إنه لا يتسع إلا لك وحدك، فكيف يسعنا معا؟
1: يا أخي سفيان، إن شبرا في شبر يسع متحابين، ولكن الدنيا كلها لا تسع متباغضين. اجلس يا سفيان، اجلس بجواري على هذا الحصير الصغير وسترى أنه يتسع لنا.
0: حقا صدقت يا خليل حين قلت إن شبرا في شبر يسع متحابين، ولو كان هذا الشبر من حصير.
1: ولكن الأرض كلها لا تسع متباغضين ولو كانت مفروشة بالحرير.
0: أجل يا خليل، ولهذا وصف القرآن المؤمنين بالإخوة، فقال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة.
1: صدق الله العظيم. وانظر استخدام أداة الحصر إنما في أول الآية الكريمة لتأكيد معنى أخوة المؤمنين أعظم تأكيد.
0: ووصف الله تعالى المؤمنين في آية أخرى بما يؤكد الأخوة والمحبة، فقال سبحانه في وصفهم: رحماء بينهم، والرحمة من أسمى درجات الحب.
1: نعم، وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبين للمسلمين الأثر العظيم لتحقق المودة والرحمة بينهم، فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.
0: هين يا خليل، هين المسلمون من هذا كله الآن.
1: ذلك لأنهم افتقدوا المودة والرحمة فيما بينهم، افتقدوا الأخوة التي هي أخص ما وصفهم الله به، رفضهم الله بغضبه وسخطه.
0: صدقت يا خليل، فها هم المسلمون قد صار الكثيرون منهم متباغضين متعادين، واصطبغت عداوتهم بالدماء،
1: لأنهم صاروا شيعا وأحزابا، فأخذ الدم المسلم يسيل على السيف المسلم،
0: وأعداء الإسلام والمسلمين يتفرجون يبتهجون.
1: بل إن المسلمين حين يريقون دماء بعضهم بعضا إنما يوفرون دماء أعدائهم ويحفظون عليهم قوتهم، فلا يكلفونهم عناء هزيمتهم والنيل منهم.
0: ولولا قوة الدولة العباسية هنا في المشرق وقوة الدولة الأموية هنا في الأندلس لرأيت المسلم غريبا غريبا في بلده.
1: ولكن أنسيت يا أخي سفيان أن الدولة الإسلامية هنا تكيد للدولة الإسلامية هناك، وأن فتن المطامع والمذاهب والفرق المختلفة تطل في كل دولة وتهب ريحها فتزعزع أركانها، وقد نسوا تحذير أحكم الحاكمين: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
0: صدق الله العظيم. ويلهم، كيف يسمعون قول الله تعالى ولا يتعظون ولا يعتبرون؟
1: كم أشعر بالخوف على أمة الإسلام.
0: صدقت صدقت يا خليل، فكم سينزل بالمسلمين من ضعف في مستقبل الأيام،
1: ولا نجاة لهم ثانية إلا إذا اعتصموا بتعاليم الإسلام وأخوة الإسلام.

0: هؤلاء تلاميذي قادمون يا سفيان، وعلي أن أترك الآن فناء البيت إلى حجرة بداخلي حيث أعقد لهم حلقة درس.
1: إنها فرصة لي أن أحضر مع تلاميذك حلقة درسك.
0: ماذا؟ أنت سفيان الثوري؟
1: لأن حلقة الدرس حلقتك أنت الخليل بن أحمد.
2: سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: وعليكم سلامه ورحمته وبركاته. هذا ضيف الكريم علامتنا الجليل سفيان الثوري.
3: مرحبا به في دار أستاذنا الخليل،
2: بل مرحبا به في البصرة كلها.
1: شكرا شكرا يا أبنائي، وبورك فيكم.
0: ولقد شاء له كرمه وتواضعه أن يشرف حلقة درسنا اليوم.
1: بل هو شرف لي يا خليل، وإني على يقين من إفادتي في درسكم اليوم.
0: بل لقد تعلمنا درسا عظيما بحضورك حلقة اليوم، وأنت من أنت في علمك وفضلك، فالعالم يحرص على طلب العلم مهما بلغ حظه منه، لأن العلم الكامل غاية لا تدرك.
1: ألم يقل بعض الحكماء: من علم أنه قد علم فقد جهل؟

0: يا أستاذنا الخليل.
1: نعم يا بني.
0: لقد ذكرت لنا كيف نتناول الكلمات بالتصغير فنغير بنيتها، فأرجو أن تذكر لي تصغير هاتين الكلمتين اللتين تستخدمان في النقود، وهما دينار ودرهم.
1: أما دينار فتصغيرها دنينير، وأما درهم فتصغيرها دريهم.
2: وما تصغير اسم مثل عامر؟
1: عويمر.
2: وما تصغير راشد؟
1: قل أنت قياسا على ما سبق.
2: تصغير راشد رويشد.
1: أحسنت يا بني.
2: ولكن ما تصغير واصل؟
1: أويصل.
2: ماذا؟ تصغير واصل يا أستاذنا وويصل قياسا على ما سبق.
1: إن العرب لم يصغروا واصلا على وويصل هذه كراهة للثقل في اللفظ، فقالوا في تصغيره أويصل. والحق معهم في ذلك. ألا ترون أنهم لو قالوا وويصل وويصل لا أشبه كلامهم نباح الكلاب؟ يحق للعرب أن يكرهوا ذلك، فهم دائما يميلون للخفة كما يحدث ذلك في ألفاظ كثيرة. أجل يا سفيان، فلغتنا العربية تميل مع الحفاظ على القاعدة إلى مراعاة الذوق وحلاوة الجرس والإيقاع.
3: السلام عليكم يا خليل وعلى من معك.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا رجل من قبيلة فزارة.
1: مرحبا بك وأهلا.
3: لقد ملأ صيتك الآفاق بأنك عظيم الذكاء، فجئت أمتحن ذكائك.
1: لا تصدق ما يقال يا أخي، فأنا
3: لست أنت الذي تحكم بل أنا، فدعني أسألك.
1: سل ما شئت.
3: ما معنى قوله تعالى رب ارجعون؟ ما لك عجزت هكذا عن تفسير هذه الكلمة؟
1: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم.
3: أسألك عن معنى رب ارجعون فتتلو كل هذه الآيات؟
1: ليتضح لك المعنى المراد، فالآيات يفسر بعضها بعضا.
3: وهل تظنني لا أعرفه يا خليل؟ إنما أردت اختبار ذكائك في معرفة ما ذكرت، فإذا بك لا تجيب وبدلا من ذلك تتلو هذه الآيات.
1: أتستطيع أن تذكر المراد من قوله تعالى إلا المصلين؟
3: معناها واضح، إلا المصلين غير المصلين.
1: هكذا فقط؟
3: نعم فقط، فهو استثناء للمصلين.
1: اعلم أيها الفزاري، واعلموا جميعا حفظكم الله، أن الرجال أربعة، فرجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فأيقظوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك مائق أحمق فارفضوه.
0: ما أحكم قولك يا أستاذنا الخليل،
4: وما أعظم ردك.
1: ومن أعجب الأشياء أنك أحمق وأنك لا تدري بأنك لا تدري.

0: الآن بعد أن وقعت معاهدة الصلح بيني وبين خليفتكم المهدي، أرجو أن يتقبل تحياتي وأن يتقبل هذه الهدايا التي أبعث بها إليه معكم.
1: شكرا يا قيصر الروم، ولكن بقي شيء أيها القيصر.
0: بقي شيء؟ بقي ماذا؟ بقي ماذا؟ تذكرت، بقيت الكتب اليونانية التي طلبها الخليفة.
1: أجل يا قيصر الروم،
0: ستأتيكم، لقد أمرت بإحضارها. إنكم حقا أيها العرب تعنون بترجمة المؤلفات اليونانية.
1: وغير اليونانية، فنحن نعنى بترجمة العلوم والمعارف لدى الأمم التي عرفت بها.
0: لا ريب أن لديكم نهضة علمية.
1: هي في بوادرها أيها القيصر.
0: سمعت أن لديكم عالما عظيما خارق الذكاء.
1: لعله الخليل بن أحمد.
0: أجل أجل، هو الخليل بن أحمد. سمعت أنه لا يستعصي على ذكائه شيء.
1: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
0: ما رأيك يا عبد الله؟ أريد أن أختبر ذكاءه.
1: ذكاءه؟ لك ما تريد يا قيصر الروم.
0: هل يعرف الحروف اليونانية القديمة؟
1: كلا أيها القيصر.
0: إذا سأكتب له كتابا عربيا بالحروف اليونانية القديمة، وأرى إن كان يستطيع قراءته أم لا.
1: بالحروف اليونانية القديمة؟
0: أليسوا يقولون إنه خارق الذكاء؟ سنرى.
2: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ عبد الجواد محيسن آيات بينات من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

والشمس. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر

نحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين

وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويأتي

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل

ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره،

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.

اعتدت وأعتدت لهن متكئا

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ عبد الجواد محيسن آية بينات من سورة يوسف، والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تواصل جهود السيطرة على حريق جبل سيدي أحمد في نفزة من ولاية باجة، وتوقعات بارتفاع نسبي في درجات الحرارة اليوم دون بلوغ مستويات قياسية، وانفراج منتظر في الوضع الجوي بداية من الغد. الأستاذتان الباحثتان سمارة بدروشي من كلية الطب بتونس والمساعدة الاستشفائية الجامعية المختصة في أمراض الكلى بمستشفى شارل نيكول، وألفة مسعود الباحثة بمعهد باستور تونس تحصلان بامتياز على شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السرية من كلية الطب بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة. كما نالت الباحثة سمرة بدروش الميدالية الذهبية غوردون ويليامز لدفعة سنة 26 و2000 تقديرا لتميزها الأكاديمي. انطلاق قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة الدراسية القادمة، وذلك الفئة العمرية من 3 سنوات إلى 7 لتتواصل إلى 30 من سبتمبر. تعزيز استثمارات تونس بالخارج وتثمين الفرص الجهوية محور ندوة إقليمية اليوم في بنزرت. شركة النقل بتونس تشرع في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 ويربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية مع اعتماد تعريفة موحدة قدرها دينار واحد. في العالم تصريحات متضاربة بشأن استئناف المفاوضات الإيرانية الأمريكية. ترامب يتحدث عن محادثات محورها إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل بحلول اليوم الثلاثاء، والخارجية الإيرانية تنفي وتؤكد المضيق سيبقى مغلقا ما استمرت الحرب. وتعلن المحادثات مع سلطنة عمان إنشاء مسار آمن مؤقت لعبور السفن في هرمز بلغت مراحلها الأخيرة. ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار يدعو نظيره الإيراني عباس عرقشي إلى زيارة إسلام أباد في وقت ممكن قريبا. ومن التداعيات الاقتصادية لملف وزارة الطاقة الأمريكية تعلن تسجيل انخفاض في مخزونات النفط الخام الاحتياطي الاستراتيجي بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ سنة 1983. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: سادتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
0: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
3: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
0: ساعة من زمان.
4: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
0: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
5: يعطيك الصحة يا
0: شيخ. ساعة من زمان.
6: ساعة جديدة نرجع من خلالها بالذاكرة البرامج حبيناها وأصوات تبعناها. نبداوها بديما نضحك ديما زاهي حمادي الجزيري.
7: ديما نضحك ديما زاهي، عمري ما نبكي ونصيح، حياتي في الدنيا سهل لو نبدا ما تروح اجري.

0: قوموا يضحكوا يبكوا ويعديت الأوقات.
1: حتى اللي بعده يحكي معاه يكسر الإشارات.
0: حتى اللي بعده يحكي معاه يكسر الإشارات.
1: يبدأ لي من همه يشكي خسارة كلامه هز الريح. وعمري ما نبكي ونصيح ودي ما نضحك بما زاهي. عمري ما نبكي ونصيح في حياتي في الدنيا زاهي لو نبدأ ما تروح جريح.

0: من زمان.
1: من مواليد نهار 8 ماي 1926 حمادي الجزيري، الفنان المثقف والمتعدد المواهب، اقرا في المدرسة الصادقية، ثم عام 1944 التحق بليسي كارنو، وبعد ما تحصل على شهادة البكالوريا عام 1948 سافر لباريس لدراسة الفنون الدرامية، وعام 1951 تحصل على شهادة انتهاء الدروس والعلوم، ونال الوسام الذهبي في الكوميديا والوسام الفضي في التراجيديا، وعلى الجائزة الأولى في الإلقاء وشهادة ممثل بالدماء، ورجع لتونس باش يساهم في تأسيس الفرقة البلدية للتمثيل حتى عام 1954، وبعد عام أسس فرقة حمادي الجزيري القومية الشعبية للتمثيل والموسيقى، وعام 1959 أسس جريدة أسبوعية سماها الستار وتهتم بالمسرح والممثلين، وعام 1964 التحق كممثل في جمعية المسرح الشعبي، بالإضافة لجمعية أنصار المسرح والنهوض المسرحي. عام 1968 أصدر مجلة هنا إفريقيا، وأنتج برامج إذاعية ومنوعات تلفزية جمعت بين اللقاءات الحوارية مع نجوم الفن والثقافة وسكتشات والأغاني الفكاهية والألعاب السحرية، وتوفى نهار 16 مارس 1987. الفنان حمادي الجزيري تميز بفصاحة اللسان وإتقان اللغات الأجنبية، وكان ديما يضحك ديما زاهي.
2: ديما نضحك ديما زاهي، عمري ما نمكي ونصيح، شعياتي في الدنيا سهل لو نمدى ما تروح جريح.

0: ذكريات إذاعية
1: درر من خزينة الإذاعة
2: أسفار بلا جواز إعداد نور الدين بن عمر تقديم حماد الجزير
3: مستمعي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
4: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي
5: محمد عبد العزيز العقربي
6: مايسترنان
4: وترالي سي علي الرياحي بدع في التلحين
7: انا شخصيا تعجبني
2: الشيء بالشيء يذكر
8: اعداد مصطفى خريف
9: عقد عقيق ومن العتيق اعداد وتقديم سحنون مختار
3: امر يتعلق بربط حياتي بحياه ليلى بنت عمي محمود صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم
10: في دار عمي سي علالة
11: سناب
12: يحكيوا على واحد حطاب
13: برق الليل
14: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ
15: برنامج فني يعده ويقدمه محمد حفظ
1: إذاعتنا إذاعتكم إذاعة الجمهورية التونسية
2: من الأسامي اللي خلت بصمة واضحة في فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية الممثل والمخرج محمد السياري كان لي لقاء معاه أواخر التسعينات في فقرة نجوم تتحدث الفقرة هذية كانت تتعدى ضمن برنامج من برامج الزميل الراحل نبيل بن زكري
16: نجوم تتحدث إليكم تتذكر لكم وتحلم معكم

0: حاورتها دون سؤال ولا استفسار، انتصار.
1: الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم
2: محمد السياري ممثل إذاعي. علاش ممثل إذاعي؟ يمكن على خاطر كي كنت صغير بابا يشري راديو، وكانوا قبل الراديوات بالقصب، يعني كيما توا واحد يشري جهاز الالتقاط من تاع صورة للتلفزة، وساعة ساعة يهب الريح يطلع هو معناتها يصلح في القصعة باش تصفى الصورة. عاد بابا كان مغروم بالراديوات، كل مرة يخرج راديو جديد معناتها تكنولوجيا جديدة، يقول لي برا أطلع على السطح دور القصب باش نجبدوا إذاعة القاهرة ولا الإذاعات اللي مغروم بهم. وكانت سهريات في الإذاعة معناتها على فرقة التمثيل في اختبر ذكائك وغيرهم وصور من الحياة.
3: إيجا الصحيح،
2: أنا كنت تعجبني هالحاجات هذوما، وعبد العزيز العروي الخرافات متاع عبد العزيز العروي كنت نسمع مع بابا.
4: والملك روح بولاده للصرايا وخرج المليكة وطلب منها السماح، وبالحبابة والكبابة وجد عرسهم وسبع أيام وسبع ليالي وسبع أيام زايدين. حكاية اسبانيورية متاع مع برشا حكايات أخرين في كتاب، ما ثم حتى فرق ما بينها وبين حكاياتنا اللي سمعناهم وقت اللي كنا صغيرات.
2: بطبيعة الحال الصورة الحلوة معناتها في الصغر كان عندها أثر من بعد في المعهد، دخلت في النشاط الثقافي موسيقى ومسرح، وخذيت مسار وحبيت التمثيل، وقلت اخترت باش نكون ممثل، ودخلت في فرقة في فرقة دار الثقافة ابن خلدون بخلاف المشاركات اللي هي في المسرح المدرسي، حتى لين قبلوني في فرقة الإذاعة كممثل، ومن بعد جربوني في الإخراج فأخذت جوائز في مهرجان القاهرة وفي تونس، وعملت العديد من المسلسلات اللي هي معناتها بالعربية وبالدارجة، المسلسلات اللي فيها الطرافة والمسلسلات اللي هي جدية والمسلسلات التاريخية. محمد السياري المخرج. علاش مخرج؟ المخرج هو معناتها عنده رؤية خاصة لموضوع مكتوب، معناتها يشوف فضاء أو مساحة، لكن النص المكتوب تختلف على غيره، والمساحة هذه يحط فيها كنص، يكون الإخراج هو شنو اللي شافه في دينته، شنو اللي قراه، شنو الصور اللي شافها، ثقافة وذنه أيضا معناتها من موسيقى من أصوات سواء كانت في الطبيعة ولا في أعمال أخرى مسرحية أو سينمائية، وشنو تحيله، لأنه في نهاية الأمر الإخراج هو أنه يأخذ نص ويخليه مقبول عند المستمع، معناتها مقبول نسبيا. يعني بطبيعة الحال كل ما هو تقدم التكنولوجيا يضيف للمخرج في تحقيق الأفكار متاعه ولا ما يعبر عليه بالكسوة اللي هي باش ياخذها النص.
5: إيش نية
6: فين
7: تكلم.
2: مثلا النصوص ما عنديش فرق بين العربية والدارجة، إذا كان الفكرة باهية والحوار المكتوب بالعامية معناتها اللي كاتبه معناتها يحذق العامية كما نشوفه في سلاح الدين بالهوال وإلا غيره من الكتاب اللي كتبوا قبل، وإلا حتى في الوقت الحاضر مثلا ناخذوا العامية التونسية اللي هي في العاصمة، نلقاو فما ناس تعرف تتكلم العامية لكن ما يكتبوش، لكن مثلا ناخذ مثال عبد العزيز المحرزي يتقن العامية التونسية كما سلاح الدين بالهوان، فما حسنين بن عمو يكتب عامية حلوة برشا، وقت يتكتب مسلسل بالعربية المستوى يولي أرقى، يظهر أرقى لأنه تعبر على أشياء بالعربية معه. المهم بالنسبة لي أنا في النصوص تبداش فيه فكرة قديمة لكن طرحها حلو،
6: هذاك هو يا وليدي،
2: ما كانش يتولي يحكي على حكاية في حكاية أو قالوا لا، خليه الشخصيات اللي يسمعهم المستمع هما اللي يفعلوا يقوموا بالفعل. الفرق بين الممثلين متاع قبل والمخرجين متاع قبل أني أنا تعلمت عليهم، وتوا معتها أن خذيت من عندهم برشا حاجات حلوين في الأداء، في الإخراج، في طريقة التصرف، ونقدم في الشيء هذا بالنسبة للممثلين اللي هما جدد. إذن معناتها القدم تعلمت منهم، وجدد فما اللي قاعد نعلم فيهم. التمثيل في الإذاعة ولا في التلفزة ولا في المسرح يعني هو تمثيل، يعني ينجم واحد يتعب في الإذاعة، يتفرهد في التلفزة، يعمل كيف في المسرح. من المفروض محمد السياري غدوة وممثل في فرقة الإذاعة ومخرج
5: باش ما تخلفوش على الركب،
2: يفكر في عمل مسرحي فيه ضحك، لكن يعني الضحكة مانيش باش نقول كيما الضحكة الهاتفة واللي فيها رسالة وفيها بوستاجي وفيها يعني عمل اللي نحس أنا تفرهت فيه، من كون متأكد اللي بشي يتفرج بشي يكون زادا متفرهد، لأنه التجربة تحكم، ينجم واحد من خلال تجربته يحكم أنه العمل بشي يكون ناجح ولا لا. وأنا جربت الأشياء هذه من خلال تجربتي في الإذاعة.
3: إجل صحيح.
2: وقت اللي جيت باش نشارك في مهرجان قريت النص عجبني، قلت أنا باش ناخذ الجائزة الأولى، خذيت الجائزة الأولى، ينجموا يقولوا صدفة. عاودت مرة باش نشارك مرة أخرى في المهرجان، قريت النص عجبني، قلت المرة هذه زادة باش ناخذ جائزة، وأخذت الجائزة. وكل ما نشارك فأنا متأكد معناتها مش باش نشارك من أجل، فما مرة قريت النص قلت راهو هذايا باش يكون باهي أما موش باش ياخذ، معناتها ما يكونش في الترتيب، لكن راهو العمل هذايا باش نخدموه معناتها كما يلزم. وصحيح معناتها العمل هذاك ما كانش متوج، ما فماش حاجه ما اللي باش نحلم بها انها، لانه كل شيء مرتبط ببعض، ما باش نحلم انه باش نعمل عمل كبير، كل عمل كبير يولي صغير مع بالاعمال اللي هي باش تتقدم وتكون احسن وخير، لانه سنه التقدم مفروضه على كل البشر وكل وإذا فكل الفنون يلزمها تتقدم وتتطور. نحب نقول كل شيء مربوط ببعضه، أنا مثلا ما نجم نكون ممثل باهي إلا ما تتوفر ظروف نص باهي وتقنين باهين، يعني عمل جماعي متكامل، والأمور المادية أيضا اللي هي باش توفر كصعوبات للعمل هذاك يكونوا موجودة. إذا أنا معناتها قلكش ما نحلمش نفكر، أما الحلم معناتها نعيش الواقع، معناتها
7: الحق الحق ما تهربش من الواقع،
2: يعني نصنع المستقبل، يعني نشوف المستقبل نقول نعرف أنا باش نعمل هكا وهكا وهكا باش نوصل للبلاصة الفلانية. مع تحيات محمد السياري.
0: حاورتها دون سؤال ولا استفسار، انتصار.
8: ساعة من زمان
9: كنتوا تسمعوا في الممثل والمخرج محمد السياري وفقرة نجوم تتحدث، الحوار كان في أواخر التسعينات.
10: سيداتي وسادتي، إلى أن يحين موعد الفقرة الموالية نبقى مع هذه الأنغام.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: الطاهر المليجي المولود في تونس العاصمة نهار الأربعاء 5 جانفي 1937، قرا في المدرسة الصادقية والصدفة هزته للصحافة وقت بدأ يكتب في جريدة الأخبار، وفي عام 1956 أصدر مجموعة مقالات في ركن إليك الجواب، ثم كتب في لابريس والصباح والكوتيديان، كتب على المعهد الرشيدي وأثر البيات في الحياة الموسيقية في تونس ويهود تونس وأثرهم في الساحة الفنية، وكتب كلمات بعض الأغاني.
2: من تقديم الحفلات نجمت نكون علاقات كبيرة في الوسط الفني التونسي. الشيء اللي سهل علي نكتشف ما هو أخرى من مواهبي اللي برشا ما يعرفوهاش. تأليف الأغاني كانت مرحلة مهمة في مسيرتي. فنانين كنت نسمعهم قبل ومعجب بهم ولا يغنيوا غناء من تأليفي أنا، وكل ما غني فيهم معاني يلي تقول الحب عذاب حسب رجل 1003 أغاني تلحين النسكرية.
1: الطاهر المليجي خدم الفترة طويلة في الإذاعة الوطنية، قدم فيها العديد من البرامج، هذا إلى جانب أنه شارك في أعمال تلفزيونية بالتمثيل كما عام 1990 في مسلسل العربون وعام 1994 في مسلسل غادة.
3: على كل حال بارك الله فيك ونشكرك على القهوة.
4: يا سيدي فاطر السيرفيس قاعدة مزيانة، قاعدة حلوة وحصرة، فكرتني فيها مزيانة كلها. بالله زورنا طلع عليك تزيبك الصينية فاطر السيرفيس يا أخويا يا عمر فاطر السيرفيس.
1: وفي السينما شارك بالتمثيل في فيلم فردة ولقات أختها. وتوفي الطاهر المليجي نهار الأربعاء 10 أوت 2022 وكان عمره 86 سنة.
2: حنين كبير الماضي تحير فيه، وأنا نحاول نوثق من مسيرتي الطويلة.
1: توا نقترح عليكم مسامع من برنامج حكايات مثيرة لأغاني شهيرة مع الطاهر المليجي.
5: حكايات مثيرة لأغاني شهيرة.
6: يرويها لكم الطاهر المليجي.
2: حضرات السيدات والأنسات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. حلقة اليوم من برنامج حكايات مثيرة عن أغاني شهيرة تتضمن زوز قصائد: لا تكذبي وعدت يا يوم مولدي. زوز قصائد من نظم الشاعر الكبير كامل الشناوي، والقصيد الأول لا تكذبي من غناء عبد الحليم حافظ. في الواقع قصيد هذا أول ما غناه هو عبد الوهاب بصوته بمصاحبة العود، ومن بعد غناه عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة. اخترت لكم أنا عبد الحليم حافظ. ظروف تأليف هذا القصيد اللي يصور حقيقة مأساة مع آخر مرة حبها كامل الشناوي وهي المطربة نجاة الصغيرة، مع العلم اللي أول حب في حياة كامل الشناوي كان عام 30، واسم المحبوبة الأولى مادموزيل سين، ما حبش يفصح عن اسمها ولقبها. كانت تسكن في المعادي وكان هو عمره 22 سنة، وكانت هالمادموزيل هذه قال عليها آية في الجمال والرقة. نهار عيد ميلاد نجاة الصغيرة، وهي كما تعرفوا مولودة نهار 11 أوت عام 1939، كان وقتها عام 62، يعني عمرها 23 سنة. مشى كامل الشناوي ودفع فاتورة حساب المحلات، هي جروب يقولونها مشهورة برشا في مصر، وهي صالون تاع شاي. والفاتورة يا سيدي فيها 150 جنيه كما نقولوا احنا 150 دينار، مقابل 3 صنادق من الحلويات ومعهم بياس مونتيك اللي تبدأ كأني عمارة كطويلة، ما نعرفش قداش فيها منطبق في الحقيقة. وفي الدار وقت جات لحظة طفيان الشموع، وإذا بمحبوبة كامل الشناوي تختار كاتب القصة القصيرة باش يعاونها على قصان البياس مونتي هذه، وبدت له السكينة. كانت بطبيعة الحال صدمة عنيفة لكامل الشناوي. بالوقت خرج وهو هايم وحيد في الليل، ومشى لدار الكاتب عبد الرحمن الخميسي. عبد الرحمن الخميسي هو اللي اكتشف أخت نجاة الصغيرة، يعني هو اللي اكتشف سعاد حسني. لكن بعد مدة يظل يخرج من دار عبد الرحمن الخميسي ورجع لدار نجاة. وقت الضيوف فروحوا ولكن الخديمة ما خلتوش يزوز كيف العادة، كان يدق الباب ويزوز مقابلة وين يحب، كان يعني الدار داره. في حالة عصبية دز الخديمة ودخل وشافها مع كاتبة القصة القصيرة اللي كانت تحبه، لكن شنو اللي راه باش ألف القصيد. المهم خرج من دار نجاة الصغيرة، مشى لدار الصحفي الكبير مصطفى أمين وحكى له القصة وكان يبكي، وطلب منه مصطفى أمين يكتب بالوقت كل اللي صار له وكل اللي راه. كتب كمال الشناوي قصيدة تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع إلى غير ذلك. بعد ما وفى كتابة القصيد وقرأ الأستاذ الكبير مصطفى أمين، طلب منه مصطفى أمين يهز التليفون ويكلم نجاة الصغيرة في داره ويقرأ لها القصيد. تفهمش روحها قصده، عمل بلي قاله مصطفى أمين، لكن نجاة كانت ذكية وحبت تخرج من هالورطة. قالت له والله القصيد حلو يعني، تو نكلف محمد عبد الوهاب تلحينه ونغنيه. وفعلا لحن عبد الوهاب وغناها عبد الوهاب وغنته هي وغناها عبد الحليم كما قلت لكم في بداية هذه الحلقة. وقصة كامل الشناوي مع النجاة اللي كانت تعتبره الأب الروحي لها، بينما يقول عليها كامل الشناوي ايش قال عليها، تعتبره الأب الروحي، قال إنها تحتل قلبي وتتصرف فيه كما لو كان بيتها، تكنسه وتمسحه وتعيد ترتيب الأثاث وتقابل فيه كل الناس، شخص واحد تهرب من لقائه صاحب البيت. الله لا يعطينا ما يغلبنا. قلت الكاتب الكبير اللي تعرفوه حسن عبد القدوس كتب قصة كامل الشناوي في علمه بها بنجات في جريدة الأهرام تحت عنوان وعاشت بين أصابعه، قصة كتبت في حلقات. وبالمناسبة توصلت نجات الصغيرة وقت حسن عبد القدوس يبدل من بعض تفاصيل القصة بعد ما نشر منها فصلين. على كل ما نطولش عليكم، هذه لا تكذبي بصوت العندلي بالراحل عبد الحليم حافظ والألحان لموسيقار العرب محمد عبد الوهاب.
7: لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت

عيني كاذبة فأنكر ودع ودع.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: شكون مازال يتذكر برنامج حديث يجبد حديث؟ أعداد وتقديم لحبيب شيبوب وعبد المجيد بوديدح. نسمعوا اللحن المميز.
2: حديث يجبد حديث،

0: سنواصل مع الألحان المميزة وبرنامج من أجلك سيدتي مع عواطف كمون.
1: من أجلك سيدتي المستمعة نؤسس مرافق الأثير ونرحل بحبنا الكبير على خطى الزمان المستنير، حيث القلوب ها هنا مجتمعة على ربيع أشرق الحلم معه. من أجلك سيدتي المستمعة، من أجلك سيدتي، الإنذار عواطف كمون.

0: إذاعتنا إذاعتكم إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقترح عليكم جلال الدين السعدي، خديجة بن عرفة، صلاح مصدق، عزيزة أبو الأبيار في مسلسل وروسكم يا رجال كتبتوا أنا وعنوانه صدقني أمان.

0: عليا خير خير قالوا يزين التكليف قاعد يكذب على الاصحاب ما يسال قولوا كذاب
1: والمخرج محمد علي بالحارث.
2: ساعة من زمان
3: نخليكم مع هالوثيقة السمعية النادرة نشأة التمثيل بابا عزيز عبد العزيز العروي.
4: قالوا لي في ذاك الحديث اللي تركته مع سي عبد العزيز قاسم قالوا لي تكلمتوا على التمثيل.
5: اي هكا
4: في الواقع المدة هذية اتصلوا بي بعض أساتذة ونظن حتى انت هكا كما قلت لي وكثير من التلامذة اتصلوا بالرسائل وبالمقابلات وحتى بالتليفون يطلبوا منا زيادة إيضاح في هالموضوع موضوع التمثيل وشوية هكا تفصيل على نشأة التمثيل في تونس وكيفاش بدأ ووقتاش بدأ وشنية الظروف اللي بدأ فيها.
5: أيوة.
4: ولأنهم قالوا لي المعلومات هذه تفيد الجيل الجديد
5: في شك.
4: وبما أن باب عزيز احنا غرضنا هو الإفادة فلباس لو كان نطرق هالموضوع بكل ما يستحق من عناية. عاد بما أن التمثيل بدأ في تونس حوالي عام 1907 وبما أن احنا الاثنين يعني أنا وأنت أما ما زلنا ما تولدناش ولا ما زلنا صغار بالكل.
5: لا أنت ما تولدش ولا تولدت.
4: أي أنت وقتها ما تولدت عام 7 ولا لا
5: قبل
4: قبل أنا عام 11 وأنت
5: أي بر
4: لا لا أعطينا عمرك
5: خلي. لا لا لا نقعد نحشم قبل القرن
4: صار أي منيح. إذن وقتها بما أن التمثيل قلت ما حضرناش على بدايته الاثنين اتجهت لسي قيدوم المسرح. قيد المسرح هو
5: ما يكون أحمد بوليمان.
4: أيوة معروف طبعا أحمد بوليمان هو قيدوم المسرح. وبو أحمد كما يسموه في الوسط التمثيلي هو من الناس اللي عاش حياة المسرح من البداية. يعني أول رواية تمثلت من فرقة رسمية مصرية هو شافها واتفرج فيها. وأول رواية مثلوها التوانسة كان هو مشارك فيها. نعم. ولهذا قابلته حكى لي على بداية التمثيل إن شاء الله بتفصيل وهذا أشقل لي. إذن قبل 1906 ما ثماشي تمثيل باللغة العربية في تونس بكل. كان يجيوا بعض فرق أجنبية فرنسوية ولا طليانية
5: حاجة أخرى هذيك.
4: نعم. إنما التمثيل بالعربي موقعش. عام 1906 جات فرقة مصرية صغيرة على رأسها مطرب وفكاهي ومونولوجيست في أن واحد يقول له محمد كامل المصري. قام بعض فصول مضحكة وسكيتشات صغار هو على كل حال تمثيل لكن حويجات قصار هكا. ودار عدة بلدان في بر تونس ومشى على روحه. أما التمثيل الحقيقي بأتم معنى الكلمة وقع عام 1907 جات فرقة سليمان القرداحي. أيوة. وجاب معه برشا ممثلين وممثلات وقام بتمثيل عدة روايات حاولوا وقتها باش يمثلوا في تونس لكن ما أمكنش لأنهم ما نجموش يتحصلوا على المسرح البلدي لأن كان وقتها مخصص للفرق الأجنبية كما تعرف. ومسرح الروسيني كان وقتها مشغول. إذا تعرفش سي عبد العزيز وين بدأ التمثيل في تونس لأول مرة وهذا بالمجد يقعد للتاريخ. أنا لو البت عندما قال لي هك
5: المهد متاع التمثيل
4: المهد أول رواية تمثلت في تونس تمثلت في مسرح سوسة
5: لابيرل دي سايل.
4: أي نعم لابيرل دي سايل مثلت في سوسة يا سيد. وقتها الكازينو متاع سوسة مازال كيف تبنى مازال جديد وأبوابه فتحها برواية صلاح الدين الأيوبي متاع فرقة سليمان قرداحي. ومن بعد عاد داروا برشا بلدان ومثلوا روايات قلنا صلاح الدين ومطامع النساء والسيد متاع كورناي وعطيل وكاترين هوارد وحمدان يعني هيرناني
5: متاع
4: فيكتور هيغو. اي نعم. وخليفة الصياد وهارون الرشيد وأنيس الجليس يعني روايات عالمية كبيرة مشهورة لبس بها
5: معروف.
4: معروف. وقت اللي الفرقة مثلت في تونس ومشات
5: هي ما يتحلت هوني وقعد منها البعض والبعض روح الى
4: اخره. او مش نحكي لك. وقت اللي الفرقة مثلت في تونس ومشات في رحلة كبيرة البرة عدد من المغرومين التوانسة منهم الهادي الأرنوط ومحمد بن تركيا ومحمود بوليمان وسليمان الصحراوي ومحمد الحجام وحمد بوليمان نفسه حبوا يكونوا فرقة وبداوا فعلا يتمرنوا على رواية عطيل. نعم عطيل. لكن يتمرنوا عليها بلاش نساء خاطر ما عندهمش نساء وتعرفش وين يتمرنوا بابا عزيز؟ في دار القنصلية الإيطالية نهج زرقون. وين ثم تول المعهد الموسيقي. في هاك الأثناء بعد ما الفرقة عملت الرحلة متاعها تعب سليمان القرداحي ومرض ومات بعد شهر تقريبا. وتدفن في الجبانة هوني في تونس في الجبانة اللي كانت في باب الخضرة. الكثير من الممثلين وممثلات متاع الفرقة رجعوا لمصر، لكن قعد هوني واحد من الأبطال الفرقة يقولوا له أحمد عفيفي وزوز ممثلات، مرأة يقولوا لها زهية وبنتها لطيفة، وراجل زهية اللي ما كانش ممثل، وأحمد شرابية المطرب بتاع الفرقة، وواحد آخر مضحك اسمه مصطفى سري. وتعرفش الواش قعدوا حاجة وحويجة، الخير والعزة اللي لقوه في تونس ما لقوه في حتى بقع
5: في الشك.
4: ومن جهة أخرى جماعتنا اللي قاعدين يكونوا في فرقة حاجتهم بيهم، وخصوصا بالعنصر النسائي يعني قصوا اليد وجات مليحة للطنبور.
5: ايوه
4: كراولهم يا ابو عزيز وقتها دار في نهر سيدي منصور في رباط بابزير.
5: اي اي اي.
4: ولما انضموا لبعضهم وباش ما يغضبوا حد سماوا الفرقه الجوق التونسي المصري، وحضروا وقتها روايات وخدموا ثلاثه. الاولى كانت صدق الاخاء، وبعدها باسبوع مثلوا عنتر بن شداد، ومن بعد الملك متريدات، وداروا بيهم في اطراف الجمهوريه ولقوا نجاح كبير. الجماعه كيف شافوا هكا النجاح اتشجعوا، فكروا باش يزيدوا ويقويوا عناصر الفرقة بالأبطال، بعثوا سي حمد عفيفي لمصر باش يجيب لهم ثلاثة ولا أربعة أبطال وبطلات. وبعد مدة قصيرة يجيهم خبر سي حمد عفيفي راجع لتونس، وشكون جايب معاه؟ الشيخ إبراهيم حجازي وفرقته. وفرقته قداش؟ 33 واحد. وقال لك عملوا لهم فطور، يحكي لأحمد بوليمان، حاجة ما يتصورهاش العقل، وكل المصريين قعدوا حالين فامهم. أيوة. في البنة متاع الماكلة التونسية. أيا بعد أيامات مثلت الفرقة برشا روايات. وين مثلت وقتها؟ في البالماريو، ومن بعد مشاو لسوس. وقال لك يا سيدي قعدوا شهر كامل يمثلوا جمعة في سوسة وجمعة في القروان، يعني شهر كامل تمثيل بين زوز بلدان فقط. شوف قداش كان إقبال على التمثيل. بين سوسة والقروان قعدوا شهر، وكان عليهم إقبال خارق العادة. ومن بعد يعني كملوا المهدية وصفاقس، وفي صفاقس فرقة الشيخ إبراهيم حجازي روحت لمصر، وقعد هوني في تونس بعض عناصر منهم.
5: توا سي حمد بوليمان اللي حكى لك الحكايه هذه،
4: انا
5: ظل الذاكره نتاعو بدات تتهرك في ذاكرتي انا. يمكن
4: كيفاش
5: مش بالكبر
4: انا
5: بتشي اللي هما قعدوا مشاو للمستير، قعدوا يجي 20 يوم.
4: لا ما قلنا مشاو للمستير،
5: استنى استنى ونزلوا في زاويه سيدي عبد القادر، وقعدوا ايام هو يمثلوا، ومعاهم هذا سي عفيفي وزوز نساء.
4: هي
5: زوز نساء هذه زهيه،
4: زهيه ولطيفه بنت. هي نعم.
5: وعندهم زوز اولاد مصريين كل عشيه يخرجوا بنقوز يعملوا الاعلانات بالفم.
4: هي.
5: ويقولوا ادبيه تاريخيه غراميه الى اخره.
4: ايش
5: بيفهمش؟
4: نعم هكا انت تثبت على هذا.
5: وكل ليله يمثلوا تميك في قاعه الافراح وقت يقولها الرحبه، تو ما عادش موجوده.
4: ايوه.
5: وليله ما عرفش شنو جيت لول في القسم ولا كيفاش، بابا بعثني باش تفرج.
4: ايه.
5: وبعث معايا انسان ما يمشيش هو. اول مره في عمري تفرجت في روايه هي عطيل.
4: اي نعم.
5: وهاكل شو اسمه هذاك العفيفي طويل ومسود وجهه ما عطيك كيفاش.
4: اي نعم.
5: فهمشي ولا وهاك البنات الى اخره، هذيك اول مره.
4: ايه عاد هذا ذكره سي احمد. أيوة. بوليمان انما التفصيل هذا نتاعك انت على خاطر حضرت.
5: أيوة.
4: الروايه.
5: ايوه.
4: عاد يا سيدي قلنا كيف قعدوا مع بعضهم التوانسه صافي، تلموا وكونوا جمعيه سموها جمعية الشهامة العربية.
5: الشهامة العربية. أيوة.
4: وهذه في الحقيقة هي أول جمعية تمثيلية رسمية. والشهامة قامت بعمل جليل، رواية مشهورة وخدمة مدة طويلة. ومن بعد يا سيدي وقع انشقاق في وسط أعضاء الشهامة،
5: خرج منها أدبية.
4: وبعض عناصر انسلخوا منها.
5: أي أي أي.
4: وكونوا جمعية الأداب، تعرفها تسمع بها؟ لا.
5: عام تفرجت فيها في وقتها عام 12.
4: أيوة.
5: عام 12 حنا في الفسادقية.
4: أيوة.
5: ويجيوا يبيعون لنا تساكر ومشيوا نتفرجوا، يهزنا قيم.
4: أيوة.
5: مشيوا نتفرجوا في التياتر هذا ولا في الروسين.
4: الروسين.
5: وأول رواية تفرجت فيها متاع الأداب هي لصوص الغاب.
4: لصوص الغاب هي من جملة البرنامج بتاعها كانت. أيوة. لصوص الغاب.
5: وأول رواية عند اللي تفرجت فيها في متاع الشهامة رومي جوليت، يقولوا شهداء الغرام او رومي جوليت.
4: هما في الحقيقه وقتها قدموا الريبرتوار اللي يقولوا العالمي المشهور ياسر يعني. دخلوا فيهم وقتها عناصر مثقفه يعني. ناس متعلمين. وكانوا يتزاحموا وقدموا روايات كبيره.
5: وكان تعرف شي شيء سي محي الدين؟
4: نعم.
5: كان الجمهور في الوقت هذاك اللي يجي يتفرج تلقى مشايخ واساتذه واولاد بلاد ولابسين حوايج ما لها تلقاه الجبه الكبيره نتاعو
4: نتاع
5: اللي يمشي بها الكتبان الصداقات والفروقات وما شنو يمشي بها للتياترو
4: احتفال
5: حاجه حاجه في طريقه
4: نعم.
5: مش كيف توا باش يجيب قسبيه ولا واحد باش تربلغه ولا
4: صباح شنو صحيح حضرنا على وقت هالمسرح يبدا مليان والروايات بالعربيه واقبال كبير والناس فرحانه وتصفيق خارق العاده. اذا وقت عاد تزاحموا مع بعضهم مدة طويلة وتداخلت بعض العناصر وكونوا بيناتهم يعني اتحاد ووحدة وسمات الجمعية جمعية التمثيل العربي. نظن الهوني نقفوا عند حد هالتكوين هذايا يمكن
5: وقتها التمثيل العربي بعد خرج منه المستقبل الأخير
4: المستقبل من جهة والسعادة من جهة وفعلا
6: حكايات أصوات لقاءات رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
3: رحلة زمان وصلت لآخر محطة لها. شكرا لنسيمة الماجري من خزينة الإذاعة التونسية على المساعدة في جمع المادة المسجلة. كانت معكم انتصار المنا في إعداد وتقديم ساعة من زمان، وإحنا نتقابلوا في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. تونتكس يرتفع بنسبة 0.47% في مستهل معاملات الأسبوع. وزارة المالية تنشر معادلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من سنة 26 و2000. الصندوق العالمي للطبيعة يطلق مشروع إكس ويب لتحويل النفايات البحرية ودعم الاقتصاد الدائري. رئيسة اتحاد المرأة تدعو للارتقاء بالذوق الفني والتصدي للمحتويات المسيئة للمرأة التونسية. في أخبار العالم، مجلس السلام في غزة يقول إن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل قطاع غزة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ينفي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة. والنفط يرتفع قليلا مع استمرار الغموض حول محادثات واشنطن وطهران. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: عذب الكلام.

من الإذاعة الوطنية التونسية تمنيات أسرة البرنامج لكل المستمعين بالصحة والعافية. يوم مبارك، هذا اليوم الجديد الذي نستقبله معا بمعاني الأمل والجمال وحب الحياة.

حديث الورد. من الممكن أن تكون أوروبا عرفت الوردة عن طريق الفتح الروماني لها، ولكن الشيء الذي يكاد يكون مؤكداً هو أن الوردة لم تنتشر في أوروبا ولم تزدهر هذا الازدهار الذي وصل اليوم أوجه إلا عن طريق الفتوحات الإسلامية من الأندلس وعن طريق الحملات الصليبية. فبينما كانت الوردة رمزاً للأبيقورية في نظر الرعيل الأول من المسيحيين، وحوربت من طرف الكنيسة القديمة كعنوان عن التمتع والتنعم الوثني، أعيدت لها مكانتها اللائقة بها، وأصبحت أوراقها الخمسة ترمز إلى القروح الخمسة التي أصيب بها جسم المسيح المصلوب، وأصبحت كذلك عنوانا دينيا وصوفيا يرمز إلى دماء الشهداء من الرعيل الأول من النصارى. وصارت هندسة القرون الوسطى في أوروبا تستوحي منها عنصرا للنقش والتزيين، إذ كانت تقام نوافذ الكنائس على شكل هذه الزهرة. ولا يستبعد مطلقا أن الصليبيين العائدين من الشرق أخذوا هذا التصوير عن زخرفة مسجد ابن طولون بالقاهرة، فنحن نجد هذه الزخرفة الطولونية في الكنائس المسيحية بفرنسا وإنجلترا. وتقول الحكايات إن شجرة من الورد غرسها الإمبراطور شارلماني بنفسه في معبد هيلتشايم بألمانيا. ومعلوم أن شارلماني كان معاصرا للخليفة العباسي هارون الرشيد، الذي تقول الأخبار إنه أهدى للإمبراطور ساعة للتوقيت في جملة ما وجه إليه من الهدايا. ولقد دارت حرب مدنية طاحنة في التاريخ الإنجليزي دامت 30 سنة، واجتاحت البلاد كلها، وعرفت هذه الحرب باسم حرب الوردتين. وبعد إبرام الصلح بين الطائفتين عقد هنري السادس زواجا سياسيا على الملكة إليزابيث أوف يورك، وهكذا أصبحت الوردتان رمزا للعرش البريطاني. وفي سنة 45 و700 ألف للميلاد اقتحم أنصار الأمير شارل إدوارد التراب البريطاني، وعلى قبعاتهم الوردة البيضاء.

فصل الصيف هو فصل السفر والتجوال والمهرجانات، وقد ورد في الخبر: سافروا تغنموا وتصحوا. وقال أحد الحكماء: إن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض، بل فرقها وأحوج بعضها إلى بعض. ومن فضله أن المسافر يرى من عجائب الأمصار وبدائع الأقطار ومحاسن الآثار ما يزيده علما ويفيده فهما بقدرة الله وحكمته، ويدعوه إلى شكر نعمته، ويسمع العجائب ويكسب التجارب ويفتح المذاهب ويجلب المكاسب ويشد الأبدان وينشط الكسلان ويسلي الأحزان ويطرد الأسقام. وكما أن الصيف هو فصل الرحلات والجولان، فهو أيضا فصل البحار والشواطئ. أول من اهتم بالبحار هم علماء الحياة خلال الجزء الأخير من القرن 19، فقد نظموا عددا من البعثات الاستكشافية التي استطاعت أن تميط اللثام عن العمليات الحيوية الأساسية التي تجري من البحر. ولقد أظهرت بحوثهم أن الحياة ممكنة في جميع أعماق البحر، وأن في البحر تنوعا عظيما في النباتات والحيوانات. أما العوامل المحددة لإنتاج البحر كما هي الحال على الأرض، فهي درجة الحرارة وضوء الشمس ووجود بعض المواد الكيميائية الغذائية مثل الفوسفات والنترات. وعندما حاول علماء الحياة تفهم توزيع الحياة في البحر بتفصيل أكثر، وجدوا أن عليهم أن يأخذوا بالاعتبار تحركات المياه، ويتكون السواد الأعظم من أحياء البحر من نباتات وحيوانات جد صغيرة، وتعتمد هذه الكائنات كلها على التيارات التي تمدها بالمواد الكيميائية الغذائية. كل الناس بطاء في أن يدركوا أنه على الرغم من أن الإنسان يعيش على الأرض اليابسة، إلا أن هذا اليابس إن هو إلا جزء من الوسط الذي تحت تصرفه. وتدلنا الأرقام على أن البحر أكثر ملائمة للحياة من الأرض، وترينا أحسن القرائن أن نحو من 90% من نشاط التراكيب الكيميائية الضوئية على الكرة الأرضية إنما يحدث في البحر، ولا يحدث منها على الأرض إلا نحو 10% فقط. وعلى الرغم من ذلك، فإن المنتجات البحرية حتى الآن لم تدخل في تغذية البشر إلا بما يعادل نحو 1%.

0: النهار.
1: يوم جديد، هذا اليوم الذي نستقبله وإياكم حضرات المستمعين بكل تفاؤل وحب في الحياة. التفاؤل كما هو معلوم موقف استبشار يتخذه الإنسان الذي يعتقد بأن نسبة الخير في العالم تفوق نسبة الشر، ويتجلى هذا الموقف من خلال أحد الفلاسفة الذي لا ينكر وجود الشر، بل يعتقد بأن الخير ينتصر على الشر، وبأن العالم في حالته الراهنة قابل للتحسين وهو خير من العدم.

يعتبر المحققون أن التفاؤل تعبير واضح عن الجرأة النفسية التي تهيب بالإنسان إلى العمل والإنتاج والإقدام ليسهم في تقدم العالم. والتفاؤل في مفهوم هؤلاء المحققين هو المبدأ الأساسي لكل تصرف خلقي وجهد منتج، وهو المنفذ لغرض الحياة الأول، أي السعي الدائب نحو الأفضل والأكمل.

الحياة جنة في ايدينا حبها هي.

من الإذاعة الوطنية التونسية وبمعاني الأمل والجمال وحب الحياة تتجدد التحية لكل المستمعين.

السعادة التي نتمناها لكل المستمعين هي حالة من الرضا التام تغمر الإنسان فينظر إلى كل ما حوله نظرة تفاؤل وإقبال. في الفلسفات القديمة قال مذهب المتعة إن السعادة هي الخير الأوحد أو الأساسي في الحياة. أما المذاهب الخلقية العصرية فتقول بأن الفضيلة هي غاية الغايات وأن الفضيلة تؤدي حتما إلى السعادة، غير أن امتلاكها نفسه لا يتصف بأية قيمة خلقية. أما المذاهب الحديثة فقد مهرت السعادة بقيمة إيجابية ورأت فيها شكلا من أشكال الحكمة التي لا تتأتى إلا لمن يعرف نفسه معرفة تامة ويرضي ميوله الأساسية. فإذا صح أن السعادة المثالية هي إرضاء كل نزعاتنا لنكون سعداء في الحقيقة، فالمفروض أن نحدد النزعات الرئيسية والاكتفاء بها. وبهذا المعنى لا تكون السعادة محصورة باللذة، لأن من يفهم السعادة الحقيقية يحتقر اللذة لأنها عابرة.

إن السعادة لا توهب بل تنبع من نشاط الإنسان، فهي تعادل في نظر بعضهم العمل الحر الذي لا إكراه فيه. ومن الملاحظ أحياناً أن السعادة الأقوى والأصفى هي عادة الأكثر بداءة، أي المعادلة للشعور بالحياة وبالنشاط. قال أحدهم: السعادة هي طعم الحياة بالمعنى الشامل للكلمة.

0: استنطق العين تلقى الصدق في النظر، والحلم والحسن والإمتاع في الحوري. قلما اشتهر شاعر بالفصاحة والبلاغة ورقة الإحساس ودقة الوصف وحلاوة التعبير دون أن يكون قد قال شيئا في جمال العيون وسحرها وفتنتها وتأثيرها في القلوب. فالشعر العربي قديمه وحديثه قد خص العيون بمكانة مرموقة في القصائد البديعة، سواء منها ما قيل في الوصف أو في الغزل أو في المدح وحتى في غير هذه الأغراض المألوفة. ولئن اهتموا بهذه الحاسة التي أنعم بها الله على خلقه ومكنهم بها من البصر والاستمتاع بمفاتن الحسن في كل مجال، فذلك لأنها باب النفس ومرآة الضمير ودليل المشاعر والعواطف ووسيلة من وسائل التأثير في الآخر والاستيلاء على قلبه والفوز بحبه أو بعث الرهبة في نفسه وتحطيم إرادته بالنظرات القاسية الرهيبة. ونحن في هذا المجال لا نقصد إلا الجانب الرقيق الجميل، ولا نرمي إلا إلى إبراز مواطن الحسن وبواعث البهجة في بعض ما قيل في العيون. فمن ذلك قول الشاعر الأندلسي الرمادي في عيون جميلة تذرف دموعا كاللآلئ ساعة الفراق، فكانت مع ذلك حلوة كأنها أفواه مبتسمة، ولم أرى أحلى من تبسم أعين غداة النوى عن لؤلؤ كان كامنا. وقال الشاعر العباسي في تأثير العيون في النفوس وارتعاشها بالحب والعشق والهيام على حين غفلة إذ كان بالرصافة ببغداد: عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. ومن أبلغ ما قيل في العينين المغرورقتين دموعا قول ثعلب: ملا مقلتيه الدمع حتى كأنه لمن هل من عينيه في الماء ناظر، فقد امتلأت مقلتاه دموعا حتى أصبح كأنه ينظر وسط الماء كما ينظر الغاطس في نهر أو بحر. وهذا يشبه قول القائل حين الوداع: نظرت كأني من وراء زجاجة إلى الدار من ماء الصبابة أنظر.
1: يلي سحر عيني أنا من سلمش فيك، يلي سحر عيني.

من حاول الأمور احتاج فيها إلى ست: العلم والتوفيق والفرصة والأعوان والأدب والاجتهاد، وهن أزواج، فالرأي والأدب زوج، لا يكمل الرأي بغير الأدب، ولا يكمل الأدب إلا بالرأي. والأعوان والفرصة زوج، لا ينفع الأعوان إلا عند الفرصة، ولا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان. والتوفيق والاجتهاد زوج، فالاجتهاد سبب التوفيق، وبالتوفيق ينجح الاجتهاد. الإمضاء ابن المقفع، من كتاب الأدب الكبير.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان وكرمه وعلمه أن قيمة المرء لا تكون بكثرة ما يعمل فحسب، وإنما بحسن ما يعمل وإتقانه له. فقال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معلم البشرية الذي ربى أصحابه على الإحسان والإتقان في كل شيء، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن قيمة عظيمة إذا تحل بها الإنسان ارتقى في دينه ودنياه، وإذا غابت عنه ضاعت الجهود وتأخر النجاح. إنها قيمة الإتقان. الإتقان في مفهوم الإسلام ليس مجرد مهارة مهنية، بل هو خلق إيماني وشعور بالمسؤولية ومراقبة لله سبحانه وتعالى في السر والعلن. فالمؤمن لا يعمل ليقال عنه أنه مجتهد، وإنما يعمل لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ويراقبه، وأنه سبحانه يحب من عباده أن يحسنوا أعمالهم. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ورغم أن أهل العلم اختلفوا في ثبوت هذا الحديث، فإن معناه تؤيده نصوص كثيرة من القرآن والسنة التي تدعو إلى الإحسان وإكمال العمل وإتقانه. أيها الأحبة، لقد جعل الإسلام الإحسان منزلة عالية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان لا يقتصر على العبادة، بل يشمل كل ما يقوم به الإنسان من أعماله في بيته، في وظيفته، في متجره، وفي حقله، وفي مدرسته، وفي مصنعه. فالمعلم المتقن لا يكتفي بإلقاء الدرس، بل يسعى إلى غرس العلم والقيم في نفوس طلابه. والطبيب المتقن لا يعالج المرض فحسب، بل يواسي المريض ويخلص في آداء رسالته. والعامل المتقن يحافظ على جودة صنعته. والموظف المتقن يحترم الوقت ويقضي مصالح الناس بإخلاص. والحرفي المتقن يجعل من عمله شهادة على أمانته ومهارته. أيها المستمعون الأفاضل، إن كثيرا من مظاهر التأخر لا تعود إلى نقص الإمكانيات، وإنما إلى ضعف الإتقان. فقد تتوافر الوسائل، ولكن تغيب الجدية ويقل الشعور بالمسؤولية، فتضعف النتائج ويظهر الخلل فيما نراه من أيامنا هذه. أما حينما يسود الإتقان، فإن القليل من الإمكانات قد تصنع إنجازات عظيمة. ولذلك فإن الإسلام يدعونا إلى أن نؤدي أعمالنا وكأنها رسالة لا مجرد وظيفة. فمن استشعر أن عمله عبادة وأنه مسؤول أمام الحق سبحانه وتعالى عن كل تقصير، اجتهد في تحسين أدائه وأخلص في عطائه وحرص على أن يترك أثرا طيبا. أيها الأحبة، إن الإتقان يبدأ من الأمور الصغيرة، من احترام المواعيد والمحافظة على النظام والوفاء بالالتزامات وإكمال العمل قبل تسليمه ومراجعة الأخطاء قبل أن يراها الآخرون. من اعتاد الإتقان في الصغائر وفقه الله سبحانه وتعالى للإتقان في عظائم الأمور. ولنا في سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة الحسنة، فقد كان إذا عمل عملا أثبته، وكان يحب الدقة والنظام، كما رب أصحابه صلى الله عليه وسلم على تحمل المسؤولية حتى أقاموا حضارة شهد لها التاريخ بالعلم والعمران والأخلاق. أيها المستمعون الأفاضل، إن أبناءنا وشبابنا بحاجة إلى أن نغرس فيهم ثقافة الإتقان، لا ثقافة الاكتفاء بالحد الأدنى. اليوم حينما ننظر إلى بعض الموظفين همهم الوحيد وتفكيرهم وشغلهم الشاغل هو التفكير في الجانب المادي فقط، وإن تغيب عنهم هذه النقاط العظيمة لو أتقن الإنسان عمله لفاض عليه ذلك العمل بالخير والوفرة من حيث لا يحتسب. فالأمة التي يتقن أفرادها أعمالهم ويحترمون الوقت ويخلصون في الأداء هي أمة قادرة على التقدم وكسب ثقة الناس وتحقيق التنمية والارتقاء إلى أعلى المراتب. فلنجعل من كل عمل نقوم به فرصة للتقرب إلى الله تعالى، فالإتقان عبادة والعمل الصالح لا يكتمل إلا إذا اجتمع فيه الإخلاص لله والإحسان في الأداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص والإتقان في أعمالنا، وأن يجعلنا ممن يحسنون أداء الأمانة ويعمرون الأرض بالخير وينفعون الناس بعلمهم وجهدهم، وأن يوفق أبناء وطننا وسائر بلاد المسلمين إلى كل عمل صالح، وأن يبارك في سواعد العاملين وعقول المبدعين وجهود المخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
2: تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يشدد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤوليته انسجاما مع مبدأ الملوث يدفع المعروف في القانون الدولي. رئيس الدولة يؤكد على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ تونس، مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة، وذلك خلال لقاء جمعه عصر أمس بالرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية شكري بن سير، والرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي، والرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء نجح المساوي، والرئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لابرس وسعيد بن كريم، ومحمد بن سالم المفوض بمؤسسة دار الصباح. ندوة إقليمية ببنزرت اليوم لتعزيز استثمارات التونسيين بالخارج وتثمين الفرص الجهوية في إطار سلسلة ندوات ينظمها ديوان التونسيين بالخارج للتعريف بمناخ الاستثمار بتونس ودفع مساهمة أبناء الجالية في الاستثمارات المباشرة. الانطلاق في قبول ملفات تأجير الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية 3-7 سنوات إلى غاية 30 من سبتمبر القادم، حسب ما جاء في بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية. في أخبار الطقس، تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، والمعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تراجعا بداية من يوم غد الأربعاء خاصة في ولايات الشمال والوسط، ليشمل انطلاقا من الخميس المقبل جميع الولايات. في العالم، استشهد أكثر من 150 فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال جويليا الماضي وفق تقرير للأمم المتحدة. جولة جديدة من المحادثات المباشرة في العاصمة الإيطالية روما اليوم بين لبنان وإسرائيل وشبكة الأنفاق التابعة لحزب الله على جدول المحادثات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لا نبحث فتح هرمز بالكامل اليوم الثلاثاء مهددا إيران بأن هذه فرصتها الأخيرة. ومقذوف مجهول يصيب سفينة شاحن قبالة عمان وفق ما أعلنته هيئة ملاحية بريطانية. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
6: معنا احنا بديت الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
6: محلاها محبة،
4: محلاها عشق.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: أهلا بكم أعزائي المستمعين، أنتم مع برنامج يوم سعيد الذي يبدأ الآن.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 6 صباحا وست دقائق. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء إذن الذي يتواصل إلى 9/23/1448/4/2026. الفجر كان في 3:47. الظهر بإذن الله يكون في منتصف النهار و 32 دقيقة. العصر 4:14. المغرب 7:25. والعشاء 9:03 من هذا المساء. ربنا

آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا.

0: عطف عليه شوي شوي شوي عطف عليه شوي.
1: طير الصباح غنى لمحمد الفرشيشي. أنتم مع أعزائي المستمعين مع برنامج يوم سعيد. ينظم مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع مكتبه في المغرب في مدينة الدار البيضاء المشاركة التونسية في فعالية الدورة 20 للصالون الدولي للبناء في مركز المعارض محمد السادس. سيكون هذا بين 25 و29 نوفمبر 2026. يشكل هذا المعرض الذي يحتفي هذا العام بأربعين سنة على إطلاقه أحد أبرز المواعيد المهنية الثنائية في قطاعات البناء والتشييد، البعث العقاري، الديكور، حيث يتوقع المنظمون مشاركة 600 عارض دولي واستقطاب أكثر من 200,000 زائر مهني يمثلون 50 دولة من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. مع ناريمان عندي وردات.

السادسة صباحا و32 دقيقة. من أنشطة سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس التقاؤه برؤساء المؤسسات الإعلامية. السيد الرئيس قيس سعيد من هنا يؤكد اهتمامه بدور الإعلام الوطني في هذه المرحلة. اللقاء إذن جمع كما قلت رؤساء المؤسسات الإعلامية، السيدة هند بن علي الغريبي الرئيس المديرة العامة للإذاعة التونسية، كذلك سيد شكري بن صير رئيس مؤسسة التلفزة الوطنية، كذلك سينجح الميساوي المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، وأيضا سي سعيد بن كريم المدير العام لدار لابريس، وكذلك المدير المفوض بمؤسسة دار الصباح. سيادة رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع أكد على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة من تاريخ وطننا العزيز، وقد شدد على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة، وأشار أيضا إلى أن المرحلة لا تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفات أو الرد، بل تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العامة لبلادنا. سيادة رئيس الجمهورية أوصى كذلك بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزيونية لمواجهة عديد المظاهر السلبية، منها على وجه الخصوص آفة المخدرات، لأن الذين كانوا يستهدفون الدولة لا زالوا يستهدفونها ويسعون لتفكيك المجتمع واستهداف فئة الشباب على وجه الخصوص. وسيادة رئيس الجمهورية أكد كذلك إلى أن الصراع اليوم هو بين النظام والمنظومة التي تحاول استرداد أنفاسها بكل السبل والوسائل، ولكن ما دامت كما يؤكد سيد الرئيس ما دامت الجبهة الداخلية بخير فستتكسر على أسوارها المنيعة كل محاولات تأجيج الأوضاع مهما كان مصدرها ومهما كانت مراميها.

تونس يا حبيبتي. قبل هذا النغم أشرت إلى اهتمام سيادة رئيس الجمهورية بالأوضاع المختلفة للإعلام الوطني ودوره في تقديم الخدمات للمواطنين لكل الناس. اجتماعوا إذن برؤساء المؤسسات الإعلامية، الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية وكذلك المدير العام للتلفزة الوطنية وأيضا التاب ولابريس وكذلك دار الصباح. من أنشطة سيادة الرئيس أمس 3 أوت من خلال لقاءات متعددة كانت مثلا مع السيدة سارة زعفراني رئيسة الحكومة، وأيضا السيد الحبيب عبيد وزير البيئة، والسيدة أمينة الصرارفي وزيرة الشؤون الثقافية، وكذلك السيدة ربيعة بالفقيرة المديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، وأيضا السيد مهدي بالحاج المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.

كما تلاحظون مستمعينا، عسى الحرارة مرتفعة خلال هذه الأيام الأخيرة، واليوم كذلك الأرصاد الجوية تقول أنها تبقى مرتفعة، ولكن من المتوقع أن تبدأ في التراجع بداية من يوم غد الأربعاء، خاصة في ولاية الشمال والوسط، وبعد ذلك تشمل كامل جهات الجمهورية. فريق برنامج يوم سعيد يحييكم هذا الصباح، الطاهر سوسية بالقاعة الفنية المركزية، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي، أنيس لوريمي في الإخراج الفني، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، رانيا بوتوريا في التحرير، وبالمكتبة الغنائية للإذاعة التونسية نجوى العربي، ليلى جلاصي، نسيمة المجري، مع تحياتي حبيب جغام.

0: الدكتور حكيم.
1: حليب الأم يتميز بأنه مكوناته تتغير بشكل طبيعي من أسبوع لأسبوع باش تتناسب مع حاجات الرضيع ونموه، وما يلزمش الأم تخاف وتظن اللي حليبها ضعيف ومش كافي. الفائدة أن الصغير يرضع مرتاح وتكون هي زادة مرتاحة من غير تعب ولا إرهاق، وترضعوا حتى 8 مرات وإلا أكثر في النهار. ويلزمها تعرف اللي صغير مش كل ما يبكي راهو جيعان.
0: الدكتور حكيم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: 7 صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية يتطرق إلى الوضع البيئي والتلوث ويوصي بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية. تعزيز استثمارات التونسيين بالخارج وتثمين الفرص الجهوية محور ندوة إقليمية اليوم ببنزرت. وفي النشرة قراءة في مؤشرات تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج وعائداتها على الاقتصاد الوطني. في العالم تصريحات متضاربة بشأن استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وجولة سابعة من المحادثات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية اليوم في روما. في تفاصيل النشرة، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته انسجاما مع ما تم تكريسه خلال قمة ريو دي جانيرو سنة 1992-1900، فضلا عن أن الدستور التونسي ينص على أن الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ، وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بقصر قرطاج بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني ووزير البيئة حبيب عبيد ووزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرارفي والمديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ربيعة بلفقيرة والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج. تطرق خلاله إلى الوضع البيئي والتلوث، وذلك على إثر الزيارة التي أدها يوم الأحد إلى مدينة رادس. كما تعرض رئيس الدولة إلى الدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مؤكدا على أن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية. وشدد في هذا السياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات، والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة بما يضمن المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية ويستجيب لتطلعات المواطنين في التمتع بساحل نظيف ومحمي. رئيس الدولة تطرق أيضا إلى دور وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الآثار التي اكتشفت صدفة على ضفاف وادي مليان والتي تحولت إلى مصب للفضلات. كما أضاف أن هذا المثال ليس سوى واحدا من بين العديد من المواقع الأثرية التي لم تكتشف بعد أو لم تحظى بالحماية اللازمة أو تعرضت للنهب، شأنها في ذلك شأن أموال الشعب التونسي التي تعرضت بدورها للنهب. وخلال اجتماعه أمس بكل من الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي ورئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية شكري بنصير ورئيس المدير العام لوكالة تونس أفريقيا للأنباء نجح المساوي ورئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لابخاس سعيد بن كريم والمفوض بمؤسسة دار الصباح محمد بن سالم، أكد رئيس الدولة على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة مشددا على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة. كما أشار إلى أن المرحلة لا تستدعي الانشغال بالرد على من لا يستحق الالتفات أو الرد، بل تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. وأوصى رئيس الجمهورية بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية ومنها بالخصوص آفات المخدرات. وخلص رئيس الدولة إلى أن الصراع اليوم هو بين النظام والمنظومة التي تحاول استرداد أنفاسها بكل السبل والوسائل. تحتضن مدينة بنزرت اليوم أشغال المحطة الثالثة من سلسلة الندوات الإقليمية للاستثمار الموجهة للكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج. هذه الندوة تأتي في إطار تكثيف الجهود الوطنية للتعريف بمناخ الاستثمار في تونس ودفع مساهمة أبناء الجالية في الاستثمارات المباشرة اعتمادا على خريطة القطاعات الواعدة والمجددة على المستويين المحلي والجهوي. وينتظر أن تشهد الندوة حضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين على الصعيدين المركزي والجهوي إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والهياكل المكونة لمنظومة الاستثمار ومسدي الخدمات. وقد باتت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية ورافدا استثماريا هاما ما يعزز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني. في التقرير التالي لحاتم كريسعان قراءة في مؤشرات هذه التحويلات وعائداتها على الاقتصاد الوطني.
5: يقدر عدد التونسيين المقيمين في الخارج بنحو 1,800,000 شخص، ووفق معطيات للبنك المركزي بلغت تحويلاتهم المالية مع مواف السنة الماضية 8.76 مليار دينار متجاوزة عائدات السياحة البالغة 8.09 مليار دينار، لتصبح بذلك المصدر الأول للعملة الأجنبية. ويؤكد الخبير الجبائي ورئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين في نابل باسم عزيزي أن هذه التحويلات تؤدي دورا محوريا في دعم التوازنات المالية الخارجية، لافتا إلى أنها تواصل منحها التصاعد خلال السنة الجارية.
6: الجالية التونسية بالخارج تساهم في إنعاش خزينة البنك المركزي في المحافظة على تماسك الدينار التونسي، وكذلك تمويل استثمارات العائلية والعقارية اللي تدعم الاستهلاك المحلي. إلى حدود نهاية أفريل 2026 تسجل ارتفاع 4.5% مقارنة بنفس الفترة، يعني يوصل 1.9 مليار دينار. آخر إحصائيات من شهر مايو 2026 بلغت تحويلات تقريبا 3.6 مليار دينار، يعني تطور بقيمة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 نحن نحكيه إلى غاية مايو 2025، وبالتالي تنعكس إيجابا خاصة على تطور الموجودات الصافية من العملة الأجنبية اللي تجاوزت 25.1 مليار دينار تقريبا ما يعادل 103 أيام توريد، هذا إلى غاية يوم 7 مايو 2026 مقابل 99 يوم توريد، يعني 22.8 مليار دينار سنة 2025 بنفس الفترة.
5: ومع هذا الدور الاقتصادي المتنامي، يرى الخبير الجبائي ورئيس الغرفة الجهوية للمستشارين الجبائيين في نابل باسم عزيزي أن تحسين الخدمات الموجهة للتونسيين في الخارج وتبسيط الإجراءات الإدارية يظلان شرطين أساسيين لتشجيعهم على الاستثمار وتعزيز مساهمتهم في الاقتصاد.
6: أهم التحديات والنقائص خاصة تبسيط الإجراءات الإدارية في الحملة التحسيسية متاع الإدارة العامة للديوانة، ذكرت أن هناك خطوة محمودة نحو الرقمنة وخاصة التطبيقات الجديدة من ناحية التصريح بالعملة العملة، التصريح بالأدباش عن طريق أمتعتي، وكذلك رخص الجوالين. هناك العديد من الخطوات نحو الرقمنة. هناك مشروع قانون متعلق بأحداث مجلس الوطني التونسيين المقيمين بالخارج مودع في مجلس نواب الشعب. إن شاء الله سيرى النور قريبا، ينظم جميع المعاملات التونسيين بالخارج بطريقة سلسة ومرقمنة. وزاد نحكيو على التحفيزات البنكية للتونسيين بالخارج اللي تشجعهم على الاستثمار في بلادهم.
5: تؤكد المؤشرات أن تحويلات التونسيين في الخارج أصبحت أحد أهم دعائم الاقتصاد، بما يفرض مقاربة تستثمر هذا الزخم المالي في مشاريع منتجة تعزز النمو وتدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
4: من المنتظر عودة التزود بصفة منتظمة بالمياه المعدنية خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد تسجيل نقص في التزود الفترة الأخيرة، وفق ما أكده للأخبار رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح، داعيا المواطنين إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة وعدم التخزين.
7: خلال الأيام الماضية وقع تلال في تزويد السوق من الماء، وهذا يراجع على حاجتين: ارتفاع المشط للحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض الوحدات اللي سبب في توقف نشاطها. ومن بعد الحمد لله رجعت الحالة العادية والوحدات الكل قاعدة تنتج صفة مسترسلة، وتزويد السوق قاعد يصير صفة عادية. أنا ما يخفكمش لمخزون اللي كان عنا ضعف شوية، بشوي بشوي ترجع حالة عادية. وفي الأثناء ماذا بين المستهلكين الواحد يشتري حاجياته اليومية، ما يشتريش أكثر من حاجياته باش يخلي السلعة لغيره. تراو تزويد مستمر مجاعي باش يشريوا أكثر من حاجياتهم ويخزنوا. كان تصير العملية بصفة منظمة نتجم ترجع الحالة عادية.
4: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث انطلقت عملية قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بالنسبة للسنة التربوية المقبلة للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات لتتواصل إلى غاية موفى سبتمبر المقبل. ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى المبادرة بإيداع ملفاتهم بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بمدينة عمر المختار بسيد حسين. في شأن آخر، تحصلت الأستاذتان الباحثتان سمارة بدروشي وألفة مسعود بامتياز على شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب بجامعة هارفارد، وفق ما أعلنته جامعة تونس المنار. كما نالت الباحثة سمارة بدروشي أيضا الميدالية الذهبية جوردن ويليامز لدفعة سنة 26 و2000، وذلك تقديرا لتميزها الأكاديمي. عن هذا التفوق العلمي تحدث رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة.
8: ألفة مسعود من معهد باستور بتونس، وسمارة بدروشي من كلية الطب بتونس، باحثة وكذلك طبيبة مختصة في مستشفى شارل كول، تنهيان مرحلة الماجستير بتفوق من أول جامعة في العالم جامعة هارفارد بكلية الطب. والأستاذة سمارة بدروشي تحصلت على الميدالية الذهبية لتخرجها بالمرتبة الأولى على الدفعة 2026 بكلية الطب بجامعة هارفارد. هذا يشرف الجامعة، يشرف تونس. الزوز ذم تحصلوا على منحة حازم بن قاسم. المنحة دي منحة دولية، مش أدي جي تحصل عليها، يعني شديدة التنافس. تحصلوا على المنحة وشرفوا التونسة، شرفوا المرأة التونسية. وهذه أنا نداء لكل الطلبة في تونس بصفة عامة، رغم ذوما دي سكسس ستوري، رغم ذوما قرأوا في المؤسسة العمومية، قرأوا في كلية الطب بتونس، ثم تنجموا تعملوا حتى خير منهم. الحمد لله تألقنا بالعلم.
4: في الشأن الثقافي، أعلنت لجنة تنظيم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في المسابقات الرسمية للدورة المقبلة التي ستقام من 12 إلى 19 من ديسمبر المقبل، على أن يتواصل قبول الترشحات إلى غاية 15 من شهر سبتمبر القادم. وفي الشأن الثقافي أيضا، انطلقت أمس بقلعة سنان من ولاية الكاف فعاليات دورة 8 من الأيام الثقافية يوغورتا لتتواصل على امتداد 5 أيام ببرمجة تتضمن عروضا فنية وثقافية وتراثية تجمع بين الإبداع والترفيه. مديرة دار الثقافة قلعة سنان عبلة الشافي.
9: الافتتاح الفسيح بالعرض المسرحي الفكاهي للممثل وليد الزين بعنوان مسيو بروبر، عرض غنائي تراثي كافي للفنان حسان تاج. نهار 5 أوت عرض مسرحي للأطفال بعنوان غابة الحكايات، ونهار الخميس 6 أوت عرض مسرحي بعنوان هذيان، ويكون الاختتام بعرض غنائي صوفي بعنوان اللمة. تظاهرة هذه الأيام الثقافية هي تعوض مهرجانات قلعة سنان، ما فيها جمعية باش تخدم المهرجان. التجأنا أن نعملنا الأيام الثقافية هذية، وأثناء كانت باش تعرف إن شاء الله بالتراث الجهوي، تراث الكيف.
4: في أحوال الطقس، يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء لتكون بين 42 و45 درجة، على أن تسجل انخفاضا بداية من يوم غد الأربعاء، خاصة في ولايات الشمال والوسط، يشمل انطلاقا من الخميس المقبل جميع الولايات، وفق المهندس أول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح.
10: ترتفع شوية الحرارة، تكون بين 37 و42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و45 درجة في بقية الجهات، كما توصل إلى 47 درجة في أقصى الجنوب مع ظهور الشيلي، وتوقعوا درجة حرارة قصوى 42 درجة في تونس العاصمة. ثم إمكانية زادة لتكون خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. وبالنسبة للبحر، تواصل قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب في السواحل الشرقية. نهار الأربعاء تبدأ تنخفض درجة الحرارة خاصة في مناطق الشمال الوسط، نتوقع 37 درجة كحرارة قصوى في تونس. ونهار الخميس الانخفاض هذا يهم كل المناطق نتاعنا، نتوقع 36 درجة كحرارة قصوى في تونس الكبرى.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: في أخبار العالم، أعلنت الأمم المتحدة أمس استشهاد أكثر من 150 فلسطينياً جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر جويلية المنقضي، وذلك في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام. في لبنان، تستأنف اليوم بالعاصمة الإيطالية روما الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وفي الملف الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم تراجعه عن توجيه ضربة غير مسبوقة إلى إيران، استجابة لطلب كل من السعودية والإمارات وقطر، مؤكدا أن واشنطن تتفاوض حاليا مع طهران لمنحها فرصتها الأخيرة قبل اللجوء إلى الخيار العسكري. في المقابل، نفت الخارجية الإيرانية أمس إجراء مفاوضات مع واشنطن، مؤكدة أن اتصالاتها الحالية تقتصر على سلطنة عمان بشأن إنشاء مسار مؤقت وآمن للسفن عبر مضيق هرمز. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يتطرق إلى الوضع البيئي والتلوث ويوصي بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية. تعزيز استثمارات التونسيين بالخارج وتثمين الفرص الجهوية محور ندوة إقليمية اليوم ببنزرت. وتابعنا في النشرة قراءة في مؤشرات تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج وعائداتها على الاقتصاد الوطني. وفي العالم، تصريحات متضاربة بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية وجولة 7 من المحادثات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية اليوم في روما. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: بدينا
3: يوم جديد، يوم سعيد،
0: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
4: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
5: اليوم
0: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
6: تابعتم إذن مستمعين الأعزاء أخبار السابعة، واللقاء في يوم سعيد يتواصل إلى التاسعة.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: نستمع الآن إلى الفنانة نعمة.

0: أمس بقصر قرطاج سيادة رئيس الجمهورية اجتمع برؤساء المؤسسات الوطنية، اجتمع بالسيدة الرئيسة المديرة العامة للإذاعة التونسية السيدة هند بن علي الغريبي، وكذلك السيد شكري بنصير الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية، وأيضا المدير العام للتاب يعني وكالة تونس إفريقيا الأنباء نجح المساوي، وأيضا سي سعيد بن كريم المدير العام للابريس، وكذلك بالمدير المفوض بمؤسسة دار الصباح. سيادة الرئيس الجمهورية في هذا اللقاء تحدث عن الإعلام المسؤول الذي يخدم المواطن خدمة حقيقية. رئيس الجمهورية أكد على الكلمة الشجاعة الحرة خاصة في هذه المرحلة من تاريخ وطننا العزيز، وشدد سيادته على أهمية أن تكون الإذاعة والتلفزة من الأصوات الحرة، طبعا إلى جانب المؤسسات الإعلامية الأخرى، من الأصوات الحرة المعبرة عن الكلمة الصادقة المخلصة والشجاعة. سيادة رئيس الجمهورية تحدث عن مظاهر سلبية في هذا اللقاء، في خاصة في صفوف الشباب وآفة المخدرات، وهذا طبعا كما يقول السيد الرئيس يدعونا لتكثيف الومضات في الإذاعات والتلفزات حتى نواجه هذه المظاهر المسيئة، وهذا الأمر هو من الأدوار المسؤولة التي يجب أن نقوم بها نحن المشتغلين في الإذاعة والتلفزة والصحافة حتى ننجح في التصدي لهذه الآفة. السيد الرئيس قال أن الصراع اليوم هو بين النظام والمنظومة التي تحاول استرداد أنفاسها بكل السبل والوسائل، ولكن ما دامت الجبهة الداخلية بخير فستتكسر كل محاولات تأجيج الأوضاع على أسوار الجبهة المنيعة الصامدة. معا إذن نسير بخطى ثابتة في طريق العمل والإخلاص للوطن، وهذه الخطى التي رسمها الشعب التونسي بتضحياته وآلامه، ولن تضيع دماؤه سدى ولن تخيب آماله في كافة أنحاء البلاد.
1: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
2: في إذاعتنا فقط
3: أصوات حسنة،
2: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
3: فيصفو له الدم
2: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
3: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
2: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة. إذاعتنا
2: الإذاعة الأفضل في تونس.
0: الخبير. شؤون تتعلق بالخبرة في قانون الشغل، معنا السيد حافظ العموري وهو خبير مختص في قانون الشغل. أستاذ حافظ العموري صباح الخير ويومك سعيد.
4: صباح الخير سيد الحبيب ليك ولكل المستمعين الإذاعة الوطنية.
0: نعم، بماذا نهتم اليوم في يوم سعيد؟
4: يوم قلت نهتم بالتيكي ريستورون. لأنه ما هو أي خطر يأخذوها تول اللي يخدموا يأخذوها في الشتاء.
0: نعم.
4: يقول لك علاش يندرى عنا حق باش نكملوا نأخذوها في الصيف وإحنا نخدموا حصة واحدة، وإلا لا وإلا ما يلزم نخدموا حصتين.
0: ولكن إذا العمل بحصة واحدة يروح يفطر في داره.
4: يعطيك الصحة هذا هو معناها إحنا وهوني نرجعوا الهدف من التيكي ريستورون هذه أصول الأكل.
0: إذن فما أصناف لأنه باهي يا سيدي، هو إحنا نخدمه ليل ونهار وشتاء وصيف وبعد نصف الليل وفي الفجر وفي كل الأوقات.
4: هو يا سي الحبيب هي مربوطة بحصتين، راه مش معناها كاش يخدموا في النهار حتى اللي يخدم في الليل ويخدم حصتين ما بيناتهم راحة راهو عنده حق في التيكي ريستورون.
0: نعم.
4: هو احنا يلزمنا نرفع مجالات الشغل. مجالات الشغل تقول اللي يخدم 8 سوايع في النهار عنده حق في ساعة راحة.
0: نعم.
4: اللي يخدم 6 ساعات متواصلة فوق الستة ساعات عنده حق في نفس ساعة. أما قالت أعطات إمكانية أخرى، لأنه احنا عندنا في تونس نظام 40 ساعة، عندنا نظام 48 ونظام من الأربعين، ما بين الأربعين والثمانية والأربعين.
0: نعم.
4: قالت اللي يخدم سبع ساعات إذا كان باش يخدم فوق السبع ساعات سبع ساعات متواصلة ما يسابش، أما إذا كان فات سبع ساعات راهو يلزم ياخذ نصف ساعة بيناتها.
0: إذن
4: هذه النصف ساعة ولا الساعة في نظام ثمانية سوايع راهو هذوك باش يمشي يفطر، باش نمكنوه باش يفطر. احنا ما كانش عندنا تيكي ريستوران، احنا كانت عندنا في القديم من حتى القفة من حتى السنة هيك اللي يجيب قفته هيك على سماهم.
0: وقتاش بدأت تقريب تذكرة المطعم؟
4: هذه بدأت وقت جاءت الاتفاقيات المشتركة بداية من 73، ولكن ظهرت خاصة في السنوات 80.
0: نعم.
4: إذا جاءت تيكي ريستوران يقول لك داوز يمشي لداره ويضيع الوقت ويجيك تاعب ولا يجيك بعد الوقت، ها ونعملوا تيكي ريستوران وفي المطاعم اللي بحذاه يمشي يفطر باللي تيكي ريستوران.
0: صحيح نعم.
4: إذا الهدف منها هو أنه اللي راهو الفائدة المؤجر والأجير، المؤجر يمشي للريستوران بجنبه ولا أي بقى والأجير كيف ما يبداش يتعب. إذن أما يلزم مربوطة بالحصتين، معناها يلزم تم راحة فلوس. وبالله يا سيدي حبيب نحب نشير الحاجة، احنا ما هو توا وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بعمل كبير برشا وعدد عندها تنقيحات أخرى لمجال الشغل.
0: نعم.
4: ندي نتكلمنا على التوقيت، احنا عندنا 8 سوايع في النهار، هو الرجيم الاساسي 8 سوايع في النهار.
0: نعم.
4: فما اللي يخدموا كما قلت انت ل 24 ساعه.
0: نعم.
4: معناها 8 في 3 ل 3 بوست
0: 24
4: ساعه.
0: نعم.
4: كيفاش احنا نقولوا 8 في النهار وقت تقولوا 8 سوايع في النهار؟ معناها 8 نتره ومن غير راحه، 8 في 3 24 ساعه. لو كان نحبوا نطبقوا احنا مجال الشغل ونقولوا 8 سوايع يلزم بيناتهم ساعه راحه، يتولي معاش تولي 9 سوايع، يولي النهار يلزمنا يكون فيه 9 سوايع، 9 في 3 27 ساعه، ولهذا الفصل هذا يلزم يتنقح باش نجمو نطبقوه.
0: اذا رايك المعقول انه لابد ان يقع تنقيحه كما تقول؟
4: لا يلزم تنقيحه، لانه 8 في 3 اللي يخدموا 8 3 بوسطة 24 ساعه، اذا كان حبوا نطبقوا نقولوا مازال الشغل قالت ساعه بين وقت 8 سوايع يولي عندنا 27
0: ساعه. استاذ حافظ لو تسمح وقفه قصيره جدا مع هذه الومضة ونرجع لك.
5: اشهار
6: الضوء حاجه ضروريه، طاقه تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاون الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
7: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شباب كل بيبان، ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. سيف السنة استحفظ على طاقتك تربح راحتك.
5: إشهار الخبير.
0: إذا عودة إليك أستاذ حافظ العموري، حديث عن تذكرة الأكلة في المطاعم تيكي ريستوران كما تقول. الملخص توا أستاذ حافظ.
4: الملخص الحبيب باش ما نحبش يفهموني غلط، راه موش كل واحد يعمل سيونس يونيك ما عندوش حق في التيكي ريستوران.
0: نعم.
4: ما قلتش هكا، إذا كان سيونس يونيك تفوت سبعة سوايع راه عنده حق في التيكي ريستوران، لأنه سبعة سوايع يلزم بيناتهم نص ساعة راحة.
0: نعم.
4: هذا ما ثم هيك النص ساعة راحة راه عنده حق في التيكي ريستوران. ولهذا وكيف ما نحبش زاد يفهموا الناس ربما أنه راه التيكي ريستوران راه حق لكل الأجراء واجب على كل المؤجرين. لا فما هذوما إذا كان فما في الاتفاقيات المشتركة تقول راه عندكم حق في تكير الصناعة، عندكم حق تكير الصناعة. إذا كان الاتفاقيات المشتركة ما قالوا شيء راه ما عندكمش حق في تكير الصناعة حتى ولو كان عندكم الحفطين.
0: نعم. إذا حسب نوعية المؤسسات كذلك.
4: ينعم يعني نوعية مؤسسات والاتفاقيات المشتركة، معناها ما واش حق لكل الأجراء.
0: واضح.
4: هذا باش ما يبدأ وصل المنقول. نعم. ويبدأ ويطالبوا بالتيكير السرعة.
0: نعم. شكرا لك أستاذ حافظ العموري، يعيشك.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: مباشرة نمشي وأخبار الطقس. نعم
10: الطقس.
0: نعم، سعيدة بن صالح من الأرصاد الجوية، صباح الخير.
11: صباح النور سي الحبيب، تحية ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: ايش عملنا في الطقس تو؟
11: والله طقسنا اليوم يعني البارح، هم نحكيو شوية على البارح، تكيفت السحب بعض الظروف في المناطق الغربية وين تكون خلايا رعدية كانت مصحوبة ببعض الأمطار، وين سجلنا 8 ملم في نازل البوزيين و10 ملم من بير الحفايبي من ولاية سيدي بوزيد، سجلنا 2 ملم بالعلاية من ولاية القيروان و1 ملم في تالا. بالنسبة اليوم زاد السحب قليلة تكون في أغلب المناطق، تتكيف تدريجيا بعض الظروف في المناطق الغربية للشمال والوسط، تتكون خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة خاصة في جهتي القيروان وزغوان، وتكون مصحوبة أيضا بتساقط البرد بأماكن محدودة. بالنسبة لليوم الريح من القطاع الجنوبي تكون ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، لذلك عليش البحر اليوم قليل الاستيراب إلى مضطرب في السواحل الشرقية. حرارة اليوم هي في ارتفاع طفيف، يعني ارتفاع بدرجة أو درجتين كحد أقصى مقارنة بالبارح، تكون بين 36 و 42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتصل حتى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي.
0: نحكي
11: على قبلي وتوزر. بالنسبة ليوم الغد تبدأ تنخفض درجة الحرارة، ريح تحاول القطاع الشمالي في الشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب، الحرارة تنخفض تدريجية في مناطق الشمال والوسط، تتواصل مرتفعة بالجنوب خاصة بالجنوب الغربي، وزاد ثم إمكانية لتكون سحب رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة ببعض الأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية. البحر غدوة مضطرب في الشمال وقليل الاستراف متموج ببقية السواحل. نهار الخميس إن شاء الله يكون الانخفاض يعني يشمل المناطق الكل، نرجع تقريبا المعادلات العادية للعشرية الأولى بشهر من شهر أوت بالنسبة ليوم الخميس واليوم الجمعة، كذلك حتكشي نهاية الأسبوع إن شاء الله.
0: نعم سعيدة، سباحة آمنة إذن مع الانتباه حسب بعض الشواطئ.
11: صحيح، اليوم بسواحل الشمال تكون فيها البحر قليل الاضطراب، يصير مضطرب بعد الظهر في السواحل الشرقية، ذلك علاش ننتبه ونلتزم بتعليمات الحماية المدنية اللي موجودة على شواطئنا، هي عندها أكثر رؤية على حال البحر في الوقت هذاك، هذا كله بحر والخصوصية متاعه كما نعرف.
0: نعم شكرا سعيدة بن صالح، يومك سعيد.
5: إشهار.
12: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو.
5: إشهار.
0: اجري اجري، شكون يعدي الأغاني هذه الراقية؟ الإذاعة التونسية.

0: في مقرين جمعية اسمها رواد الخير تطلق حملة لشراء مستلزمات مدرسية. أكثر تفاصيل مع سي بلحسن الذوادي رئيس هذه الجمعية رواد الخير بمقرين. سي بلحسن صباح الخير.
1: صباح النور سي الحبيب وصباح النور مستمعي إذاعة الوطنية.
0: أهلا وسهلا. إذا جمعيتكم رواد الخير قد تعملوا الخير، ربي يجازيكم يعطيكم الصحة.
1: عاش إن شاء الله ربي يوفقنا
0: إن شاء الله،
1: هذا يوجبنا في بلادنا.
0: نعم طبعا، أنتم إلى جانب جمعيات عديدة الحقيقة تفكر وتستعد من الآن باش تجمع ما يمكن جمعه لإعانة التلاميذ اللي هم في حاجة إلى أدوات القراية متاعهم. إذا جمعية رواد الخير أنتم كيفاش تخدموا في جهة مقرين بالطبيعة؟
1: أي نحن المقر نتاعنا في جهة مقرين.
0: نعم.
1: بالنسبة للتحضيرات العودة المدرسية نحن هذا العام 15 نحن نوزع المساعدات المدرسية في كامل تراب الجمهورية، يعني من الجنوب حتى الأقصى الشمال.
0: ما تكتفيوش بالتلامذة المقيمين في الجهة؟
1: لا نحن معناها في الأغلب ركزوا على المدارس في المناطق النائية والريفية
0: خارق العادة. نعم وكل مرة تختاروا جهة من الجهات؟
1: هم المدارس هذوما معانا مدة 5 سنين، عندنا في عين درام، في تجروين، عندنا في دوز، عندنا في تطاوين، عندنا في المادة.
0: نعم. قداش تقريب تجمعوا من مستلزمات وأدوات، قداش من تلميذ تقريب؟
1: والله هو ديما نحن نخدم على 1500 تلميذ.
0: نعم
1: يعني ونحاولوا باش نطوروا ونكسروا اكثر.
0: نعم سي بلحسن، انتم تتصلوا بالميسورين او كذلك بالمؤسسات اللي بامكانها انها تساعد؟
1: صحيح سي الحبيب، نحن نركزوا على اهل الفيل اللي هما لولاهم نحن ما نجموش نخدموا ونحضروا العوده المدرسيه، ولا عندنا برشا حاجات اخرين نعملوها.
0: نعم
1: وفما زاد الشركات لا يبارك لهم معناها يعاونونا ويتبناوا حتى ياخذوا مدرسه زوز ويعملوا معناها يحضروا المعاده المدرسيه كذا.
0: نعم سي بلحسن، تجمعوا ادوات مدرسيه يعني كارتابلة، كتب، كراسات او البسه، يعني شنو
1: بالنسبه للعوده المدرسيه؟ التلميذ ياخذ كل شيء معناها مستلزمات المدرسيه، يعني من محفظه للكتب للكراسات الادوات المدرسيه كامله على مدى معناها يكفيه عام كامل.
0: نعم. وكيفاش توزعوا؟ يعني باش كون تتصلوا في الجهات اللي تتفقوا معها بالمدارس مباشره؟
1: اكيد نحن نتفقوا مع المدارس، مع المندوبيات التعليم ومع الصرف، وعندنا نحن كل تلميذ ياخذ الامانه نتاعو في يده، معناها عندنا بزدونيه نخدموا عليها ليسته كامله،
0: طبقه
1: صغير نمشي له بالذمه اللي هو تعطيه

0: تقييم.
1: صحيح، نعم. في الوقت الحاضر قاعدين تجمعوا.
0: نحن إن شاء الله باش تنطلق الحملة يوم 10 أوت.
1: قريبا، نعم.
0: أيوة قريب
1: نعم.
0: إن شاء الله. بون نحن أولا نبدأ بعملية جمع تبرعات، ومن
1: يعني
0: بعد
1: تبرعات عينية.
0: تبرعات عينية للسرية.
1: أي فلوس يعني. أي
0: لا فلوس وأدوات مدرسية. ينجم واحد مثلا يتبنى تلميذ ولا يتبنى زوج كامل ذكريات تحضرهم كل فهمت،
1: أي
0: وتصير برشا هذيا فهمت،
1: نعم
0: ولا ساعات مثلا الكراسات. أكثر حاجة نحن نحاول نوفر الكراسات الصغير والأقلام كما تعرف يا حبيبي، ذوك معناها صغير في نص العام يولي وديه معناها معناها ماذا بيهم يقلقوهم، معناها تعرف الزير يبدا ياخذ كراسات ولا حاجه، نحن نعطيهم زيت باش يقعدوا عندهم عن كامل.
1: صحيح، نعم. إن شاء الله الأدوات ما تزيدش ارتفاع في الأسعار، يعني في المكتبات
0: ان شاء الله والله يتقلق هكيك، يتقلق كاهل كل مواطن تونسي هي، والحمد لله معناها ان شاء الله يا ربي تبقى حكايه على السنه هذه يا عقليم.
1: إن شاء الله. شكرا سي بالحسن الذوادي، تو نرجعوا لكم ونشوفوا يعني المجهود اللي قمتوا به، وكذلك نركزوا في يوم سعيد على جمعيات أخرى كيفكم أنتوما تقدم الخير لمن يحتاج من التلاميذ.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبورت. صباح النور، مرحبا بكم في أول مواعيدنا الرياضية. مسلسل إعادة قرعة روزنامة البطولة المحترفة الأولى من عدمها مازال متواصل. 9 فرق من جملة 16 راسلت الرابطة وأكدت عدم الاعتراض على الروزنامة وعدم المطالبة بإعادة القرعة، وفي انتظار بقية الأندية وقراراتها ننتظر مكتب الرابطة والقرار النهائي بالنسبة ليه من إعادة القرعة أو لا. مباراة السوبر بين الترجي والنادي الصفاقسي المتخلدة بالذمم من موسم 2021-2022، وبعد ما كانت النية متجهة للعبها يوم 16 أوت الحالي تم إلغائها بعد التشاور بين المكتب الجامعي والإدارة الفنية. في أخبار الميركاتو نبدأ بملاعبيتنا خارج حدود الوطن. محمد علي برمضان من الأهلي المصري إلى نادي الشمال القطري، والإعلان على تفاصيل الصفقة في الساعات القادمة. خليل العياري لاعب بي اس جي الفرنسي باش يلعب الموسم القادم على سبيل الإعارة مع نادي دانكيرك الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية. الزمالك المصري أعلن البارح نهاية العلاقة التعاقدية مع المهاجم التونسي سيف الجزيري، الهدف الأجنبي التاريخي للفريق بعد 5 سنوات، كان لعب فيها 163 مباراة سجل فيها 44 هدف، والوجهة القادمة للجزيري ممكن برشا تكون البطولة الليبية. فالترجي الجرجيسي انتداب متوسط الميدان الهجومي للملعب التونسي الياس السماعلي بعقد المدة 2 مواسم. الياس السماعلي عمره 22 سنة ومتكون بنادي باري اف سي. أمل حمام سوسة العائد للرابطة المحترفة الأولى أعلن انتداب متوسط الميدان الدفاعي مالك باعيو لاعب سابق للنجم الساحلي، وأيضا الظهير الأيسر أيوب شعبان لاعب سابق للاتحاد المونستيري ومدة العقود موسم واحد. في نجم المتلوي تعاقد مع الحارس السابق للشبيبة القيروانية عزيز البجاوي لمدة 2 مواسم. الحارس معز بن شريفية يجدد عقده لموسم إضافي مع مستقبل سليمان الناشط الموسم القادم في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. نبقى مع الرابطة الثانية، والنادي القربي يجدد عقد مدربه أحمد النجار للمواصلة مع الفريق للموسم الثاني على التوالي. الأسبوع الحالي مجموعة من المباريات الودية استعدادا لعودة نشاط البطولة وبداية الموسم الجديد. البارح الاتحاد المونستيري كان تعادل 1-1 مع نادي القسنطيني الجزائري اللي دربه المدرب التونسي منذر الكبير، والأولمبي الباجي في مركز الطرابوسات بتبرقة كان خسر أمام أولمبيك أقبو الجزائري على نتيجة 3-0. اليوم في مركب حسن بالخوجة مع الخامسة ترجي يلعب مع الحزم السعودي بتحكيم مسامة بن اسحاق، كيف ما نعرف الحزم السعودي يدرب التونسي جلال القادري، ويلعب معاه ايضا اللاعب السابق للترجي محمد امين بن حميدة. ايضا الستة في مركز الطرابوسات بعين دراهم امل حمام سوسة مع اتحاد العاصمة الجزائري مباراة صفرها وليد الهذلي. نهار الخميس الخامسة في ملعب زويتن الترجي قابل سان بيدرو الإيفواري بتحكيم أحمد الكيليني. أيضا تتواصل على امتداد الأسبوع مجموعة أخرى من المباريات الودية. نهار الجمعة الخامسة في الحديقة النادي الإفريقي مع تقادم ساقيت الدير، والخامسة ونصف في عين دراهم اتحاد العاصمة مع الاتحاد المونستيري. ثم نهار السبت 8 أوت 6 في البارك بي الترجي مع مستقبل مرسى. نهار الأحد 9 أوت في طيب المهيري مع الخامسة النادي الصفاقسي مع سان بيدرو الإيفواري. المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة ليستعد للمشاركة في مسابقة كرة القدم لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المبرمجة في إيطاليا من 21 أوت حتى 3 سبتمبر في مدينة تارانتو. كان دخل في تربص بالعاصمة يتواصل حتى 9 أوت، ثم تربص ثاني باش يكون في سوسة من 12 ل 19 أوت تحت إشراف المدرب أنيس بوجلبان. ومجموعة من المباريات الودية باش تكون موجودة في البرنامج هما 4 مباريات. المباراة الأولى باش تكون غدوة ضد مستقبل المرسى، المباراة الثانية نهار الجمعة ضد الشبيب الرياضي بالعمران، ثم نهار الأحد 9 أوت مباراة ثالثة ضد تقادم ساقيت الدير، ثم المباراة الأخيرة في طرابلس باش تكون نهار 15 أوت مع الاتحاد المونستيري في طرابلس سوسة. نعطيكم قائمة الملاعبية اللي باش يكونوا موجودين على ذمة المدرب أنيس بوجلبان في الألعاب المتوسطة. على مستوى حراسة المرمى 2 ملاعبية فقط، معتز الحنزولي حارس النادي البنزرتي، وريان بسباس حارس الاتحاد المونستيري، ثم بقيت الملاعبية محمد أمين علالة مسيابي، علاء الدين دربالي مطرجي، ريان بوقديد المنتدب الجديد للاتحاد المونستيري، يوسف الحرش أيضا من الاتحاد المونستيري، ريان رحيمي من النادي البنزرتي، سليم الخضراوي من النجم الساحلي، الياس الضاوي لاعب الأولمبي البيجي، ريان جبالي من النادي الإفريقي، حمزة العبيدي أيضا لاعب الإفريقي، ريان عنان من النجم الساحلي، صادق محمود لاعب الإفريقي، هيثم ضو من الترجي، أيضا من الله الحميدي لاعب الترجي، وليد ذويب محترف سودوفا الليتواني، ياسين الشعباني من النجم الساحلي، زين الدين كادا من الترجي، فيليب لانكونتين أول دعوة من ستوريد البرتغالي، قاسم كراي من سي اس اس، ريان شعبان أيضا من سي اس اس، وشمس الدين جريد من الملعب التونسي. المنتخب التونسي باش يكون موجود في المجموعة الثانية بالنسبة لمبارياته في الدور الأول، الجولة الأولى 22 أوت 9 متاع الليل ضد مقدونيا الشمالية، ثم الجولة الثانية بعد بنهارين ضد المغرب 10:30 تاع الصباح، ثم الجولة الثالثة وأخيرة باش تكون ضد المنتخب التركي. وزير الشباب والرياضة صادق المورالي استقبل البارح المدرب الوطني الجديد معين الشعباني والمسؤول الأول على المنتخب معز المستيري والمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي بحضور رئيسة الديوان الوزاري نرجس بلطيفة، وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى مطالب الإطار الفني ومشاغله. من جهة أخرى، الجامعة التونسية لكرة القدم تنفي كل الأخبار المداولة حول تعيين أحد المسؤولين الجدد في خطة مسؤول مكلف بالبرمجة والتنسيق صلب الإطار الفني لمنتخب الأكابر. خارج تونس، الجامعة الجزائرية أعلنت التخلي على المدرب فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب الأول اللي كان قاد الخضر في مونديال 2026. المدرب الفرنسي إيرفي رونار اللي كان أشرف على منتخبنا في زوز لقاءات من المونديال موقعش الاتفاق معاه للمواصلة للإشراف على المنتخب التونسي باش يكون هو المدرب الجديد للمنتخب الإيفواري حسب الإعلام الفرنسي، والاتفاق الرسمي حاصل حاليا لإعادة التجربة بعد ما كان توج مع الفيالة بلكان في 2015. غير الاختصاص، في الكرة الطائرة المنتخب الوطني حضر أيضا للألعاب المتوسطية ويلعب مجموعة من الوديات بقصر الرياضة بالمنزة مع 5:30 اليوم وغدوة ونهار الخميس ضد المغرب، ثم نهار الجمعة والسبت مع المنتخب الفرنسي الثاني. نبقى مع الكرة الطائرة، منتخب الفتيات أقل من 17 سنة سافر البارح في اتجاه الشيلي للمشاركة في بطولة العالم من 6 حتى 16 أوت الحالي. في كرة اليد، اليوم بمقر الجامعة بداية من 11 متاع الصباح باش يتم سحب رزنامة المرحلة الأولى لبطولة النخبة. وخبر أخير يهم أيضا كرة اليد، بطولة العالم أقل من 18 سنة فتيات برومانيا، المنتخب التونسي يلعب في كأس رئيس الاتحاد، كان ربح البارح لأوروغواي 23-19 ويلعب اليوم 10:45 متاع الصباح ضد منتخب كازاخستان. هكا نكون وصلنا لختام أخبار الرياضة، أجمل تحيات شهير الكافي، نهاركم زين.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: معنا احنا بدات الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
5: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يتطرق إلى الوضع البيئي والتلوث ويؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة. رئيس الدولة يشدد لدى لقائه برؤساء المؤسسات الإعلامية الوطنية أن المرحلة تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يخدم المصلحة العليا للبلاد، موصيا بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية ومنها على وجه الخصوص آفة المخدرات. ندوة إقليمية ببنزرت اليوم حول تعزيز استثمارات التونسيين بالخارج وتثمين الفرص الجهوية، وذلك في إطار سلسلة ندوات ينظمها ديوان التونسيين بالخارج للتعريف خاصة بمناخ الاستثمار بتونس. وزارة الشؤون الاجتماعية تنطلق في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية 3 إلى 7 سنوات، وذلك إلى غاية 30 من سبتمبر القادم. في أخبار الطقس، تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، والمعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تراجعها بداية من يوم غد الأربعاء خاصة في ولايات الشمال والوسط ليشمل انطلاقا من الخميس المقبل جميع الولايات. في العالم، طهران تؤكد تمسكها بموقفها من مضيق هرمز واستعدادها للرد على أي هجوم محتمل. وقال الرئيس مسعود بزجكيان إن طهران تدافع عن حدودها لكنها لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب. وجولة جديدة من المحادثات المباشرة مرتقبة اليوم في العاصمة الإيطالية روما بين لبنان وإسرائيل، وشبكة الأنفاق التابعة لحزب الله على جدول المحادثات. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
7: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
8: هكا بدينا
9: يوم جديد، يوم
8: سعيد، وعامر عام كبرنا معاكم.
10: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عدي.
4: اليوم
8: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
11: الساعة هنا في تونس الثامنة صباحا وثلاث دقائق.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن 8:05، الصحافة الوطنية تحدثت وتتحدث كل يوم عن العروض في المهرجانات الصيفية المتنوعة. مهرجان أم الزين الدولي بجمال بالصفحة 17 من الشروق، عروض متنوعة وجمهور وفي، كما كتب مراسل الشروق. كذلك فاخر الرويسي كتب عن مهرجان جابس الدولي يستعيد بريقه. كذلك في مهرجان الحمامات الدولي، حين تتحول الذاكرة الشعبية إلى لغة موسيقية معاصرة، ورامي عياش يلغي حفله في مهرجان بنزرت، وإدارة المهرجان توضح. في جريدة الصباح نقرأ: العدالة الثقافية من قلب الرحى، هل ينجح مهرجان الملاسين في كسر مركزية المهرجانات وإعادة رسم الذوق الشعبي؟ هذا ما كتبته إيمان عبد اللطيف. والأغنية الشبابية تؤكد شعبيتها في السهرة المشتركة لمرتضى الفتيتي والشامي. نقرأ كذلك في جريدة الصحافة: موسيقى تتجاوز الحدود والأساليب في سهرة الفنان سامي يوسف على ركح مهرجان قرطاج الدولي، وسليف كيتا في مهرجان الحمامات، حين يتحول الركح إلى ساحة عرس مبهج. أتذكر هذا الحفل مع الفنانة معلومة بنت المداح، من العروض الناجحة في مهرجان قرطاج الدولي. حبيبي حبيته

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفنا وصل إلى الأستوديو وهو سي محمد الطاهر النابي، رئيس المجمع المهني للفلاحة بمنظمة كونكت. مرحبا بك سي محمد الطاهر النابي.
2: صباح النور، شكرا سيد الحبيب على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا. نتحدث عن إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد الحقوق والواجبات، وأنتم أخيرا عقدتم جلسة مع وزير الفلاحة.
2: اي نعم.
1: نعم،
2: مع سيد وزير الفلاحة.
1: نعم،
2: شكرا. كان لنا الشرف أنه عقدنا جلسة مع سيد وزير الفلاحة وسيد رئيس الديوان.
1: نعم.
2: كانت جلسة مثمرة، كانت مصافحة أولى بين الوزارة وبين المجمع.
1: نعم.
2: هو منظمة كونكت. دونك
1: هو المجمع وقتاش بدأ يشتغل؟
2: من شهر أفريل.
1: تكون
2: في وصارت إعادة هيكلته في شهر أفريل.
1: ولكن يعني كونكت
2: لا من 2012. أيه. من المجمع ضمن في وسط منظمة كونكت.
1: صحيح.
2: وقت إعادة هيكلته في أفريل.
1: نعم.
2: وتكون من معناتها ثلة من نخبة الفلاحين ونخبة الأولاد القطاع.
1: نعم.
2: من شهر أفريل قاعدين نخدموا، قاعدين نرسيوا لرؤية جديدة للقطاع، رؤية تشمل أنه منظومات فلاحية وليس قطاعية، أنه كي اليوم عنا أهداف وأنه ننهض بالقطاع عن طريق المنظومات، أنه المنظومة كاملة لازمها تنهض، ما لازمش يكون أنه ننظر الفلاح ما غير ننظر المخزن ما غير ننظر المصنع، ولازم اليوم كان اليوم كانش ننقذ القطاع، لازم ننقذوه كمنظومة كاملة تنهض كلها معناتها مع بعضها.
1: نعم.
2: كلها اليدين في اليدين.
1: يعني في تقديرك شنو هو الوضع العام توا تاع الفلاح؟
2: هو وضع رديء ووضع ينظر بالخطر. اليوم الفلاح قاعد يعيش في أزمات كبيرة، تغيرات المناخية، ارتفاع الكلفة الانتاج.
1: صحيح.
2: مع أنه ضعف القدرة الشرائية للمواطن كذلك أفضل.
1: بالرغم أنه بصفة عامة نأكدوا أنه العمل الفلاحي الفلاحة مربحة بصفة عامة، يعني
2: هذه هي الفكرة
1: السائدة
2: وهذا هو السبب اللي خلينا
1: عدنا نار برشا فلاحين لبس عليهم.
2: وهذا هو السبب اللي خلينا أنه طلبنا أنه ومشينا في فكرة وضع قانون ينظم مهنة الفلاح.
1: نعم.
2: خلينا اليوم القطاع نفهموه، اسكو قطاع اليوم ننظمه بين الفلاح والمستثمر الفلاحي. اليوم كي نسمعوا انه الارياف قاعدة تفرخ، الفلاح معاش قاعد في الارياف. اليوم سمعنا معناتها ساعات ونسمعوا انه مدارس ابتدائية في الارياف في ولايات ساحلية قاعدة تسك. للي شيء اللي عام عشان ما تلاندر لأنه العباد كل نسحت من المناطق هذيك.
1: نعم.
2: اليوم هذا ناقوس خطر.
1: إذن كيف نتدارك الأمر؟
2: نتدارك الأمر بتشجيع الفلاحين الصغار ذوما باش يقعدوا غادي باش ينجوا باش يصوروا، كي هو يولي مربح ويصور في الفلوس ويقعد في بقعته ما يمشيش ينزح للمدينة.
1: نعم.
2: ما يخليش أرضه، خاطر هو علاقته بأرضه علاقة كبيرة،
1: علاقة كبيرة متينة.
2: متينة.
1: صحيح.
2: صحيح.
1: من خلال سي محمد الطاهر النابي حديثكم ولقاؤكم بوزير الفلاحة، باعتبار وزير الفلاحة والمشرف على هذا القطاع الحيوي، يعني فما مؤشرات إيجابية إن شاء الله؟
2: إن شاء الله. التمسنا من سيد الوزير أنه من وعوده من فمعنت في البرامج المستقبلية أنه إن شاء الله فما تحسن.
1: نعم.
2: ولكن اليوم القطاع ليس مربوط بوزارة الفلاحة
1: صحيح
2: فقط.
1: صحيح. يعني فما تضافر جهود مشتركة.
2: مشتركة. اليوم احنا لازمنا ميزة نيفو القطاع. اليوم لازمنا انه القطاع ذايا ننظروا له برؤية او بنظرة اخرى. معاش نظرة انه يكون هو دوره اجتماعي. لا. القطاع ذايا دوره اجتماعي واقتصادي. اليوم الفلاح لازم يكون مر رابح في ارضه.
1: اكيد.
2: كان مش رابح كما راهو فيه تو قاعدين يتخلاوا على اراضيهم. اليوم انا شنو نقول؟ ستاتيو الفلاح هو
1: مش الفلاحين الكل عند
2: اليوم اللي قاعدين نراو بشوي بشوية ما خي مش تكون نزوح كما صار في الشقيق المغرب مع بعضهم الكل، ولكن كي نراو انه الاراضي بشوية بشوية قاعدة تفرغ واولاد القطاع وابناء الفلاحين والمهندسين الفلاحين قاعدين يتخلاو بشوي بشوي على ارضهم، هذا مؤشر خايب. لذلك انه لنا نرجع لك مبلس المهم يس، وانه قانون النظم الفلاح هو القانون، انه الفكره نتاعنا وانه يكون اليوم نعرفوا بين الفلاح وبين احنا قاعدين نحضروا في مشروع وش نقدموه ان شاء الله في الاشهر المقبله، ولكن هذه معناتها الخطوط العريضه نتاعه، وانه تكون اليوم عندنا منصه
1: هاي
2: فاها يكونوا فاها الفلاح الكل كيما موجودين عندك لا رانو للمؤسسات، ان البروبوزيون تاعنا اليوم عندنا ارانا للفلاحين.
1: شنو هي ارانا؟
2: الريجستر ناسيونال ديزاجيكولتور، هو السجل الوطني للفلاحين.
1: نعم.
2: وبذلك اليوم الدوله تولي تعرف عندها العدد الرسمي للفلاحين نتاعها، العدد الرسمي للمساحات المزروعه، خاطر كل فلاح يولي
1: ما فماش تحديد للعدد الرسمي للفلاحين في بلادنا.
2: اليوم كلها توقعات.
1: توقعات.
2: في الارقام، جميع الارقام.
1: فماش معطيات ثابته.
2: يستحيل. اليوم جميع الارقام اللي عندنا هي توقعات. ما عندناش ارقام صحيح، والدليل على ذلك تشوف ازمه اللي صارت لنا في الاضاحي العيد. أنا كنا عندنا توقعات وبعد لقينا توقعات أخرى.
1: نعم.
2: اليوم توقعاتنا لصابة الحبوب كانت توقعات 22 مليون و20 مليون، لقينا 11 مليون.
1: عجب.
2: نعم.
1: لكن قريت أنا وطلعت أنه الصابة باهية.
2: هذا اللي
1: هذا السيد
2: اللي قرأوا العباد الكل في ماء. ولكن حاليا الموسم الحصاب أشرف على النهاية بنسبة 98%.
1: نعم.
2: وديوان الحبوب جمع كان حوالي 11 مليون قنطار.
1: ولكن افضل الانتاج كان في جهه الكاف وباجه.
2: باجه بالمرتبه الاولى. ماشي باجه في المرتبه الاولى.
1: صحيح. نعم.
2: تليها جندوبه وبنزرت والكاف.
1: نعم.
2: ولكن صبا عاديه ولم تكن صبا قياسيه كما كان متوقع. صبا عاديه للغايه.
1: علاش؟
2: خاطر وقت الفلاح حاشته بالاسمده، ما قالش الاسمده، كل الفلاح حاشته بالامونات.
1: يعني يلقى الاسمده غاليه
2: مش موجوده.
1: مش موجوده
2: وقت المجمع الكيميائي تسك، ازمه المجمع الكيميائي وقتها ما كي جاو الفلاح حاشته وقت الامونات، خاطر النبته عند الديستاد.
1: صحيح.
2: في فتره حاشتها بالامونات وما تلقاش الامونات، فتتنا مرحله
1: النمو نتاعها يضعف.
2: يضعف البذور من اللي ما كانش متوفره بالنوعيه وبالكميه اللازمه. معناتها للاسف ما زغليناش موسم الامطار السنه والامطار اللي تصبت السنه باش وصلنا عملنا الصابه.
1: الامطار كانت خيرات.
2: خيرات ربي.
1: اي.
2: والسدود معناتها السنه تسمى في معدلات محترمه.
1: والله ما قلت لي خير، انا ماشي في بالي صابه الحبوب معناها مريحه.
2: مريحة نوعا ما كي نغزر للسنوات الخمسة الأخرانية نقول صابة
1: أفضل،
2: ولكن ليس كما كنا نتمنى.
1: باهي. وصابة الزيتون.
2: صابة الزيتون هي صابة باهية، وإن شاء الله العام الجاي صابة
1: خير. نعم.
2: وإن شاء الله معناتها الحاجة الباهية أنه الوزارات اليوم قاعدة تشتغل على صابة السنة المقبلة من تو. اليوم فما راهو في تحركات. وهذا ما دعينا له في الاجتماع متاعنا، وانه عملية التخزين لازم تكون منظمة اكثر، انه ديوان الزيت يكون متواجد اكثر في الولايات حتى يساعد، خاطر اليوم كي نشوفوا الاسعار متاع الزيتون في الصابة اثناء الصابة وطويق الاسعار تغيرت، ولكن المنفعة ديما اخر واحد وصلوا الفلاح، خاطر وقت الفلاح جاي يبيع الاسعار كانت منهار، اليوم الاسعار تحركت وتحسنت. هذا لنا الدور الدولة ودور ديوان الزيت انه وقت الصابة يخزن ويعاون الفلاح ويعاون باش هكا الفلاح نضمنوا ديمومة القطاع ونضمنوا استمرارية القطاع ونضمنوا انه استمرارية الفلاح في ارضه.
1: نعم. باهي. وبالنسبة للانتاج التمور.
2: انتاج تمور.
1: اي باهي.
2: باهي معناتها الارقام الاخرانيه كل تدل انه الصابه باهيه، ولكن ديما الفلاحه قاعده تتشكاو من عمليه الخزن. هذه وعمليه التصدير والترويج، وهذا هو اللي قاعد الفلاحه.
1: بالرغم انه برشا اسواق، انا تحدثت عليها برشا مرات، اسواق مفتوحه مع برشا بلدان اخرى.
2: بالضبط. الاسواق مفتوحه ولكن ناقصنا برشا خدمه. اليوم في القطاع، قطاع ناقصه برشا خدمه. الخدمه ان قاعدين نخدموا في الخدمه القديمه هذيك، هي قاعدين نرسكلوا فيها.
1: يعني تقصد بالطريقه التقليديه؟
2: لا لا.
1: ايش معناها الخدمه القديمه؟
2: معناتها الاسواق القديمه هذيك هي نخدموا عليها، ما مشيناش في فتح اسواق جديده، ما مشيناش في ان نطوروا في عمليه التصدير وان نطوروا في بيع منتوجاتنا. هذا اللي نقصد فيه. معناتها اليوم كي نشوفوا لازمنا نمشيو للسوق، معناتها اسواق جديده اللي نفتحها. عندك السوق الصينيه هي سوق كبيره وعندنا عاجز في الميزان التجاري في معاه. اليوم عندك اسواق اخرين نجموا نمشيو فيها ما خير، وقادرين على ذلك معناتها، وقادرين ما عدا انك عندك افريقيا وراك تنتظر فيك. اه ولكن ديما المشاكل الترانسبور ومشاكل معناتها هذم هما اللي مازالوا عائق قدام المصدر التونسي اليوم باش يمشي للغادي. وكذلك عندنا معناتها مع السيد الوزير فتحنا عديد النقاط الاخرى، منها نقاط معناتها كلفة الانتاج. اليوم كي نراو انه كلفة الانتاج
1: مرتفعة
2: يعني.
1: وبالتالي المرابيح تكون ضعيفة،
2: غير المرابيح ضعيفة، حتى الغدوة المنتوج عند الوكال يوصلوا غالي، وكي يوصلوا غالي الغدوة القدرة الشرائية تنهار، ويالي المستهلك معاش يستهلك معاش يشري ويقضي. هذا هو شنو أسباب الكلفة، من أسباب ارتفاع كلفة الانتاج. اليوم عديد المدخلات الفلاحية ولا تخضع الأداء على القيمة المضافة.
1: إذن سي محمد صالح النبي يلزم الضغط على كلفة الانتاج.
2: نعم هذا هو.
1: هذا ممكن
2: طبعا هذا اللي طلبناه، وان الضغط على فما اليوم اداءات، معناتها اليوم الفلاح ما يسترجعش الاداء على القيمه المضافه كي يشري منتوج. لذلك قلنا انه جميع المدخلات الفلاحيه كما كانت قبل يجبها لا تخضع الاداء على القيمه المضافه.
1: نعم.
2: وهذا طريقه، هذا معناتها طريقه من الطرق باش نضغطوا على كلفه الانتاج.
1: نعم.
2: معناتها اليوم كي نشوفوا احنا الجوتا جوت ولا يخضع القيمه المضافه، اليوم
1: قطره
2: اليوم كي نلقاو احنا البطاطا والمنتوجات كي تدخل الفريجو تولي تخضع الاداء على القيمه المضافه.
1: نعم.
2: مع تزيد انك 14% في اسواق الجمله اوتوماتيك ما غدوه الوكيل يبقى الاسعار مرتفعه. هذا اللي طلبناه.
1: كما امس نشوف العنب لكحل هذاك وهو عنب لذيذ برشا نحبه برشا، ولكن وصل للعشرة دينارات.
2: هذا هو كان جيت تشوف عند الفلاح تلقاه ب 4000 و 5000 ما يفوتش.
1: شفت
2: هذه الاشكال. اليوم كي نمشيو في ستاتيو الفلاح وننظموا الواحد الفلاحي اللي عنده بطاقه وبالبطاقه هذيك يدخل اسواق الجمله، تو غادي نعرفوا بين الفلاح وبين اللي جاي يبيض في فلوسه في القطاع الفلاح وبين التاجر وبين وبين وبين، خاطر اليوم القطاع ولا مخلط ما عادش اليوم
1: معاد. يعني فما متداخلين في القطاع يشتغلوا في هذا المجال تاع النقل وما الى ذلك والشراء والبيع والوسطاء وكذلك
2: يكونوا تعجبت الفلاح.
1: اي هذا هو
2: تعجبت اليوم،
1: يعني فيهم اللي يستغلوا بالحق
2: برشا. اليوم كي نشوفوا سوق الجمله بالقصعه اغلبيه اللي يبيعوا في سوق الجمله هم تجار. اليوم الفلاح ما عادش ينجم يمشي بالقصعه اغلبيه اليوم.
1: ايش يعمل الفلاح؟
2: يبيع في سلعته في الثانيه ولا في الاسواق المحليه. هذه الاشكال.
1: يولي ينتصب لوحده،
2: يولي هما يمشيوا الغادي يزولوا، خاطر ما عادش عنده الامكانيات الفلاح اليوم باش يشري كهرباء 120 مليون ولا 90 مليون ويبعثها باش توصل
1: تقصد كميونه
2: باش توصل له سلعته ولا واعد بين القصعه. واليوم حتى في بين القصعه اليوم معناتها فما عديد المشاكل. الفلاح كي يهز سلعته بين القصعه ما معناتها مش كيما فلاح شي يهز مده شهرين ويخرج من معناتها ويرجع للارض خاطر صابه وفاء، كيما تاجر العام على اثناش موجود غادي غدو وكي يمشي الفلاح يلقى عديد الاشكاليات. وهذا اللي اليوم علاش مهم ومهم ومهم للغايه وضع
1: استراتيجيه
2: واضحه صحيح. منظمه رقميه اللي هي غدو باش هذه مسالك التوزيع ما عندها حتى حلها الا الرقمنه. مسالك التوزيع نحبوا ننظمها الرقم القطاع ونطور قطاعنا ويزينا من نغزر وران ديما نغزر قدامنا. اليوم انك من المشاكل اسواق الجمله للدواب اليوم السوق فيه ميزان آلة وزن اللي هي 2026 مازال الفلاح يبيع في علوج وفي عجل بالعين.
1: إيه فما اسواق نشوف فيها الميزان لا
2: اسواق الدواب اللي هي مرخصه اللي هي تابعه البلديات الكل ما فيهاش آلة وزن
1: مسيبه يعني
2: مسيب لعبتك مازال نبيعوا ها لازم اعاده هيكل.
1: إيه هو يرخصوا له ما هو يخليوهم يتصرفوا كما يشاؤون.
2: لازمنا نتطور
1: هذا هو.
2: هذا اللي طلبناه لازمنا نتطور، لازم اعاده هيكل ووضع كرة شروط تنظم اسواق الدواب هذوم. ولازم اليوم اعاده هيكل القطاع راهو كي نقولوا اعاده هيكله وتنظيم راهو لمصلحة المواطن ومصلحة الفلاح ومصلحة بلادنا.
1: أكيد
2: لازمنا اليوم نتطوروا بالرواح، اليوم كي نمشوا للخارج ونشوفوا أسواق الجملة كيفاش منظمة وكيفاش السلعة تتعدى وكيفاش تقاوم بيديهم يزيد زيد وبالبوطان معناتها احنا مازلنا ندغامزوا لنا في الأسواق الجملة ومازلنا كيفاش نطيب. 2026 العالم يتطور
1: سي محمد العالم الطاهر النبي، يعني توا انت معناها تأكد أن القطاع بالحق في أزمة، وهو في أزمة
2: طبعا منخبيوش. اليوم كان نحبوا نصلحوا ونحبوا نتطوروا
1: لابد أن نكشف الحقيقة،
2: نكشف الحقيقة باش نوضع أصبعنا على الداء.
1: نعم.
2: ومن غادي نتطوروا. اليوم عند قطاع الدواجة، قطاع الدواجة قطاع ينزف، أنك اليوم أنا كنا معناتها هل معقول اليوم 2026 وإحنا نوردوا في بيض التفقيس ونوردوا في الدجاج بالرغم انهم مسكرين على اولادنا من 2016 باش ما يستثمر حد في قطاع الدواج؟
1: علاش مسكرين؟
2: هاد نسالوا نقولوا علاش متسكرين؟ ها كان تعملوا مزيه اخو
1: ربما ما نعرفش
2: نعملوا بحث استقصائي
1: ازمه ما نعرفش انت ادرى مني، ربما باش يخليوا المجال فسيح للي قاعدين يستوردوا
2: اللي يستوردوا الا اللي
1: يعني فما مصالح
2: بالطبيعه
1: مشتركه بين بعض الاطراف.
2: احنا لنا ندعيو الى مراجعة توزيع حصة الامهات، هذا مربط الفرس،
1: حصة
2: امهات دجاج اللحم. هذه حصة الامهات هالكوتا، واحنا للاسف في بلادنا كل قطاع فيه كوتا فيه حصة، الا ما تلقى فيه معناتها مشكل، اي حاجة فيها حصة لما تلقى فيها مشكل. احنا لنا شنو طالبنا؟ باعادة مراجعة هذه الحصة، هاد نشوفوا الحصة هذه شكون قاعد ياخذها واسكو مطابق القانون ولا هذا خلي شنو 2026 ونوردوا في الدجاج ونوردوا في العظم، مع ان تنشجعوا في الفلاح والاجنبي على حساب الفلاح التونسي.
1: نعم توا سي محمد طاهر النبي ما نبالغوش برشا، يعني القطاعات مجالات العمل حياتنا فما نقائص في برشا مجالات، انت هاك تشوف الواقع تاع الفرق الرياضيه مثلا او حتى الاعلام، او تشوف اذاعات وتلفز تخدم بطريقه فيها نوع من الاضطراب والتسيب. ومره اخرى اعود الى تاكيد السيد الرئيس على ضروره الايمان انه الاعلام مثلا اعلام مسؤول يكون شجاع ويقدم الكلمه الحره ويدعو الى انه في برامجنا وفي الحصص نتاعنا ناكدوا على النقائص الموجوده في المجتمع، كما مساله المخدرات المتفشيه في الشباب، السيد الرئيس يؤكد على الومضات اللي فيها اشاره الى ضروره المتابعه والحرص على انه هذا القطاع نتبعوه كما يلزم. الفلاحه ايضا حاجه مهمه في بلادنا
2: طبعا، هي العمود الفقري لاقتصاد البلاد، هي الفلاحة هي رأس مال البلاد نقولها.
1: نعم.
2: احنا نقوله في اليوم توكين نعطيه في هالنقاط والإخلالات الموجودين لا لشيء، هو حرصنا على أن نصلح، هو حبنا لبلادنا وحبنا لقطاعنا وأن نحبه نتطوره
1: وإمكانية الإصلاح موجودة
2: قادرين عليها.
1: نعم.
2: قادرين عليها، هو إرادة، مدام الإرادة موجودة قادرين نجم نعملوا كل شيء. هذا هو معناتها المغزى من معناتها جلستنا مع سيد الوزير، ولا حتى هو كي سمعنا وكانت كل معناتها اذانه صاغيه، وانه قبل عديد الاقتراحات اللي قدمناها، منها عن اقتراح كره شروط الضيعات البيداغوجيه، وانه هذا ما كمشروع مهم، وانه اليوم الناشئه متاعنا نطورها ونخليها من اليوم صغار متعلقين بالارض، والارض هو الوطن وحب الارض او حب، واحنا تربينا من احنا صغار نحبوا الفلاحه ونحبوا تو مع اشترا صغار اللي تمشي الفلاحه وتمشي، وهذاك علاش قلنا اليوم لازمنا الضيعات البيداغوجيه ننظمها ونأطرها ونوضع قانون ينظمها باش الصغيرات نتاعنا اللي في المدارس والكل يوليو يمشيوا لك ضيعات.
1: نعم. سي محمد الطاهر النبي رئيس المجمع المهني للفلاحه بمنظمه كونكت، نرجع لك بعد هذه الومضه.
0: اشهار باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: اشهار
1: عودة إلى ضيفي في الأستوديو سي محمد الطاهر النابي رئيس المجمع المهني للفلاحة كوناكت، والحديث عن الدعوة إلى إرساء إطار قانوني يكرس صفة الفلاح ويحدد حقوقه وواجباته. هذا ما صار في اجتماعكم مع السيد وزير الفلاحة.
2: هو ماشي معنا السيد وزير، هو هذه نقطة من النقاط اللي قاعد طرحها، هي مشروع فكرة نظرة للمستقبل. هذا هدف من اهداف في المجمع كي تكوننا، وانه منظم ومن معناتها هدف من اهداف منظمه كونكت اجري، انه نرسي نخدم مش نشتغلوا كذا. كانت عندنا جلسه منذ شهر مع لجنه الفلاحه، زادت نفس الشيء طرحناه الموضوع هذايا، وانه هدف من اهداف كونكت وانه ارساء قانون ينظم مهنه الفلاح، او هذا اللي نشتغلوا عليه القدام مع سلطة الإشراف مع مجلس النواب إلى أن نوصلوا وحقيقة نتحصلوا على قانون ينظم مهنة الفلاح.
1: إذن أرسيتم أرضية واضحة صلبة باش الأمور تتقدم يعني.
2: طبعا طبعا هذا هو طرحنا الطرح
1: يعني طرحنا. إن شاء الله ما يكونش اجتماع هكاك وبرا وبعد كل واحد يمشي يتلهى في أموره وما يصير حد شيء.
2: بالنسبة المنظمة كونكت والمجمع كونكت أجري، احنا معناتها
1: حارسين
2: كل الحرص، والهدف متاعه هو اول من اول اهداف اللي وضعناها في اثناء كون تكوين المجمع. لذلك معناتها وصبورين والمشوار قدامنا طويل، واحنا ما نشبش عيس، احنا هي كفكره كل شيء يبدا بفكر.
1: نعم.
2: والفكره والقانون موجود في عديد الدول المتطوره.
1: نعم.
2: حتى مثلا كي نغزر الشقيقه المغرب عندهم قانون ينظم المهنة الفلاح. كيفاش اليوم انت تحب في بلاد وتغزل قدام وتحب تتطور وتتقدم وعندك اهم قطاع اللي هو القطاع الفلاحي في البلاد مكش معارفت مكش منظمت، ولكن كلهم للأمانة ما عندك. كما يسنوب كان متحمس للفكرة، كشرطة سلطة الاشراف كانت متحمسة للفكرة. ان شاء الله
1: هو السيد الوزير حاسس ايضا انه القطاع مش بالصفة المرجوة يعني.
2: هو السيد الوزير معناتها
1: شغله شغله
2: شغله الشاغر انه يقول لك اني انا نحسن القطاع ونطور القطاع.
1: نعم.
2: وهو قال لك الليل نهار نخدموا لتحسين القطاع وتحسين،
1: لا نشك في هذا.
2: هذا هو، ولكن احنا معناتها المشوار مازال طويل. احنا ربي سهل شن كان قاعدين نحضروا في مسوده، وان شاء الله نعملوا ندوه ونقدمها ونقدمها ونستدعي وسائل الاعلام ونقدموا الفكره اللي عندنا احنا، وبعديك تمشي للسلطات الاشراف وما معناتها تزيد تتبلور وتتحسن.
1: ان شاء الله الرؤيه تكون واضحه.
2: واضحه، احنا رؤيتنا شامله وليس اقصائيه لحد.
1: صحيح.
2: هذا المهم، وانه لازم الفلاح يقعد موجود وحقوقه موجوده والمستثمر موجود، المهندس الفلاحي موجود، العبد الكل. اليوم خاطر انت كل قطاع الفلاح اللي يجي ينجم يولي فلاح، اللي يجي ينجم يدخل يولي فلاح، اللي يجي
1: لا مش اللي يجي يعني.
2: اللي يجي
1: اللي يعرف الميدان،
2: حتى اللي ما يعرفش الميدان
1: شنو اللي يجي يجي يتكلم في الاذاعه.
2: لا لا مش يتكلم، احنا قلنا اللي يجي يولي شيء ارضي ولي فلاح.
1: اي هذا هو اللي يجي، يعني كل واحد يعرف المجال
2: بتاعه. اللي يجي ينجم غدوه انه واحد معناتها يجي يشد الصف، انه هو تقاه مثلا معناتها مستثمر كبير. ويشد الصف معك الفلاح الصغير. واضح. على شكاره سدير على شكرا سدير. هذا مش معقول، هي دعم لك الفلاحة الصغار اللي هي ما عندهاش حتى منفعة غذائية.
1: نعم.
2: وكذلك ولكن القانون ما يمنعش انه ما يخوش لاخ. احنا لنا شنو معناتها معناتها كي نتقدموا في الفكرة ومعناتها في الفكرة متاعنا، انه ننظموا لك الفلاحة الصغار كيفاش نعاونوهم وكيفاش تكون حوكمة الدعم اللي نحكيوا عليها. كيفاش لشكون كل واحد شنو مجال الدعم اللي يمشي له، كل واحد وين الحدود الدعم اللي تمشي له، كل واحد فهم. مثلا المستثمر الفلاح حاسه بالافونتاج الفيسكال، على عكس الفلاح حاشو معناتها بدعم في المعدات وحاشو بدعم في الماشيه وحاشو بدعم ما عنده كل واحد وين
1: صحيح.
2: وين مستحق
1: ان شاء الله الاداره تعاون كذلك ما يكونش فما تعطل او روتين اداري باش تخدموا في راحه
2: احنا ناملوا وثقتنا كبيره وانه فما اراده سياسيه وانه نحسنوا البلاد نبداو بالفكره العنوان العالي الكبير
1: يعني تكون اولا النيه صادقه
2: صحيح. هذا هو واحنا بما انه الكلنا نخدموا وتعبين باش نحسنوا هالقطاع وهذا تكون يختلف اثنين يختلف ما يختلفوش اثنين وانه من اهم حاجه باش نحسنوا هالقطاع ونحسنوا وانه نعم القانون ينظم القطاع.
1: سي محمد طاهر النبي أنت قلت لي من مدينة نحبها برشا في الوطن القبلي اللي هي قربة تصورش قدش نحبها ونحبها نشير عياد ونحب العنب اللي كان مزروع فيها مازال فما العنب فيها نشير عياد
2: تقلع
1: وعندكم انتاج طماطم أيضا
2: نعم
1: وعندكم مهرجان قربة لمسرح الوات
2: هي.
1: وفرصة باش نترحم على عم حسن الزقلي اللي شد مدير المهرجان لسنوات عديدة يعني المهرجان كان قبلة الفنانين والممثلين والمسرحيين الكبار إن شاء الله يرجع إلى نجاحاته والألق متاعه
2: إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله قربة معروفة بالطماطم وبالفريز وبالتسمين العجوح وبالفلفل الأحمر
1: وبناسها الطيبين
2: شكرا شكرا
1: والله شكرا محمد طاهر النابي رئيس المجمع المهني للفلاحة بكونكت
2: شكرا شكرا سي الحبيب على الاستضافة ممتع الحصة كانت معك ممتعة وإن شاء الله كنا قدمنا الإضافة وإن شاء الله القدام خير
1: يومك سعيد
2: شكرا
4: مثكان ناف درقة ومدرق متقدر ودموع دفيقة لخيالك قلبي متشوق تشويقي العاشق بحقيقة ضامتني لجراح مطوق مهموم نعاني في حريقه لمتى لمتاش نحبك

0: لها يحرس ويدلل لمتاش لمتاش نحبك
1: لمتاش نحبك في الخافي ونخبي على عرضي خايف في قلبي سكنة العوافي متكنف درجة ومرايف
0: لمتاش نحبك

0: صناعية وبنكية كذلك تدعم العمل الثقافي، من ذلك جائزة أبو القاسم الشابي للأدب العربي خلال هذه السنة دورة 2026 مخصصة للقصة القصيرة العربية. الترشح مفتوح وسيقع الإعلان عن موعد تسليم هذه الجائزة. معنا الدكتور المنصف لهيبي يحكي لنا على قيمة هذه الجائزة، القيمة الأدبية لها. دكتور منصف لهيبي، صباح الخير ويومك سعيد.
1: نهاركم زين ومرحبا بالإذاعة الوطنية ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا. جائزة أبو القاسم الشابي وقتاش تم استحداثها؟
1: شوف، هي جائزة أبو القاسم الشابي استحدثت عام 1984.
0: نعم
1: في الذكرى المئوية لتأسيس البنك التونسي.
0: نعم.
1: البنك التونسي تأسس بعد دخول الاستعمار 1884.
0: نعم. أي
1: بعد دخول الاستعمار بثلاث سنوات.
0: إذن هو بنك عريق. نعم،
1: بنك عريق جدا.
0: نعم.
1: إذن عام 1984 مؤسس المدير البنك، المدير البنك وبعض الأساتذة الجامعيين.
0: نعم.
1: أسسوا هذه الجائزة، نجم نسميهم لك أبو بكر المبروك رئيس السابق للبنك التونسي.
0: نعم.
1: أستاذنا الراحل الكبير أنا درس لي أحمد عبد السلام.
0: أي.
1: تأخذ درسنا الحضارة.
0: كان عميد كلية الأداب.
1: وعميد ومؤسس الجامعة التونسية.
0: صحيح.
1: وعبد الرزاق الرصاع.
0: نعم.
1: كان أيضا كان وزير في عبد الرزاق أظن.
0: نعم.
1: وعز الدين المدني.
0: طبعا.
1: والطاهر جيجا طبعا لكي لا أنسى.
0: نعم.
1: جيجا أيضا.
0: نعم.
1: معنى هؤلاء أسسوا هذه الجائزة وجعلوها للأدب العربي في كل البلاد العربية. أي
0: يعني المجال مفتوح. أي. للعرب الكل باش يشارك.
1: أي هي جائزة تونسية ولكنها لكل العرب.
0: نعم صحيح.
1: وحصل عليها عرب كثيرون وحصل عليها تونسيون أيضا. معنى هذه الدورة هي 32.
0: نعم.
1: معنى 32 حصلوا على هذه الجائزة المرموقة المحترمة جدا.
0: نعم. هو دكتور منصف لهيبي، يعني وفاء لشاعر خالد كبير كما أبو القاسم الشابي.
1: طبعا هي سميت باسم أبو القاسم الشابي، وأبو القاسم الشابي هو شاعر تونسي ولكن شاعر الحداثة العربية في الثلث الأول من القرن الماضي.
0: نعم.
1: يعني كل كثير من الشعراء العرب كلهم عندما ندرس تاريخ الأدب العربي المعاصر الشابي يتصدر هذا المشهد ويعترف كثيرون بأفضاله عليهم في العراق، في مصر، في بلدان الخليج العربي، في الشام، في لبنان، ناهيك عن الجزائر والمغرب الأقصى وليبيا.
0: نعم.
1: هي سميت باسم هذا الشاعر الرمز الشاعر.
0: صحيح.
1: وهو شاعر كبير بالفعل الشاب.
0: نعم.
1: شاعر يستحق أن نحتفظ بذكراه وأن نضيف إليه وأن نعيد قراءته.
0: نعم
1: بالفعل.
0: نعم. الكتاب والمثقفين اللي شاركوا مش كان في مجال الشعر، وإنما مثلا أثناء اخترت محور القصة القصيرة.
1: أي أنا عندما أسندت إلي هذه الجائزة منذ ثلاث سنوات.
0: نعم.
1: الدورة 24 خصصتها للشعر، والسنة الماضية خصصناها للرواية، وهذه السنة للقصة القصيرة.
0: نعم.
1: السنة القادمة لأجناس أدبية أخرى، نجم تكون السيرة الذاتية، ربما النقد الأدبي، معنى حسب ما نقترحه مع اللجنة، أعضاء اللجنة نجلس ونقترح وعندما نهيئ للدورة القادمة.
0: نعم.
1: إن شاء الله.
0: منصف لهيبي، كيفاش تكون يعني شكل المشاركة؟ يرسل كتاب منشور وألا ملف؟ يعني كيفاش المشاركة؟
1: هو في احنا عندما نعلن عن الجائزة من منذ أن تأسست تشترط أن يكون هناك كتاب منشور وصادر عن دار نشر. معنى تحاشينا النشر على الحساب الخاص.
0: صحيح.
1: أو الاعتبار لدور النشر وترويج للكتاب أيضا، لأن الكتاب الفائز ليس القيمة المالية فقط أو القيمة المعنوية، وإنما أن الكتاب يمكن يفترض أنه سيطبع وينشر ويوزع جيدا، وربما ويفسح المجال للكتب الأخرى لنفس الشعر أو الفائز أو لغيره من الكتاب الذين شاركوه هذه الجائزة وظهرت أسماءهم في القائمة الطويلة أو في القائمة القصيرة.
0: نعم.
1: إذن نرسل كتاب.
0: أيه.
1: ونشترط سنة النشر، معنا عادة نقول في ظرف سنة أو سنتين. السنة هذه مثلا قلنا الكتاب يفترض أن يكون صادر 25 26

0: 24 25 وزوجة من 26 أيضا.
1: نعم
0: معني أي.
1: أي. المشاركات السابقة
0: حديثة
1: صحيح
0: القديمة أي. نعم. دائما نفضل الجائزة أن تسند إلى كتاب صدر منذ سنة أو سنتين أو نعم. خلال 3 سنوات الماضية.
1: هل كانت حسب خبرتك دكتور منصف الوهيبي ومعرفتك ونشاطك في المشهد الثقافي وتدريسك للطلبة في الجامعة وما إلى ذلك كانت مشاركات ملفتة في هذه الجائزة منذ دورتها الأولى؟
0: طبعا أنا لا الوقت يتسع ولكن تعود إلى قائمة الفائزين بهذه الجائزة مثل قاسم حداد على عبد الهادي سميحة خريش من الأردن أنا ذكرت لك ومن تونس محمد الغزي
1: نعم.
0: حافظ محفوظ حسن بن عثمان أظن أيضا كثيرون معنا حصلوا عليها فرج الحوار
1: نعم.
0: إذن هي بالفعل حصل عليها كتاب كتاب معروفون ومشهود لهم مشهود لهم بالإبداع
1: نعم.
0: والدورة هذه أنا لا أستطيع أن أذكر الأسماء ولكن يشارك فيها كتاب تقريبا من كل البلاد العربية وكتاب معروفون جدا جدا بالفعل معنا معروفون جدا وبالتالي اللجنة ستكون إزاء مهمة صعبة بالفعل لأن كتب أكثرها من تونس وغير تونس في القصر القصيرة كتب جديدة بأن تصل إليها الجائزة
1: صحيح.
0: ولكن في النهاية نحن لابد أن نتوافق ونصوت لكتاب لكاتب واحد بالفعل
1: نعم منصف الوهيبي طبعا عندما يتحصل كاتب على جائزة هذا يساهم في انتشار الأثر الأدبي متاعه
0: نعم صحيح هذا من أهداف هذه الجائزة
1: نعم.
0: فضلا عن القيمة المادية أيضا التي بالفعل تريح الكاتب توفر له حدا أدنى لاقتناء الكتب لاقتناء وسائل الكتابة الحديثة اللي هي مرتفعة التكاليف تقريبا
1: نعم وإن شاء الله القراء يقرؤون يعني إن شاء الله ثم قراء يقرؤون سي منصف
0: هو لأن للأسف الآن الإنترنت ومواقع التواصل أي الاجتماعي أي معنا بدأت تزاحم الكتاب الورقي
1: لا زاحمت ونجحت إلى حد كبير
0: أي نجحت خاصة في الصحافة ربما أي أكثر الصحافة المكتوبة تقريبا تكاد تكون محدثة
1: أي صحيح نعم وقتاش يكون حفل توزيع الجائزة
0: الجائزة سيكون في الأسبوع الأخير من نوفمبر
1: نعم.
0: وتسند رأي جائزة أخرى أيضا لجنة هناك جائزة استحدثها البنك التونسي هي جائزة تقديرية لشخصية ثقافية في الدورة الأولى أنا أسندناها لسي عبد المجيد الشرفي السنة الماضية لطاهر لبيب والسنة هذه طبعا ستكون هناك شخصية ثقافية فكرية معروفة أيضا تسند إليها الجائزة واستحدث جائزة ثالثة راو جائزة قصيدة للشابي ومستوحى منها رسم
1: صحيح
0: لوحة
1: نعم.
0: هذه جائزة حديثة استحدثت هذه السنة أيضا ضمن جائزة أبو القاسم الشابي
1: باهية الفكرة باهية
0: نعم. فكرة ممتازة
1: نعم.
0: معنى البنك الحقيقي التونسي نحن أنا أرجو أن تنسج على منواله مؤسسة هو اللي تم جائزة الكمار هناك جائزة عبد الله بن عياد توجد لكن توجد مؤسسات أخرى قادرة على أن
1: تنسج
0: الأدب وتعزز الأدب ولا نعول على وزارة الثقافة وحدها وزارة الثقافة رأي مؤسسة رسمية لا يمكن أن نطالبها بأن تهتم تسند هي بكل شيء وزارة الثقافة لا تصنع الثقافة هي ترعى الثقافة أساسا
1: وهي معناها تقوم بمجهود كبير الحقيقة في
0: لا هو
1: في
0: طبعا هي
1: نعم.
0: ترعى وتقوم ولكن
1: صحيح.
0: يجب أن نعول على المؤسسات الخاصة أكثر
1: فما برشا مؤسسات
0: كما وشاء في الغرب
1: أي.
0: في أوروبا في فرنسا في الغرب المؤسسات الخاصة تساهم في تعزيز الأدب والثقافة والشعر والمسرح وما إلى ذلك
1: إن شاء الله بعض المؤسسات اللي تدعم الفرق الرياضية تلتفت شوية
0: علاش له هو الثقافة نوع من الرياضة
1: صحيح نعم
0: رياضة الفكر
1: صحيح
0: رياضة فكرية
1: نعم دكتور منصف الوهيبي نهدي لك قصيدة جميلة بصوت مطرب الخضر علي الرياحي كتبها الشابي وهي أنت أنشودة الأناشيدي
0: غناكي هذه معروفة وعشاء والله يرحمه يرحمهم الاثنين الشابي وعلي الرياحي
1: نعم شكرا منصف الوهيبي

0: رب القصيدي. شكرا أعزائي المستمعين، نجدد اللقاء غدا بإذن الله في يوم سعيد في السادسة صباحا.
1: فيك شب الشباب وشحه السحر.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: صباحا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. انطلاق عملية قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات، تنطلق إلى غاية موفى سبتمبر المقبل. ووزارة الشؤون الاجتماعية تدعو الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى المبادرة بإيداع ملفاتهم بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بمدينة عمر المختار بسيدي حسين. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يدعو إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. ندوة إقليمية ببنزرت اليوم حول تعزيز استثمارات التونسيين بالخارج وتثمين الفرص الجهوية، وذلك في إطار سلسلة ندوات ينظمها ديوان التونسيين بالخارج للتعريف خاصة بمناخ الاستثمار بتونس. لجنة تنظيم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية تعلن فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في المسابقات الرسمية للدورة المقبلة التي ستقام من 12 إلى 19 من ديسمبر المقبل، على أن يتواصل قبول الترشحات إلى غاية 15 من سبتمبر القادم. في أخبار الطقس، تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم، والمعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تراجعها بداية من يوم غد الأربعاء، خاصة في ولايات الشمال والوسط، ليشمل انطلاقا من الخميس المقبل جميع الولايات. وفي الشأن الدولي، تتجه الأنظار اليوم إلى البيت الأبيض لمعرفة مصير المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، بعدما أعلن ترقبه فتح مضيق هرمز بالكامل من الجانب الإيراني باعتبار ذلك شرطا لوقف التوجه نحو الخيار العسكري. وفي حين تنفي طهران وجود مفاوضات مباشرة وتؤكد رفضها الحوار المنفرد مع واشنطن، ترامب يقول إن إيران تجري مفاوضات غير معلنة عبر وسطاء، ملوحا بالعودة إلى التصعيد العسكري في حال انتهاء المهلة دون تحقيق نتائج. الأمم المتحدة تعلن استشهاد أكثر من 150 فلسطينياً جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر جويلية المنقضي، وذلك في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام. اليوم استئناف الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بالعاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية. ومصدر لبناني يفيد بأن اقتراحا لبنانيا سيطرح خلال المفاوضات، وسيتركز على اعتماد مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.
3: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار 3-4 أوت الموعد بيش يكون مع الفنان اللبناني غسان.

0: غسان يمين هو فنان لبناني جمع بين الغناء التأليف الموسيقي والعزف على البيانو. المرة هذه في عرضه مني إلى أزنافور، غسان يمين باش يعاود يحيي واحد من أكبر رموز الأغنية الفرنسية والعالمية، شارل أزنافور. لكن ماهيش باش تكون مجرد إعادة لغنية، أما باش تكون قراءة جديدة تحترم روح الأعمال الأصلية وتقدمها برؤية موسيقية معاصرة، وهذا الكل بمرافقة الأوركسترا الأوروبية. غسان يمين نجح باش يبني مسيرة تجمع بين الإبداع والبحث الموسيقي، وفي كل مرة كان حارس كونه يجمع بين التراث والتجديد. نهار 3-4 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة استثنائية مع الفنان اللبناني غسان يمين. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
2: تحياتي ويومكم سعيد. أنا مواطن تونسي بصفتي مهندس، على إثر العمارات اللي طاحوا مؤخرا بمصر قررت باش نقدم النصيحة هذه للمواطنين التونسيين. عادة المواطن التونسي كي يمشي يبني طابق ثاني، البلدية تطلب عليه الهيكل الحامل اللي ما يعبر عنه باللغة الدارجة البلون بيتون، لكن مع الأسف في بعض الأحيان المواطن ما يطبقش البيانو هذا ويسمع كلام البناي. هنا تصير المصيبة، خاطر في بعض الأحيان المواطن لا يكتفي بالطابق الثاني فقط، لكن يحب يزيد طابق ثالث. هنا ينجموا يصيروا شقوق في الطابق الأرضي. علاش؟ خاطر هو العرس اللي يخدم بيهم عرس صغار، تقاهم عادة

0: يهز ويجيب لك رهب. الشجر تلمو طلع الفوق ولا مسكر على حتى الخيوط نتاع الضو. احنا دارنا تحت علينا شجرة قديش من مرة كسرت السور وصلحناه، مشينا وجينا للبلدية ولا حد فيهم تحرك ولا جينا ولا مرة. زادة تحت ضلعة كبيرة وما نجمناش نخرج وكرهبنا، فما صغار فما كرهب فما عباد المعرفات تاح البوتو عدارنا ولا واحد تحرك ولا جينا. أنا نظف البارتية ذيك الكلة وين فما الشجر. أنا نتوجه للناس المعنية إنهم يتحركوا معنا شوية ويعاونونا باش ينحيوهم الشجر وإلا يزبروهم وإلا ما نعرف شنو يعملوا.
1: وصل صوتك.
2: بالنسبة لحكاية القرض على الشرف، كأنه ثم مساحة شاسعة بين القانون وبين الواقع، كأنه القانون في واد والواقع في واد آخر تماما. تطبيقات البنوك للقوانين أو للمراسيم شفنا مثال عليه في فترة الكورونا، في فترة ما يسمى بتأجيل القروض، وين برشا مواطنين شكاو ولقوا أن القروض هذه تراكمت عليهم، كما برشا إجراءات أخرى مثلا كما القرض المعروف القرض الماجل اللي هو حلا يطبق والقانون موجود، كما الخدمات اللي تزدها البنوك، هما تقريبا 14 خدمة مجانية من المفروض حسب منشور البنك المركزي، لكن أغلبية البنوك هذه الخدمات التعريفات هو ما نجم نطلق عليه ثم موجود كارتيل بنكي تحالف تاع بنوك نفس الملكين نفس كل شيء. واستبعد تماما انهم يطبقوا القرض ذايا. الحقيقة مش نيشي معناه نقاش اقتصادي وتفسير اقتصادي واضح الجدوى. القرض ذايا هو بناء المال قرض علاش نعطوه اخي، كانوا قرض استهلاكي مش نوبش نجم يبدلوا للتونسي. البنوك في الاخر تربح في برشا فلوس خاطر الدولة هي اللي قاعدة تعمل في عملية الاقتراض الداخلي، والدولة في الاخر يعني زبون اسيوري انه يخلص. ان شاء الله ربي يجيبنا في السوق.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي.
3: بدل الساعة بساعة
4: وخليك معنا.

انت النشوه والكاس غرامي هو انت، انت النشوه والكاس غرامي هو انت، علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت. انت النشوه والكاس غرامي هو انت، انت النشوه والكاس غرامي هو انت، علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت.

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نفذ نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
0: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطر عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بالقاسم أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: حكيم.
1: حليب الأم يتميز بأنه مكوناته تتغير بشكل طبيعي من أسبوع لأسبوع باش تتناسب مع حاجات الرضيع ونموه، وما يلزمش الأم تخاف وتظن اللي حليبها ضعيف ومش كافي. الفائدة أن الصغير يرضع مرتاح وتكون هي زادة مرتاحة من غير تعب ولا إرهاق، وترضعه حتى 8 مرات وإلا أكثر في النهار. ويلزمها تعرف اللي صغير مش كل ما يبكي راهو جيعان.
0: الدكتور حكيم.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
3: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من 6 ل 8 متاع العشية
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات اخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: بتكلم لحباب بتكلم لأصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجاي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بالتمام.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.

0: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية
1: في سليانة على 104.9 و97 اثنين أفهم،
0: سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في الجسرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: إذاعة الطرب الأصيل.
4: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز العاشرة صباحا للأخبار. انطلاق عملية قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية من ثلاث إلى سبع سنوات لتتواصل إلى غاية موفى سبتمبر المقبل. ووزارة الشؤون الاجتماعية تدعو الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى المبادرة بإيداع ملفاتهم بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بمدينة عمر المختار بسيدي حسين. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يدعو إلى وضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل مشروع إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. ندوة إقليمية ببنزرة اليوم حول تعزيز استثمارات التونسيين بالخارج وتثمين الفرص الجهوية، وذلك في إطار سلسلة ندوات ينظمها ديوان التونسيين بالخارج للتعريف خاصة بمناخ الاستثمار بتونس. الأمم المتحدة تعلن استشهاد أكثر من 150 فلسطينيا جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال شهر جويليا المنقضي، وذلك في أعلى حصيلات شهرية منذ بداية العام. استئناف الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل اليوم بالعاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية. ومصدر لبناني يفيد بأن اقتراحا لبنانيا سيطرح خلال المفاوضات وسيتركز على اعتماد مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي، ومنها منطقة بنت جبيل أو الخيام جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه، الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟
4: الاذاعه الوطنيه تقدم
5: صباح التوانسة.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: العشرة وخمسة دقائق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل، إن شاء الله صباح مبروك على تونس وين ما يسمعوا فينا. مرحبا باللي جينا ضيف بحذينا، ومرحبا بينا نحن زادة ضيوف في السلعة هذية متاع الصيف، سواء كان في المدن التونسية اللي على البحر. إن شاء الله تتمتعوا يا ربي وتعديوا أيامات مزيانين. هذيك هو السوف، هذيك إيش معناتها إنسان هز النفس باش ينجم يكمل الفترة اللي بعدها، ولا زادة إذا كان اخترتوا أنكم تكونوا البرة في بلدان أخرى، تكتشفوا ثقافات أخرى، كلها محلة، كلها محلة، تفرهيدة كلها محلة، والراحة كلها محلة، وراحة البال هي أحلاهم الكل. صباح التوينسة اليوم نبدأه بمفتح الدنيا كما كل يوم، تحضر بحضينا سابرين الهمامي خبيرة في تطوير الذات، ونحكيه اليوم على أثرة. أكل يقول لك ذيك وسخ الدنيا أخويا مسخني فيه وسخ الدنيا ذيك اللي هو الثرى، واللي يقول لك الثرى كان ثرى القلب كهولة. الثرى برشة أنواع وبما فيهم المال، مش خايب الكل أنه إنسان يكون يعيش مرتاح به. هل المشكلة في الظروف اللي احنا فيها؟ هل المشكلة في الدنيا مش ماشية معنا مليح؟ هل المشكلة في الدنيا غليت برشة؟ هل المشكلة في القدرة الشرائية اللي احنا معاش خلطين عليها؟ ولا المشكلة في عقلية كانت تتعدل، تبدأ الدنيا تتعدل معها؟ تنشوفهم بعد شوية مع سابرين الهمامي. كون لبس اليوم نكون مع الدكتور أيمن بحروني، طبيب بيطري، ونحكيه معاه على الاستعمال العشوائي للمضادات الحيوية وشنو تأثيرها على صحة الحيوان، وأيضا على صحة الإنسان، تنراو شنو الربط اللي ما بيناتهم من بعد. نطيبوا اليوم دي بولاتها كما حليهم بالموتزاريلا، بنين مع شيف أسمى العشوري في بنا ومنفع. نحكي وتوجيه الجامعي اليوم. البارح تسكرت الدورة الرئيسية، نهار الاثنين نص نهار تسكرت الدورة الرئيسية، إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق. إن شاء الله وليداتنا كل من نتمنى حاجة خذيها، مش سهلة، بكالوريا متاعنا ماهيش سهلة. وأنا اكتشفت بعد الأصعب هي مرحلة التوجيه، أنه تكون أنت عندك حلمة ويقول لك هذاك حدي، هذاك عدد المقاعد اللي عندي. يعني مشكلة مش فيا، مش في مستوية، مش في سكور متاعي، المشكلة في عدد المقاعد اللي عندك ما همش برش. هذايا يخلي، وأنه ساعات ما نحسنوش الاختيار، ساعات نمشيو لخيارات أخرى. أنا باش نقعد في الخيار متاع الدورة الثانية، متاع إذا كان الله لا يقدر ما مشيتش الأمور في الدورة الأولى، ضيعت حاجة في الدورة الأولى، شنو الأفاق اللي موجودة في الدورة الثانية. كليك كليك اليوم نحكي فيه على الابتكار الرقمي ومندرك، وباش نعطيكم دي زابليكاسيون مجانيا تستعملوها، طوروا بها الابتكار الرقمي عندكم، كسوا عماركم في الشباب مغرومين وألا حتى في المهن بصفة حرفية. أسمى العليقي تحضر معنا بعد شوية، مهندسة ديكور، ونحكيه اليوم على أهمية شبابك، أن هما أحسن أنواع شبابك، شنو جديد في العالم هذا، لديمانسيون القياسات اللي تخلي شباك البيت يأثر إيجابا على البيت كبنية وعلي أنا كبشر. دونك هذا باش يجيو عليه زادة لي موديل جدد اللي محليهم، الألوان جدد اللي محليهم، باش يجيو على هذا كل إن شاء الله في هكا أحلى، ونختموا بها حصتنا. نسمع موزيكتنا البنينة، إي شفتوها بعدين شويش يسلموا عليه برشا، يم العيون السود، وبعدها مباشرة فتح الدنيا. We'll be right back.

0: مفاتح الدنيا.
1: يلا سيدي مفتاح جديد من مفاتح الدنيا، الفقرة اللي نبدأ بها نهارنا ونبدأ بها صباحنا. إن شاء الله صباح مبروك. ناس بكري يقول لك نهار على صباح وبدأ بمفتاح مزيان هكا يحلك الدنيا قدامك، وش خير من الثراء. وكما قالت صابرين الهميمي ضيفتنا وخبيرة في تطوير الذات، قالت لي مانيش باش نحكي على طاقة الثراء، باش نحكي على حاجة أخرى اللي هي عقلية الثراء بالأساس. أولا ساعة صباحك مبروك،
2: نهارك زين، ميرسي على الاستضافة،
1: نهارك أسعد الأيام يا ليلى. انت خادمه ياسر على هذايا، كمؤطره كمكونه كخبيره في تطوير الذات، تخدم ياسر على الاستحقاق بصفه عامه والاستحقاق المالي بصفه خاصه. فباش ناخذوا منك الزبده نحن كل ما ممكن وامكن انك تكون بحضينا ناخذوا منك الزبده. لقيت انه الانطلاقه تبدا بمثلث.
2: مثلث
1: مزيانه برشا الحكايه.
2: مثلث الثراء اللي هو القاعده الذهبيه اللي باش نعطيه لكم للثراء.
1: هو ديجا انك قلت لي مثلث ارتحت برشا، خاطر كي نقولوا مثلث هنا مانيش نحكيو كلام هكاك
2: او قاعده استنتاجات. للوصول الى القمه exactly. فما قمه
1: اكزاكتومون
2: exactly. مش كيما الاشكال الاخرى كلها
1: صحيح.
2: فالقاعده نتاع المثلث الثراء هي الوعي.
1: ايوه
2: الوعي هي عقليه الثراء. كل شخص يلزم تكون عنده عقلية معينة يقدر يستقطب بها الثراء ويجذب بها الثراء لحياته. لو أنت عندك معتقدات تعيق استقبالك للثراء،
1: كيما
2: قلت من الأول الفلوس وسخ الدنيا، يتربى كونه الزهد هو الأحسن، أي واحد ثري أي واحد عنده فلوس فهو فاسد، فهو باش يضيع، ماهوش معناتها ديما حاطين حتى في المسلسلات نتاعنا أو في تربيتنا
1: أو أنا كان نعمل فلوس، أنا كان نعمل برشا فلوس تو نغلط في روحي،
2: نطغى، ما نعاونش الناس. فديما ما انت حطونا في اللاوعي نتاعنا في معتقداتنا كونه الثراء والمال ما هيش حاجه باهيه. هذه حاجه. حاجه ثانيه في الوعي معناتها نتاع الثراء كونه الاستحقاق المالي حاجه مهمه جدا. هل انت تستحق المال والا لا؟
1: يعني تو كل واحد يسمع فينا باش يقول لك اي نستحق.
2: مش صحيح، كي تجي تحطه في ارض الواقع تلقى عنده برشا حاجات تعيقه على الاستحقاق. فما ناس تخاف من النجاح، واغلب الناس تخاف من النجاح وما تعرفش كونها هي تخاف من النجاح. وقت اللي نعملوا الاختبار نتاع الاستحقاق يظهر في الاختبار هذاك قداش يخاف من النجاح، قداش عنده معتقدات مخربيه بتوالي. الاستحقاق، الهويه الماليه نتاعك، انت شكون تجاه المال؟
1: يعني مثال زيد تفسر لي اكثر، شو معنى انا شكون تجاه المال؟
2: انت شكون تجاه المال؟ هويتك معناتها يلزم انت تبدا فاهمه روحك المال كي باش يجيك وين باش تهزه، وين باش توصله، شنو باش تعمل بيه، شنيا رسالتك. خاطر قد ما يبدا الهدف واضح في استعمالك للمال قد ما المال يجيك بسهوله. انت هوني وقت اللي تنظف معتقداتك وتقوي من الهويه نتاعك. علاش الهويه بالذات؟ خاطر الهويه هي اللي تصنع المشاعر. لو انت مشاعرك سلبيه فافكارك سلبيه فافعالك سلبيه. وقت اللي انت تكون مشاعرك ايجابيه وأفكارك إيجابية فأفعالك باش تكون إيجابية.
1: يعني الهوية المالية متاعك هي أفكارك،
2: هي مشاعرك،
1: هي مشاعر.
2: ثم أفكارك ثم تتحول إلى أفعالك
1: إلى سلوكيات.
2: والأفعال هذية نمشيو لها في الضلعة الثانية اللي هي استراتيجية الأعمال. كيفاش أنت كي تكون عندك أفكار إيجابية باش تولي تخمم باش تعمل بيرسونال براند متاعك، وإلا باش تعمل منتوج، باش تتعلم تسوق، باش تعلم تبيع، باش تعلم فن التفاوض، فن الإقناع، خطة، باش تخرج بخطة، يبدأ عندك استراتيجية اللي باش توصل بها الأفكار متاعك هذيك الإيجابية اللي أنت من الأول زرعتها في ذاتك، تبدأ من ذاتك ثم تتطور بشوية بشوية تمشي للاستراتيجية. بعد الاستراتيجية نمشيو للذكاء المالي. وما أدراك من الذكاء المالي اللي هو فيه عدة ذكاءات. فما الذكاء المالي الشخصي والذكاء المالي الاقتصادي والذكاء المالي الاجتماعي.
1: يعني ذكاء المالي الشخصي.
2: ذكاء المالي الشخصي لما انت تعرف عباره انت الكونتابلي نتاع روحك، تعرف تتصرف في الميزانيه نتاعك، تعرف كيفاش تقسمها. هي القاعده اون جينيرال يقول لك 60% للمصاريف و20% للادخار و20% للاستثمار، وهذوما بطبيعتهم لازم زاد كيف ان يقوموا بتفريحهم.
1: انت توا كل ضلع من ضلوع المثل يحبلو برشا
2: يحبلو برشا. نعطيو جينيرالمون معناتها باش نفهموا اللي راهو بالحق يطبق مثلث الثراء. تبدا بروحك بوعيك، ثم تبدا عندك استراتيجيه خطه باش تمشي بها. زاد واحد يبدا عنده منتج مزيان، عنده ما يقول في روحه لكن ما يعرفش يسوق روحه، ما يعرفش يبيع، ما يعرفش يعمل خطة كيفاش باش يوصل هذيك المنتج للناس، كيفاش باش تعمل فلوس. انت تبدا بروحك بوعيك فباش تتخلق لك فكره مزيانه اللي باش تنجم تجيب بها الثراء، باش تنجم تجيب بها الفلوس. كيفاش باش تجيبو؟ يلزم عندك استراتيجي باش تتبعها. لما تتبع الاستراتيجي هذيك باش تجيك الفلوس. وقت اللي تجيك الفلوس يبدا عندك الذكاء المالي اللي باش تعرف تحافظ على فلوسك او ميم طون تزيد تولدها. خاطر باش تولي تعرف تستثمر، تعرف تحط فلوسك وين، تعرف تقسمهم، تبدا فاهم روحك، ما يبداش فما عشوائيه. هذا هو
1: هذا الذكاء الشخصي،
2: هذا الذكاء الشخصي.
1: والاقتصادي،
2: الاقتصادي يدخل اكثر في الشركات، معناتها يعرف مع شكون يشارك، يعرف كيفاش باش يطور الشراكات نتاعو.
1: والثالث،
2: الثالث اللي هو الاجتماعي، يعرف شكون يضيف، يعرف مع شكون علاقاته، يعرف لشكون يهدي. كله هذاك يدخل في الذكاء الاجتماعي. حلو برشا. لازم واحد هو باش يطبق القاعده هذه. هو السؤال، تقول انت زوز من الناس عندهم نفس البوتنسيال، متخرجين من نفس الجامعه، حتى ساعات تلقاهم في نفس العائله، واحد نجح واحد قعد كما هو، شنو الفرق؟ الفرق واحد فعل الذكاء المالي وفعل الاستراتيجيه نتاعو وخدم على المايند سيت نتاعو، وشخص قعد كما هو.
1: ساعات تلقى اكاديميا اللي ما خلطش هو اللي اقوى.
2: هوني باش نوصلوها في البيراميد نتاع قياس الناس اللي وصلت، نقولوا احنا للثراء، نلقاو 60% هما رواد الاعمال، و20% المستثمرين، و10% هما الاعمال الحره كيف الطب، المهندسين، التجار، و0% هما الموظفين. ما يخلطوش ما يخلطوش للثروه، ما ينجموش.
1: منين يا حسره،
2: منين يا حسره
1: الموظفين.
2: اي صحيح، خاطر هو اختار يقعد في الزون كونفور نتاعو.
1: اي صحيح،
2: هو خياره هذيك،
1: هو خياره
2: وهذيك من المعتقدات كونه. والديه قالوا له اسمع دبر خدمه مسمار في حيط، وهذيك امن.
1: اي
2: تسال اي شخص تلقى
1: الحمد
2: عنده.
1: الحمد لله شبابنا توا مش غاديه، الحمد لله شبابنا
2: قاعد يتطور.
1: شيء مجبور عليه، ما فماش بلايص بتبيعته، ما انت كمش يستنى حتى لين يتوظف يحب له معناها سنوات طال. ومنها على خاطر الوعي هذايا
2: بدا يدخل بشويه بشويه، خاطر اغلب الناس. اغلب البلدان المتقدمه تلقاهم رواد اعمال، والاي كيو نتاع رائد الاعمال ما تلقاش طالع، خاطر ما يخممش برشا. تلقى المهندسين والطب الاي كيو نتاعهم طالع، الذكاء معناتها العادي هذيك تلقاه طالع، لكن هما عندهم ذكاءات اخرى. ذكاء مالي، ذكاء اجتماعي، ذكاء عاطفي، فيفعلوا. هو يختار الفرصه، يولي يعرف يقرا، يمشي لها، يعمل فلوس.
1: الحقيقه اللي قلته اليوم مهم برشا برشا. صابرين الهمامي، وانت خبيره في تطوير الذات ومختصه في هذا، في الكوتشينج المالي. سامحني،
2: مايند سيت بزنس كوتش.
1: فوالا، لا نحسبك.
2: لا لا لا،
1: نحسبك تصلح لي. وهذا حقك اذا كان غلط في الصفه تصلح لي. قلت كلام مهم برشا، قلت وقت اللي ننطلقوا من مثلث معناها ننطلقوا من قاعده، وكي نقولوا قاعده يعني انا نطبقها، انت طبقها، راه نلقاو نفس
2: النتيجه.
1: واحد مع واحد يساوي اثنين، انا حسبتها انت حسبتها الاخر حسبها، راه باش نلقاو واحد مع واحد يساوي اثنين. والقاعده شنو تقول؟ تقول الوعي هو الاساس. الساعه انت اش تحكي مع روحك، انت اش تقول لروحك، وانت تحكي على المال شنو تقول لروحك؟ تقول انا نستحقه، تقول انا اي قاعده باش نسعى، او انا قاعده نسعى، انا حتى كان ما كنتش نسعى انا اليوم نسعى باش نشوف افكار اخرى، باش نشوف حاجه مشاريع اخرى. حتى كان انا موظف عند الدوله التونسيه نجم نعمل حاجه صغيره، نجم نحسن بيهم مدخولي. لو تطرح على روحك سؤال كيفاش نحسن مدخولي، هذه ساعه مثلنا نحكيوا على وعي، نحكيوا على القاعده الاساسيه بالكل بالكل، انه الانسان يبدا يطرح على روحه اسئله، ويبدا يحكي مع روحه، ويبدا يصلح الحكايات القديمه اللي تقالت له، واللي بالوعي نتاعنا اليوم نفهموا مش صحيحه، معناتها مش صحيحه بالكل. اثنين، نبدا نخدم على ذكاء
2: نبداو نخدموا على الاستراتيجيه.
1: فوالا،
2: يكون عندنا خطه نقدروا نعملوا خطه لانفسنا، نطوروا من ذواتنا، لازم نعرفوا نبيعوا، نعرفوا نسوقوا، نختاروا فكره مشروع تناسبنا وتناسب
1: دونك الاساس انه نختار الساعه وين نحب نكون.
2: صح،
1: الاساس انه بعد ما نظمت مخي وافكاري ونويت وعزمت، نشوف انا وين نحب نكون،
2: انا وين نحب نكون، نبدا نطور روحي في المجال هذاك.
1: في المجال هذاك. الثالث هو الذكاء الذكاء الشخصي والاقتصادي والاجتماعي.
2: الذكاء المالي.
1: المالي طبعا. صح. الشخصي والاقتصادي والاجتماعي. وقت اللي انت تقول اولا ساعد ننظم البيدجي نتاعي، اكا خارج في الروج، وكلي معاش خالط، وكلي اجي نشوف. صحيت اجي نشوف انت الى اي مدى مستهلك، قديش انت عندك عقليه الاستهلاك. فانقسمهم كما قالت صابرين
2: 60% للمصاريف الاساسيه، 20% للادخار، و 20% للاستثمار.
1: ونصيحه اكل 20% تاع الادخار من راس الشهريه نحيه.
2: اي والله الاولاني.
1: وال 20% تاع الاستثمار زيد نحيه ونص الشهريه.
2: ما تحقرهمش راهو. ما تقولش مثلا انا شهريتي مليون كيفاش باش نحي منها، تجيني معناتها 200 دينار استثمار. شنو باش نستثمر؟ تجيني 200 دينار ادخار. ليه 200 دينار ادخار بعد عام تلقاهم مبلغ
1: زوز ملايين واربعمية. للاستثمار
2: زادا كيف كيف تنجم تشري اي حاجة وتبيعها، ومعناتها تسع عشر رزق في التجارة. ما تحقرش اكل المبلغ الصغير اللي انت باش تاخذه للاستثمار، ربي يبارك لك فيه، مادام انت نيتك صافية، خاطر النية هي الفعل.
1: اكزاكتومون.
2: تحب تطور من روحك فباش تلقى الابواب كلها تتفتح.
1: ودايوغ فما برشا يخدموا راهم، ولكن اصحاب صنعة يخدموا راهم في العمومي. ولكنهم اصحاب صنعة، وصنعة راهي ما تطلبش حاجة كبيرة. مثلا انا باش نعمل كيلو مثلا بقلاوة، لو لميت في عام زوز ملايين و400 راهو ينجموا يعملوا لي كونتيتي. نبدا نبيع فيها وانا في داري وانا في كوجينتي.
2: عنده عقلية ريادة الاعمال.
1: اكزاكتومون.
2: راهي ريادة الاعمال تنجم تكون حتى بالمشاريع الصغيرة.
1: صغيرة بالكل.
2: تبدا بشوية بشوية تكبر وتتطور. وقت اللي يبدا عندها استراتيجية واضحة تكبر وتتطور. أي حاجة تبدا صغيرة راهي تكبر. تخممش تقول يلزمني نبدا كبير، مش صحيح. ابدا صغير، خاطر في الصغر انت قاعد تتعلم.
1: exactly.
2: كل غلطه راهي هذيك طريق الى النجاح. نبداو فك المثلث بشويه بشويه. نغلطوا ونصلحوا، نغلطوا ونصلحوا اللي نوصلوا للقمه باذن الله.
1: شكرا لك صابرين
2: الهمني.
1: نرجع مره اخرى ونقول لكم اقراوا كتاب عقلك الباطن، على خاطر في العقل الباطن زاده يهزك جوستومون اللي كنت تحكي فيه صابرين توا، الخدمه على العقليه، على التصالح مع نفسك في عقليتك مع المال. وهذه الخطوه الاولانيه بالكل، انه ما عادش نقول كلام خايب، كلام سلبي في علاقتي مع المال. مانيش خالط، ما يززينيش، ما يكفينيش، قد ما نجري باقي في الاحمر. الدنيا مسكره قدامي، يا ريتني ما كنت موظف، يا ريتني ما حليت القهوه هذيا، يا ريتني. لو نبداو نخدموا على هذا برك، على هذا برك، انه نبدا نخدم على نصلح المعتقدات هذوما بقدره الاله السميع العليم، نخلطوا للمثلث هذيا. في مناسبات اخرى ان شاء الله تنجيو جوستومون على العقليه هذه، القاعده هذه بالاساس.
2: اي عندنا فيها ما نطوروا فيها برشا حاجات نجمو.
1: شكرا لك مره اخرى صابرين الهمامي. فيديو هذه تلقاه على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه، راديو ناسيونال تونيزيان. مرحبا.

0: لاباس.
1: دكتور أيمن البحروني صباح الخير.
2: صباح النور.
1: نورتنا دكتورنا طبيب بيطري. نحكي مع الحيوانات زادة فسخانة هذية كائن حي تعيش معنا أزمات الكل والله العظيم، وربي يبارك في الرحماء اللي يرحموا ربي يبارك فيهم. سخانة هذية مطالبين، شفت أنا ما نحبهمش الحيوانات، أما هذيك كطرف الماء ذيك من بعيد من قبل مراه ما يقلقنيش.
2: أي مشهد به
1: ما يقلق
2: في برشا رحمة،
1: أي نحطه له من بعيد وأكهه، أما العلاقة أنا وياه لا مستحيل تتحسن أنا والحيوان.
2: طيب يجي نهار وتتحسن
1: زعمة إن شاء الله. نرجع للمعتقدات، ريت لو كل حاجة تربيت عليها وانت صغير تقعد ترسخ فيك، راو تربيت خاف
2: من أصعب ما فهم أنك تنحي عادة واستنست بها.
1: والله ذاك علاش اليوم وليداتنا هم المحالة ما شاء الله عليهم، لا يخافوا لا يوخروا التالي. أما زيد ميساج إذا كان فما شكون عنده ولد ولا بنته تلقاه مثلا خواف، يحبش يقرب للقطوسة، ما يحبش يقرب للكلب، ما يحبش يقرب سنسوا بالطرف بالطرف باش كي يكبر ما يلقاش روحه في الحالة اللي أنا فيها تو نقرب له مش حتى من بعيد. اليوم نحكيو على لي زونتيبيوتيك هما ياخذوا
2: هما
1: ياخذوا دي زونتيبيوتيك
2: كيف البشر بالضبط
1: بربي،
2: وهم نحكيوا على الانتيبيو ريزيستانس احنا اليوم على المقاومه اللي هي مشكله كبيره الحقيقه. اليوم مش نحطوا جوست الموضوع هذا في الاطار بتاعه خاطر فيه دي ديفي كبار الحقيقه.
1: ما نقبلها هي سؤال صغير بكل نخليك انت لي ديفي الكبار. انه اليوم شكون يعطي لي زونتيبيوتيك للحيوان؟ معناها شكون المفروض؟
2: سؤال مهم برشا. لهنا هو مربط الفرس في المشكلة الانتيبيو ريزيستانس اللي صاير عند الحيوانات، وبيان سور عندها ريبيركوسيون ديريكت على الانسان وعلى الانفيرونمون طبيعي. وباش نحكيو عليها ديجا حكينا شويه، يمكن كان فكرت وقتها نحكيو على اللحوم الحمراء والواحد على لي ريزيدو دونتيبيوتيك والكل هذاك انا نحكيو فيها. وشكون يعطي الدواء البيطري للمربي ولا سورتو في لي زانيمو دو غونت ابار الحيوانات الاليفه بيان سور لي زانيمو دو كومباني هو البيطري بالطبيعه.
1: ما نجيش وحدي نعطي انتيبيوتيك
2: بيان سور كيما في البشر، هذيك العقليه الغالطه اللي عندنا واللي هي كانت متسبب بصفه مباشره في الريزيستانس هذه.
1: وشنو هما الحالات اللي تستحق انتيبيوتيك؟ باش نقول لك عليه السؤال هذا.
2: دي زانفيكسيون دوريجين بكتيريان هي انتيبيوتيك خاطر افكتيفمون سؤال باهي زاد تاع الفيروس والواحد ما نعطيهوش لي مالادي اون مالادي فيرال مثلا غريب لوريجين تاعو ما فماش سوير انفيكسيون باش نعطيو عليه انتيبيوتيك. علاش ديما ينصحوا الاطباء ما نعطيوش انتيبيوتيك بصفه اليه في لي غريب باغ اكزومبل خاطر فيروس مرض فيروسي ماهوش مرض جرثومي فوالا.
1: لكن هنا علاش سالت انا سؤال هذا؟ خاطر ساعات البشر هو مربي كلب ولا مربي قطوس وراه هو النيه انه يعمل في حاجه باهي راهو ياخذ من دوانا نحنا يرحيه له يحطه له مثلا يقول لك كيف شنو لوغمونتان تاعي شنو الانتيبيوتيك نتاعو
2: باه. لهنا ماهوش والله كان جات حد لوتو ميديكاسيون هذيك اللي من دواه هو يخلي باش يشرب الحيوان نتاعو. صح احنا عندنا مشكله ستركتور كاريمون اللي الانتيبيوتيك معليش رقابه كبيره. صحيح مش مثلا تو الصيادله الحقيقه معناها واعيين بخطوره المشكله هذه، مش الصيادله الكل اللي هما يعطيو في الانتيبيوتيك سون زوردونونس.
1: والله التويكه اللي لاحظته انا خاصه العويمه هذه الاخرانيه فما رقابه كبيره وما يعطيكش حتى
2: الحمد لله
1: حتى اونتي افلام ما يعطيهولكش بلاش
2: تبدلت المعطيات. مي مازال فما سورتو في الدواء البيطري، يعني مانيش نحكي على الادويه الاخرى. الانتيبيوتيك هو جيزني نعرف لك شويه بالانتيبيو ريزيستانس باش نفهموا احنا وين ماشيين. هي راهي سيتون معناها ريزيستانس تطورها البكتيريا ضد هالمضادات الحيويه اللي كانت سنسيبل كونترها. هي معناها كي كنا نعطيوها قبل كان الافيكاس الانتيبيوتيك هذاك على الجرم هذاك. مثلا نعطيك اكزومبل، انا 20 سنه التالي بيتيتر ولا اكثر شويه نتذكر ان جرم كيما لي شيرشيا كولي وقت اللي يحطوا لنا الانتيبيوغرام في المشهد معناها في الـ في الـ في التصويره كان ريزي معنا سنسيبل برشا انواع تاع دي زونتيبيوتيك اللي احنا نقولوا جيرم بانال. شيرشيا كولي تو كي تشوف الانتيبيوغرام تلقاها ريزيستانت براتيكمون اغلب لي زونتيبيوتيك. معناها ولينا نحكيوا على جيرم بانال 20 سنه التالي مش
1: اي حاجه كانت تداوي
2: اكزاكتومون. وهذاك علاش الو ام اس المنظمه العالميه للصحه تعتبر الانتيبيو ريزيستانس براتيكمون تري بروشينمون اون ايبيديمي عباره كورونا عباره معناها امراض من نوع هذاك. علاش؟
1: بالطبيعه ما عادش تعرفش
2: ما عادش يحط فينا الانتيبيوتيك شو يصير؟ حتى غريب عاديه حتى يا ربي اون انفكسيون ايريزيبي العاديه ما جرم ستريبتوكوك ولا معناها جرم بانال على الاخر يولي نجم يكون قاتل. ولهنا منين تجي الاشكاليه هذايا؟ انه فما استعمال مفرط للانتيبيوتيك. استعمال
1: والله ما تصورتهاش عند الحيوانات الحقيقة.
2: لا مفرط
1: ما تصورتش انه احنا البشر نجمو نستعملوا استعمال مفرط للدواء للحيوانات.
2: هو لهنا راني فما معناها نحكيو على نيونس صغيره ما بين البشر وما بين راني نحكي للزوز اون باراليل. راهو الاستعمال المفرط على الانتيبيوتيك عند البشر كيف كيف عند الحيوانات واخطر عند الحيوانات. باش نقول لك علاش وهذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه حتى كي نعطيو تريتمون نعطيو كيما في البشر نحس روحي تحسنت شويه نقص على الدواء دونك ما نكملش الانتيبيوتيك للاخر وغاديك تصير تتطور الريزيستانس عند لي بكتيري هذوما. فما مشكلة أخرى زادة بتاع يقول لك نعطي أنتيبيوتيك أتيدر بريفنتيف. شو معناها وقاية باش ما نمرضش خلينا نشرب الأنتيبيوتيك كسو عند البشر كسو عند الحيوانات موجودة برشا عند الفلاحة كي يقول لك أتيدر بريفنتيف من بكتيريا كيلكونك نعطي الأنتيبيوتيك.
1: أو على خاطر أنا عندي مثلا الحيوان الفلاني وأنا فلاح مرض لي
2: اكزاكتومون
1: برا عندي على الكل باش ما يمرض حتى حد
2: وهذه غلطه كبيره. باهي نعطيك انا
1: اللي عملوهم ميتنا قبل يمرض واحد لخمس المرضش يقول لك عندي خوف
2: اختر اخر مثلا لي زونتيبيوتيك علاش احنا الدواء البيطري المسك بتاعه يلزم يكون عند معناها الميتريز تاعه
1: عند البيطري
2: خاطر انا كي نخرج الفلاح عنده بقره مريضه والحليب بتاعها فيه مثلا انفكسيون ونزرق ان انتيبيوتيك ولا حتى مش الحليب فيه انفكسيون نزرق انتيبيوتيك نقول له الحليب هذاك يطيش بوندون اون سيمين ولا تروا سيمين ولا اللي غيره يمشي يشربوا للعجل ولا يبعثوا للسنتر دو كوليكت وصايره الاشكاليه هذه بتاع الحليب ما يتقتلوش النار ريزيديو دونتيبيوتيك تلقى جاء الانتيبيوتيك هذاك يتعدى للبشر لي بكتيري يعملوا اون ريزيستانس كونتر الريزيديو هذاك معناها كونتر الانتيبيوتيك هذاك اي فوالا. تقول انت علاش انا ما عادش يحك في الدواء هذا ولا هذا خاطر البكتيريات
1: ولا منين جاي المصدر نتاعو ديجا ما عادش يحك فيه.
2: هذه حاجه دونك فما ديلي داتونت هذا اللي ما يحترموهش نسبه كبيره من الفلاح الحقيقه ما يحترموهش يقول لك انا حليب باش نطيشه ولا الحم ما نذبحش العجل هذاك قبل الديلي داتونت ما يوفى فريمون سي ان غران بروبليم. هذه حاجه ذاك علاش دورنا لهنا تعمل برشا مشاكل تاع ايشيك دو تريتمون عند البشر ولا عند الحيوانات. ساعات تقول انت عجل عنده دياري خفيفه ما لها معنى تجي انت تشربوا دواء معناه سوا ديزون افيكاس تلقى روحك عندك اون ريزيستانس وما يلي روبيل للتريتمون هذاك. علاش؟ على خاطر من حكايه ريزيدو دونتيبيوتيك يعطي الحليب تاع امه اللي هي ديجا سوز انتيبيوتيك بالوقت نلقاو روحنا. دونك احنا تصيروا دي شيك كبار تاع واحد ساعات اون انفيكسيون دوري بتاعها 3-4 ايام تلاحظوها حتى عند الناس يقول لك قبل راني انا جوست جرح صغير في انفيكسيون في عود يبرى في نهارين ثلاثه تو يبرى في 10 ايام و15 يوم
1: وما يجيش البالنا اللي احنا على خاطرنا استعملنا شربنا حليب مثلا ما ماتتش فيه البكتيريا ذيك او ما نعرفش ان اللحم زاد يتاثر او
2: احنا مش مشكلتنا البكتيريا تموت
1: الفيروس
2: الريزيديو دونتيبيوتيك اللي يقعد في وسط البرودوي هذاك كسوا اي دونري اليمونتير معناها دوريجين انيمال كي نشربوا الحليب هذاك ولا اون كونسوم اللحم هذاك في لي ريزيديو هذوما
1: واللحم هذاك
2: بالضبط بيان سور ولا العسل ولا العظم ولا بو نابورت دونري اليمونتير دوريجين انيمال راهو باش تصير ريزيستونس من البكتيريات بانال احنا نقولوا عليها اسرت مومون توا ولات ملتي ريزيستونت ديجا كيما اللي شيرشي كولي فما جرم تسمى ملتي ريزيستونت معناها ولات ريزيستونت لبرشا انواع تاع دي زونتيبيوتيك.
1: المطلوب
2: ترشيد استهلاك المضادات الحيويه في الحيويه في الاتحاد الاوروبي بار اكزومبل برشا عائلات تاع دي زونتيبيوتيك تم معناها توقيف انه نشربهم. راه فما عائلات من عائلات البنسلين ولا عائلات التتراسيكلين ولا اللي مكخوليد تلمون فما برشا اوتوميديكاسيون فما برشا معناها استعمال عشوائي راه براتيكمون عباره نعطيه في الحلوى. ساعة نمشي انا معناها في التيران باش نعطي ان تريتمون تلمون نلقاها بالاوتوميديكاسيون عطاها كل شيء نقولوش باش نعطي انا معناها تلمون معناها يا بلو معناها دو ريزولتا وفما اشي كبير تاع تريتمون. هذه حاجه. الحاجه الاخرى نمشيو في البريفونتيف ان طونك بياتر ولا ان طونك معناها فلاحه نشوف البريفونتيف نشجعوا على التلقيح على المرض البكتيريه معناها الجرثوميه نشجعوا على التلقيح على الهيجين نظافه مهمه برشا راهو ما نعملوش ان تيران معناها ساعة في بلوك اوبيراتوار احنا ديجا ولا في حتى في دي كابيني ولا في دي ريستورون ولا حاجه الفوت ريسبكتي الهيجين هذايا باش نيفيتيو تصير معناها ليزانفيكسيون وتصير العدوى في البلايص هذي.
1: شكرا لك دكتور ايمن بحروني موضوع مهم برشا الحقيقه
2: صحيح
1: وما يجيش على البال
2: هو متشعب على الاخر. حكينا جوست هكا جراند ايدي باش نحسوا الناس بخطوره استعمال العشوائي للمضادات الحيويه ايفيتي. انا مثلا من ليكول اللي انا حتى في نفسي معناها نيفيتي لو ماكسيموم نخلي ديما
1: معناها. ولكن لهنا حتى كي الفلاح هو اللي يغلطها الغلطه ذي تنجم درا قداش من روح انسانيه
2: صحيح.
1: تتاثر
2: الوعي لهنا مهم برشا تعرف روحك راك قاعد تقتل في بشريه كريمه كي تعطي معناها الدواء من غير حساب هكا كمان.
1: شكرا لك مره اخرى دكتور بحروني دكتور بيطري. تشوفوا الفيديو هذا على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان.

الله الله الله على الصيت المزيان محمد جبالي. وصلنا معاك للعشرة وأربعة وخمسين دقيقة، بعد شوية نكونوا في ساعتنا الثانية. إذا كان التحقت بينا ضيفتنا شيف أسماء العاشوري اللي مفروض وأنا تكون معانا توا في بنا ومنفعة لغالب يظهولي الطقس مع سيركولاسيون مع بلايس نتاع الكراهب مع عمل بعمله في ضيوفنا اليوم، لو كان خلطت بطبيعة الحال مرحبا ونقدم لكم كما تفهمنا لبولات فارسي بالجبن بالموتزاريلا. وإذا كان ما خلطناش الله خليها للجمعة الداخلة الفايدة تكون شايفنا لباس. بعد شوية ساعتنا الثانية ننطلقوا بالتوجيه الجامعي إن شاء الله، نحكيو في التوجيه الجامعي وفي الدورة الثانية للتوجيه الجامعي، نحكيو أيضا ديكور الدار وشبابك متاع الدار خاصة، ونجيو على كل ما هو رقمي، واليوم نحكيو على الابتكارات الرقمية.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الحادية عشرة صباحا هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يجتمع بممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيض والهياكل المهنية والإدارية ذات العلاقة للتباحث ومعالجة كل الإشكاليات التي يعرفها القطاع وللوصول إلى حلول هيكلية تساهم في الحفاظ على استمرارية المنظومة بما يخدم المصلحة العامة للناشطين فيها خاصة صغار المربين والمتوسطين منهم وفق السياسة الاجتماعية للدولة. كما تم التأكيد على مزيد التنسيق فيما بين الهياكل الإدارية المركزية والجهوية والمهنية ذات العلاقة بالقطاع والاستعداد لكل الطوارئ التي من المتوقع حدوثها. رئيس المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت محمد الطاهر النابي يدعو إلى ضرورة وضع إطار قانوني ينظم مهنة الفلاح ووضع سجل وطني للفلاحين يجمع كل المعطيات والإحصائيات الرسمية المتعلقة بالقطاع. وبين ضرورة وضع استراتيجية وطنية منظمة ومرقمنة تهتم بالفلاحين علاوة على تنظيم أسواق الجملة. الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو مختلف مصالحها الجهوية إلى مواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمقاومة داء الكلب والوقاية من مخاطره على الصحة العامة، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعلن تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، وذلك يوم الخميس السادس من أوت الجاري أمام المستوصف بدوار خلفة من عمادة بوحنش، وذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشرة صباحا. المندوبية أكدت أن التلقيح إجباري ومجاني. معتمديات منزل تميم وقليبيا وحمام الغزاز في ولاية نابل تسجل بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب. وإقليم منزل تميم للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يوضح أن هذه الاضطرابات والانقطاعات تأتي في إطار أشغال الصيانة الضرورية والمستعجلة لإصلاح العطب الذي جد على القنوات الرئيسية للجلب. على أن يتم استئناف التوزيع تدريجيا انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا من يوم غد الأربعاء الخامس من أوت الجاري بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب التي ستتواصل على مدار الساعة. في الشأن الدولي، في أكبر جنازة في تاريخها غزة تودع شهداء مجزرة الصبرة بعد عامين ونصف من الانتظار. في جنازة جماعية تعد من بين أكبر الجنازات التي يشهدها القطاع منذ بدء الحرب بعدما ظلت عشرات الجثامين عالقة تحت الأنقاض في حين بقيت عائلات كاملة تنتظر لحظة مواراة أبنائها الثرى. لبنان يعول على ضغوط أمريكية لإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق الإطار واستكمال انسحاب قواتها من الأراضي اللبنانية. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.ام.
3: جمهور ما مهرجان بوغارلين الدولي موعدكم مع سارة اكتشاف الموسيقات التقليدية الجزائرية مع كل من مجموعة إيسينارا وسلطان جناوة، وذلك يوم الأربعاء 5 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغارلين، وانطلاقا من 10 ليلا. العرض سيكون فرصة لاكتشاف مدى ثراء الموسيقى الجزائرية وتنوعها، ومدى قدرة الفنانين على توظيف الآلات الموسيقية التقليدية والإيقاعات المحلية للوصول إلى العالمية. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارلين الدولي ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارلين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: الإذاعة الوطنية تقدم
6: صباح التوين.

0: الأمين، الأماني بهين وحلوين الأماني، والنية تكون أقوى وأقوى، وإن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نتمنى وعلى قد ما ننوي إن شاء الله، وفي الخير ديما في الخير. 11:15 أهلا وسهلا بكم، مصباح توينسا. نستهلوا سويعتنا الثانية مع وليداتنا في التوجيه الجامعي. البارح نص نهار سكرنا الدورة الرئيسية للتوجيه، والله لا يلز حتى حد للدورة النهائية الحقيقة، ما نتمنيها حتى حد. أنا هكا ولي سي صالح
1: إن شاء الله،
0: ولكن فما شكون يقعد لها كل عام؟
1: اكيد
0: اي برشا يقعدوا للدوره النهائيه.
1: هو النسب متفاوت طبعا
0: تقريبا هكا بالخبره. تو انت قديم العام سي صالح؟ تو
1: في 2014 في التوجيه،
0: في التوجيه
1: الجاي 2014 يعني 12 سنه تقريبا،
0: 12 سنتين
1: تقريبا في التوجيه.
0: مش عندك فكره كامله برك، غادي شوي.
1: رغم انه ثم معطيات تتغير، اما ديما الباز يبقى القاعده تبدا موجوده، يعني تكوين بالعام، الثقافة العامة حول التوجيه الجامعي.
0: تقريبا كل عام تقعد نسبة به مهمة ولا نسبة قليلة؟
1: الأغلبية يأخذوا نصيبها من اللون، الأغلبية يأخذوا بيتها من اللون.
0: إن شاء الله يا ربي السنة كلكم تاخذوا بيتكم من اللون، خاطر الحقيقة معناها مجهودات متضافرة من وزارة التعليم العالي، إدارة شؤون طالبية، وأيضا وزارة التربية بمختلف المستشارين في التوجيه اللي حطتهم، وأيضا الجمعية التونسية لتوجيه الإعلام والتوجيه الجامعي اللي حضروا بحضنا الجمعة اللي فاتت، واللي كانوا حاضرين مجانا شو على ريزو سوسيو وعلى تليفوناتهم واتساب بأي طريقة هو موجود على ذمتك. فنتصوروا أنه سناب تكون أقل نسبة تقعد للنهائي.
1: أمر أكيد تقريبا في حكم المجهود المبذول والماراثون، فعلا ماراثون أنا اللي بذلوا فيه، يعني مختلف الأطراف ولسيما المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، يعني فعلا ثم إمكانية كبيرة أنه مش يتأجلوا. نقول أنا للدورة النهائية مش يكونوا نسبة قليلة، احنا هيك نتمنوه، أما المعطيات المتوفرة مبدئيا مش يكون إن شاء الله، نتفائلوا خير إن شاء الله.
0: إحنا إذا كان قعدنا للدورة النهائية، برشا توا على ريزو سوسيو يقول لك كان قعدت للدورة النهائية ما يقعد لك شيء ومشينا، وإي شنو معناها توفى الحلول، حلول الأرض توفى بعد الدورة الرئيسية ولا شنو الحكاية؟
1: هو أنا الفكرة هذا سامحني بين قوسين فئر تشاؤمي شوي، لا يبقى عندك حظ، ديما عندك حظوظ، يعني ما توفاش، نقول أنا ما توفاش الدنيا عادي جدا، يعني إذا كان ما خذتش حظك في الدورة الرئيسية راهو ثم إمكانية باش تاخذ حظك في الدورة النهائية. تقولي ثم شعب يعني تغلق، هم أمر طبيعي لأن كل مؤسسة جامعية عندها طاقة استيعاب، طاقة الاستيعاب فات في الدورة الرئيسية، قد ثم مؤسسات ولا ثم شعب الإقبال عليها يكون ضئيل في الدورة الرئيسية، فتبقى ديما مجالات مفتوحة. فهو لما يتوجه للشعبة في الدورة النهائية يأخذ نصيبه، حتى وإن كان هو ما توجهش والنظام التوجيه أعطاه شعبة آليا، أنا ديما رأى أنه ممكن يدارك، ممكن يدارك على مستوى التكوين وقت يدخل يقرأ في الجامعة ويأخذ الإجازة ويبدأ يقرأ سنة أولى في الجامعة، يزم يكون عنده مهارة تخليه يتأقلم، يعمل الادابتاسيون مع الاختصاص اللي مشاله ويأخذ فيه إجازة ويكون متميز رغم أنه الناس ما مشولوش هو مشاله.
0: هو يظهر لي سي صالح العكس، هو الحاجات اللي ما تمشي ليهش العبيد معني أنا كعين متفرجة من بعيد، معني كل ما هو اختصاصات ما مشتلوش برشا العبيد ومشاو لك الأقلية، تلقى كالأقلية ذيك بتبيعتها تخمم خارج الصندوق، وتلقاها عندها معناها حلمة أو عندها فكرة، أنا بديت لهنا في الإجازة هذه اللي أنت ما تحبهاش، أما أنا راني جوفيز البلاصة الفلانية اللي نجم نتخرج لها بعد، وأنا بعد ما كملت الإجازة متاعي بالماستر متاعي ولا سيكل انجينيور ولا اللي هو، فما تقفش الأمور حد الاختيار، حتى ساعات كي يعطيونا اختيار احنا ما نحبوش برشا أما ماهوش أولوية بالنسبة لنا، الدنيا تكحال في وجوهنا وكأنه معناها سيء، معناها كيني مستقبلي ضاع.
1: أستاذ ريم، يعني أنت هنا حلت الفكرة مهمة جدا كنت مش نحكي عليها لاحقا، فكرة أنه كل طالب مفروض هو ديجا وزارة التعليم العالي بدي تخدم عليه المشروع نتاع مهارات الحياة، لي سوفت سكيلز، مهارات الناعمة، يعني ما يملكه التلميذ أو الطالب وخلو احنا من مهارات موازية زيادة على مهارة التعليم، قراءة وخذ شهادة، عنده قدرة على الادابتاسيون هي مهارة، عنده قدرة على التحدي وقت اللي هو يقول لك يدخل الشعبة الناس الكل هاربة منها
0: وانا مش ناخذها،
1: يكون عنده عقلية او ثقافة التحدي وثقافة النجاح وثقافة أنه كل شيء ممكن، مثلا مش المستحيل، وقتها نقول لك يكون متميز وممكن في سوق الشغل توفر له فرصة لأنه قادر على بناء الفرص، أنه تحويل أنا نقول ديما تحويل التحدي إلى فرصة أو تحويل المشكلة إلى فرصة. يعني كل ما يعرض التلميذ في في في حياته من مشاكل ممكن يحولها الفرصة أنه ينجح ويكون متميز. ولذلك اللي مش ياخذوا شعب توا في الدورة النهائية في الدورة الثانية نقول واحنا الشعب اللي بقات فهو أكيد جدا يعني ممكن يكون من ناجحين قبل حتى الناس أخرين، يكون متميزين، يكون من الناس اللي تتوفر له فرص في سوق الشغل لاحقا.
0: معناها باش نلخصوها حكاية الدورة الرئيسية والدورة النهائية، طبعا ان شاء الله تكون خليت في الدوره الرئيسيه وهذا العادي،
1: هذا العادي
0: وهذا حقك وهذا اللي نتمناه لك زادا. الله لا يقدر لاي سبب من الاسباب انت قعدت للدوره النهائيه وانت تفتش فيما تبقى، اكيد جدا باش تلقى ثنيه توصل.
1: اكيد هذا امر اكيد.
0: اذا كان في الاخر بكل والدوره النهائيه زادا ما عجبتنيش، عندي فرصه.
1: هو شو عندنا احنا ما بعد الدوره النهائيه يسموه دوره اعاده تعيين، هي اعاده توجيه قبل.
0: ايه
1: ثم فيها لأسباب عادية، يعني كما كنت تحكي حتى لتوجه من الدورة الرئيسية
0: وغلطت يا سيدي،
1: وغلطت وإلا بعد احنا موعدنا بين قوسين بعض وليداتنا متردين ولا بدلت فكرته. راهو ممكن يعاود ما بعد الدورة النهائية، تحدث على دورة أخرى يسموها إعادة التعيين في الأثناء واللي قبل تسمى إعادة التوجيه، أن يدخل لأسباب عادية، يدخل بلاتفورم ويسجل مودو باس رقم بطاقة تعريف ويدخل يلقى الشعاب الموجودين المتاحة
0: طبعا
1: ويخطأ
0: واضح.
1: ممكن ياخذ شعبته. ثم لاسباب صحيه ولا اجتماعيه، هذيك دائما عندها ضوابطها الخاصه، وهي ما يكون مصحوب الطلب نتاعو يسجل اونلاين ولكن الطلب نتاعو مصحوب بملف صحي والاجتماعي يدعو فيه وزاره التعليم العالي عن طريق البوستة وياخذ فيه ديشارج نتاعو. وثم النوعيه الرابعه او الصنف الرابع اصحاب المواهب، يعني انسان مثال عنده موهبه في الموسيقى ومع عنده شهاده والا في المسرح، فك الشعب اللي تتطلب دي تيست اختبارات وما خذوش بخذهاش لا في الدوره الاولى ولا في الدوره الثانيه، ممكن يقدم مطلب مدعوم دائما بالوثائق، هو من اصحاب المواهب وينظروا في الملف، ممكن زاد ياخذ الشعب اللي حاجته بها.
0: انا تحب نمشي معك اكثر من هكا.
1: تفضل.
0: وفرضا انا خذيت هالشعب وقريت ولا خذيت شعبه ما حبيتهاش برشا وقريت وظهرت لي بالحق ما عجبتنيش برشا ومشي عام، شو المشكل؟
1: في وزارة التعليم العالي شوف دائما ثم المساحه مفتوحه.
0: هذا علاش
1: وزارة التعليم العالي في كل عام تقريبا من مارس سموها طلب نتاعي يعني سموها الريو موجوده بكثره الريو يا سيدي، يقول لك راهو الريو ممكن الجامعات تقريبا كل الجامعات
0: كلهم
1: كل الجامعات يعلنوا يلانسوا دورات إعادة توجيه على مستوى الجامعة، كل جامعة وتاريخ متاعها والأجيال. معنى أنت حاجتك مثال توجهت الجامعة في منعشنا في الكومبيس، حاجتك بجامعة أخرى في في في
0: أي
1: في أي منطقة أخرى في الساحل، هي تلانسي دورة إعلان عن دورة تدريبية دورة
0: إعادة توجيه.
1: إعادة توجيه أنت كطالب تشارك في الدورة، الامتحانات مش تكون على المحتوى اللي قريته في البكالوريا في اللي انت قريت تقريبا سداسي في الجامعة سجلت وقريت ما عجبتكش الشعبة هذيك، بون من حقك باش تبدل
0: تمشي تعاود تراجع تعمل مناظرة كتابية
1: مناظرة كتابية على المواد اللي قريتهم في شعبتك، كان كرياضيات ولا مات ولا فيزيك ولا اي مادة وممكن تنجح وتمشي الجامعة هذيك.
0: الجامعات الكل معناها ايكول دانجينيور الباراميديكال،
1: احنا عندنا تقريبا 12 جامعة في كامل الجمهورية، كل جامعة تحتها معاهد عليا
0: طبعا فركس برك فركس على المعلومة
1: صح، يمشي للجامعة لحاجتك بها تعبس روحك. انت معندك في جامعة تعينت سنة في جامعة
0: تعينت سنة أستاذ في كذا وانت تحب تبدل كاريمون تمشي تعمل السوسيولوجي ولا صحيح. اي حاجة
1: امشي للجامعة هذيك شوف شنو
0: وقتاش مطلوب،
1: تهبط هي عادة في المواقع على ريزو سيول تهبط وقتاش المناظرة متاع باش تعمل تاريو، هي عادة تبدا من مارس
0: واضح
1: تبدا مارس دونك يكمل. الاشكال الوحيد انه ثم عام باش يراتيه
0: ايوه
1: معناها اللي مازالوا صغار وباش يحب ما يركزش معاه العام هذا.
0: شو الفايده في النهايات؟
1: صح
0: الفايده انا في الاخر وين خلطت انا علاش جيت هالجمله هذه سي صالح الاحمدي وانت مستشار في التوجيه الجامعي، جيتها على خاطر احنا الوالدين ساعات نرزنوا على كتفنا ونرزنوا على كتف أولادنا، والأولاد ساعات وحدهم يرزنوا على كتفهم ويرزنوا على كتف والديهم وتكبر الحكاية ونبالغوا فيها، والتوجيه يولي معناه مسألة حياة أو موت، هو مسألة مهمة، هو مفتاح مهم، هو درجتك الأولى في المستقبل أما موش درجتك الأخرانية. الاخرانيه مازلت بيدك انت والوقت مازال عندك ومازلت صغير ناجح في الباك 18 سنه مازال عندك الحق انه تعاود تختار الحاجه اللي تليق بيك. شكرا لك سي احمد سي صالح الاحمدي مستشار في التوجيه الجامعي. نكونوا هكا سكرنا يظهر لي الشكر حكايه التوجيه برمته باش نمشيو معاكم من بعد ان شاء الله في قادم الاسابيع للتكوين المهني اللي هو يفتح في ابواب كبيره برشا برشا في المستقبل، وايضا للشؤون الخدماتيه وشؤون الطالبية اللي هي زادة مهمه برشا واللي فيها ديزاستوس وفيها من توت بتحرك على روحك. شكرا لك سي صالح،
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك.

0: 11:30 دقيقة، أهلا وسهلا بكم. كليك كليك، احنا بديناها الفكرة، بديناها مشروعنا الجمعة اللي فاتت، بدينا نحكيو على الابتكار الرقمي، دخلنا في شوية فروع ما كانتش مبرمجة. اليوم قلنا إجا نحكيو على الابتكار الرقمي. هو شو معناها الساعة؟ شو معنى ابتكار رقمي؟ ممكن للناس الكل، معناها ممكن حتى ان فورماسيون لازم معناها اكاديميكمون تكون معناها مليان. شو المراحل اللي نجم نخلط بهم للابتكار الرقمي؟ فماش دي زابليكاسيون زاده في الاثنين تعاوني، فماش طرق مختصره ما نقولوش عليها. ليه خبير في التحول الرقمي سعاد الهديلي، نهارك سعاد ليام.
1: شكرا ريم، مرحبا بك، مرحبا بجميع الساده المستمعين. صحيح احنا مره فاتت حكينا على التحول الرقمي، حكينا علاش مهم اللي احنا نحكيو على التحول الرقمي توا للجميع كافراد كمؤسسات وحتى كبلاد وكمنظمات. مهم اللي احنا نستغلوا فرصة متاع التحول الرقمي اللي صايرة توا، على خاطر صحيح نحكيو برشا على الذكاء الاصطناعي، وليس فقط الذكاء الاصطناعي، حتى على مستوى يعني تكنولوجيا فما برشا حاجة جديدة. الفكرة اللي اليوم كي تتطور تكنولوجيا، تتطور يعني العالم الرقمي، يعطينا فرص جديدة، فرص جديدة باش نحسنوا في حياتنا بصفة عامة، مش فقط على مستوى المهني وعلى مستوى يعني التكنولوجي فقط. فالفكرة اللي اليوم نحكيو على ديسيبلين مهمة على الاخر، هي الانوفاسيون، الابتكار. شنو هي الانوفاسيون؟ هو باختصار تجديد برودوي، سيرفيس، بروسيس، طريقة العمل، طريقة التعامل مع اي عادة عنا، كيفاش نطوروها باش تكون اسرع، اقل كلفة، اكثر فاعليه، افيكاسيتي، واكثر جوده. هذا هو
0: هذا القرار. هذه في الفاكولتي نتاعنا،
1: هذه تتقرب بالطبيعه في كل العالم، في كل الجامعات. شخصيا قريتها عندي اكثر من 15 سنه،
0: مش في الجامعه،
1: في الجامعه اللي عندنا. لا في الجامعه بالطبيعه عندنا، نحكيو شويه نفتحوا قوس الجامعه. هي تتقرى كمواد في عده يعني جامعات في تونس، ولكن فما ماجستير متخصص في انوفيشن مانجمنت، تقريبا عندنا 4 أو 5 في تونس، معناتها موجودين ومنذ سنوات، ماهيش حاجه معناتها جديده. لكن هي توا بالتحول الرقمي وبالتسارع نتاع التغيير الرقمي ولات اقوى. علاش ولات اقوى؟ خاطر الانوفاسيون تقعد حاجه ممكن كلمه كبيره يشوفوها البعض، يقول لك انا شنو باش عندي نزيد، برشا يقول لك يعني الالمان اليابانيين عملوا كل شيء. لكن الفكره اللي هي سي فري، هما يعني متطورين في برشا، لكن اليوم بالادوات الرقميه الجديده بالذكاء الاصطناعي كما تشوف ولات الابتكار ولا اكسيسبل للناس الكل، ولا ممكن الناس الكل تطور في اي حاجه بسيطه. تنجم تكون تطور في حاجه بسيطه في حياتها اليوميه، كما تنجم تطور في المؤسسات نتاعها، كما تنجم تطور على مستوى المنظمات، على مستوى حتى الدول. فما برشا افكار جديده، واللي التحول الرقمي يخليها اسهل، اسرع، واكثر يعني كرياتيف، يعني اكثر يعني جاذبية، وأكثر يعني حاجة متجد. هذه هي الفكرة العامة. فأنا حبيت نحكي على الموضوع هذا، لأنه نحكيه على الابتكار التحول الرقمي تعطينا فرص كبيرة ياسر، يعني هذه هي الفكرة.
0: ممكنة
1: ياسر بالطبع.
0: هنا تعرف عليش أسأل فيك في هدية عاد الهديلي، على خاطر احنا كل شيء نستصعبوه
1: بالضبط،
0: نحكيه برشا ما ننفذوش
1: بالضبط.
0: تسمع انه باش تولي كل شيء على السيستم وتعمل درش نوع عن بعد، احنا تو حتى الخدم تويكا تربح برشا الدوله لو كنت تولي الخدم عن بعد. طب. كيف كنت معناتها واحنا ماشيين للرقمنه، ماشيين نربحوا برشا فلوس، برشا وقت، نربحوا في الانفراستركتور، نربحوا في ايامات اللي الضوء مقصوص مثلا
1: بالضبط.
0: برشا خرجوا قالك كان جات فما منظومه العمل عن بعد، ما هو سكر كليماتيزوريتك في المؤسسات نتاعك واستحفظ على الطاقه، واللي قاعد في داره بطبيعته قاعد في داره، قاعد ويخدم او ميم توم، زي ما فيهش في الاخر بكل ما ربحناش طاقه، ربحنا طاقه ونربحوا في النقل ونربحوا في برشا حاجات اخرى. هذا حاجه صغيره من الحاجات اللي كنت تحكي عليهم انت.
1: بالضبط، تو انت تحكي حكيت مباشره على مستوى المؤسسات، على مستوى الدوله، مهم على الاخر. ذكرنا ماذا بينا احنا بالطبع، احنا كنا قاعدين نشجعوا وقاعدين نقوموا باقتراحات برشا للمؤسسات الدوله. انا اتطور على كل حال، ذاك موضوع اكيد على
0: ما خاطر كيبدا هما غادي الاكزامبل، اللي هما كيبدا الاكزامبل غادي تبدا زاده المؤسسات اللي اقل والاشخاص والافراد يبدا يتبع، تولي منظومه كامله، تولي توجه كامل. وان شاء الله نخلطوا له.
1: انا ساعات نقول العكس، نقول اللي لما تجي المبادره، نعطيك مثلا مثال بسيط، يذول شفت وقت اللي قص الضوء برشا مرات، فما شباب قاموا بموقع ويب بسيط على ظرف نهارينا، عملوا موقع ويب اللي هو يسهل المواطن انه يعرف على بكري شنو اللي تام.
0: هو مش على بكري، هو يقول لك توا شوني مقصوص
1: على حسب امكانياتهم. هم ما عندهمش معلومه من عند ستيغ وما تنساش، معناتها هذه تسمى حاجه كبيره اللي انت ما عندك حتى يعني معلومه. وبك سا لقيت الابتكار كيفاش اللي انت تاخذ المعلومه من عند الناس، كل واحد يعطي معلومه له، انا في الجهه الفلانيه قص لي هذا. على كل حال هذيك هي الفكره.
0: تنجم دونك انت اذا كان انت تنجم ستيغ تتاثر بالفكره هذه مثلا، نعطي في مثال راح نتا وتقول لك بما انه انا عندي المعلومه ونعرف الذروه وقتاش في كل جهه ونعرف انا وين باش نقص وقد ايش باش نقص، نجم نعمل اون ابليكاسيون نعلمهم كي يحلوها يعرفوا رواح من اليوم باش يقصوا عليهم من الى في البلاصه الفلانيه.
1: هذيك تنجم تتبناها اصلا ستيغا يعني. على كل حال نحكيوا فما موضوع اخر نحكيوا عليه اللي هو اوبن انوفيشن، اللي هي اللي الابتكار مفتوح للجميع نشاركوا فيه الكل. لانه في النهايه نقولوا احنا ما نجموش نبتكروا وحدنا، لكن كي نبداو نجموا نبتكروا، لكن كي نبتكروا مع بعضنا تكون اسرع، تكون اكثر يعني
0: نجاح. يمكن انت هذه فكرتك حبيت تقول لي العكس، ما ننطلقش من المؤسسة للأفراد، ننطلق من الأفراد وأنا ماشي المؤسسات.
1: وذي نوع من الابتكار اللي احنا نبدل الصورة النمطية اللي هي تبدأ من فوق للوتر. تبدأ من القاعدة،
0: مني أنا القاعدة.
1: خصوصا الشباب توا عندهم ثقافة مختلفة تماما على جيل قبلنا ما قبل الانترنت، عندهم أفكار متجددة ياسر، وخصوصا التجديد لهم هما فينالمو هما اللي باش يستغلوا التسجيل اليوم معاهم. فانا حبيت نعطي على كل حال الخمسه مراحل باش نحاول هكا نفتح الباب يعني باش الناس تفكر اكثر كيفاش نجم نبتكر على مستوى الشخصي، على مستوى الافراد، على مستوى يعني الشركات. الحاجه الاولى المهمه على الاخر لازم يكون عندنا اسسمنت، معناتها وقفه للتدبر ول يعني تحليل احنا اليوم كيفاش قاعدين نخدموا، شنو هي الحاجات اللي قاعده تستهلك لنا برشا وقت، برشا مجهود، برشا فلوس، برشا تعب، تقييم، إذاعة وقت.
0: وقفة تقييمية.
1: وقفة تقييمية لابد منها. إذا كان أنا في المؤسسة عندي مثلاً بروسيس إداري قاعد يخلي برشا وقت، عندي على مستوى مثلاً الإرهاش يعني إدارة الموارد البشرية، عندي بعض الحاجات تخلي برشا وقت، فعندي معلومات ماهيش واضحة، عندي برشا حاجات ماهيش.
0: ممكن نرجعوا، هي وقفة تقييمية.
1: وقفة تقييمية لابد منها نخرج بها من مشاكل. وهنا يقوموا بتحليل الوضع الحالي باش نخرجوا بالمشاكل اللي لازم نحلوها. الحاجة الثانية هي بالنسبة للمؤسسات هي فهم عقلية والمستخدم. انه اذا كان انت عندك خدمه، عندك زبائن، عندك عملاء تتعامل معهم، لازم تفهم هم بالضبط شنو يحبوا، مش انت شو تحب، خاطر انت باش تنجح المنتوج بتاعك الخدمه بتاعك لازم هما يكونوا هما ساتيسفي مش انت. هذه الفكره الثانيه. المرحله الثالثه اللي هي الايديشن اللي هي صناعه الافكار، وهذه مرحله مهمه على الاخر، فيها برشا كرياتيفيتي، فيها برشا يعني افكار. هوني نحكيوا على دي فريم ورك مهم ياسر، ماذا بيا معناتها يسمع فيه حتى الشباب يتعلمهم يشوف من توا، كيما الديزاين ثينكينج، كما اكيد برين ستورمينغ، كما يعني التفكير التفاعلي، كما الكرياتيف ثينكينغ. فما برشا حاجات جديده اليوم اللي هي تسهل لك اللي انت تكون عندك القابليه والقدره اللي انت تولد افكار جديده باطار معين واضح. ثم الحاجه الثالثه، حاجه الرابعه المهمه اللي هي البروتوتايبينغ. البروتوتايبينغ اللي انت تعمل مثال مصغر باقل كلفه ممكنه باش تجرب الفكره نتاعك، وهذه من المشاكل الكبيره قبل التحول الرقمي، اللي انت لما تكون عندك فكره مثلا فصعيب اللي انت تطبقها من غير ما تستثمر فيها برشا اموال، فتصعب عليك الحكايه ممكن ما تطبقهاش. لكن اليوم بفضل مثلا نعطي مثال بسيط، مثلا اليوم فما الطباعه الرقميه، طباعه 3D ثلاثيه الابعاد، اليوم هذيك مثلا تمكن في برشا شباب صناعيين اللي هما يجربوا افكار يعني ملموسه، مش نحكي على تطبيقات وموقع ويب، بكلفه زهيده جدا، يصنعوا المنتوج نتاعهم ويجربوه ويفيقوا بالاغلاط نتاعهم ويحسنوهم، وبعدش اذا كان هما الفاليد لو بروتوتيب فاليد معناتها المثال نتاعهم، فيقوموا وقتها بالاستثمار نتاعهم ويبداو يطبقوا الفكره نتاعهم وهو متاكدين ان هي باش تنجح. فالبروتوتايبينغ مهم على الاخر. ثم بعد البروتوتايبينغ فما اخر حاجه اللي هي تيستينغ، اللي هي تاخذ البروتوتيب نتاعك وتقوم باختباره مع الجمهور المستهدف اللي حكينا فيه في المرحله،
0: على شريحه معينه ولا على الكل وقتها؟
1: لا، التستنج على الشريحة،
0: على الشريحة معينة،
1: الشريحة المعينة بشكل إذا كان فما غلطة تقعد حدك الشريحة المعينة غاديك. إذا كان أنت تمر بالمراحل هذه الخمسة اللي حكيتها اللي هي تقييم الوضع الحالي، فهم عقلية المستخدم، الايديشن توليد الأفكار، ثم صناعة بروتوتاب أمثلة معتها ملموسة، ثم يعني تقديرها ولا تقييمها مع الشريحة متاع المستخدم هذيك، باش تخرج تقريبا 90-99% بفكرة مبتكرة أكثر ما يمكن فعالة وفيها دراسه شامله على مستوى الكلفه، على مستوى الفاعليه، على مستوى القيمه اللي باش تضيفها، ادد فاليو نتاعها، وباش تعطي يعني اكيد قيمه مضافه لك انت. واهم حاجه، اهم حاجه اللي انت باش تبني ثقافه الانوفيشن في الشركه نتاعك ولا في المؤسسه نتاعك. كثير راهو نجم تطبقوه حتى على مستوى الفردي، تسال روحك انا فاش عندي وقت نضيعه كل شهر في باش نخلص فاتورات كذا كذا، باش عندي نضيع برشا وقت باش نتلهى بالكهرباء نتاعي خاطر فما ما عنديش فيزيبيليتي، ما عنديش ابليكاسيون موبيل نتبع بها الكي بي اي نتاعي نتاع الكهرباء، مش عارف اي حاجه معناتها تضيع لي وقت. نجم حتى في ربما في المطبخ، ما لا اعلم معناتها اكيد فما حاجات حتى التكنولوجيا تدخل حتى المطبخ، ممكن عندك
0: نولي نجم نلوج على ديزابليكاسيون اللي نجم يسهلوا عليا او يعطيني المعلومه.
1: فما الاف ولا ملايين ليزابليكاسيون اليوم اللي ما تتخيلهاش، واللي انت كي تفيق بها وبرشا نسمعها نقول لك كان في بالي بها عندي عامين ثلاثه راني كذا كذا، وهو علاش خاطر ما عطاش وقت باش يقيم المشاكل تاعو ويبحث عن الحلول. هذه هي معناتها الفكره، ان شاء الله معناتها حبيت
0: نفيد بها. شكرا عادل الهذيلي خبير في التحول الرقمي، الف شكر. بعد شويه اسماء العليقي تكون معنا فيها كاحلى، ونختم معكم حسبنا.

0: أحلى.
1: لحديش وخمسة واربعين دقيقة. أسمى العليقي مهندسة، مهندسة ديكور داخلي. نهارك أسعد ليين.
2: عايشك.
1: شو نحويل؟
2: الحمد لله.
1: شو عاملة فيك سخانة؟
2: أنا
1: أنا أحنا اللي يدخل الاستوديو يدخل وجهه أزرق. أنا ميقولي منيش خارجة، هني قاعدة هوني. ليلي طرت حالي، كنت حب لي حسيني بعد شوية، كنت حب أنا قاعدين هنا مش متعب رويحة ذي يذولي
2: سخانة البرة بالحق والله.
1: ذي موضوعنا اليوم هما شبابك، على أهميتهم، كبرهم مهم، علوهم مهم، التندانس اللي رجعت توا شبابك العالية شنو الإيجابيات والسلبيات اللي فيها، الإيزولاسيون متاع الحس ومتاع متاع متاع الحس
2: وإيزولاسيون تيرميك
1: وتيرميك فوالا متاع السخانة فوالا. زيدا نجيو على مشكلة صغيرة، هالستور هذوما اللي الضوء يقص نقعدوا غادي في الظلام دحسة ما نجمش نطلعوهم.
2: لي 100% إلكتريك.
1: اللي 100% الكتريك ولا 100% مانويل، هما فما هكاك.
2: وي فما السيستم اللي فيهم سيستم دو سكور مانويل.
1: كيفاش؟
2: ولا تبدا عندك مثلا عندك باتري نجم تحل بها لي ستور جوست باش تاسوري الكونفور وقت اللي الضو مقصوص. يعني انت لو فات انه يقص عليك الضو هما مسكرين اعطيك تحلهم انت وقتها يعني يرجع الضو مثال. يعني يكون فيها مثلا سيستم دو سكور مانويل والا باتري معناها.
1: كي تقول لي سيستم دو سكور مانويل كيفاش معناتها؟ انا تا اليوم شبابكي 100% بالضو
2: لا
1: نجم؟
2: لا 100% الكتريك لا.
1: إذا من الأول قبل البنية،
2: قبل أنت باش تختار لي ستور نتاعك قبل ما تشري، لوج على حاجة عندها فيها سيستم سكور مانويل.
1: يعني إذا كان ما عملتهاش من الأول، ما عملتهاش مع البنية، ما عادش نلحق نعملها من بعد.
2: شوف بعد يولي حل نتاع باتري، بعد نجم تشوف مع إلكتريسيان ولا حاجة، ما تلقى حل في الضوء، ما تنجمش تدخل في السيستم تاع ستور.
1: أي
2: حسب اللي
1: وبعد هو الحقيقة من بعد ينفع وصلنا للغادي باش نلقاو حل في ستور، نولي نلقى حل في الكليماتيزور أبجلي في الفريجيدير شربة ما باردة.
2: هذيك علاش احنا كي نحكيو على شبابك نحكيو الأهم حاجة فيهم من كبرهم وصغرهم وعلوهم واللي تحب أنت لوريونتاسيون. لازمهم يكونوا بيان أوريونتي من الأول. معناها انت كانت تحب البارتي مثلا بارتي جور تكون مثلا مثال سود ولا ايست ولا اللي تحب انت، هكا تربح الضوء نتاع النهار في وسط النهار وقت اللي الضوء مقصوص، وتزيد تربح السخانه معناتها كمان كان باش تحط لي شومبر في بارتي ما نعرفش يعني جوست تولي تحافظ عليهم، تحافظ على البرد نتاعك بالاورينتاسيون نتاع شبابك، منها ايغاسيون زايده مثلا كي يبداو شبابك مقابلين بعضهم ينجموا يدوروا الكلهوي منك تربح انرجي وكونسوماسيون تاع كليماتيزاسيون. يعني كل شيء لازم يكون بيان بلاسي، مش كيكا باراشوت يعطيني البيت هذه نحطها منا والبيت هذه نحطها منا، واش بابكها باش يكونوا بيان سور بيان بلاسي.
1: مهمه ياسر فكره هذه،
2: مهمه برشا. تربحك في الكونسوماسيون د انرجي اللي احنا نعانيو منها في قصان الضوء في يعني انت ايماجين كان جيت دارك بيان ايزولي الشبابك بيان اورينتي، معناها حتى كان يقص الضوء او بير ديكا عندك وين يدور الهواء، عندك معناها دخول الضوء من بلاصه صحيحه، معناها ما يجيش في سالون

0: انت حاطتها مثال غربيه ولا ما نعرفش في النهار نهار كامل يعدي هلك من غير
1: ضوء. واحنا ما عندناش النوسيون تاع زوج شبابك في بيت
0: فلا
1: عنيش هذي هذي بالنسبة لنا خسرنا حيط احنا تو
0: صحيح
1: خسرتني في حيط كان نحط فيه كواترو خير
0: هو ما اقوى صحيح هو بون طو بديت راهي العبيد تلوج على حاجة ماذا بها تكون بيانا يغي وحاجة تكون
1: منها ايه تبدلنا شوية
0: صحيح تبدلنا وشباب الكبر
1: علش قلت لك صحيت علش جايتك ليها تو ذي التوندانس حكاية التوندانس تاع شبابك وليت نرى البيبان ما عادش لحط ولا لا نرى البيبان تاع الدار عالين كيما قبل ذكر بيبان قبل لك العلوة ذيك
0: ستيل فرونسي وكديار القبل
1: صحيح وليت ياسر بيبان عالين وليت ياسر را شبابك ماشيين بالطول بالعلو معناها فيهم منفعة
0: وزيد فيهم معناتها ترى حاجة لوكس تحس روحك راك ترى حاجة عالية وحاجة مثخمة تعطيك لاسبي لوكسيو فهمت على عكس احنا ستاندار 120 سور 120 وعدي و
1: في لي ماتيير اللي قاعدين يتعاملوا بيهم شبابك تو الاحسن الافضل حسب رايك انت
0: الومنيوم
1: احسن حاجة
0: دورابل شنو تحب مثلا انت دورابل حاجة تنجم انت تعمل فيها ليزولاسيون كيما تحب
1: ليزولاسيون بلي احكي لنا شوي انا قادم على بنيه تو باش نبني اولا ساعة شدوا علي شدوا معايا المعلومه هذية انه قادم على بني بس ما بديتش تبني خمم انه شبابك نتاعك تكون فيهم ان سكور مانويل ما يكونوش 100% ضوء ساعه كم تاع قبل هذيك وهذاك الفليسه وكهو ودو فرحانين بها هو ثرنتو في الاخر المانويل خير
0: ولينا نخمو فيهم طاو هذو
1: وكان ما فماش بوسيبيليتي معناها فلوس برشا ولا حاجه مانويل ومولي هرب
0: وانت مرتاح في حالتك الكل
1: تو نجيو ليزولاسيون اش تنصحني انت باش تكون عندي اون ايزولاسيون تيرميك هل خفيف هل دوبل كوش نتاع الومنيوم هل شو نجم نعمل بالضبط ليزولاسيون تيرميك وبعد زيدا ليزولاسيون فونيك
0: باهي شفت انت كيفاش تعمل دوبل كلوازون هو يبداو باخف ايزولاسيون يقولك خليها فارغه من لو الفايده دوبل كلوازون فما
1: دوبل كلوازون فاش في الالومنيوم
0: اللي في الدار
1: في الحيط
0: نبداو احنا في
1: لان نحكي في الشبابك
0: وكذا شبابك الفويتاج ديجا الفير معناها الفير انت تختاره يعني تقول له مثل انت والالومنيوم كيك اللي باش يخدمك الالومنيوم تقول راني انا حاجتي بيه باش يكون مثلا ايزولون يزيد لك هو في الليكوش ولا يقوي لك في الماتير معناها قد ما تقوي البيجي قد ما تقوي في الكونفور تو سامبلومون هذا هو الخلاصه كي تمشي اللي باش يعملك الالومنيوم تقول له راني حاجتي به في الشارع عندي برشا حس حاجتي بشباك فيه ايزولاسيون فونيك
1: ولي ستور فيهم خدمه
0: لي ستور هما جوست باش كيفاش يقولوها باش يحميكم الشمس خاطر احنا الشمس نقولوا باش ما تضربش طول في الدار
1: دونك اذا كان نحكي ايزولاسيون تيرميك ولا فونيك نحكيوا عليها سورتو في شبابك البلار يعني فك الاولاني بالكل البلار نتاعك اما اذا كان خلطنا الستور هذيك سي ان ستور الومنيوم تقريبا الى ستاندار تقريبا باش تلقى واحد اكسح من واحد او واحد مثلا كاليتي نتاعو خير اكهو اما من اما على مستوى الصوت والسخانه ما دورهم مش هما دور البلار
0: فوالا صحيح
1: شكرا لك اسماء العليق يعطيك صحه مختصه مهندسه في الديكور الداخلي شكرا لك اسماء العليق شكرا لكم انتم مستمعينا اللي كنتوا معنا من 10 حتى نص النهار مع فقراتنا ومع موسيقتنا شكرا لك شكب القاسم في الاعداد ألفة بشير في الاخراج فاروق الزرعي في الاخراج الرقمي عبدي فسيد في التنسيق العام للحصه وريم بن شعلية في الميكرو نسلم عليكم الناس الكل ان شاء الله بقيت نهار مزيان ومرتاح خاصه مع السخانه هذيا ونتقابلوا غدوه 10 متاع الصباح ان شاء الله.

0: حمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: لما تصيف
2: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
0: من 6 ل 8 متاع العشيه،
1: وانتي تحت الباراسول
2: تاكل في البامبلودي
1: ولا تقرمش في الكاكي،
2: نقترح عليك كتاب تقراه،
1: تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
2: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
1: حتى بلاصه تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
2: متاحف،
1: حسيلو معانا كينك حاضر.
2: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف بريحة البلاد.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: منتصف النهار هنا في تونس، من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلم على صفحتها بفيسبوك أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بعدد من مناطق الجمهورية خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 11:30 صباحا والساعة 17:00 مساء، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة مع عودة الكهرباء دون سابق إعلام. وللتبليغ عن أي طارئ أو لطلب مزيد من المعلومات، تضع الشركة على ذمة حرفائها رقم الخدمات التالي 71-239-222، كما يمكنهم الاتصال بأرقام الهاتف المذكورة على فواتير الاستهلاك. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين، تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود البتيندة عن بعد. المنصة توفر جملة من الخدمات من بينها إيداع مطالب التصاريح في الوجود إلكترونياً ومتابعة مختلف مراحل معالجة الملفات بصفة آنية، إلى جانب تحيين وتصحيح المعطيات الخاصة بالملف الجبائي وتلقي الإشعارات والتمديهات المتعلقة بمآل المطلب، فضلاً عن تحميل بطاقة التعريف الجبائية بعد المصادقة على الملف. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن تعلن اليوم عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 من أوت الجاري مركزياً وبمختلف جهات البلاد، في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 من أوت من كل سنة. في الشأن الدولي، قطر وروسيا تبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة إلى جانب المستجدات الإقليمية لا سيما الجهود الدبلوماسية. اليوم انطلاق في العاصمة الإيطالية روما انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية وسط مساع لبنانية لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أنه كان يعتزم توجيه ضربة لإيران وكان من المقرر أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق حسب قوله، وأضاف أن تجريد إيران من قدراتها النووية هو جوهر القضية وكان ينبغي أن يتم منذ وقت طويل. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، عدد جديد من المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ألفة بشير في الإخراج، سيف الطرابلسي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، حنان بربيع وليليا الحسيني في الأعداد، ويرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية الناشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا ومرحبا.
7: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكل مستمعات مستمعي الإذاعة الوطنية.
6: سويعة من زمان عودة على مجمل الأخبار والأحداث الوطنية، حلو نفذ على الأخبار العالمية وقت ما يسمح الوقت والمستجدات. هذا هو توقيتنا الصيفي، نبدأ بآخر الأخبار الوطنية ونخلي لك التعليق عبد الرحمن.
2: المشهد الآن مع ليليا حسيني.
6: البارح الإعلام يتصدر المشهد، الإعلام العمومي تحديدا، بلقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برؤساء المؤسسات الإعلامية الوطنية، هند بن علي الغريبي الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية، شكري بن صير الرئيس المدير العام للتلفزة، نجح المساوي الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، سعيد بن كريم الرئيس المدير العام لمؤسسة سنيب لابريس، محمد بن سالم المفوض بدار الصباح اللي هي ولات تنتمي لشبكة الإعلام العمومي. لقاء جديد، ماهوش اللقاء الأول برؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية مع رئيس الجمهورية. كلمات مفاتيح كان قالها رئيس الجمهورية في هذا اللقاء، أول حاجة أكد على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة، ثاني حاجة دعا لأن يكون هذا الإعلام صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة مع ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يخدم المصلحة العليا للبلاد. باش نتوقف عند مجموعة من المصطلحات، أولها عبد الرحمن هو الصوت الحر والكلمة الشجاعة والدور للإعلام الوطني. اليوم توصيف الإعلام العمومي ومنح هذا الدور الوطني، شنو المقصود به من رئيس الجمهورية؟
7: هو في البداية ليليا سيد رئيس الجمهورية يعني تقريبا بخلاف الاجتماعات اللي يعني صار اجتماع سابق زيادة مع ممثلين على الوسائل الإعلام العمومية، كان في أكثر من مرة يتحدث على دور الإعلام ويتحدث على أنه هذا الإعلام ليس إعلاما حكوميا، هذا إعلام وطني، إعلام عمومي يدفع التونسيين جزء من مساهمة فيه، جيوا في الورقة متاع الستيك بعنوان معلوم الإذاعة والتلفزة، فبالتالي دوره هو أنه يعبر على هموم المواطنين، يكون هو صوتهم، صوت مشاكلهم، صوت حتى أفراحهم، صوت جملة الإشكاليات اللي تصير الناس، ثم مشاكل يتحدث عليها، مشاكل اقتصادية والاجتماعية. معناها هذا ليس ما هوش إعلام وردي، اعلام اصفر تسمى بالمقولات اليساريه، يقول لك صحافه صفراء او اعلام اصفر. احنا ماليش صحافه صفراء، هذه اسمها اذاعه الجمهوريه التونسيه، ليست اذاعه اي نظام. وهذا يقولوه السيد رئيس الجمهوريه، قال عشرات المرات بانه الاعلام لازم يحكي على مشاكل الناس، وقال انا ما نحبش شكون يشكرني وتحدث ومعناها على هل يعني كانه يتحول الاعلام الى المديح والثناء. ماهوش هذا المطلوب من الاعلام. الاعلام مطلوب انه يتحدث على ما يهم الناس، ما ينفع الناس، يوصل لهم صوتهم، صوت الناس اللي ما عندهم الصوت. نعم. يوصل من خلال الإذاعة الوطنية العمومية، وهذا محمول علينا جميعا.
6: نعم، فما زوز نقاط باش نتفاعل فيك معاهم. كل مرة مسألة الألوان، هو إعلام بنفسجي، هو أصفر، هو أزرق، وهالوصم هذية اللي يحرج الإعلاميين ساعات تضيع أثنية صحيحة. والنقطة الثانية اللي مربوطة بالمسألة التوصيفات هذية والتلوينات، هو الحد الفاصل بين البروباغندا للسلطة وال الإعلام الممثل للدولة. راهو الإعلام وقت اللي يدافع على خيارات الدولة اليوم ماهوش بالضرورة إعلام يعني يقوم ببروباغندا.
7: ماهوش إعلام أصلا.
6: كيفاش نوضحوا هالخط الفاصل هذا للجمهور اليوم؟
7: واضحة، هو يعني المسألة ما تتطلبش ما برشة ذكاء الحقيقة وبرشة تحليل. المسألة واضحة، هل أنه وظيفتنا الآن هنا ثم فيضانات مثلا، وثم حرائق، ثم أزمة اقتصادية، وثم أزمة اجتماعية، وثم ناس تذمرت في العيد الكبير، وتذمرت في رمضان، وتذمرت من الانقطاعات تاع الكهرباء. هل الإذاعة الوطنية قالت لا والله الحياة وردية وشوية انقطاعات، ولا وهبطنا هزينا ميكرو تروتوار وجبنا 10 من الناس قدام 10، ليش قلنا لهم قديش سعر العلوش في العيد الكبير؟ قال والله ب 600 ألف. ما عملناش هكا، نحن مشينا على الأقل على مستوى إيصال صوت الناس، نحن مشينا للمواطنين، هبطنا للرحبة، شفنا الأسعار، نقلنا التذمر متاع المواطنين، جبنا الناس الكل، جبنا الفلاحين وجبنا المثل الفلاحين والمواطنين والقصابين، وزارة التجارة اتصلنا بها ما حبتش تجي. دونك هذايا الكل يوصل صوت التوانسه. ازمه انقطاع الكهرباء، الحوار اللي قاعد يدور للسيد رئيس المدير العام للشركه الكهرباء والغاز، اذاعه الوطنيه هي اللي جابته. وانا ما هنا اعوذ بالله من كلمتين، من البلاصه هذه من الكرسي هذا وكان وجيه موجود، تحدثنا قلت له نحترموا الناس وهبطوا بلاغات قولوا على انقطاع يعطيهم الصحه استجابوا. فبالتالي الخيط هذايا الفاصل بين انك تتحول الى مبيض لواقع مثلا فيه نقاط سيئة وتقول لا تكذب على الناس، يعني نعم. تتحول إعلام عمومي، نحكي على إعلام عمومي وقتها نجم نقوله هذا نعم. إعلام أصلا.
6: هذا على مستوى الأداء. على مستوى الدور المجتمعي، رئيس الجمهورية يقول يكون جزء من جبهة داخلية منيعة ضد من يحاول تفكيك المجتمع. لهنا فما دور واضح مطلوب من الإعلام العمومي والإعلام الوطني. فما قضايا ربما ما فيهاش مزايدات، ما فيهاش رأي ورأي آخر، كي نحكيه على الإرهاب، نحكيه على الفتنة، نحكيه على التدخلات الخارجية في الأمن الوطني والأمن الداخلي، فما مسائل واضحة.
7: أي حاجة أخرى، هو ثم نقطة ديما يقولها رئيس الجمهورية في كل زيارة ميدانية معلنة وغير معلنة، وين يتعدوا المواطنين يقولوا يحيى قيس سعيد، هو يقول له لا تحيا تونس. فبالتالي المسألة هنا نتحدث على الدولة، أنت يقول لك الرأي والرأي الآخر، هل أنا مستعد في إعلام عمومي وطني يقابل نجيبه شخص يتحدث على مثلا أنه وجهة نظر أنه هل يمكن أنه يستقويه بأجنبي على الوطن، هو قال أنه هذه مسألة الإرهاب مازال نقوله راهي مؤامرة خارجية، معناها وكأنه مش موجود الإرهاب وصنع. ثم ناس تحدث أصلا في السابق يقول لك الإرهاب خلقته الدولة. دونك احنا الدور متاعنا هنا هو أنه نوصله بالكلمة الحرة والشجاعة، وأنا أنا نقولها لا خوفا ولا طميعة. أنا في الإذاعة الوطنية على النهار شخص أكرهني على أن أقول شيء أو منعني من قول شيء، وهذا أنا بالنسبة لي ولشخصي أنا هذه مسألة معناها ذاتية. أنا لا يكرهني أحد على شيء، ولا بالمنع يعني طلبا بالإكراه أن أقوله أو يمنعني من أن أقول. فبالتالي هنا نتحدث على الإعلام العمومي وعلى الكلمة الحرة والشجاعة وراهو وديما نقول هنا رانا كي نتوجهوا للمسؤول كل كسوة وحكينا على رئيس الجمهورية وقلنا رئيس الجمهورية سيد الرئيس راهو ثم أدوار، أنت رئيس الجمهورية من حقك يعني تتدخل في المسائل الكل، ولكن راهو ثم أدوار من المفترض يمارسوها الوزراء ثم أدوار وتدخلات يمارسوها الولايات والمعتمدين والعمد وغير ذلك. نلقاو والناس الكل احتجت تقول لك انه المواطنين يقول لك توا يا رسول الله لمبوبه في شارع مكسره كالمر الجمهوريه.
6: ولكن خلينا نتفاعل معاك لهنا، دور الاعلام ما عادش الاعلام الكلاسيكي اللي بكلمه المذيع يحل الميكروفون وياثر في الالاف وفي الملايين. اليوم العالم تبدل، الاعلام تبدل، الرقمنه، التحديات، مسائل اقتصاد الاعلام، الامكانيات التقنيه، هذه الكل تتطلب رؤيه حديثه زاد اليوم لصناعه الاعلام العمومي.
7: بالطبيعه راهو ليلي احنا نذكروا معناه التأثير، راهو شوف الحركة الوطنية باش نفهموا الإذاعة. أنا ديما الحقيقة استغلت شوية في التلفزة، لكن ثم الشارع نتاع الميكرو نتاع الإذاعة حاجة أخرى، معناها الحقيقة. والإذاعات هذه معناها الدولة الوطنية الحديثة، بناء الدولة الوطنية، راهو نذكروا أنه الزعيم بورقيبة يرحمه كان يخاطب الناس من خلال الإذاعة، وكانت ثم الحملات التحسيسية نتاع التنظيم العائلي بخلاف اللي خدموه الوان اف بي ديوان في الواقع، كانت ثم حملات
6: والومضات كان تأثيرها كبير ومباشر
7: كبيرة ياسر. والناس مازلت تتذكر مثلا الدكتور حكيم، مازال تو، لكن دكتور حكيم في السبعينات والثمانينات راهو معناها كانت
6: الدكتور حكيم ومضات احترام الجار وغيرها
7: والحماية المدنية
6: من الومضات المؤثرة. ولكن اليوم الجمهور تبدل،
7: صحيح الجمهور اليوم تبدل، دونك الجمهور تبدل، التعاطي الإعلامي كذلك مش يتبدل. صحيح اليوم ثم شوية مازال يحط راديو بالجهاز هذاك، لكن عنا التطبيق، ثم تليفون. تطبيقات، ثم التليفون، ثم زاد الصفحات تاع الإذاعة، دونك ثم تقنيات جديدة في الديجيتال، كيفاش تعمل الريلز بزمن معين وقت معين، معناها شنو اللي الكلام اللي ميساج تجم توصله بكثافة في شكل
6: إعلام سير. دولة الاستقلال لقى أسلوبه الإعلام اليوم في 2026، يلزم يلقى الطريقة اللي يوصل بها للجمهور، باش كي تقول ومضات لمكافحة المخدرات ولا لتوعية الشباب لازم تكون بلغة توصل للشباب.
7: تتذكر بالله يا ليلي كانت تذكرش الومضة الإشهارية لمكافحة الغش في البكالوريا، وكنت تحدثت عليه وقلت إنها أركايك على الأخر
6: قديمة
7: وما فيهاش إبداع. علاش؟ خاطر أنت في شكون تسيب لي في جيل عمره بين 18 و20 سنة عديو بكالوريا، جيل آخر معناه لازم تعمل له حاجة ابنة زمنه باش يفهمها، يقولوا هما تعملها ميمز يا سيدي نتاع غش. دونك احنا كالكلاسيكي، النوع الكلاسيكي نتاع الاشهارات او الممضات، مش معناها نتخليوا عليه، لكن نطوروا في التقنيه
6: نطوروا
7: باش الرساله توصل
6: مع احترام الهيبه نتاع الاعلام العمومي. ديما ندافع على كلاسيكيه الاعلام هذية، لانه فما مدرسه لازمها تقعد في ضوابط معينه مع التطوير. المشهد ما فيهش فقط الاعلام العمومي، صحيح هو البارح كان محور لقاء رئيس الجمهوريه بممثلي ورؤساء المؤسسات الاعلاميه، ولكن عندنا مشهد متنوع اليوم متعدد، فما اعلام في الخارج يحكي على تونس، فما إعلام في الداخل، وفما توظيفات سياسية للخصومات السياسية في داخل فحوى هالإعلام هذية تبدو واضحة الحقيقة، ما نجموش ما نتحدثوش عليها ولا نشيروا لها.
7: هو والله للأسف مشيش واحد يقول له هذا دخيل على الصحافة يدلو بيدلو، لكن كمواطن على الأقل كمهتم
6: كمتلق
7: متلق للأسف الشديد أنه الخصومات السياسية يعني تقحم إقحاماً الـ يعني الإعلام. معناه أنا أشوف في الخاص ولا في الخارج، شوف زيادة كذلك بعض الناس اللي هم يعني صحفيين إعلاميين اختاروا أنه يكونوا في جانب آخر بالضرورة، مش الكلنا مش اختاروا، كل واحد خيار، واحد يكون يحب يكون معاني مع إجراءات 25 جويلية والمسار، الآخر يكون معارض، لكن ديما نقول احنا راهو هذا التنافس وهذه المعارضة تتم في إطار تونسي مدني ديمقراطي داخلي. نحبه حتى واحد بيحب انه واقع الصحافه يكون واقع مدجن، وهذا غير موجود الحقيقه. ثم قراءات سوداويه في العلاقه بصحافه في تونس، وخاصه تستهدف الصحافه والاعلام العمومي اللي على نقيض ذلك. ثم وضعيات مثلا تاع صحفيين نعرف المشاكلهم الشغليه والمهنيه والصحيه، يمكن معناها تتطلب تجند وتتطلب معناها وقفة معناها باهية، بخلاف انه نعملوا ندوات ونتحولوا الى نحن الى ريسبسيون معناها واحده استقبال وفلي لي معناها معناها معارضين سياسيين او منظمات غير حكوميه اجنبيه.
6: هنا تحب تقولي للهياكل المهنيه في العوده تسلط كل السهام على الاعلام العمومي، المشهد راه متنوع وفيه برشا اشكاليات، وريو حسن النيه بانه يتم الاهتمام بكل هالاشكاليات هذه على الاقل على حد السواء.
7: صحيح.
6: باش نمشي بك موضوع آخر دائما في لقاءات رئيس الجمهورية، البارح صار الرجوع على زيارة رادس وويد مليان، رئيس الجمهورية اجتمع برئيسة الحكومة سارة الزعفراني، وزير البيئة حبيب عبيد، وزيرة الثقافة أمينة سرارفي، المدير العام لوكالة إحياء التراث ربيعة بالفقيرة، مهدي بالحاج مكلف بتسيير لابال وكالة حماية الشريط الساحلي، قال لهم بالحرف أنه وكالة حماية الشريط الساحلي لم تقم بدورها، أيضا أشار إلى دور وكالة إحياء التراث في حماية المواقع الأثرية اللي موجودة في رادس واللي تحول البعض منها إلى مصب فضلات، ودعا إلى تحميل المسؤولية لكل من تسبب في التلوث في رادس حسب مقتضيات القانون. دونك هنا إشارة إلى المؤسسات الصناعية اللي لوثت رادس ويد مليان واللي لوثت الشواطئ
7: ولوثت ثم مناطق أثرية زادة. احنا توريت التناقض تو والله حاجات مرات بارادوكسال. تو احنا امس حكينا على ان تونس تتصدر الدول العربيه في عدد المواقع الاثريه اللي مصنفه عند اليونسكو 10 مواقع، والسيد رئيس الجمهوريه ديما يهتم بالجانب هذا التاريخي وبالتراث بالاثار اللي موجودين، لانه يعتبر انه هذاك جزء من تاريخ البلاد ما لازمش معناها كيكا يتخرب ونعطيه قيمه لانه نعطيوها قيمه نجم واحده منهم وكلهم حتى هم معناها يتم ضمهم لقائمه التراث الانساني في اليونسكو. وكي نتحدثوا على وكاله حمايه الشريط الساحلي هذه تقريبا انا يمكنش من عميل التالي عمل زياره وقت الحمام لنف وعمل زياره كذلك
6: كان عليها في حمام لنف في المستير في نابل
7: في نابل في وكان ديما يتحدث على الوضعيه اللي يعتبرها هي غير طبيعيه للوكاله هذه واللي دورها
6: وجبنا لابال وجاوبونا اللي هي مسألة إمكانيات واللي هما يستناو فيه هبات خارجية باش يعملوا تدخلات كبرى وإنه المتاح حاليا يسمح لهم بغربلة الرمل ولا تنظيفه بتدخلات
7: المسألة
6: بسيطة.
7: أعمق من غربلة الرمل. المسألة مرتبطة زادة حتى بالمسافة القانونية بين الشاطئ وبين المنازل.
6: 200 متر.
7: 200 متر وغيره، ثم والاستيلاء على الملك البحري العمومي هذايا قضايا بالقدس. دونك ثم تقاعس. وتقصير مش ما نقولوش حاجه اخرى لانه اي حاجه مش نقولوا اخرى ذيك معنيه بالقضاء، لكن مبدئيا ثم تقاعس وثم تقصير.
6: نعم.
7: فبالتالي انه الناس تتحمل مسؤولياتها بالقانون. انت وانا ديما نقول للمسؤولين انت حملت امانه، الامانه هذه فيها جزء فيها اجراءات، انت عيطت لك رئيس الجمهوريه ولا الوزير قال لك راه مش تكلف بكذا وعندك المطلوب منك المهام هذو، انت غير قادر تنفذهم ترجع الامانه وكاو مش تبقى غاديك ونعاودوا نرسكلوا ونكروا نفس الازمات.
6: والدليل انه البارح في رادس بدات تهيئه محيط مبنى الكنيسه القديمه بتعليمات من رئيس الجمهوريه، يعني كان ضروري انه تصير هالتعليمات والزياره.
7: صحيح بالله شفت ليليا لازم رئيس الجمهوريه يتدخل في هذا، معناها ما بش كل واحد ثم مره حفره في كياس ثم مره ليليا والله انا في وزاره الصحه باش ينقلوا مريضه من مستشفى القفصه لمستشفى الاصفاقس دخلت رئيس الجمهوريه لانه الاهالي البنيه هذه بعثوا رساله الى السيد رئيس الجمهوريه امبيلونس باش ينقلوا واحد.
6: واضح. نمشيو لملف اخر يخص التوانسه بالخارج، فما توقعات اليوم بتجاوز تحويلات التونسيين بالخارج 9 مليار دينار في 2026. على ضوء هذا فما ايضا تحركات لديوان التوانسه بالخارج اللي هو قاعد يلتقي بالجاليه يعمل في جلسات عمل لتشجيعهم على الاستثمار المنتج، باش هال 9 مليار دينار تكون استثمارات وتكون منتجه اليوم.
7: هو شوف تقريبا الرقم ديما شوف نشوف احنا كنشوف الميزانيه المداخيل ديما نركزوا على التحويلة التونسيين بالخارج اليوم ديما فيكس وماشيين في تصاعد ويعطيهم الصحه وعائدات السياحه وعندنا زيت زيتون دونك تقريبا ثلاثه وشويه دقله دونك الاربعه هذوما المؤشرات هما اللي نتحدثوا فيهم على الميزانيه بتبيع على الضرائب هذيك على الدخل الى غير ذلك اما هذم اللي يجيو التونسيين بالخارج اغلب التحويلات هذه ما تصير العائله واحد يبعث لهم بو الى غير ذلك او تصير لاقتناء منزل او بناء منزل من هذا هو ما عندهمش الحقيقه انه يستثمر في حاجه كبيره اللهم كان يعمل العوده النهائيه حل مقهى ولا مطعم ولا هو المشروع الفلاحي اللي حاجته به على اهميه التحويلات هذه لكن كيفاش نجموا التحويلات هذه تتحول من اموال تمشي يعني للاستهلاك الى اموال تذهب الى الاستثمار كي تحب انت الاموال تذهب للاستثمار اذا على الدوله انها تصيغ قوانين وتعمل تسهيلات وتعطي امتيازات للتونسيين المقيمين بالخارج باش يجيو يستثمروا الاموال هذيك هنا الاموال تتحول من اموال استهلاكيه اللي تذهب الى الاستهلاك الى اموال تذهب الى الاستثمار وهذا هو المطلوب خاطر احنا راهو الضروري الان والمهم ثم ارقام تاع ارتفاع الاستثمار ارقام باهي ثم تقدم لكن ثقيل جدا ثقيل مقارنه باعباء الدوله معناها كي تحسب الاستثمار وما ينجمش يوصلنا الى نقاط نمو عدد مرتفعه شنقولوا احنا ديما فك 2 ونص 1.9 اللي هما الحقيقه ماهوش رقم باهي باش نحكيو على انه نجم نقدموا ونطوروا فبالتالي نعم. على الدوله انها تصيغ قوانين تعطي امتيازات للتونسيين بالخارج باش تشجعهم يرجعوا يستثمروا في بلادهم تستفيد تونس من اموالهم من استثماراتهم تخدموا ناس نعم. تتحرك العجله الاقتصاديه وهذا هو المطلوب في الوقت هذا
6: كيما برشا ناس نعرفوا مثلا كي نحكيو على اللبنانيين في امريكا نحكيو على برشا مهاجرين يصنعوا الفارق فعلا معناها في بلادهم بحجم الاستثمارات اللي يرجعوا ويعملوها باش نختموا بخبر ثقافي هو بلاغ وتصريح لاتحاد المراه على لسان راضيه جربي رئيس الاتحاد اللي عملت بيان قالت لازم نرتقيوا بالذوق الفني في المهرجانات الفنية نتصدّى للمحتويات والممارسات اللي هي سميتها مسيئة للمجتمع وللمرأة التونسية نتصور تعرف عبد الرحمن في شنو تقصد راضية جربي كل عام نشوفوا فيديوهات الحقيقة هي فيها الكثير من العفوية انه من حقهم يحبوا فنان وإلا يحاولوا يتحصلوا على صورة معاه ولكن ما ينشر انه كأنه حست اللي فيه إهانة للمرأة وللطفل التونسي اللي يشقى باش يتحصل على هالتصويره هذه ولا على الاوتوغراف هذه
7: هو تو احنا مش ندخلوا في الفن من خاطر ما الارتقاء بالذيقه الفنيه الى غير ذلك هذه مساله رولاتيف معناها مساله نسبيه كل واحد يحب يسمع ثم واحد يحب يسمع ام كلثوم واحد يحب يسمع بيتهوفن وبافاروتي واحد يحب يسمع جورج وسوف والاخر يحب يسمع اغنى واحد فنان نتاع راب مثلا اي فن دوك مش الكل لازم كيفاش ما تحبش ام كلثوم معناها الأزمنة تغير دونك ما نجموش نحدوا شنو الذيق انا اللي نتمش يعني نمشي معها في الفكره هو المشهديه اللي تخرج وخاطر مشكله انا نذكر صغير كانوا مرات في التلفزه في الليل يعديوا مهرجان والتوانسه ديما يشطحوا والنساء ديما يتفردوا شبابا وشيبا نساء وذكور يشطحوا المشكله انه الماء عنده عامين ولا ثلاثه ولا اكثر وليت وكانه المحتوى هذاك يجيو المواطنه تسمع في غناية عاملة كيف تشتح ويركزوا معها وتخرج المقطع هذاك مرات تلقاه في الصحافة راهم معناها نلقاه في مواقع إعلامية معناها صحافة رسمية ماهيش واحد مصور وحده وتبدا التعليقات وتعرف البوليميك اللي يتحل كيف سمع على الفنان هذاك الشامي ولا شنو
6: صغار جو هو هذا الشامي نفس المشكل عمناول صوره الطفله الصغيره المراهقه
7: اللي تبكي
6: وسناء الفيديو نتاع المطار الام اللي تحاول فيه باش تاخذ تصوير البنت اللي اعتبرتها راضيه جربي مسيئه للمراه التونسيه هو يحبوه المراهقين الفنان هذايا
7: احنا المشكله شنو كيفاش معناها نمنعوا معناها إشكالية هنا
6: نأثروا في سلوك الناس ولا نمنعوا التصوير
7: نمنعوا نقول له بالله يا أخي مش عملوه أخي استقبال مايكل جاكسون في تونس شوية ذاك اللي تعمل
6: ولي التوفيق في زمان
7: إيهاب توفيق في زمان ومعناها هذوما مصطفى قمر معناها خلطنا على الناس كانت بالحق تجي لعبد
6: قطع شعرها شعنا للإعلام لهنا هو خروج هالفيديوهات هذه
7: صحي تو أنت فوالا تمشي أنت باش تستقبل الفنان هذايا كإعلامي تلقى المشاهد هذه يتحول الحدث من استقبال الفنان هذا إلى ما خلف الاستقبال
6: في الكواليس
7: في الكواليس نعم. وفوق الوحدة وين رأوا الحقيقة معناها من أكثر حاجات اللي حتى أنا في الصيف نحبهم شيور ويقرب مرجعت هو التصوير ذيك بتاع العبيد
6: الخصوصية
7: يشتعل وتزومي عليه يبدأ الفوق تزومي عليه ولا عليها وتحولوا إلى مادة للتهكم تحولوا إلى محتوى إلى مادة نعم. للتهكم أو تجب تشكي بيك تقول بتاع عبد الرحمن فيها.
6: احنا هذه أخبارنا لليوم باش نرجعوا في الجزء الثاني من الحصة للحديث عن التشجير عن حرائق الغابات للأسف ليلة البارح كانت صعيبة في نفزة في جندوبة في فرنانة وبعد ناخذوا جولة مع مراسلينا في الشمال الغربي ونحكيه وزاد مع ضيفنا من إدارة الغابات في هذا الموضوع راجعين بعد ما نرفعوا لكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها

0: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: ضيف المشهد.
3: مرحبا بكم، ضيفنا اليوم في المشهد الآن من إدارة العامة للغابات التابعة لوزارة الفلاحة، نستقبل سي كمال العلوي مهندس رئيس، هو أيضا كهيئة مدير التشجير الغابي بالإدارة العامة للغابات. سي كمال مرحبا بك، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الوطنية خارج وداخل الوطن.
3: مرحبا، احنا باش نحكيو على جهود التشجير، ولكن للأسف البارح كان نهار سخون، اليوم زاد نهار سخون ورجعت الحرائق في مرتفعات الشمال الغربي، تو بعد نحكيو عليها بالتفصيل، ولكن مهم اليوم زادة ان نبداو بالحديث عن وضع الحالي للغطاء الغابي للبلاد التونسية. شنو حجم الخسائر المرصودة حاليا؟ الارقام الاولية نعرفوا لي فما مجموعة من الحرائق، صحيح تم السيطرة عليها في النهاية، ولكن نفقدوا مساحات هامة من الغابات وموارد هذه الغابات.
4: مشكورة. دونك احنا حاليا في تونس عندنا حوالي 1,000,000 هكتار غابات، المراعي يمكن حوالي 4,000,000 هكتار، 1,000,000 هكتار غابات، غابة شجرية وغابة شعراء. دونك بالنسبة للحرائق السنة دونك عام صعيب شوية، سيرتو في موجات الحرارة، دونك خاطر هي ماهيش تساهم في اشتعال الحرائق اللي طول تساهم في البروباغاسيون تاع الحرائق، خاطر الأكثرية من الحرائق مفتعلة، ما عندناش احنا حريقة جات من ساقعة مفتعلة وإلا عن غير قصد، يعني نجم واحد بون تاع سيجار ولا غيره.
3: نقولوا بفعل بشري.
4: بفعل بشري.
3: وكل يوم رسميا بالنسبة لإدارة الغابات السخانة تزيد في الانتشار مع الرياح، ولكن الشرارة الأولى بفعل بشري.
4: أي خاطر ما عمرها ما السخانة كانت تشعل النار، اللهم تفوت 100 درجة ولا أكثر باش تشعل الفيجيتاسيون. الخسائر الأولية، خاطر احنا نخدموا بعملية سيونتيفيك، دونك نشوفوا صور الاقمار الصناعيه المجانيه، دونك ونخدموا عليهم، دونك ريزولوسيون تسمى به 10 متر على 10 متر، دونك والصور هذه تهبط كل 5 ايام ونشوفوا سيرتو النهارات المهم مش فيهم مش الغيوم باش نحدوا المساحه بالضبط، ومن بعدين المساحه هذيك نشوفوا شنو في وسطها كالمحتوى الغابه اللي تحرقت. الارقام الحاليه تجاوزنا 12,000 هكتار، وأكثر ولاية متضرة هي ولاية الكاف، دونك هي معظمها هي غابات صنوبر حلبي في ولاية الكاف، زغوان، سليانة ما عندناش الحق برشا، شوية مجاز الباجة، وبنزرت كما شفتوا في رفراف ولا في
3: دونك 12,000 هكتار تضررت، أكثرها زقوقو، معناها
4: لأكثرها
3: باش يأثر على الأسعار أكيد والمنتوج من بعد.
4: ممكن ما خاطر فيهم هذولا، فيهم سيرتو في الكيف فيهم ديجا، يعني كيما حكينا بكري غابات هي احترقت عندها 3 و4 سنين وتجدد طبيعيا وتدخلنا فيها بالتشجير وعاودت تحرق، دونك ما عدنيش يعني ما همش ديفوري منجين في الزقوق.
3: واضح تونجي، وهذه مسألة التشجير وإعادة الاحتراق، ولكن نحب نمشي النفزة، نبدأ بنفزة بزميلنا مراسل إذاعة التونسية ناجي الخلولي، خلينا نكتشف في عن قرب شنو آخر الأخبار والمعطيات فيما يخص الحريق متاع نهار البارح.
2: عن قرب
3: نجي الخلولي، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
5: مرحبا بيك ليلي، ومرحبا بكيف مستمعي الإذاعة الوطنية.
3: البارح ليلة صعيبة في نفزة، أنا شفتك حتى على صفحتك الخاصة قعدت تتابع بالأخبار والفيديوهات، تمت السيطرة على هذا الحريق، طمنا شنو حجم الخسائر، شنو وضعية أرزاق المواطنين، الأهالي، الناس اللي عندهم مواشي وزراعة في المناطق القريبة من الحريق.
5: شكرا لك ليلي. أكيد نبدأ من منين حكيت أنت من البداية، كنا ليلة صعيبة بالفعل، ليلة صعيبة البارح. اليوم دعمت بمشاركة زوج سيارات كانوا شاركوا في عملية الإصفاء، والآن مازالت متواصل بالنسبة للحريق لأن قريب منه تويكا، مازال عملية الإصفاء مازالت متواصلة. أعوان الحماية المدنية والغابات اللي قاعدين يحاولوا حسب ما يوصلهم معناها المسالك اللي يتوصل، لأنه وعورة معناها التضاريس والجبل ما خلتهمش يقربوا برشا، خلتهم يحموا المتسكنين اللي قراب من التجمعات، معناها التجمعات السكنية اللي قراب من جبل سواد، سواء من عليها اللي تابعين العمادة التظهيرات من معتمدية نبزة وإلا عمادة غيادة، نعرفوا سلسلة كاملة من التجمعات اللي هما السكنية اللي هما متخمين للجبل معناها، وكانت الأولوية نتاعهم حماية المنازل الممتلكات الخاصة، بعض الأشجار الزيتين اللي كانت اتهمتها النيران، لكن الحقيقة المنازل إلى حتى الآن معناها كان وجود الحماية المدنية ومشاركة المواطنين تقريبا شفنا كافة الوحدات كانت موجودة، بالنسبة للوحدات الأمنية بالنسبة للجيش الوطني كافة الوحدات كانت موجودة من البارح بالطبيعة، وكان الهدف نتاعهم حماية الأرواح البشرية عفوا. اللي نذكر كونه حريق كان البارحة من أمس العشية كان هبوب الرياح ساهم باش يمتد على مساحات شاسعة وكلا برشا مساحات من الأشجار الصنوبر الحلبي الديس الذرو والريحان تقريبا كلها مساحات كبيرة مازالت ما تمش تحضر
3: في جبل سيد أحمد نفزة المعنية. اليوم سيطرنا على هذا الحريق توا وانت موجود قرب المكان ولا مازال هذا مرتبط بالعوامل الجوية وبالرياح؟
5: في بعض الأماكن معناها تمت السيطرة على الحريق وبطبيعة بشفة كلية، وبعض الأماكن لحد الآن مازالت النيران معناها تشعل، ونجم نقولوا حسب الحريق اللي البارح ممكن أكثر حتى من 80% نسبة السيطرة على حريق
3: اللي
5: مازال يشتعل تقريبا في جبل سيد أحمد من معتمدية.
3: إذا كان بنعيل المجردة تقولنا على قديش من هكتار توسع هالحرائق هذه؟
5: لا بالنسبة هو بالعين المجردة هو مشي كيلومترات معناها في اتجاه واحد، ما نجموش نحددوه الحقيقة، ما نجمش نقول لكم مكلية برشا، هو هكتارات برشا ما نجموش نقولوا 20 30 هكتار، ممكن توا إدارة الغابات ولا معناها من بعد تعطينا بالضبط كده، لأنه حتى وحدات الحرس عندهم معناها زما الدرون زيادة قاعدين يصوروا باش الأماكن الحقيقة ما نجموش هما يوصلوا على الأقل يصوروا باش ينجموا يكشفوا المكان إذا كان النار تقرب من المنازل اللي نسمى بعض المنازل في وسط الجبل.
3: ربي يحفظكم ويسلمكم وجميع الأهالي. نجي الخلولي مراسل إذاعة تونسية من نفزة من بيجة، باش نمشي مباشرة للجندوبة والعين دراهم الفرنانة رفقة العبيدي مراسلة الإذاعة التونسية. مرحبا رفقة.
6: أهلا وسهلا بك ليليا، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا وين مكان.
3: اظهر لي تطويق حريق غابات الصنوبر في فرنانة كان أسرع البارح.
6: أي هذا هو بشعل ليليا، مع الأسف معناها هو سنة استثنائية، كل عام الحقيقة عندنا حرائق ولكن عمناول كانت لباس، عند الصيف باهي على مستوى ولاية جندوبة ما تمش حرائق كبيرة اللي تذكر، ولكن هذه الصيف شفنا عدد كبير من الحرائق على مستوى معتمديتي خاصة فرنانة وعين دراهم. البارح كانت الأولى الحريق الأول اندلع بمعتمدية فرنانة تحديدا منطقة الصيدعية محابي للطريق الوطنية عدد 19، وبسبب هبوب رياح الشهيري انتشرت بسرعة معناها ألسنة اللهب وأتت على حوالي 5 هكتارات من غابات الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء. كان تدخل سريع كالعادة من أعوان شمال المدنية الغابات كيف التجهيز مدعومة زادة تم مجهودات مستكنية للمنطقة، وتم التسيطر على الحريق ومنع انتشاره للغابات القريبة اللي فيها مستكنين. وبالنسبة لعين دراهم في عندهم اندلع مخد برشا ليليا، الناس تشم في ريحة النار نقولوا شنو هو زعما اللي فما معناها تخلي الديار ريحة النار تخلص للدار معناها تقريبا عام ساعتين نتاع الصباح اندلاع بعد نص الليل معناها اندلاع الحريق هذايا منطقة الوالدية ولاد الحاج اندلاع معناها عنده جزء أسابيع قبل اندلاع ورا بعضه قاعد هكا في نفس المنطقة وتمت زاد السيطرة عليه وأتى على مساحات كبيرة معناها من الغابة الشعراء، وايضا ثم ناس اللي عندهم الزيتون وعندهم النحل وعندهم عندهم بعض معناها المنتوجات اللي نقولوا احنا الفلاحيه اللي تبرروا مساكن ليه البارح طوقوها

0: فرنانة نرجع لك ضيفنا سي كمال العلوي كهية مدير التشجير الغابي بالإدارة العامة للغابات. سمعت معنا آخر المعطيات، أكيد عندك أيضا تفاصيلها. نحب نسألك على التشجير، هل أنه هالغابات هذية والهكتارات ترجع بشكل آلي وقتاش وفي أي وقت، يعني في أي معنيها مساحة زمنية، وإلا لازم تتدخله؟
1: مشكورة. أول حاجة المراسلة من جندوبة قالت لك شعلت الساعتين نتاع الصباح. هنا سؤال، كيفاش تشعل الساعتين نتاع الصباح في الليل؟ دونك خلينا نتعداو. دونك للتشجير احنا برشا حوايج على وسائل التواصل الاجتماعي، دونك باش نتدخلوا ونشجروا وما نشجروا. دونك خلونا احنا كفنيين نخدموا، راهو باش تدخل مباشره في غابه يلزمها الوقت. اول حاجه السنه الاولى والثانيه احنا باش نخليو فرصه للتجدد الطبيعي، كيك سوا الغابه المحدثه، يعني غابه يعني غرسناها احنا ما كانتش موجوده، ولا غابه طبيعيه، نستناو اول حاجه التجدد الطبيعي، خاطر هو يكون خير من غراسه الاشجار، وحتى النمو من بعد يكون اسرع.
0: نعم، دونك الاصح هو نستناو التجدد الطبيعي،
1: نستناو العام الاولاني. دونك احنا مباشره بعد ما يصير الحريق اول حاجه ندخلوا باش نحصروا المساحه ونقيموا الاضرار ونقصوا هكا الحطب المحروق هذاك باش خاطر ما يتسببش في امراض تفشي. دونك يولي فيه يتكاثروا فيه ليزان ساكت ويولي يمرض الغابه اللي في جنبه. دونك نقطعوا الحطب هذاك، نشوفوا حسب التضاريس نحميوا التربه من الانجراف. دونك بك الحطب المقصوص سيرتو الصغير مش الكبير، دونك نعملوا حواجز باش نحميوا التربه من الانزلاق ومن الانجراف ونستناو التجدد الطبيعي، خاطر ثم برشا البذور هذيك خاصه البذور اللي نقولوا دوليمير، يعني الواله هما باش يبداو في النمو بعد ما تجي الامطار الاولى، ومن بعد ما يتجدد الكساء الغابي نجموا يطلعوا لي سبيس دومبر مثلا. نعم. كيما الاشجار كيما الفلين هذاك يلزموا ما تجيش انت تشجرها، ماهيش شجره مثمره هي باش تسقيها كل يوم. دونك نستنى كيما نقولوا الدار نتاعها ترجع الفيجيتاسيون ومن بعد نغرسوا في وسطها ولا تطلع في وسطها.
0: هذا ينطبق على الحرائق اللي طالت، غابات الصنوبر اللي في الشمال الغربي واللي في غار الملح واللي في زغوان،
1: كل الغابات كل كيف كيف. تو احنا كان باش ندخلوا بالتشجير وفي غابات عند حرقت عندها عامين وثلاث سنين التالي اللي ما تجددتش طبيعيا. وفي نفس الوقت انا عندي مساحه مثلا نعطي رقم 100 هكتار تحرقت واستنيناها عام وعامين وثلاثه وتجدد طبيعيا، تنجم تكون تجدد جزء منها وجزء ما تجددش. اكل ما تجددش هذاك ندخلوا فيه بالتشجير، دونك باش نولي من بعد تنمو مع بعضها للغابه كلها.
0: دونك المعلومه والنصيحه الاولى هو نخليو الغابه ترتاح عامين باش تتجدد تلقائيا. في حال لم تتجدد تلقائيا تتدخل اداره الغابات بالتشجير. تدخلتوا في السنوات الماضيه بحملات تشجير واسعه، هل تنجح الكلها 100% ولا فما حالات لازم تتعاود؟
1: شوف احنا عندنا موسم التشجير الغابي يبدا من الحد الثاني من شهر نوفمبر اللي هو عيد الشجره ويتواصل حتى اخر شهر مارس. دونك علاش احنا نستناو هطول الامطار الاولانيه، يعني نسبه معينه من الامطار تنزل باش التربه تتشبع بالماء ومن بعدين نغرسوا الشجره ونحبسوا في مارس، خاطر وقت تغرس من بعد مارس الشجره غابيه ما هي شجره مثمره باش نسقيها كل يوم وبتقود. دونك يلزمها تلقى الوقت باش العروق نتاعها يمتوا في التربه وبعدين باش تواجه السخانه نتاع الصيف. وفي الصيف راهو ندخلوا بسقيتين ثلاثه اربع سقيات ماكس حسب الظروف المناخيه باش نجوا نقيموا في سبتمبر. نعم. في شهر سبتمبر وقتها نقيموا الاكثريه احنا بحكم التغيرات المناخيه صعوبه التضاريس، يعني ديما والانواع تختلف. نعم. من نوع لنوع. دونك عندنا انواع تكون مثلا كيما الصنوبريات في غالب الاحيان راهو نسبه النجاح تكون ديما كبيره تفوت 80%، بينما مثلا الخروب البلوط ديما النسب تكون 50-60%. دونك نحن حسب النسب هذيك دونك في سبتمبر نزيد ندخلوا باش نعوضوا الشتلات.
0: واضح. في حال قمنا بتشجير غابه بعد عامين وكما سنا لا قدر الله كما صار في مثال الكيف اللي انت قدمته جات حريقة جديدة، تضر بك الغابات اللي في طور النمو هذيك تحتاج إلى تشجير من جديد ولا شنو يكون وضعيتها؟
1: هو سؤال باهي. مثلا في الكيف كما غابات الصنوبر الحلبي دونك صارت تحريقة وتجدد طبيعيا بعد 3-4 سنين، دونك ما زلت ما وصلتش الشجرة للإنتاج البذور. وقت تصير حريقه دونك ما عندناش بذور باش تعاود تطلع. الاكثريه كان فما بذور مازالت في التربه وتنجم تطلع، طوميو سينو نستنى وقتها راهو باش نشوفوا نستناو العام هذاك من بعد باش نعاودوا نتدخلوا نتشجر.

0: وعلى فكرة هو التجدد الطبيعي أي؟ فما أصناف تتجدد بالبذوء كما الصنوبريات والصنوبر الثمري. علاش ما يتجددش؟ خاطر ما نلقاوش البذور نتاعو، دونك ينحيوها قبل ما توصل حتى الماتوريتي نتاعها. فما أصناف كما البلوط تتجدد بالرجيد سوش من الجذور نتاعها تعاود تنبت، كما مثلا التويال في بوغرنين كان شفتوها اللي في 2022 700 هكتار تحرقت
1: أي؟
0: رجعت هذيك كلها دونك تعمل رجيد سوش. ماهيش كلها هي كما السرول، السرول من نقصوها شجره الصنوبر ما تعاودش تنبت، بينما شجره هذيك في بوغرنين كي نقصوها تعاود تطلع.
1: نعم. كمهندس رئيس ومسؤول عن التشجير سي كمال العلوي، اليوم كان نحطوا الخارطه قدامنا من 5 سنين التالي وقت اللي بدات التغيرات المناخيه والحرائق والاشكاليات هذيا، مساحه الغابات اللي استرجعناها، نسبة الغابات اللي استرجعناها.
0: أنت رجعنا للتغيرات المناخية، هي خاصة من ديزون من 2010 وإحنا جايين قبل 2010 في حتى يعني الحقبة هذيك كنا يمكن ديما الحرائق تأتي على حوالي 1000 هكتار في العام كمعدل. من 2010 وإحنا جايين يمكن وصلنا حتى 7000، فتنا 7000 هكتار سنويا كمعدل.
1: قداش رجعنا منهم؟
0: في 2017 مثلا 17000، في 2022 25000 هكتار، دونك البيك يعني السنة كي نفوت 12000 راه ما نحكوش على سنة
2: طايحين على
0: سنوات قبلهم برشا. دونك بالنسبه للمساحات هذه كلها راه فما برشا مساحات يعني الاستاتستيك يمكن اكثر من 80% تتجدد طبيعيا. احنا ديما عندنا برنامج تشجير في المساحات المحترقه ولا المدهوره ولا نقصوها ولا كذا، يعني راه ديما عندنا برنامج تشجير كيلك سوا لي كونديسيون دونك هذاك، ويبدا من مرحله جمع البذور انتاج الشتائي.
1: يعني انت تقول 80% باش ترجع طبيعيا، لانه اليوم فما ناس فما انتقادات تقول راهو فما اطراف تستفيد من حرق الغابات هذيا باش يبنيو فيلات باش يبنيو دي ميزون دوت، راهم يستناو في الغابات باش يبنيو. هذيا واقع موجود، كانت فيه ملفات في هيئه مكافحه الفساد في فتره ما. اليوم اداره الغابات يعني تهتم بالزاويه هذه من الموضوع، انها تحرص على استرجاع كل متر من الغابات يتم يعني اتلافه بسبب الحرائق.
0: احنا هذيك هي الميسيون تاعنا، حمايه ديزون الثروه الغابيه دونك هذا. لكن المشكله اني الليفكتيف اللي نخدموا به يمكن حوالي 22-23% في سنه 2000 يكون كنا 800 عون، توا 260 ولا 266 عون ما بين مهندس وتقني، حتى الحراس نقصوا. دونك مي احنا قايمين بمجهوداتنا دونك كما ريتوا انتم الحرائق راح تكون في المساحات، راهو نمشوا نحددوها كل شيء ونستنوها، وعندنا حراس كما تو رفرف مش نحطوا عليها حراس باش ما تدخلش حتى مش اللي باش حتى الرعي الجائر الحيوانات، خاطر انت وشنو اكل بيتين ما كي تحفسها دونك البذور ما تنبتش.
1: دونك غير الملح ورفرف باش تحطوا حراس غابات اليوم،
0: اي حراس
1: هي اكثر غابات. اكثر بلاصه وهذا داو الناس قالوا تمشي تولي فيها مطاعم وتولي فيها
0: هو معليش كما قلت الشريط الساحلي كله، يعني في فترة ما يعني المواطنين هم اللي طلبوا من الدولة باش تشجر باش تحمي، خاطر ثمك الرمال اللي تخرج من البحر باش نحميو الانفراستركتير والأراضي الفلاحية والمنازل كما غابة الرمال مثلا 1901 و2 تغرست وكل شيء. مي تو حاليا كي الفالور نتاع الأرض طلع دونك الناس تحب
2: ولا يحبوا الارض باش يحبوا الغابه
0: ولا هو، لكن انت كنت تحل فيها شويه الغابه تو تشوف الرمال اللي عاود يرجع تو تولي.
1: انت قلت كي فالور الارض طلع الناس اللي هي اراضي خاصه ولا اراضي غابيه على ملك الدوله خلاص.
0: هي فما اراضي على ملك الدوله الغابي، فما فيها كيفاش قرار تثبيت الكثبان الرمليه دونك من الوقت
1: يعني وضعيات عقاريه مختلفه
0: ملك الدوله يعني اراضي ثم العقار مختلف.
1: نعم.
0: من جهه الى اخرى.
1: نعم حبينا نوضح النقطه هذه عبد الرحمن.
2: انا النقطه اللي حبيت اسالك عليها سي كمال زيد هي مرتبطه زيد، احنا حكينا على الغطاء النباتي وعلى الثروه الحيوانيه زيد، هل انه السؤال الاول هل انه بالحق معناها هل انه الخسائر كبيره زيد خاطر نحسبوا الشجر ونحسبوا النباتات اما عندنا زيد كائنات راهم
0: معناها الحق
2: خارج اختصاص
0: معناها لا مش خارج اختصاص يعني ما خاطر نحن شنو عاملين المحميات الطبيعيه والحدائق الوطنيه هذيك باش نحميو فيها الحيوانات كل حديقه شنو مختصه مثلا كي نذكر الفيجل ايل الاطلس واحنا ماشيين كل وهذوك ندخلوا حتى نشتريوا لهم العلف وغيره بي في المناطق المسيبه يعني الحيوانات الاخرى هذوك اللي ندخلوا بتنظيم الصيد اللي واحد يحب يصطاد على زي راسه كيما يحب اللي هو الناس اللي نحن راهو ننظموا لمصلحه الاجيال الجايه باش نحميو البوبيلاسيون سيليكسيون تاع الحيوانات هذيك، دونك كل وحده وقتاش يلزم تستناها للتكاثر نتاعها ومن بعدين تكبر باش تصطاد. مي
2: انا خسائر على خسائر كبيره، لانه عندنا
0: هي خسائر في بلوتو في التنوع البيولوجي،
2: التنوع البيولوجي هذه هي اللي هذا اللي حبيت. النقطه الثانيه سي كمال بخصوص تو احنا على حكايه التشجير، خاطر التوانسه انا وانا جزء منهم تو فهمت الفرق بين انك تشجر بلاصه معناها فارغه. التوانسه مغرومين بك الكوب البرازيلي اللي شجروا تقديش من هكتار ذوكم على 20 سنه، وبين انك تعاود تحيي غابه هي تحرقت. دونك الطريقه انك تستنى عام، وضحت لنا يعطيك الصحه، حتى انا ما كنتش الحقيقه انه في بالي العمليه تتم بالطريقه هذه، لكن تعرفوا انه زاد خطر التصحر احنا موجود في تونس. تقدم الصحراء على على الاراضي الفلاحيه والاراضي الخصبه. دونك هل انه زاد في اداره الغابات ثم مشروع انديبوندومون الحرائق، انه ثم مشروع ولا انه ضروره بتاع مشروع وطني الان ان نشجروا معناها يولي تشجير بشكل معناها فاهم انه موجود لكن بشكل كبير، خاصه في المناطق بتعرف انت تقريبا من اخر الوسط الشرقي من اخر وسط تونس تقريبا الى الجنوب، حتى كي تهبط تشوف المشهد من الخضوريه حتى الاشجار تنقص تضعف بعديك تختفي.
0: شوف هو الاداره العامه ممثله ب 24 دائره غابيه في تونس كامله، دونك احنا دونك وفما برنامج تشجير. التشجير يختلف، ثم في الشمال حاجه، في الوسط وفي الجنوب، والاكثريه في الوسط والجنوب نباتات رعويه شجيرات، خاطر انت كيف كيف ثم عوامل مناخيه تحكم فيك. مي راه عندنا الاشجار كيف كيف مش نحميو الطرقات ولا في توزر في قبلي، يعني ديما عندنا في كل ولايه برنامج تشجير سنوي، وعندنا منابت في تونس كامله انتاج الشتلات الغابيه والرعويه وكل منطقه والخصوصيه نتاعها، حتى في المناطق الفلاحيه
1: دعوه المواطنين باش ياخذوا هالمشاتل هذيه من وزاره الفلاحه في موسم التشجير.
0: هو خاطر احنا عندنا كوتا للبرنامج نتاعنا نحكي عليه السنوي في عيد الشجره، يعني في السنوات الاخيره ديما نوصلوا نوزعوا شتلات مجانيه على المواطنين. نعم. وكي تكون الاكثريه مثلا في الاراضي الفلاحيه عكل بريزفون.
1: انا باش نختم معاك بحجم تدخل المواطنين، باش نسمعوا مبادره لتشجير جبل الناظور وغار الملح، بداها يعني ناشط في المجتمع المدني محمد البيجي. جيتوا لاسباب علميه وقلتوا راهو مش في اي وقت يتم التشجير. خلينا نسمعوه ونطلعوا على المبادره هذه، وتعطينا الطريقه المثلى اللي يدخلوا بها المواطنين من غير ما يخسروا جهدهم وفي نفس الوقت يفيدوا الغطاء الغابي.
3: عن قرب. بعد ما نشب الحريق الثلاثاء الماضي في جبل الناظور ما بين غار ملح ورفراف، دخلت الأهالي بمعادلة أعوان الغابات والحماية المدنية. النار اللي كانت كبيرة وصلت لآخر جبل طرف البونتا، كانت الناس كلها مع بعضها قامت بالوسائل البدائية بالوسائل المتاحة، ومن بعدها جاءت المروحية نتاع الجيش دخلت، تم إخماد الحريق ولو أنه أخذ جزء كبير من غير ملح. المبادرة نتاع التشجير اللي قمت بها نعقد العزيمة نكونوا يد واحدة مع بعضنا، هذا طبعا تنسيق مع الجهات المختصة اللي هي إدارة العامة للغابات، هي اللي تقول لك شنو يلزم وقتاش وقتاش الجبل يلزم يرتاح. ولكن من جهتنا من توا نحن ومع الجمعيات، وفما شكون يحب معونا باليد، فما اللي يحب يجيب مشاتل، فما اللي هذا الكل نكونوا إن شاء الله مع بعضنا نعملوا استراتيجية واضحة من هنا لأكتوبر نوفمبر وقت الزراعة نقاروا احنا حاضرين. شوف انا 38 سنة تو وانا في المنطقة هذيك عايش لهناك بحكم خدمتي معناتها في النشاط السياحي والبحري، صيف شتاء خريف ربيع على طول فم. الغابة هذيك قطعة مني، هذيك دنيتي هذيك روحي هذيك قطعة مني، وخاصة حسيت بها بالكدا وقت.
1: محمد البيجي كما برشا توينسا يحبوا يعاونوا في تشجير الغابة، ولكن لازم هذية يكون بالتنسيق مع إدارة الغابات لأنه فما وقت تقول الناس كمال.
0: هو فعلا أول حاجة كما قال هو ندخلوا في الحريق، راهو الثانية الأولى يكفي كاس ماتت فيها الدقيقة الأولى استل الماء ومن بعدين اللغال تكبر الحريق. دونك نعاولوا حتى على الحس الموقت، شفت حريقة تدخل أنت بالإمكانيات اللي عندك ومن بعد أطلب لعوان الغابات والحماية المدنية وغيره. دونك بالنسبة للمبادرة هذه احنا راهو منفتحين على المجتمع المدني وبرشا جمعيات بيئية يخدموا معنا كل عام، دونك ينسقوا معنا يجيو نعملوا اتفاقية شراكة نوفروا لهم الشتلات ما يكينوا نخدموا مشروع تشجير يعني مش أنا باش نجي نصور نحطك الشجرة ونعمل تصويرات ونروح على روح لا احنا راهو المشروع دونك تحضير الارض بعدين الغراسه والسقي السقين في الصيف لونترتيان بعدين في سبتمبر جون قيموا نعوضوا الشتلات دونك الحال
1: واضح والمهم التشجير زاد راه ماهوش عشوائي كما قلت لنا سي كمال فيه موسم وفيه فتره ترتاح فيها الغابه بعد الحريق. شكرا لحضورك كمال العلوي
0: جيست بالله نعم. الكلمه على نعم. على 25 اكتوبر يظهر لي عيد الشجره في الجزائر ومن نثبتوا شويه في تونس احنا لحد الثاني من شهر نوفمبر
1: واضح حكايه مدير التشجير الغابي الإدارة العامة للغابات سي كمال العلوي شكرا لحضوركم. بعد شوية تلتقيكم نفيسة حسني في نشرة الظهر للأخبار.
4: الدكتور حكيم.
5: حليب الأم يتميز بأنه مكوناته تتغير بشكل طبيعي من أسبوع لأسبوع باش تتناسب مع حاجات الرضيع ونموه، وما يلزمش الأم تخاف وتظن اللي حليبها ضعيف ومش كافي. الفائدة أن الصغير يرضع مرتاح وتكون هي زادة مرتاحة من غير تعب ولا إرهاق، وترضعه حتى 8 مرات وإلا أكثر في النهار، ويلزمها تعرف اللي صغير مش كل ما يبكي راهو جيعان.
4: الدكتور حكيم.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
1: وفي عناوينها رئيس الجمهورية يدعو إلى تعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي ويوصي بتكثيف التوعية بمخاطر المظاهر السلبية ومنها آفة المخدرات. 43 حالة وفاة نتيجة الغرق بالشواطئ التونسية منذ بداية الصيف، والحماية المدنية تدعو المواطنين إلى الانتباه وعدم المجازفة. نفوق 50% من الدواجن بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء وتسجيل نقص على مستوى التزود. في أخبار العالم مباحثات لبنانية إسرائيلية اليوم في إيطاليا. مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذه النشرة. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن كل من تسبب في التلوث يجب أن يتحمل كامل مسؤولياته، وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة للقضاء على التلوث البيئي. جاء ذلك خلال اجتماعه أمس بقصر قرطاجة بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني ووزير البيئة حبيب عبيد ووزيرة شؤون الثقافية أمينة صرارفي والمدير العام لوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية ربيعة بالفقيرة والمكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاجة. تطرق خلاله إلى الوضع البيئي والتلوث، وذلك على إثر الزيارة التي أداها يوم الأحد إلى مدينة رادس. كما تطرق رئيس الدولة إلى الدور الموكول لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية قائلا إن هذه الوكالة لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في العديد من المناطق الساحلية. وشدد رئيس الجمهورية في هذا السياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلية من مختلف أشكال الاعتداءات والتجاوزات، والإسراع في تنفيذ برامج التهيئة والصيانة بما يضمن المحافظة على الثروات الطبيعية والبيئية ويستجيب لتطلعات المواطنين في التمتع بساحل نظيف ومحمية. رئيس الدولة تطرق أيضا إلى دور وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية في حماية المواقع الأثرية على غرار الآثار التي اكتشفت صدفة على ضفاف واد مليان والتي تحولت إلى مصب للفضلات. وخلال اجتماعه أمس بكل من الرئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي والرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية شكري بن صيرة ورئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ناجح المساوي والرئيس المدير العام لمؤسسة سنيبلا بريس سعيد بن كريم والمفوض بمؤسسة دار الصباح محمد بن سالم، أكد رئيس الدولة على دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة مشدداً
8: على ضرورة أن يكون صوتا حرا يعبر عن الكلمة الشجاعة، كما أشار إلى أن المرحلة تتطلب ترسيخ خطاب إعلامي مسؤول يعكس الحقيقة ويخدم المصلحة العليا للبلاد. وأوصى رئيس الجمهورية بتكثيف الومضات الإذاعية والتلفزية لمواجهة عديد المظاهر السلبية، ومنها على وجه الخصوص آفة المخدرات. أعراض الإدمان ومخاطره وطرق الوقاية منها في التقرير التالي لخول سليتي.
9: كيف يمكن الانتباه إلى أعراض الإصابة بمرض الإدمان؟ رئيس الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين بالقطاع الخاص الدكتور سهيل بن نور يوضح.
10: تعطي اضطرابات في السلوك، يولي يكذب باش يخبي باش يكونسومي باش يدبر الفلوس، نجم يعمل أكثر ديبرسيون من الحالات هذيا، وقت اللي يلموا احنا ديزاغيمون مع الشك تاع لي بارون اللي هو عنديني أهم من هذا كل، خاطر البارون عايش معاه يفيق بيه.
9: وتشير آخر أرقام الإدمان لسنة 2021 إلى تفاقم استهلاك المواد المؤثرة عقليا في صفوف أطفال، وفق المكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح.
11: مثلا الاستهلاك بتاع الزطلة، استهلاك بتاع الأقراص تضرب في 4، ارتفاع ما نجمو نعرفوه كبير كان ما تكمل إن شاء الله الدراسة اللي باش تقع بين السنة وعام جاي اللي هي باش تمس جميع الشرائح العمرية.
9: كما يشير الدكتور بن صالح إلى تزايد إقبال المدمنين على عيادات طب الإدمان،
11: ثم اللي موجودين في المستشفيات ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية، ثم إقبال قاعد يتكثف شيئا فشيئا.
9: في الأثناء تشدد ممثلة الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة الدكتورة ربيعة الوسلاتي إلى أهمية تكون طبيب العائلة في المجال للإحاطة بالطفل المصاب بالإدمان.
12: لي باسيون تاعي كيجيني واحد بحكم أنه عنده ثقة فينا والكل يقول لي دكتورة راني وليت نستهلك الزطلة، إذا كان ما عنديش فورماسيون نجمش ناخذه بشوي يضيع الوليد هذاك، كيفاش تقول له هاني باش نبعثك لطبيب آخر باش يدلها بيك، ماهوش يمشي في أغلب الأحيان.
9: لكن كيف يمكن الوقاية من مرض الإدمان؟ الدكتورة ربيحة الشهاني عن جمعية الأطباء النفسانيين تجيب.
13: قبل ما تفقد السيطرة تحكي لعائلتك الأقرب ناس ليك، ولا تستعين طبيب العائلة ويوجهك ويفسر للعائلة. الولي نقول له أول ما تفيق تقف مع صغيرك تسمعه، بالعكس أنت تخاف عليه وتجي تفسر له رو هذا مرض وما تخافش وهني معاه، أما سياسة الردع وتخاف أنت وتخوفه هو ما هيش هذيك الطريقة الأنجع.
9: تصنف منظمة الصحة العالمية الإدمان بوصفه مرضا مزمنا يصيب الدماغ والسلوك، وليس مجرد ضعف في الإرادة أو انحراف أخلاقي.
8: إلى شأن وطني آخر، مثلت الوضعية العامة لقطاع الدواجن والبيضة خاصة في الفترة الأخيرة التي تزامنت مع جملة من التقلبات المناخية والتذبذب المسجل على مستوى الأسعار محور اجتماع وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أمس بممثلين عن المؤسسات الناشطة في قطاع الدواجن والبيضة والهياكل المهنية والإدارية ذات العلاقة. رئيس الغرفة الوطنية لبيع لحوم الدواجن بالتفصيل إبراهيم النفزاوي أكد في تصريح للأخبار نفوق 50% من الدواجن بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء ما تسبب في تسجيل نقص على مستوى التزويد.
14: عقد البارح اجتماع بوزارة التجارة بعد الساعة 11، قدمنا عدة مطالب اقتراحات كغرفة كمنتجين وكمزودين. تمتع البيض اللي يتضرر، وبالنسبة للحم اللي يتضرر بصفة كبيرة، جملة المقترحات باش نشوفوا كيفاش باش يزلنا نتفادوا النقص الموجود وكذا، خاطر التزويد ناقص 50% راهي نفوق راهو مش شوية، أما اللي يتضرر ضرر برشا كبيرة من تنتو الأماكن سواء دجاج البيض أو دجاج اللحم. مازال ما عملوش إحصائية صحيحة تو، احنا الأهم حاجة هو المواطن ما تمنوه اللي هو راهو الدجاج باش يكون موجود، الكلب موجود والعظام موجوده، واهم حاجه اخرى اللي هي المشاكل هذه اللي صارت ما تجيناش فيها امراض، دجاجنا سليم وبيضنا سليم ما عندنا حتى اشكال.
8: دعا رئيس المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت محمد طاهر النابي، دعا إلى ضرورة وضع إطار قانوني ينظم مهنة الفلاحة وتخصيص سجل وطني للفلاحين يجمع كل المعطيات والإحصائيات الرسمية المتعلقة بالقطاع، مشيرا إلى أن وضع الفلاح في الوقت الراهن ينذر بالخطر. واعتبر ممثل كونكت في حوار له اليوم في برنامج يوم سعيدة على موجات الإذاعة الوطنية أن صابة الحبوب لهذا الموسم مريحة ولكن دون المأمول.
15: وضع ينظر بالخطر، الفلاح قاعد يعيش في أزمات كبيرة، تغيرات المناخية، ارتفاع كلفة الإنتاج. طلبنا وضع قانون ينظم مهنة الفلاح، وأنه تكون اليوم عنا منصة وفيها الفلاح الكل، كما عندك لارانو للمؤسسات، اليوم عنا أرانا سجل الوطني للفلاحين، وبذلك الدولة تولد عندها العدد الرسمي للفلاحين متاعها، العدد الرسمي للمساحات المزروعة. اليوم جميع الأرقام اللي عنا هي توقعات، والدليل على ذلك نصابة الحبوب كانت توقعات 22 مليون و 20 مليون، حاليا بالموسم الحصاد أشرف على النهاية بنسبة 98%، وديوان الحبوب جمع كان حوالي 11 مليون قنطار. صابة مريحة نوعا ما كي نغزر للسنوات الخمسة الأخرانية، ولكن ليس كما كنا نتمنى. قانون موجود في عديد الدول المتطورة. كيفاش اليوم أنت تحب تتطور وعندك أهم قطاع اللي هو القطاع الفلاحي في البلاد ممكنش منظمته؟ ولكن للأمان كما يصنوب كان متحمس للفكرة، كان سلطة الإشراف كانت متحمسة للفكرة.
16: في موضوع متصل، دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية مختلف مصالحها الجهوية إلى مواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائية لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. أكد العميد بالحماية المدنية مراد مطير للأخبار تسجيل 43 حالة وفاة نتيجة الغرق بالشواطئ التونسية منذ الأول من جوان الماضي إلى حدود الثالث من أوت الجاري، منها 18 حالة بولاية نابل باعتبار طول شريطها الساحلية وكثرة المصطفين فيها، وأوضح أن أغلب حالة الغرق كانت في شواطئ غير محروسة.
17: سجلنا منذ 1 جوان إلى حدود يوم 3 أوت 43 حالة وفاة نتيجة الغرق بالشواطئ، الله يرحمهم. عدد كبير الناس فقدناهم وربي صبر عائلاتهم، لكن سجلنا انخفاض مقارنة بالسنة الفارطة في نفس الفترة. في المقابل تدخلاتنا لإنقاذ المصطفين من الغرق سجلت ارتفاع من اللي كانت سنة فارطة 227 حالة، في نفس الفترة سجلنا 513 حالة. أهم ولاية صاروا فيها حوادث الغرق هي ولاية نابل كما كل عام، نظرا لطول السواحل متاعها وكثرة المصطفين فيها. سجلنا في ولاية نابل إلى حد 3 أوت 18 حالة وفاة.
16: ودعا العميد مراد مطير المواطنين إلى الانتباه عند السباحة وعدم المجازفة، مشيرا إلى ارتفاع عدد السباحين المنقذين هذه الصيفة.
17: نصيوا المواطنين يتجهوا كان للشواطئ المحروسة حتى لا يقدر تعرضوا للخطر، فما شكون ينقذهم. كيف كيف يحترموا الإشارات والعلامات على الشواطئ، عندنا رايات موجودة على الشواطئ، وقت اللي تبدأ راية حمراء معناها الشاطئ ممنوع فيه السباحة وخطير، مش لازم نجازفوا. وهنا ننصحوا زاد الناس اللي تعرف تعوم، خاطر اللي يعرف يعوم هو اللي يجازف. حاجة أخرى هي الأطفاء، يلزمنا نراقبوهم على طول، خاصة إذا كان فما لي شامبرير ولا تسكية مطاطي، نمنع استعمال مختلفة مريح. الحماية المدنية موجودة على أكثر من 70 شاطئ محروس، السباحين المنقذين السنة العدد نتاعهم ارتفع بصفة باهية، عندنا أكثر من 2100 سباح منقذ على الشواطئ.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
16: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تجري الآن رغم نفي طهران، معتبرا أنها تمثل الفرصة الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق. ترامب قال إن الولايات المتحدة ستقضي على القيادة الإيرانية في صورة عدم موافقة طهران على اتفاق ينهي الصراع بين البلدين، مشيرا إلى أن أمامها فرصة أخيرة لإبرام تسوية. في الأثناء تبحث إيران وسلطنة عمان إنشاء ممر ملحي مشترك جديد في مضيق هرمز يدار بالتنسيق بين البلدين ويراعي أمن الملاحة ومصالحهما المشتركة. في الملف اللبناني، انطلقت في العاصمة الإيطالية روما اليوم الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية، وسط مساع لبنانية لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. من جهته دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم اليوم السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف ما وصفها بالتنازلات والتوجه نحو فتح حوار جاد مع المقاومة لترميم الوضع الداخلي. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يدعو إلى تعزيز التدخلات الميدانية لحماية الشريط الساحلي، ويوصي بتكثيف التوعية بمخاطر المظاهر السلبية ومنها آفة المخدرات. 43 حالة وفاة نتيجة الغرق بالشواطئ التونسية منذ بداية الصيف، والحماية المدنية تدعو المواطنين إلى الانتباه وعدم المجازفة. وفوق 50% من الدواجن بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء، وتسجيل نقص على مستوى التزويد. في العالم مباحثات لبنانية إسرائيلية اليوم في إيطاليا. مستمعين الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
1: سالك الجبال.
0: تسجيل الصوت عبد بيمولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
1: غزالة الأجبال.
0: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: كامرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلو زهاري.
2: هام يبيعوا فينا ويشرب كيف ما يحبهم. اه تقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: اوه يا غزالة يا معذبتني. يا يا يا يا يا مش هذا زهاري. اوه يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض اجدادنا، وشيء هالغلبه والغمه علينا.
0: اما علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله سالمين غانمين. همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العيشي.
2: أهلا أهلا بالغزلان، أهلا، ما سمح طلتكم، ارمح عليكم وما شبكم
3: عليا بالله، كان بهايم ونحبكم.
4: مفتاح، ها مفتاح،
5: يا تشبيك تشبيك يا سي قرمل، ديما تقربع كل بيجو، ما قلتلكش نحيا صنعة نتاع العياط، تونا بحذاك ودك تعيط ليش؟
4: هاي هاي هاي هاي شد سرع،
5: اشبيك
4: ضحك معايا ملية
5: اجي
4: وثبت بالك، غير عينيا تاخذت وما عارش نزل ملية، تي ثبت لي اللي جا مع العيفة هو بيز الصخش اللي موالف يجي معاه والآخر وقي الآخر. تقول لي مش الأزهار يا ذاكا، مش الأزهار يا حلالي،
5: ترى سايب جاير جمال. تستنى
4: تقول لي ايش شوفت ترى؟
5: لا لا لا عينك لباس عليه، ايه ودي مشو نفس السخش، اما انا ومنهم، لا لا لا مش لازهاري.
4: تسرع سيب الجمال
5: هيك،
4: الخبر عند القائد السيد، توكن وصلولة غادي تو يبان، تبر تبر تبر يردم هاك الرومات، وغسل عالة الشاي وجيب البيجون متاع الماء وقت الرحيل وجبه.
5: بيه بيه بيه اي
4: تسيب زي الجمال سيب.
6: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: سي محمد علي مشكى؟
9: لا يا سي صيد، محمد علي برك.
8: تشرفوا بيك سي محمد علي
10: برك.
8: نورتنا سي محمد علي. اسمعوا يا رجال، هذا محمد علي ولد سي فتاح. محسوم من هاللحظة هذه راهو ولدنا وتابعنا وطلبوا الشفاء لولدنا الأزهاري.
9: وينكم يا رجال البلاد؟
8: الحمد لله، ربي يحفظك ولدي الغالي.
9: والله باللي نوصف لكم شوي، أنا قديش فرحان كي وصلت بيناتكم، من وقت اللي علمت بيكم وبحركتكم وأنا متشوق باش نشوفكم.
8: نحن فرحانين بيك ولدي،
9: ممتكم يلزمها قلب صيد مش قلب ذيب ولا ثعلب. يا قايد
8: ولدي
9: يا سي الصيد،
8: هاول
9: فرق بين صيد يزهر وذيب يعوي ولا ثعلب يتبع في ريحة الدجاج.
11: سي محمد علي كلامك كبير ومعبر.
8: اي نعم،
11: يكبر قدرك كما كبرت بينا. لمكنيتي هالناس يقولوا علينا في كلام العيب ويسموا فينا قطعية.
9: إذا كان أنتم قطعية حتى نايا قطعي وولد قطعي.
8: رحمة والديك،
9: خليهم يقولوا واش يحبوا، مش مفاهمين حتى شيء. فرق بين اللي بات واكل شارب بالدفاع تحت بطانية ويصبح الصباح مطبص راسه وعاطي للذل كار، وبين اللي بات في الوديان والجراجيف الوعر متوسد منصبه والشر والعطش ماكلينه، لا غطاء ولا الحال، اغطاه السماء وفراشه لطاء ويصبح الصباح الراس مرفوع والزر بارز. انتم مسيات البلاد، انتم مسيات البلاد، اللي سماكم قطعية ما يسواش واللي سماكم ثوار يسوى. اسمعوا اللي يسوى واتركوا اللي ما يسواش. انا نحمد ربي اللي لاقيتكم وقفت بيناتكم وتشرفت بمعرفتكم يا رجال.
8: مرحبا بيك يا محمد علي.
12: احيا تونس، احيا تونس.
11: حتى انت مرحبا بيك، نتشرفوا بيك يا صيد.
8: هاول
11: وين كان مدسوس الطفل؟
8: محمد علي هذا كان داس علينا سي فتاح. اي سي فتاح عنده مده وزمان وهو معانا ساندنا وموقينا، هو وسي صالح زاد على قدام ودنا بولده، راجل من ضلعت راجل. مفتاح
12: نعم،
8: قرملة
12: نعم،
8: ورهبطوا الحمل من الزوايل وتفرق.
6: هاي هاي يا تونس.
0: حمد علي ولدي
9: القايد،
0: مرحبا بيك في قصرنا، وعنا منا برشا قصور أخرى. هذا وين نعيشه ولهنا نموتوا، متجاورين مع العفاريت والدوارج.
9: أرقى وأنظف وأضخم من قصور البي. هذه قصور الفهامة والشهامة، قصور الكرامة، قصور الرجال اللي تتفارع مع المحال. دعاسة ليل لا يهمها لا فهوال ولا فغوال. هذا مطرح الصيودة، مش ومجيال الضبوعة وقرودة.
0: آه وقوال زادة. تبارك الله عليك ولدي، تبارك الله عليك.
9: كلام خرج من عروش القلب يا قايد. أول مرة نحس بروحي في أرضي، في بلادي، في ملكي. هالمغارة هذه أهنالي من مدينة كاملة. هذه نشم فيها ريحة الحرية، نحسها متاعي، نعمل فيها أش نحب، نقول فيها أش نحب، من غير لا خوف ولا فدعة، لأني في وسط ناسي وأهلي من بني جلتي. ما يعملوهاش بيا، لا يبيعوني ولا يقودوا علي. ينعم يا قايد، أهنالي من مدينة مفكوكة، ساكنين لك في رزقك وينهبوا في خيراتك، وانت تشوف ويزيدوا ياخذوا عليك الكلا وتسكر فمك وتقطع النقاع.
10: يا القايد.
0: نعم.
10: هاه بصايا يا القايد، حتى هذو ما سرحت لهم لساناتهم ولو يتكلموا. ما زالت كان هالغدارة تو حتى هي نسرح لها لسانها وتعود تزغرت.
0: يعطيك الصحة يا عثمان، يعطيك الصحة. انت بالحق قاهر الانجليز والفرنسيس والطلاين والالمان وحتى الامريكان. برا ولدي، حط مع خياتهم بزيد رصاصة في قلب العدو، وعندك رسيون زايد عثمان.
10: الله يبارك يا قايد.
9: وتصلحوا في سلاح ثانى؟
0: اي نعم.
9: تونس برجالها وما تخافش عليها، ان عاجلا ام اجلا تزول عليها هالغمة.
0: اتهنى، تونس برجالها، رجالها منشرة في كل البر. ابداها من بنزرت وانت نازل لفريقيا والساحل وزلاص، همامه وفراشيش، نفاوزه، القابس ومدنين وتطاوين، الكلها مرشقه بالرجال ونسوين الحراير وما يطيقوش الذيم.
9: اه واش خص لو كان يولوا الكل مع بعضهم ايد واحده، يولوا قوه تزعزع لزفات المطلقه اللي يفكر بلاد ونقشعوهم من ارضنا.
0: قالوا للعمى وش تدور؟ قالها مندور على الضوء. نا وجماعتي مستعدين لأي واحد يحط ايده في دينا، واللي يندهنا نكونوا في ركابه لو كان يبدأ في الخلال مخلي. احنا قاجينا على الموت من اللحظة اللي طلعنا فيها للجبل، كل شبر من تراب تونس مستعدين يزقوه بقلته دم. سي محمد علي.
9: نعم.
0: وين غديت؟
9: لا لا لا لا ما غديتش، هاني بحذاك. أما سرحت في كلامك، كلامك هذا يلزم تسمع ناس تفهم وتحقها وتعطيه قيمته.
0: ما فهمتكش. ناس؟ أما ناس؟
9: إيه إيه، الجاي الجاي بقدرة ربي تو نكملوا الحديث وتو نزيد نفهمك يا قايد.
10: هيا سي محمد علي، هيا شاركنا مكلتنا باش يولي بيناتنا ماء وملح.
9: يكثر خيركم، ولو أني نعرف الرغيف عندكم غالي.
10: ما تقول هالكلام سي محمد علي، كول وبالشفاء ليك.
0: محمد علي ولدي، صامل بسم الله وغمس وكول بالشفاء. وقت رحيلك قرب، ثنيتك طويلة والليل في ساعة يهجم.
9: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: يا لطيف.
9: لا حول ولا قوة إلا بالله
0: يا لطيف. اش بيك محمد علي ولدي؟ ما لباس يا لطيف. محمد علي ولدي ماك لباس؟
9: لباس لباس يا قايد. لا حول ولا قوة إلا بالله، اتخمرت وتخدرت، تقول علي ضارب سبسي تكروري. نسيت روحي زعما، نسيت قضيات أخرين بعثهم لك شي صالح وسي فتاح.
0: إن شاء الله خير.
9: هذه الأمانة الأولى، والأمانة الثانية قال لك سي صالح راهم مسلمين عليك وقالوا لك النجدة تمت والخبرات صحيحة ثابتة وتلمت. الغنم فوق كميونها همت وطريقها باينة وتسمت، سارية بالأربع الفجرية والمعزة في فمها عشبة يانعة وطرية.
0: رد بالك، رد بالك يا محمد علي يا ولدي، حوايج وحداثك يا هكا ما يلزمهاش تتنسى. والحمد لله يرجع لك شاهد العقل وتفكرتها.
9: سامحني يا قايد، هو انتم اللي حل في ركابكم مازال يبقى فيها عقل؟
0: كمل كمل كمل محمد علي ولدي، كول ساعة ومن بعد وقف.
9: لا لا قايد، نتشة الماء والملح كليتها، خليني نمشي.
0: مفتاح يا مفتاح.
13: نعم قايد.
0: وصل محمد علي منين جاء وارجع ليه ليه باش ما يضربش عليك الليل في الرجوع. اسمع، البس قشابية والمخلة حط فيها شوية خبز وحليب وماء.
12: حاضر قايد، راني ماشيني عن تو. الثانية نعرفها، الحمد لله ماكل شارب، ما نستحق شيء.
0: مفتوح صاحبك محمد علي ماكل شيء راه.
12: هكاك نهز مخلة ونحط فيها راسيون كامل كان لزم.
0: اسمع وهز سلاحك، الذيوبة مجرية هالمدة.
12: الله يبارك يا قايد، قدرة ربي قبل عشان نكون هنا.
0: محمد علي ولدي
9: قايد،
0: سلم على سي فتاح وسي صالح وقول لهم السروج على العود تلاحت والجامعة على كتافها مرمية، فرسانها ريحتهم فاحت كساويها زاهية ومقدية، ما يعنوا للريح إذا ماحت مغاوير أو كاد ما تكيدهم ثنية، دنيتنا مقدية معزتنا مسجية في ربعتها تبات معلقة ومشوية.
9: يوصل يا قايد، تهنى ربي يحفظكم ويقويكم لهالبلاد. إلى اللقاء يا قايد، إن شاء الله لقاء على قريب، وديما المرة الجاية ونحكو هصيد السيودة.
0: أي في وديعة ربي ولد الغالي.
12: صبحوا على خير يا جد.
0: وديعة ربي.

0: يلا يا رجال اتجمعوا. اسمعوني اسمعوني، حاجتي بعشرين. بشوي بشوي بشوي يهديكم ربي، حاجتي بعشرين بركة المرة دي. العملية ما تستاهلش نهبط الكل، فما كميون عسكر هابط نهار الأربعة من القصرين وباش يجيب على فم المعزة. حاجتنا بسلاحهم ولبستهم، قتيلتهم لا، الدق في جيفة حرام. اللهم قاوموا الكلكم قدها وقدود قرملة.
1: نعم قائد. نعم نعم
0: نعرف نعرف نعرف اللي كلكم تستاهل، ما عنديش فرق ما بيناتكم، نعرفكم من رجال لا تهبوا رصاص هاليتيمة ولا رصاص الرفال ولا حتى المدفع 106 قطاع لوصال وقرقاع لجبال. أرواحنا بكلها تهون على راية النجمة والهلال. نعرف نعرف قلوبكم أحجر صوان وبعزم متين، لمكنيتي

0: شنو رايكم يا جماعه؟
1: هالمره انت خارج القرعه، العدودي هالمره باش يترشد، وكان تحب ابدا من تو ترش.
0: يا رب مالديك تحيا تونس، يا رب مالديك تحيا تونس، يا رب مالديك تحيا تونس. هاي كرمال.
2: نعم بقال.
0: كمل كمل كمل البقيه وهيا لي كمل.
2: ستة سبعة ثمانية.
3: سي محمد علي.
4: نعم يا قايد.
3: وقايد.
4: ايه يا قايد عندك الحق. وقايد
3: يظهر لي يجب الوقت.

وجب الوقت وحان، قالها محمد علي وهبط من الجبل، خلى فيه حلم وأمل، وفجر الحرية بدا يلوح ويبان، شم فيه ريحة الجدود، ريحة المكحلة والبارود، عشق لجبال عرين الصيودة والرجال، مسكن بنخذاهم اللي البي وركابة جابهم وداهم، مسكن مصباح وبنزديرة والدغباجي، وقداش سكنت فيك يا جبال تونس من حراير، وقداش بقى مستعمرك في أمرك حاير. ومن هاك العام بدا شمل المقاومة المسلحة يكبر ويتلم، وتحطت ليد في ليد وتضافرت الهمم، بين اللي قاوم بالرصاص والحديد وبين أهل العلم والقلم، وخذوا عهد على رواحهم وأقسموا قسم، قالوا فيه مهما كتفونا بغلالهم، ومهما حصنوا ببانهم، مهما ذلونا بأفعالهم، ومهما قدحت نيرانهم، لا عين في هالوطن تهنالهم، ولا أثر على أرضنا يبقالهم. وكان يا مكان في وطن الخير والخمير، في عز الأوطان، أرض القمح والشعير، أرض الحبق والسوسان، هذه حكاية، هذه حكاية من حكايات ما تفاش، على نساء ورجال قالوا أرواحنا ودمنا على هالوطن ما يغلاش. كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان، في مسلسل غزالة الجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي تليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف شرف: نجيبة بن عامر، زهير الرئيس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي القطاري. إغزالة الجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة النويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي.

0: هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: فلاش سبور. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. من أخبار النوادي التونسية، نجم الرياضي الساحلي يدخل اليوم في تربص تحذيري بحمام بورقيبة، يتواصل لغاية يوم 10 أوت الجاري بمشاركة 29 لاعب، وجلهم الدعوة المدرب كريستيان براكوني. من ضمن اللاعبين 5 أجانب موجودين في هذا التربص بالنسبة للنجم: موسى دياورا، محمد سانغاري، أمبروز أوشيكبو، موسى سينغورا سينيغالي، والنيجيري ساندي ميغو عمره 21 سنة. مباراة ودية منتظرة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي في هذا التربص أمام الأولمبي البيجي يوم 6 أوت الجاري، هي أولى الوديات في هذا التربص. فريق الشبيبة القيرونية تعاقد مع اللاعب أسامة الهمامي لمدة 2 مواسم. أسامة الهمامي مدافع محوري قادم من نادي محيط قرقنة. في الترجي الرياضي الجرجيس، انتداب متوسط الميدان الهجومي للملعب التونسي ريان اسماعيلي بعقد لمدة 2 مواسم، لاعب عمره 22 سنة متكون بنادي اف سي باري الفرنسي. أمل حمام سوس العائد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى أعلن عن انتداب متوسط الميدان الدفاعي مالك بعيو اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي، وكذلك التعاقد مع الظهير الأيسر أيوب شعبان اللاعب السابق لفريق الاتحاد الرياضي المناسيري ومدة العقود موسم وحيد. ونذكر أنه يقود في التدريب أمل حمام سوس المدرب السابق للنجم الرياضي الساحلي محمد علي نفخة. نجم المتلوي يتعاقد مع الحارس السابق لفريق الشبيبة القيروانية عزيز البجاوي لمدة 2 مواسم. الحارس معز بن شريفية يجدد عقده لمدة موسم إضافي مع مستقبل الرياضي بي سليمان الناشط الموسم القادم في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. في المقابل النادي القربي جدد عقد مدربه أحمد النجار للمواصلة مع الفريق للموسم الثاني على التوالي. الأسبوع الحالي مجموعة من المقابلات الودية بالنسبة للنوادي التونسية. البارح كان الموعد مع 2 مقابلات ودية، تعادل 1-1 بالاتحاد الرياضي المناسيري والنادي القسنطيني الجزائري، في المقابل هزيمة بالنسبة للأولمبي الباجي البارح وديا أمام فريق أولمبيك أكبو الجزائري. اليوم في مركب حسين بالخوجة مباراة ودية تنطلق مع 5 بتاع العشية، مواجهة بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الحزمة السعودي، فريق المدرب جلال القادري المدرب التونسي، كذلك اللاعب محمد أمين بن حميدة يدير هذه المباراة الودية أسامة بن إسحاق. في المقابل مباراة ودية كذلك اليوم العشية 6 متاع العشية في مركز التربصات بعين درام، مباراة تجمع أمل حمام سوسة واتحاد العاصمة الجزائري، مباراة بقيادة الحكم وليد الهذلي. غيث الوهابي اللي عرفتوه في الترجي الرياضي التونسي، اللاعب السابق للترجي في محطة احترافية جديدة في البطولة الإماراتية بعد التعاقد مع فريق حتى الإماراتي. محمد علي بن رمضان من الأهلي المصري لنادي الشمال القطري في محطة احترافية جديدة بالنسبة لمحمد علي بن رمضان. خليل العياري لاعب بي اس جي الفرنسي سيلعب الموسم القادم على سبيل الإعارة مع نادي دانكيرك الفرنسي الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية. الزمالك المصري أعلن البارح نهاية العلاقة التعاقدية مع المهاجم التونسي سيف الجزيري اللي قضى 5 مواسم مع نادي الزمالك المصري، عرف فيهم التتويجات سيف الدين الجزيري، وهو الهدف التاريخي لفريق الزمالك المصري كأجنبي، هو الهدف التاريخي بالنسبة لهذا الفريق المصري. لعب 163 مباراة سيف الدين الجزيري مع الزمالك، سجل خلالها 44 هدف. والوجهة القادمة للجزيري قد تكون ليبيا أو كذلك العودة للبطولة التونسية. سمعنا كلام ممكن أنه يعود للبطولة التونسية ممكنة من بوابة النجم، ننتظر. مباراة سوبر بين الترجي الرياضي التونسي ونادي الرياضي الصفاقس المتخلدة بالذمة من موسم 2021-2022 تم إلغائها. بعد التشاور بين المكتب الجامعي والإدارة الفنية. في الكرة الطائرة، سافر البارح المنتخب الوطني التونسي للفتيات إلى شيلي للمشاركة في بطولة العالم أقل من 17 سنة اللي تنطلق يوم 6 أوت تتواصل إلى غاية 16 أوت الجاري. نذكر أن المنتخب الوطني التونسي موجود في المجموعة الثانية صحبة المنتخب الصيني، فنزويلا، المكسيك، البيرو والفلبين. من جهة أخرى، المنتخب الوطني التونسي للأكابر الكرة الطائرة يخوض سلسلة من المقابلات الودية استعدادا للعاب البحر الأبيض المتوسط. تارانتو الإيطالية اليوم أولى الوديات بقصر الرياضة بالمنزه أمام المنتخب المغربي، مباراة تنطلق 6 متاع العشية. كذلك يوم الغد مواجهة جديدة أمام المنتخب المغربي كذلك في نفس التوقيت 6 متاع العشية، وزوز مقابلات منتظرة أمام المنتخب الفرنسي ب يوم السبت 8 ويوم الأحد حتى 9 أوت الجاري كذلك بنفس المكان قاعة قصر الرياضة بالمنزة 6 متاع العشية. في المناسير، انطلقت يوم أمس منافسات دوري الأمم الإفريقية للشباب أقل من 23 سنة لكرة السلة 3-3 إناث وذكور مؤهلة لمونديال الصين 2027. المنتخب الوطني التونسي للذكور فاز في أولى المقابلات على المنتخب الكيني بنتيجة 14-5، ثم انهزم في المباراة الثانية أمام المنتخب المصري بنتيجة 22-21. بالنسبة للإناث، هزيمة في المباراة الأولى أمام أوغندا بنتيجة 16-9، ثم الانتصار في المباراة الثانية أمام المنتخب الكيني بنتيجة 16-8. في كرة اليد، غدوة الموعد في مقر الجامعة التونسية لكرة اليد مع سحب رزنامة المرحلة الأولى لبطولة النخبة للموسم الجديد انطلاقا من 11 متاع الصباح. في المقابل، بطولة العالم أقل من 18 سنة فتيات برومانيا اليوم الصباح، المنتخب الوطني التونسي كان فاز على كازاخستان بنتيجة 29-26 في دورة الرئيس كأس رئيس الاتحاد. نذكر كذلك أنه فاز أيضا على الأوروغواي 23-19. فريق نهضة بركان المغربي يعلن عن تعيين مدرب بديل للمدرب التونسي معين الشعباني. معين الشعباني اللي في محطة جديدة على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الوطني التونسي. الحظ والتوفيق لمعين. من هو المدرب الجديد لبركان؟ هو بيدرو بوبيستا من الكافير، المدرب السابق لمنتخب الكافير واللي حقق نتائج إيجابية في المونديال الأخير. الجامعة الجزائرية لكرة القدم تعلن عن التخلي على المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. ذكر هذا المدرب اللي قاد المنتخب الجزائري في المونديال الأخير. الحارس السابق لنادي برشلونة الإسباني الألماني تير شتيغن يلتحق بفريق أجاكس أمستردام على سبيل الإعارة لمدة موسم وحيد. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.
3: فلاش سبور. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار السبت 8 أوت، الموعد باش يكون مع صوت من الأصوات اللي خلدت اسمها في ذاكرة الأغنية المغربية والعربية نجاة عتيبو.

0: نجت عتيبو، الفنانة اللي هزت التراث الموسيقي الشعبي المغربي إلى العالم بصوتها القوي وشخصيتها الفنية الفريدة. من فندلعيتها المغربية إلى الألوان الأمازيغية والتجربة الحديثة، صنعت مسيرة طويلة ومليانة نجاحات، وولت رمز من رموز الأغنية الشعبية المغربية. بعد عقود من العطاء، مازالت نجت عتيبو تحافظ على مكانتها وعلى قدرتها على التواصل مع أجيال مختلفة من الجمهور. نهار السبت 8 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية مغربية بامتياز مع نجت عتيبو. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تحسن التزويد بسوق الجملة ببير القصعة خلال شهري جوان وجويلية المنقضيين يدعم تراجع أسعار عدد من الخضر والغلال والأسماك وفق معطيات إحصائية حول نشاط السوق. نفوق 50% من الدواجن بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء وتسجيل نقص على مستوى التزود وفق الغرفة الوطنية لبيع لحوم الدواجن. والوضعية العامة لقطاع الدواجن والبيض خاصة في الفترة الأخيرة التي تزامنت مع جملة من التقلبات المناخية والتذبذب المسجل على مستوى الأسعار كان محور اجتماع وزير التجارة أمس بممثلين عن المؤسسات الناشطة في القطاع والهياكل المهنية والإدارية ذات العلاقة. المجمع المهني للفلاحة التابع لكونكت يدعو إلى ضرورة وضع إطار قانوني ينظم مهنة الفلاحة ووضع سجل وطني للفلاحين يجمع كل المعطيات والإحصائيات الرسمية المتعلقة بالقطاع، ويشير إلى أن وضع الفلاح في الوقت الراهن ينظر بالخطر. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى مواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. الإدارة العامة للأداءات تطلق منصة إلكترونية للتصريح في الوجود البتيد عن بعد لفائدة الأفراد والمهنيين، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الخدمات الإدارية. وتؤكد الإدارة العامة للأداءات أن هذه الخدمة الرقمية متاحة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص أجل معالجة الملفات وتعزيز شفافية متابعة المطالب. تشهد كسوفا جزئيا للشمس في 12 من أوت الجاري يتزامن مع غروب الشمس، ومدينة العلوم تنظم تظاهرة رصد استثنائية بسيدي مشرق. ومدينة العلوم بتونس تفيد في بلاغها بأن القمر سيحجب ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما سيتيح للمشاهدين في تونس فرصة رصد منظر فلكي نادر وجميل عند الأفق الغربي. في العالم، ورغم نفي طهران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد مواصلة التفاوض مع إيران معتبرا أنها الفرصة الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق. وإيران وسلطنة عمان تبحثان إنشاء ممر ملاحي مشترك جديد في مضيق هرمز يدار بالتنسيق بين البلدين ويراعي أمن الملاحة ومصالحهما المشتركة. في الملف اللبناني، جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية تنطلق اليوم في العاصمة الإيطالية روما وسط مساع لبنانية لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوب البلاد. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: لما تصيف
4: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
5: من 6 ل 8 متاع العشية،
3: وانتي تحت الباراسول
4: تاكل في البامبلوني
3: ولا تقرمش في الكاكي،
4: نقترح عليك كتاب تقراه،
3: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
4: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
3: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
4: متاحف،
3: حسيلو معانا كينك حاضر.
4: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
4: لما تصيف بريحة البلاد. اسمع وخليك على الموجة.
6: الموجة.

ميدوم حال، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم على موجتنا في عالموجة. لقانا ينطلق الآن ويتواصل حتى الأربعة متاع العشية. ميدوم حال، كل شيء يتعدى وتبقى كان الذكرى والكلمة الطيبة. حبينا نبدأ معاكم برشا موجات إيجابية، سخانة والصيفة تو يتعدى ونمشي للشتاء، وفي الشتاء نتوحشوا الصيف، وهذيك هي سنة الحياة. الصيف بمميزاته بعروضه الفنية والمسرحية، السينمائية شوية غايبة، باش نحكيه بعد شوية على المسرح، على مسرحية الحقيقة تستحق أنها تتحكي عليها، لأنها شكلت استثناء في السنوات الأخيرة في مستوى المواضيع. طبعا بعد تكتشفوا المسرحية اللي باش نحكيوا عليها واللي باش تكون حاضرة في سهرة الاثنين الجاي في مهرجان الحمامات الدولي، وتكتشفوا ضيفتنا كذلك في الجزء الأول من حصتنا. فقط باش نعطيكم إشارة أنها هي تدير حاليا مسرح عمره 104 سنة، أقدم قاعة سينما ومسرح في البلاد التونسية، مسرح الحمرة. بديتوا يظهر لي تعرفوا شكون ضيفتنا في الجزء الأول في الحصة. في حصتنا كذلك باش تكون عنا موعد مع الفقرات اللي تعودتوا عليها، جديد والحديث عن الذكاء الاصطناعي، مقترح كذلك فني اليوم باش يكون سينمائي باش تقدمه لنا زميلتنا ريم المدب. اقعدوا معنا باش تستمتعوا كذلك بالموسيقى إن شاء الله اتنيل رضاكم. تحية للفريق الكل اللي أمن معاكم على الموجة. بالنسبة لليوم وهبي الواعر في الإخراج الإذاعي، مرحبا بيك وهبي. رامي مجولي في تنسيق العام للحصة، سيف الدين ترابلسي في الإخراج الرقمي، رافقه محمد أمين محجوبي متربص معانا، مرحبا بيكم. بدينا بي الصوت التونسي نسرين جابر، نقعدوا مع الأصوات التونسية.

وسط الدنيا ما كثر يا ما عرفوا الغنية لا عاشوا المحروم مغروم وفانية عشق جاي اللي غارق بيّا.

0: هي خبيرة في الإدارة الثقافية والسياسات الثقافية، هي ممثلة ومخرجة مسرحية بالأساس، توليت إدارة مسرح الحمرة والمركز العربي الإفريقي للتكوين والبحوث المسرحية منذ 2015. أسست سنة 2019 مهرجان عز الدين قنون المسرح الدولي في رصيد عديد الأعمال المسرحية والتتويجات. مسرحية الشقف اللي فاز بأكثر من 10 جوائز دولية ورا الشمس ربع وقت، آخر أعمالها هما تستوستيرون. هي ضيفتنا اليوم سيرين قنون.
1: ضيف الصيف،
0: مرحبا بيك سيرين.
2: يعيشك يعيشك حبيبي.
0: نستقبلوك بالأجواء الصيفية
2: بالسخانة.
0: بسخانة في وسط التحضيرات، تحضيرات على أشدها قبل عرض نهار الاثنين إن شاء الله 10 أوت في إطار مهرجان الحمامات الدولي. هما أنا ديما تستوستيرون،
2: صحيح
0: اللي فازت مؤخرا بزوز جوائز مسرحية، آخر عرض لها في تونس كان في مهرجان سليانة. مسرحية عرفت نجاح منذ العرض الأول لأنها طرحها كذلك جديد. المرة هذه ما نش نحكيه على المرأة، ما نش نحكيه على مواضيع اجتماعية، بل نحكيه على من هو اللي يسطر القيود الاجتماعية. نحكيه على الرجل، بمشاكل الرجل، بالبحث عن الهوية. هما في الرحلة هذه الكل أكيد المسرحية وقفت على ساقيها، عملت جمهور، كيفاش نحكيو على هما توا بعد البداية؟
2: كيفاش نحكيو؟ طبعا في اللغة متاعنا في المسرح نتسميه مسرحية مرودية اللي غودي، دونك ولت توا تدخل في شيخات أخرين اللي هي الادابتاسيون واللي هي لي بوبليك. دونك نخرجوا من الكونفور متاعنا متاع الحمرة متاع دارنا ونقابلوا جماهير أخرى، إن كان جماهير خارج العاصمة في الأرض الوطن، ولكن زادا بدأت تقابل في الجمهور الانترناسيونال، ونحضروا في دي تورنيك إن شاء الله كبار برشا في 27 في أوروبا وفي عدة بلدان في العالم. ولكن في نفس الوقت محطة مهمة ولا تقل عن أهمية أي مهرجان في العالم، طبعا محطة الحمامات نهار 12 أوت مهمة برشا، مهمة طبعا كمهرجان فيترينة كبيرة وتاريخه مع المسرح وقيمة المشاركة فيه، معناتها كما قلت لك ما تقلش عن أهمية أي مهرجان كبير. وفي نفس الوقت التشالنج بالنسبة لي كل عرض هو الادابتاسيون للحمامات. أول مرة باش نخدموا تستوستيرون في البلانير، طبعا مسرحيتنا الكل تخرج للبلانير، ولكن أول مرة تخرج للبلانير زاد تحدي، وسنة خرجتها الأولى في البلانير في حمامات، دوك حاجة مش سهلة.
0: شو اللي يبدل بين الفضاء المغلق والفضاء المفتوح؟
2: كل شيء، كل المسرحية. لا كل شيء بيان سور، الادابتاسيون، الديكسيون، القلق، كيفاش يوصل الصوت، حمامات على البحر يهرب الصوت، باش نخدموا بالميكروويت ان توكا في نسقنا اليوم ورجعت البروفيت وتواجدكم طول من الحمرة مع تعمل ريبيتيسيون. دوك باش نخدموا ان توكا احنا باللي ميكرو، معناتها اللي ميكرو سيختات باش الريح ما يلعبش ضدنا، لانها المسرحية انتيم برشا، فيها ويكلو، فيها تركيز كبير جدا وانتي تعرفها وشفتها. دونك فيها متعة وفيها غوص، انا تعجبني كلمة غوص ونقولها في تقديم كل عرض. دونك ما ينجمش، معناتها ما تنجمش تخدم الا ما يكون الصوت واصل، لسان كبيره، الريح والبحر دوك يخلق اتموسفير اخرى، الضوء القمره وحده تدخل في الكليراج، يعني اضاءه الحمامات عندها ضوء خاص واتموسفير خاصه. طبعا البلانير دوك كيما قلت لك الحجم الكبر، البيرسيبسيون مش كيما انت باش تفرج في مسرحيه اليوم بركه كنت نقول لهم معناتها باش نتفرجوا كانوا من الفوق اون فا دير اون بلونجي كيما عبيد تشوفك انت اون اوتور. دونك فما برشا حاجات تختلف، ولكن غير هذه الاختلافات اللي هي تقريبا مع اي مكان بلانير خصوصيه، الحمامات وحده روحه قيمته والارشيتكتور اللي فيه يلزمها تتوظف في الركح في المسرحيه، ما كانش تولي السامبوز وحده وتخلق لك معناتها تاخذ العين نتاع المتفرج باش تغزر الاتموسفير الكل جمال كيما قلت لك، البحر والجر وكالحيط المزيان برشا والقمره وكل ما ينجموش ما ياخذوش عين المتفرج. دوك كي تخلق انت نقاط اخرى في الديكور، الانسجام في السينوغرافيا في الحمامات بالنسبه لي انا تحدي وضروره.
0: مهم جدا الكلام اللي كنت تقول فيه، نقاط اللي المتفرج ما يجيش ما يخطرلوش على باله، مهم وشوف قديش خدمه وقديش كل تفصيله تنجم تعطي مفعول. انت علاقتك بالحمامات زيد علاقه من اللي انت صغيره تعرف الركح، شنو ذكرياتك على ركح الحمامات سيري؟
2: ذكريات كبيره. اول ذكريات طبعا تعود للثمانينات وقت انا بنيه صغيره، كان الوالد ديما في لي فاكونس نتاع مارس يقري دوك في حتى قبل ما يتسمى ليساد المعهد العالي للفن المسرحي دوك قرر من الاول وبعد ولا يعمل تربصات. دوك نتذكر ديما في مارس في العطله احلى حاجه تنجم تقترح عليه نمشي معاه وقت التربصات، ونتذكر برشا ممثلين اللي هما توا ممثلين كبار كانوا مازالوا يقراوا في ليساد. دوك كنت هما يبداو يبرفوا معاهم فيعملوا في ستاج وانا نبدا نشوف التمارين ونبدا نعمل فيهم، معناتها ما نبداش نلعب بالعروسه ولا نلعب بحاجه اخرى. هذه اول ذكريات طبعا في اللي بنجالو هذوكم الكل، كل واحده عندي تصويره ذكرى لكلهم مع الوالد معناتها باش نكون
0: المسرح القدير عزين قنون.
2: فوالا دوك ذكريات كبيره من الاماكن اللي حبيت فيها المسرح وحبتني في المسرح. واول مره طلعت على معناتها مسرح الحمامات عام 99 توا 27 سنه
0: ممثله وقتها
2: كممثله. دوك عندي بها علاقه وكل مسرحيات يعني بدون استثناء عرضت في مسرح الحمامات اللي طبعا للقمة الأعمال الفنية اللي قدمها عزين قنون كممثلة وقتها أنا، وإلا زاد حصل لي شرف أنه أعمالي الكل تمت برمجتها في الحمامات. دوك كل مرة رحلة قدمت فيه زاد ورشات وتربصات المركز الحمامات في الإدارة الثقافية في دي ريزيدانس. دوك علاقتي به كبيرة برشا، حياة كاملة وتشالنج، وكل مرة نفس كيما كيفاش يقولوا نفس الادرينالين نفس التشالنج، نحبها كلمه تشالنج، يعني ما نستسهلش انها الحمامات ماهوش حاجه سهله بالكل، ولكن قد ما نركزوا معاها ونحضروها بالديتاي قد ما ان شاء الله نكونوا قد المسؤوليه. دوك اللي شافوا العرض ديجا فما برشا ناس في الحمرة جات شافته اكثر من مره، حتى في الحمرة رجعوا شافوه مرتين وثلاثه
0: يتعاود.
2: حتى عندي حتى اربعه معناتها مرات يظهر لي ديجا لورك ما عندوش عام، لكن اللي شافوه الكل يعاودوا يشوفوه راهو في الحمامات، بخلاف بيان سور الببليك زاد اللي مازال ما شافوش واللي يجيو كان في الصيف زاد برشا كلموني باش يجيو يتفرجوا.
0: جمهور جديد باش يكتشف،
2: جمهور جديد. دوك كلهم عندهم بلاصه بوم وجه الكهول طبعا، معناتها ولا ديز ادوليسون، اما الاطفال اقل من 12 سنه ما همش باش يستمتعوا وباش يقلقوا الاولياء، خاطر الاولياء كما قلت لك هي ساعه من التركيز ومن الغوص، دوك محتاجه تركيز. المسرحيه هذه فلا بالذات ليست موجهه للاطفال ولكن ليز ادوليسون والكهول مرحبا بهم، وطبعا سور تيتراج فرونسي دوك باش يكون فما دبلجه سور تيتراج بالفرونسي للاجانب اللي يحبوا يشوفوا المسرحيه زاده هذه.
0: ربع وقت عديت في الحمامات
2: طبعا
0: ربع وقت حكيت فيها على المرأة بفريق نسائي 100%. سيرين قنون تنجح أنها من تتنقل وتغوص في هويات في تفاصيل. اليوم الرجل باش يكون حاضر، لكن اللي يسمع فينا الرجل باش يكون ثم نقولوا احنا تركيزه وباش نركزوا معاه مع الهويه نتاعو مع القيود المجتمعيه اللي هو نوعا ما حطتها زاده هو ساهم في انه يحطها في مستوى الرجل. الجمهور قلنا يختلف سيرين، الجمهور ينجم يتصدم مع الحقيقه يشوف اللي ممكن يعيشوا أو متبنيهم ماهوش واعي بيهم، ينجم يكون زادا مقلقوا وما يقولش عليه
2: يتصدم ليه، خاطر توا نجم نجاوبك بعد تقريبا 25 عرض دوك يمكن في العروض الاولى ما نعرفش، بعد 25 عرض تقريبا معناتها لي غوتور فما اختلافات ولكن فما دي غوتور موحدين اللي هو ليست الصدمه بقدر ما هي الجراه، بقدر ما هو المسكوت عنه، بقدر ما هو وي صحيح ينتظروا معناتها من امراه باش تحكي على رجل بطريقه باش تكون هي فما النقد طبعا ولكن فما كيما شويه العظمه ولا الدجاجه فينالمون القيود هذه يحطها الراجل ولا المراه اون فيت ما نجموش نقولوا شكون اللي بدا، اما شكون المسؤول هي التربيه، هي طريقه التفكير، هي تربيتنا التقليديه، طريقه التعامل مع الابناء، قديش نحكيو معاهم احنا صغارنا، قديش نفسروا لهم، دوك قديش يكبروا هما بدي فرستراسيون ان كانوا اولاد ولا بنات. دوك كي يكبروا يعيدوا نفس السيناريو الطاغوتي على أبنائهم معناتها في التربية. دوك شفنا مع المرأة وشفنا دورها وأهميتها, نشوفه تو مع راجل. ولكن للتذكير باش الناس اللي ما شافتش المسرحية ما تحسهاش زدك معتها كلوازوني كما يقولوا, هو المدخل. يعني كما ربع وقت نادي الغناء هو مدخل للقاء النساء, وطبعا تحدثنا عنهن, ولكن الرجال والعالم واللي صاير الكل يعني له طبعا جانب
0: بأسلوب جدا. فما الضحكة
2: نحن
0: نقوله معناها في وسط كيفاش كثر الهم يضحك, وهذه نلقاوة بالأداء الرائع متاع الثنائي بحري رحالي وعبد المنعم شويات وموسيقى حمزة أبو شناق اللي ترافق معاك في الكتابة كذلك
2: حمدي
0: حدة, وانت المايسترو هذا
2: ومهر مصدق دوك مساعد على الإخراج والفريق التقني. يعني شو باش نقول لك حاجة, كل إنسان طبعا الانطلاق وقت اللي معناتها نحكيو على النص, وانا وحمد يخلينا برشا متعب باش حضرنا النص, وتو بركة عام على الإقامة الفنية الأخيرة متاع الكتابة. دونك فما متعة كبيرة, ولكن زاد دور بحري ومنعم الممثلين الرائعين وماهر وحمزة والفريق التقني ميش ودوك محمد صالح مداني ومراد وعزيز بن عجول, كل فريق الكل وبلال بن رمضان في السينوغرافيا, كامل الفريق عنده يد في الريزولتا هذا, ما فماش حد قصر في خدمته. دوك هو اللي خلى الريزولتا متعة إننا نتعاملوا إننا نخدموا إننا داب. دوك نحب نحييهم الكل, الفريق الكل, كل من ساهم معناتها في مسرحية تستوستيرون. هما
0: نهار تثنين باش تكونوا في الحمامات موجودين. سيرين أنا ديما نحب ندخل للكواليس. سيرين جنون وقت اللي ما تكونش هي على الركح الضغط يكون أصعب, وانت تعيش على وتشاهد في نفس الوقت في المكان المخصص. نتخيلك باش تقعد بحدا الصون غاديك
2: ولا فريجي بيان سور فريجي
0: بلاستيك غادي, كيفاش تعيشهم اللحظات هذوكم؟
2: شو هو البريسيون طبعا والضغط. ديما نقول لهم انا الممثلين نقول لهم كان فما حاجه ما نجحتش مالوغوزمون ولا تصير اون فاي, ديما باش ترجع على المسؤول, دوك ترجع على المخرج باش ناكل هنا معنا. بار كونتر الى نجحت ديما النجاح جماعي. دوك نقول لهم انتوما اون جينيرال منعين. دوك المسؤولية طبعا أكبر عليا أنا, لكن هما جزء لا يتجزأ منها. أنا إن فور مسرحية بنديهم وهم يمثلوا, ما عاد نجم نعمل حتى شيء, نجم نبدل ضوء, نجم نبدل جملة, نجم نصلح حتى شيء. دوك خدمتي أنا تبدأ قبل وتوفى وقت العرض. أنا كي يبدأ العرض توفى خدمتي, خاطر وقتها خرجت من يدي. طبعا نقعد نتفرج وستريسي ونستنى, ما عادش نخدمنا في ساعة العرض ما نجمش نعمل حتى شيء.
0: والمدى الارتجال أو نسبة الارتجال اللي نعرفوا أنه فما المسرح ولهنا المخرج هو يحدد فما مساحة للارتجال وإلا لي تخليلهم المساحة هذه.
2: هو كمبدأ عام للأهمية اللي نعطيها للدقة والسونس دو ديتاي في كل شيء معناتها في الإدارة أو في المسرح, لا مساحة للارتجال. ولكن هناك نوع لازم ينفسروا على خاطر ما كاينش ناس باش تستخايل اللي هما نجموا يرتجلوا في النص, لا سبيل اليه طبعا. يعني النص الشكل نقف عليه هنا, فهمتني؟ دوك الشكل في النص, الشكل في الحركه, كل شيء محدد بالغزره بالتصويره تهمني برشا في المسرح واللي يوصل. ولكن في المسرحيه هذه فقط لحد الان ما صارتش قبلها, فما دو مومون صغار على الاخر ما يفيقش بيهم المتفرج, يفيق بيهم اللي عاود تفرج ثلاثه ولا اربع مرات في اون سين ما نجمش نقول عليها توا, اما نجم نقول هي فلاش باك. سي اون سين دو فلاش باك كيما في السينما, يعني سي اون سين ماهيش صايره في انا وهنا في المسرحيه نكتشفوا بعد اللي هي سي اون سين دو فلاش باك في النهايه نتاعها. وهذا مسموح ل عبد المنعم شويه وبحر الرحالي لقدرتهم على ذلك لانهم هما قادرين على ذلك في اللحظه هذيك, وانت تو عرفتها اللي نقصد فيها. ان فيو فنص الكل بحذافيره, فما فسحة التنفس فيها إلى كان منعم وبحري يحسوا الضرورة في هكا أمبورتي بار لوفوري باش يقولوا حاجة خاطر تذكرنا في حاجة من الحياة اليومية المعتادة بين في العائلات اللي كلنا رأوها دوك صارت ونحب كيف حتى يفاجأنا أحنا أنه زيد قال حاجة ولا زوز وفي النهاية متاعها دوك في النهاية متاع السنة ذيك سن واحدة سمحني مش اثنين سن واحدة عندهم فسحة اللي نخليها لهم بالعاني باش إلى كان هما وصلوا مما هوش مسموح في حتى لحظة أخرى في حتى سن أخرى خاطر هما من الممثلين القلائل القادرين ولكن هي زادة الارتجال في مسرحية من هذا النوع هي مدروسة في نلمة ما هيش هي برا وقت اللي تفوت الكلمة
0: متفهمين عليها وين بالضبط
2: صحيح الفسحة
0: حسب الجمهور وحسب اللحظة ذيك شنو
2: هي مش حسب الجمهور هي مربوطة بهم هما فما لحظة واحدة سين واحدة نهايتها مش في وسطها اللي عندهم الحق في فسحة حسب شنو اللي حسوا شنو اللي خرج من منعم بشي نازم يضيف وقاعدة تسيروا في كل عرض تقريبا عرض على زوز على ثلاثة عنا حاجة جديدة مختلفة وكلنا نشيخوا في الريجي أنا وماهر وكل على خاطر نبدأوا نستنيوا في منهم ونعرفوا مدال التخمر متاحهم في اللحظة هذيك كيفاش ويتجاوب معاه طبعا بإتقان وإبداع بحري الرحالي دوك هذيك هي
0: إن شاء الله الجمهور اللي بيش يكون حاضر استنيوا اللحظة هذيك والحقيقة هي المسرحية راهو متنجمش حتى تسرح وتحسها قريبة لك تمسك كل واحد فينا في جزء وهذه قوة النص كذلك طبعا. وقوة الأداء قدام زوز من أهم الممثلين المسرحيين في المسرح التونسي نذكر 12 أوت الاثنين
2: نهار الاثنين 10 أوت العشرة متعلي
0: العشرة متعلي مازال عندهم مجال أنهم يقصوا
2: أي مازال الليني الفونتون ليني عندها مدة مزيل. لكن مازالوا بطاقات دوك يخلطوا على فلا البطاقات اللي مازال دوك ياخذوا من توا معناتها
0: أنا نقول لهم امشيوا ما تندموش مهم جدا العمل الحقيقة استمتعت ومهم أني نعاود الحقيقة نشوفه بنسخته أون بلانير بالتفاصيل اللي أنت أعطيتها الصيف زادة محاضر معانا في تفاصيلنا وسيرين جنون من الشخصية ريت قديش كنت تحكي بدقة الدقة والصرامة هذا الكل من الجمش ما يخرج ما يكونش تابع سيرين جنون لأنه وذي نفهمه احنا النجاح اللي ينتهي فيه والدقة ولو نذكروا أنه سيرين جنون من الأسماء المسرحية التونسية اللي تخرج خارج تونس وتأطر وتقري فمهم جدا نزود ونقرب شوية لشخصيتك تقرأ سيرين برشا
2: طبعا
0: أنا باش نعطيك ثلاثة كتب
2: أوكي
0: منعش تقريتهم ولا ليه
2: بالعربي لا إذا كان بالعربي لا أي أوكي أي
0: دونك شعنا
2: دو باولو كويلو ألف
0: ألف هذا المقترح الأول المقترح الثاني اللي هو التحول كافكا
2: أوكي
0: أما قريت كافكا مش بالنسخة العربية
2: بيان سور يا أنتوي
0: وهذا الخبز الحافي محمد شكري دونك هذا من الكتب انا اقترحت هذا من الكتب قلت اكيد باش يكون فما اللغه الفرنسيه موجوده في الكتب لو كان نقول لك توا وانت ماشيه وباش تقعد هكا قبل ما تبدا ريبيتيسيون كل اني هم الكتب اللي تحب تكتشفهم عندك هكا
2: اي الاجوبيان الخبز الحافي خاطر
0: محمد شكر
2: بالضبط اي اجوبيان اكتشف
0: محمد شكري هذا الكاتب المغربي اللي يحكي على وتنجم تكون مسرحية
2: اي ممكن
0: الخبز الحافي علاش ليه اش قاعدة تقرأ توا سيرين
2: والله
0: في وسط هذايا الكل
2: التيتر توا داير هزيته اليوم خاطر انا غير لي ريبيتيسيون انا في غسره كبيره في الخدمه نحضروا زده في كوميدي ميوزيكال مع جمعيه بالتعاون معاها دوك احنا مع والله ويكند دوك قاعدين نحضروا في كوميدي ميوزيكال اللي هي خصيصه للشباب وللي جون وعلى الاخسلمون سكولير وعلى عده دوك تنحكيوا عليها قريبا ان توكا بدينا احنا الجمعيه بديت الكومونيك واحنا البارتنير ارتستيك دوك قاعدين توا دوك معايا ماهر مصدق وتوا نخرج من هنا قلت لك داير البارح في التليفون باش نكملوا قاعدين نعملوا في اقامه فنيه كتابه دوك الكتاب اللي توا هزيته اسمه انكونسولابل قلت لك نقرا برشا فرنسي غير البسيكولوجي، لكن نقرا ديزيستوار فري، نقرا معناتها عده انواع، ما عنديش نوع معين. اما توا اللي هزيته اللي باش نبداه ونحب في كي تبدا في مرحله جديده نتاع كتابه ولا بروجي جديد، جاسوسي ان ليفر ما عنده حتى علاقه بالتيماتيك كيزم يكون، لكن نهزه معايا باش وقت اللي نبدا مثلا نكتب طول النهار في الليل كي نحب نفرغ مخي نغوص في الكتاب هذاك اللي هزيته. دوك توا انت تحكي معايا وجبت الكتاب وانا عرفتك باش تقولي شنو فاش تقرا اللي اخر حاجه هي انكونسولابل توا لو ليفر دو شوفي اللي عندي.
0: انت من محبي فصل الصيف
2: برشا، خدنا مولودة في الصيف نحبه برشا من سبريكا
0: توا سخانة. نسيت انا ما هنيتكش ساعة عيد ميلادك 19 جويلية، عيد ميلاد سعيد، مازال جديد مازال.
2: اي انا بنت الصيف، ولكن سبريكا صيفنا ولا ياسر سخون.
0: اما الصيف هذايا خاص
2: برشا.
0: علاش؟ على خاطر ارسين اكيكا اسمه ولدك.
2: ارسين ولدي خذ الباك، تحية
0: لي، خذ الباك، فمبروك. ما تظهرش
2: ما نظهرش
0: ما تظهرش.
2: اي دوك طبعا الصيف خاص برشا،
0: فرحة
2: كبيرة.
0: ما عنده مع المسرح؟
2: مش يقرأ مسرح في فرنسا. دوك هربنا منه يا اخي، رجع
0: انت حبيت تبعده شويه تخليها هوايه
2: شو لان بعده لنقربه. هو تولد غادي دو توت فاسون، ما عندوش لو شو كيفي انا، ولكن كان ينجم يعمل حاجه اخرى. هو طول عمره يحب على الرياضه والحاجات اخرى، ولكن اكتشف المسرح وخاصه معناتها استاذه في المسرح غرمته في العامين هذوما في المعهد ليسي فرونسي. دوك تغرم برشا، وتحيه ليها سهام كوتيني بالحق، معناتها مرأة عظيمة برشا تعم في برشا. مش هي بركة حقا زادة مدام شاهد وكل برشا في المعهد هذاك يجيبوهم للمسرح، يجيبوهم مسرحيات الكل تلقاهم في الكاتريامار، في الأوبرا، في المسرح البلدي، في الحمرة، في التياترو، يمشي ويشوفوا يعرفوا الناس الكل ويسميوهم، وتشوف الأسئلة اللي يسألوهم بعد العرض. صدقني ما عادش تسمعهم حتى عند صحفيين ثقافيين بكل صراحة، ما تنقولها أسئلة عميقة جدا. دوك تحية للأسد هذية متاع المسرح اللي تعمل في مجهودات خاصة وتجيب فيهم للمسرح. دوك ولدي بالحق عن طريقهم هما معناتها دخل المسرح كأتولي واكتشف وعجبوا الميدان، وتوا قال لي باش نمشي نعمل ليسونس نكتشف لي ميتي جدد. خد فما دي ميتي اصلا احنا ما نعرفوهمش طبعا في الليا وفي السينما وفي في برشا حاجات. دوك شامل ليسونس جينيرال ارت دو سبيكتاكل، وبعد ان شاء الله يجيب لتونس اختصاص من الاختصاصات اللي مش موجوده. كيما عملت انا في الاداره الثقافيه، اختصاص نادر جدا وتوا مازال ملغزمه. دوك ان شاء الله ولدي يكتشف حاجة إضافية باش نطوروها في بلادنا، لأنه بلادنا محتاجة برشا حاجات أنها تتطور فيها، وخاصة الاختصاص.
0: ينقدك؟
2: ينقدني طبعا في الحياة يوميا.
0: في الأعمال المسرحية، في المسرحية
2: المسرحية هذه السامبو يعني للمسرحيات متاعي، خاطر شيخ برشا فيهم الكل. هو كل عمل يكبر كل واحدة عنده نظرة ليها، وانا عن طريق النظرة متاعه زدنا نكتشف. يعني شقف توا كي نحكي معها شقف نفهم اللي ذكرياته دقيقة ولكن بريئة جدا ومختلفة. نظرته في كلوب دو شون حاجة أخرى، وتوا يحكي معايا بالحق معناتها كأنه مسرحي صغير، فهمت؟ بما أنه يعمل مسرح نوكيس في اسئله دقيقه، وكيما تلامذه اللي معاه الكل. دوك وعجبته برشا تستوستيرون، وباش يرجع يشوفها في الحمامات كيما ان شاء الله العائله الكل باش تكون متواجده. وخويا موجود ما شافش المسرحيه، خاطر خويا يعيش لبرا، دوك باش يتفرج في المسرحيه. جنون الصغير باش يتفرج نهار الاثنين. دوك عندي برشا تحديات زاد بيرسونيل، فهمت؟ نهار الاثنين
0: عائلة جنون باش تكون حاضرة، والعائلة هذه خليت الفن والمسرح يكون موجود ومتواصل جيل وراء جيل. البحورات نحكي وصيف، عندك الحمامات، المهدية، قليبيا هذاك بحرك.
2: اي نحب برشا قليبيا. انا دوك امي اصلها من الكابون، من بني خيار. تحيه لبني خيار وكل ونحبها برشا طبعا ك بلاد كيما نقولوا بلاد امي. دوك عندي بها علاقه، ولكن الكابون الكل نحبه. لكن ميم سي ما عنديش لا جذور بقليبيا، ولكن كل عام نمشيو لقليبيا، كل عام نصيفو في قليبيا، وهذا من وقت زاد الوالد نتذكر ملي احنا صغار ديما يكري لنا دار في قليبيا. دوك نحبها برشا، من احسن البحورات ونرتاح فيها برشا. وكي نعملوا اقامات مثلا فنيه نمشيو مثلا نعرشنا تزركا تو ماشيين المعموره دوك تكون تكتب على البحر سي تري انسبيرون. عندنا بلاد ياسر مزيانه والكابون ياسر مزيان، دوك فوالا البحورات هذوما كل بحر الكابون وحده معناها فهمت.
0: انا عرفنا وين
2: وينعوم
0: وين تعوم في سهريه الصيف. باش نسمعك بلاي ليست ونحكيو مع شو في وقت نحن لي سي دي ولا بيتر وتوا بلاي ليست، باش نسمعك وانت رتب لي
2: باهي.

0: سيف ما حبش يعطيني قال لي حلوه خلينا نستنى. برشا
1: اي ويل سرفايف. اي ويل
0: سرفايف.
2: هذه ذكرني في الباك نتاعي، عملت الباك نتاعي. خرجت في اواخر التسعينات.
0: الاغنيه الثانيه.

0: I'm so excited. هذه من بحثي في البروفيل نتاعك.
1: اه وي لقيتها فيه.
0: لقيتها الغنية هذه اللي هي مجموعة أمريكية نسائية.
1: صحيح صحيح. ليه طبعا فيروز سون كونتيست الأولى خاطر عليك.
0: زين عندي مقترح آخر.
1: نسخة ثلاثة بركة.
0: مقترح ثلاثة.

0: مستمعينا لايف بي جيز عرتبوهم توا
1: فيروز تقعد فيروز لولا يعني نحب برشا فيروز كبرت عليها تربيت عليها وفي العائلة خاصة خالتي هاجر نوجه لها تحية كانت ياسر تسمعني فيروز وأمي طبعا ومن بعد فيروز I will survive خاطر كما قلت لك

0: الموسيقى اللي نسمعها اللي نحتاجها هي لي شانسون ا تيكست كيما بالضبط المسرح بالنسبه لي النص مهم دوك لي شانسون لا انتربريتي ان كان بيان سور القدم جاك بريل برشا وازنافور وبياف هذايا في الفرنسي لكن نسمع برشا من اهم انا بالنسبه لي جو سوي ان غراند فان دو ليندا لومي اللي هي كيبيكواز كنديه لكن غنايتها حكايات قصص يعني عندها غناية على الميم غناية على العبد كي يوصل الكبر ما تعمرها 100 سنة تحكي لك على الفام اللي ما يجيبوش صغار يعني كل مآسي الحياة عندها ليهم غناية بطريقة عظيمة دوك منهم غناية اسمها مون فيس تاميم ياسر حلوة كيفاش واحد ولده يقول له نحب نولي فنان اللي موجود الإشكال هذا لحد يومنا هذا في العالم يعني ما زال انك تولي فنان حاجة مشكلة شنو آخر دوك نسمع طبعا برشا عربي ولي شانسون معناتها القدم عبد الحليم وأم كلثوم وكل هذاك ما فيه حتى شك
1: في التوينسة
0: في التوينسة شكون نسمع في التوينسة برشا
1: فمش اكتشافات جديدة تو
0: والله ويأم ويأم جات بحذنا في في في رمضان وفات عجبتني برشا الحق معناتها عملت عرض بحذنا شكون اخر طبعا لطفي بوشناق اذا كان من غير حتى حتى شك وشكون اخر نسمع من التوينسة تو هكا
1: على غفلة
0: على غفلة ما منحبش انها فلا ننسى اسامي ولا جي كورش دي نون لكن نسمع طبعا بالعربي معناتها ما في حتى شك نحب برشا اللغه العربيه الشعريه نتاعها معناتها قويه برشا وطبعا فيروز كما قلت لك حاجه سي ان بوزوان فيروز
1: انا نعرف
0: تقريبا وزياد الرحباني
1: زياد الرحباني اخترت فيروز قلت ونعرف الغنيه هذه تعني لك زيد الغنيه هذه سيري نحن نفرحوا برشا وين نكون بحذينا خليني نذكر نهار
0: نهار الاثنين 10 أوت في مسرح الحمامات مسرحية هومة دوك تستوستيرون وللتذكير باش يكونوا على ركح مسرح الحمامات بحري الرحالي وعبد المنعم شويات ما تراتيوش العرض هذايا والمسرحية اللي كتبناها أنا وصديقي حمدي حدا اللي نوجه له تحية وحمزة بوشناق اللي قام بالموسيقى وماهر مصدق مساعد على الإخراج وكل الفريق التقني ميش محمد صالح مراد عزيز كل فريق مسرح الحمامات معناتها نشكرهم الكل فردا فردا
1: شكرا لك سيرين جنون احنا حبيناها مصافحة خفيفة كيما تمشي مع الصيف نفس الوقت زادة فما نعرف ثراء كذلك التجربة متاعك والثقافة متاعك فحبينا نستغلوا شوية كذلك الثراء هذي انا مش نسمعكم توا غنية لصوت مصري جديد لكن يحكي على الموسيقى كأنها تيرابي كذلك والفن اللي هو تيرابي اسمها سمر طارق نستغل
0: فما حمزة نمرة نحبه برشا زادة من مصر
1: لك عديناه
0: اللي ما يعرفوهش زاد اكتشاف هذه نوع الموسيقى اللي نحبوه زاد حمزة نمر
1: او نسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن عن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 من أوت الجاري مركزيا وبمختلف جهات البلاد، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 من أوت من كل سنة. وفي البرنامج تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي يوم 11 من أوت بكل ولايات الجمهورية وإسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 26 و2000 حول ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. الجمعية التونسية لطب العائلة تعقد مؤتمرها السنوي 20 بالعاصمة يومي 3 و4 من أكتوبر المقبل. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود البتيندا عن بعد، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية وتبسيط الخدمات الإدارية. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا تعلن عن تنظيم خيمة بيطرية لتلقيح الكلاب والقطط ضد داء الكلب، وذلك يوم الخميس 6 من أوت الجاري في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الداء والحد من مخاطره. لجنة تنظيم الدورة 37 من أيام قرطاج السينمائية تفتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في المسابقة الرسمية لهذه الدورة والتي ستنتظم من 12 إلى 19 من ديسمبر المقبل، ويتواصل فتح باب الترشحات إلى غاية 15 من سبتمبر القادم، ويشمل مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ومسابقة الأفلام القصيرة ومسابقة قرطاج السينما الواعدة، ويتم تسجيل الأفلام حصرياً عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالمهرجان inscription.jcc.tn. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي ترامب يتهم إيران بالخداع ويقول إن جوهر القضية هو تجريد إيران من قدراتها النووية. الخارجية الإيرانية تكشف عن تفاصيل مقترح إيراني عماني بلغ مراحله النهائية، وهو فتح مسار ملاحي جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز يضمن مصالح الطرفين وسيادتهما الوطنية. وفي غزة تشيع جثامين ورفات 112 شهيدا ارتقوا بقصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة بتاريخ 22 من نوفمبر 23 و2000. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
5: تلم الحباب، تكلم الأصحاب، الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة، تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلماوات،
6: ويعلى الزغريت، ويشعل الكانون، ويترمى فيه شق والديد على عينين الحساد،
5: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام.
6: هذا وأكثر، نهزوكم على جناح الفرحة
5: كل جمعة من 6:15 متاع الليل.
6: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام.
3: اسمع خليك على الموجة.
6: على الموجة.

0: هذا هو الإيقاع المغربي العيطة، العيطة منامور سمعناها، وقبلها سمعنا الإيقاع التونسي جمالي هدر بصوت روضة عبد الله. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من على الموجة، وين ما كنتوا تستمعوا لموجاتنا أهلا وسهلا وشكرا لاختياركم موجاتنا. الموعد الأسبوعي مع الفقرة اللي أمنها لنا أيمن بن سليمان مستشار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، نحكيه على الذكاء الاصطناعي في علاقة بالمجال الفني. أهلا وسهلا مرحبا أيمن.
1: مرحبا عبير والناس اللي يسمعوا فينا كل على الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بيك أيمن، باش نحكيه على الهويات الرقمية الفنية بين الاستثمار الإبداعي والاستغلال التجاري في عصر الذكاء الاصطناعي. شنو نقصد بالهوية الرقمية الفنية؟
1: كما تعرف عبير، يعني الفنان اليوم في عصر الذكاء الاصطناعي في عصر التكنولوجيا ما عادش يقتصر فقط على الاسم متاعه وعلى الشهرة متاعه أو على الأعمال الفنية اللي قام بها قبل. مع الثورة التكنولوجية اللي صايرة اليوم، الاسم ذي أو البراند ذي هو اللي يتكون من مجموعة عناصر اللي تخلي الذكاء الاصطناعي تتعلمها وتعيد الانتاج متاعها. والعناصر هي مربوطة بالمعطيات الحقيقة البيومترية متاع الفنان في حد ذاته. يعني نحكيه مثلا على بسمة الصوت متاعه، البسمة متاع الصوت إذا كان هو يعني مغني أو حتى يعني ممثل، على ملامح الوجه والتعابير الحركية متاعه، خاصة كي نحكيه على التعابير الحركية نحكيه على يعني فناني الأداء أو الممثلين أو المسرحيين بصفة خاصة، طريقة الكلام متاعه وأسلوب الأداء متاعه والشخصية الفنية في حد ذاتها تعتبر من المعطيات البيومترية اللي تساهم في إنتاج الأصل التجاري الفني أو الهوية الرقمية الفنية للفنان. ويقول قائل علاش المعطيات البيومترية هذه يمكن تستغل يوما من الأيام يعني في إطار ما يسمى بالهوية الرقمية؟ لأنه اليوم كما نعرف كونه الفنان خاصة بعد وفاته تقعد يعني برشة وسائل إعلام أو برشة يعني منصات إعلامية سواء كان افتراضية أو منصات يعني موجودة تقعد تستغل في صورة الفنان في أعماله الفنية بدون مقابل مادي. فجاء ما يسمى ذي بالهوية الرقمية الفنية اللي تنجم تحفظ الأصل التجاري الفني. هو أصل تجاري، كلمة تجاري ممكن
0: أي هذا هو ما تمشيش مع الفنان،
1: ما تمشيش مع الفنان، أما نقوله الأصل الرقمي أو الهوية الرقمية الفنية اللي ما تموتش مع وفاة الإنسان وتقعد حتى تنجم يستنفع بها عائلته، ينجم يستنفع بها الورثة متاعه، وتنجم زادة تحميه من الاستغلال في مجالات أخرى كما الديب فيكس. تعرفوا اليوم اللي أي إنسان يعني ميتريز لزوتي متاع الانتليجنس ارتيفيشيال ولا عنده دي موديل متاع الانتليجنس ارتيفيشيال وإلا شركات تخدم على الذكاء الاصطناعي في تقنيات الديب فيك، تنجم تاخذ مثلا اي هويه رقميه نتاع جودي نيمبورتوكو او ام كلثوم
0: ولا انا باش نقول لك هي طرحت النقطه هذه وقتها توا عندها عامين هكا، عمرو مصطفى الملحن المصري اخذ صوت ام كلثوم وخليها تغني غنيه من الحانه. تذكر وقت البوليميك والجدل اللي صار في مصر في الفتره هذيك في مستوى استغلال صوت واسم أم كلثوم.
1: بالضبط، فالهوية الرقمية كما كنت تحكي الإكزامبل هذا سيتان تري بون إكزامبل يوري كونه الهوية الرقمية يلزم حظها الحقيقة. يعني كي نحكيه على فنانين كبار خليوا أثر كبير في الفن والثقافة في العالم الكل، يلزمنا نحكيه على هوية رقمية تكون محفوظة، هوية رقمية فنية تكون محفوظة، باش ما تجيش من بعد شركات أو مؤسسات إنتاج أو يعني حتى منصات الذكاء الاصطناعي تنجم تستثمر فيها وتنجم تدخل منها عائدات على حساب شكون؟ على حساب الفنان بيتو اللي هو توفى، ولا ينجم يكون حتى فنان مازال عايش عبير ولكن عنده مثلا دي بروبليم ولا عنده مرض يعني ما ينجمش يتحرك، ويقعدوا يعني ناس اخرين يستغلوا الهويه الفنيه الرقميه نتاعو لمده. العملية هذه تمكننا من التوكينيزاسيون من ترميم
0: أي من فما الصوت ما عادش كيما من الأول ما نعرفش المكان ولا معناها الصوت أي نسمع فيك هكا خمسة على خمسة لهنا أيمن وزادة في نفس الوقت طبعا احنا نخافوا على الهوية الرقمية أو الهوية الفنية لكن النجم كذلك نحيو فنانين ممكن في حقب زمنية فايتة ما نعرفوا قعدوا عنا أعمال متاحهم ما عنيش وجودهم صورة هذه ممكن العملية كذلك الذكاء الاصطناعي هنا نجم يتوظف إيجابيا في أنه إعادة أحياء شخصيات فنية في قديم الزمان اللي هي مرجع ممكن في الشعر في العلم الاجتماعي في الفلسفة كذلك من أجل إعادة تقديمها للأجيال الجديدة
1: أكيد جدا هي هو الموضوع ذا يحكينا فيه في الحلقة الفارطة يعني ممكن إعادة أحياء يعني شخصيات ثقافية أو فنية معروفة في إعادة إنتاج أعمال أخرى فنية ولكن الحقيقة احنا ما وصلناش للمستوى هذا تو عبير يعني احنا تو نجمو نعطيو كلكز اكزامبل اللي يورينا كونه تو الهوية الثقافية الرقمية حاجة مهمة جدا ونجمو نستعملوها تو اكتويلمون في حاجات يعني مهمة وما نقراولهاش برشا حساب مثلا نعطيكم من ان اكزامبل انا فنان ممثل بار اكزامبل عندي تصوير لمسلسل باش يعرض في رمضان وتعرفوا يعني مسلسلات رمضان تعرض يعني تتصور في فترة قياسية جينيرالمون ويعني مربوطة بتاريخ رمضان يعني ما نجموش نتجاوز فأحيانا يصير مثلا وعكسة صحية لفنان معين أو يصير ان اكسيدون والأشياء هذه قاعدة تصير كل عام فالحقيقة المنتج والفنان ما يلقاوش حقهم لهنا نجم العمل الكل يفسد وما يحترمش ليزيشيونس نتاعو بسبب يعني أنا اكسيدون أو واقع صحية
0: هنا معناه فما إمكانية الالتجاء للذكاء الاصطناعي حتى أنه الممثل ممكن يكون حاضر في بقية المشاهد اللي ما نجمش يصورها
1: بالضبط هنا في لي كونتراج ضد ومع تطور ووجود الهويات الثقافية الرقمية ينجم يعني بقية المشاهد اللي ما تصورتش واللي ما كملش الفنان باش يصورها ينجم يصورها في في في في وقت وجيز وتكون يعني بتقنيات بطبيعة متطورة نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي وين وصل بالتقنيات هذه يعني من خلال المعطيات البيومترية ملامح الوجه ملامح الصوت نبرة الصوت طريقة التفاعل لغريماس
0: ولهنا زادة نتخيل
1: تحول المعطيات البيومترية فيها تحول النموذج هذه إلى trained model يعني نموذج تتعلم عميق ينجم يقلد أداء الفنان بصفة ممتازة جدا
0: ولهنا زادة ينجم يكون فما المشاهد الصعبة اللي يلتشئوا فيها الممثلين لأشخاص أخرين يجسدوا الدو أو المشهد هذاك
1: صحيح
0: ينجم يكون زادة نعرفوا اللي فيلم داكسيون في أفلام الروح فبالتالي ينجم يكون وسيلة تمكن المنتج نحكيه لهنا سواء التونسي ولا في العالم لكن احنا نتمنيه انه في تونس زادة يتم استخدامه بصورة ايجابية بطريقة ايجابية انها تكون حاضر بشهكيكة ينجم كما قلنا نرجع انه نجم نوظف الذكاء الاصطناعي اذا نعرفه كيفاش نوظفه وتكون كذلك فما حوكمة فما قوانين تحمي كذلك الحقوق الكل لهنا انه يتوظف لدعم الانتاج الفني في تونس
1: بالضبط احنا الأمثلة اللي عطيناها توا وعطينا مثال نتاع رمضان هذوما أمثلة قاعدة تصير علينا كل عام عبير ولكن احنا العقلية خاصة العقلية التشريعية نتاعنا مازالت ما تأقلمتش مع الشيء هذا
0: مع التغيرات الجديدة
1: مع التغيرات الجديدة بالضبط لأنه علاش حكيت على العقلية التشريعية بالذات لأنه الحقيقة التكنولوجيا هذه باش تخلي الناس الكل تمشي لها خاصة شركة الإنتاج والمنتجين و يعني شركات الذكاء الاصطناعي تدخل في العملية هذه يعني
0: باش لأنها مربحة زادة مربحة نحكيو على أنها مربحة
1: يعني تعمل ليميتاسيون تاع الريسك
0: ونعرفوا أنه تأمين الممثلين في العالم اي فما فما عقود تامين الممثل وقت اللي يكون في عمل عقود معناها تكون زاده باهظه برشا فبالتالي فما الامكانيه هذه. احنا يعطيك الصحه ايمن كل مره تحاول انك معناها تهزنا الاكس او جانب من جوانب الذكاء الاصطناعي في علاقته بالمجال الفني والثقافي، قديش مهم جدا انه التفاصيل هذه تكون نكونوا ملمين بها سواء المستمع أو الصناع كذلك في هذا المجال. مهم جدا ديما نقوله أنه نعرف نوظف الذكاء الاصطناعي لصالحنا مش هو يوظفنا، هذه هي الفكرة والمبدأ أنه نعرف نوظفوه ونقيدوه كذلك باش ما يفوتناش ونشرعوا له. مهم جدا. شكرا لك.
1: خلينا نقوله عبير سمحني قبل ما نخدمه، خلينا نقولوا كونه الذكاء الاصطناعي في الاكزامبل اللي اعطيناه اليوم اترافير الهويات الثقافيه الرقميه قاعده بشويه بشويه باش تبدل في منوال اقتصادي كامل يخص الصناعات الثقافيه والابداعيه، يخص صناعه السينما، يخص صناعه الفن. يعني قاعدين نشوفوا كونه في المستقبل القريب مش في المستقبل

تتفرجوا فيه وتدخلوا وتغوصوا في هذا شخصية الأب. مازلنا مواصلين لقاءنا معاكم بعد ما سمعنا اعلان فيلم الأب اللي كان كما قلت مقترح فني لهذا الأسبوع.

نغم صالح سمعناها في إعادة لغنية فيلم بيبا، كنت وقتها غنيتها شريهين طوفان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وصلنا لختام لقانا في الموجة، كنا معكم الساعتين، وكانت في الساعة الأولى ضيفتنا المسرحية سيرين جنون. حكينا على عرض الاثنين هذا في طار مهرجان الحمامات الدولي. مسرحية هما باش تكون حاضرة نهار الاثنين 10، وفي ساعتنا الثانية كنا على موعد مع فقرتنا الأسبوعية مع إيمن بن سليمان مستشار التكنولوجيا والتحول الرقمي. حكينا على الهوية الرقمية الفنية اليوم، وكان كذلك قدمنا المقترح الفني السينمائي فيلم The Father، تقريبا أبرز ما كان حاضر لهذا اليوم في حصتنا على الموجة. تحيات الفريق الكل، وهب الواعر شكرا ليك في الإخراج الإذاعي، رامي مجودي في التنسيق العام للحصة، سيف الدين طرابلسي في الإخراج الرقمي ومرافقه في كمتربص محمد أمين محجوبي. تحيات عبير بوليلة، إلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل جهود السيطرة على حريق جبل سيد أحمد بمعتمدية نفزة من ولاية بهجة بعد تعزيز عمليات الإطفاء بتدخل طائرتي إطفاء تابعتين لجيش الطيران، فيما أتت النيران على مساحات واسعة من الغطاء النباتي. رئيس المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت محمد الطاهر النبي يدعو إلى ضرورة وضع إطار قانوني ينظم مهنة الفلاح ووضع سجل وطني للفلاحين يجمع كل المعطيات والإحصائيات الرسمية المتعلقة بالقطاع، منبها إلى أن وضع الفلاح في الوقت الراهن ينذر بالخطر. نفوخ 50% من الدواجن بسبب موجة الحر وانقطاع الكهرباء وتسجيل نقص على مستوى التزود وفق الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو إلى مواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائي لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. غرفة التجارة والصناعة للوسط بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تنظم بعثة أعمال لفائدة المؤسسات التونسية للمشاركة في صالون باريس للبناء والذي ينعقد في الفترة الممتدة من 27 من سبتمبر إلى غاية 1 أكتوبر 26 بمركز المعارض بالعاصمة الفرنسية باريس. ودعت الغرفة المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى الاتصال بمصالحها وتأكيد تسجيلها عبر تعمير الاستمارات المخصصة للغرض في أقرب الآجال. في العالم الوفد الإسرائيلي يتراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية خلال الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة والتي تستمر لثلاثة أيام في العاصمة الإيطالية روما. نقص العلاج ومنع السفر يهددان حياة نحو 11,000 مريض سرطان في غزة وفق مسؤول طبي فرنسي فلسطيني. والوسيط القطري يكشف عن تقدم في محاولة إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية رغم نفي طهران تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك محادثات جارية بالفعل. كان هذا موجز أخبار الرابعة مساء قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة والإصرار إلى عزيمة والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلال. أصحاب الهمم.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلال، أصحاب الهمم.
2: وين ما تكونوا، أهلا وسهلا بكم. الموعد يتجدد مع برنامج أصحاب الهمم. هما صنع الأمل، هما الناس اللي تحديت كل المشاكل والعراقيل، هما ناس فئة عندهم إعاقة، عندهم عجز، عندهم بالأحرى اختلاف، ولكن فما ناس مؤمنة بهم ووصلتهم إلى بر الأمان أو تحاول. وباش نوصلوا الصوت في فقرة أنت الصوت.
1: أصحاب الهمم، أنت الصوت.
2: الصوت في كل عام توجه الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، هو تقريبا حملة للكشف المبكر عن فاقدي البصر من الأطفال. هالحملة هذه كي صارت في كل عام اكتشفنا فيها قصص مزعجة الحقيقة، وقت اللي مازال عنا في تونس بنية وإلا وليد كفيف فاق عمره 6 سنين ومازال ما التحقش بمقاعد الدراسة، بل وأكثر من كيكة، معناه لقينا شكون حتى عمره أكثر من 15 سنة. وين وصلنا في الحملة هذه؟ تفاصيل الموضوع مع سي محمد بن سويح، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. سي محمد، أهلا وسهلا بيك.
3: تحية ليك وتحية مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية وكافة العاملين.
2: يخليك يا سيدي، وشكرا لتلبية الدعوة سي محمد. حملة جديدة، احنا كل عام نعود ونجدها، نعملوا ميزاجوغ.
3: طبعا طبعا، هو في كل عام احنا نحاولوا نعاودوا تجديد الحملة، اللي هي معناها هي فعليا تتواصل على طول العام، ولكن ديما تتجدد في كل شهر على اعتبار انه جاء فصل الصيف وفما معناها راحة بين سنة دراسية واخرى. دونك اثناء اخترنا لها شعار مدرستي تناديني، ومدارس المكفوفين تنادي كل الأطفال من ذوي الإعاقة البصرية للانضمام والالتحاق بمقاعد الدراسة.
2: سي محمد، أصل المشكل كيفاش بالضبط؟ اليوم وقت نقوله حملة مدرستي تناديني، المشكل شنية بالضبط؟
3: المشكل هو أنه فما للأسف الشديد برشا أولياء وبرشا معناها تلامذة من ذوي الإعاقة البصرية، سواء كانوا من فاقدي أو ضعاف البصر، مازالوا مما ما يعرفوش المدرسة، أو معناها بعض الأولياء اللي يقولوا أنه ولدي ماهوش مكفوف تماما، عنده شوية نظر
2: نقص،
3: نسبة محترمة، ينجم يكمل في مدرسة عادية وفي معهد متاع معهد المبصرين. ولكن هذا يوقعنا في برشا مشاكل بيداغوجية وتربوية اللي تخلي صغير غير قادر على أنه يتلقى التعليم كنظرائه من المبصرين بشكل طبيعي.
2: بالضبط، وهنا مخ الهدرة، معناه إذا كان فما معناها نسبة النظر معناها كبيرة وإلا ربما تستوجب أنه ننقلوه لمدرسة المكفوفين، لازمنا نتجاوز هالصورة النمطية معناها ويقول لك كفيف والكل، لا لا بالعكس، يقرأ ويدارك ويتعلم طريقة براي، بل وحتى يبدع، بدليل أنه اكتشفنا فما شكون أكثر من 15 سنة وتبارك الله توفقوا في دراستهم. هكا
3: طبعا احنا سنة ألحقنا تلميذة عمرها 16 عام بالمدرسة في السنة الأولى ابتدائي، وتميزت في الثلاثي الأول والثاني، وإن شاء الله ربي يوفقها في مسيرتها الدراسية.
2: إن شاء الله.
3: اللي كانوا ما يعرفوش المدرسة تاع المكفوفين، دونك ألحقناها، وكان فما معناها تعاون من السلطة الجهوية ووزارة التربية كذلك، أنه معناها يكون فما قرار استثنائي في إلحاقها بمدرسة المكفوفين.
2: ولهنا ديما نحب نقول ونثمن الحقيقة مجهود وزارة التربية في أنها تستجيب لهالمطلب هذوما، وليداتنا ما يقعدوش الحقيقة في الديار ويقعدوا أميين وإلا جاهلين. فأمانة هذه كلمة شكر أسوقها لكل الناس اللي عاونوا وتفاعلوا باش يدخلوا بنياتنا وليداتنا يقرأ. سي محمد، طبعا الحملة هذية هي رقم قديش السنة؟
3: هو سنة تقريبا نجم نعتبرها الحملة العاشرة،
2: العاشرة، مصلي عني بيك،
3: 2016 تقريبا احنا نخدمه على الموضوع هذايا.
2: عن أرقام تتعلق باللي لقيناهم واللي أو بالأحرى اكتشفناهم؟
3: والله هو الأرقام ما هيش دقيقة بالضبط، لأنه فما للأسف الشديد لسبب أو لآخر نكتشفوهم ولكن ما يلتحقوش بالمدارس، يقعدوا في مدارس عادية أو لأسباب عائلية أو نفسية، معناها حتى المندوبيات أحيانا تضطر تعيدهم لمدارسهم ومقاعد دراسة العادية، وهذا بصراحة زاد مشكل، لأنه أنا كيف نجيب تلميذ ضعيف بصر ونطلب إلحاقه بمدرسة عادية؟ يقول لك لا، رو ينجم يستمر، وإلا عنده صعوبات تعلم أخرى، ولا رو إذا كان عنده إعاقة بصرية أو ضعيف بصر رو ضرورة وجب إلحاقه بإحدى مدارس أو معاهد المكفوفين. ما فيش كلام،
2: ما فماش اجتهاد في الحكاية ذي
3: بالضبط، معناها
2: فما أمور علمية وفما قياس معناها متاع البصر،
3: وبلوس معناها الإطار التربوي أكثر إنسان ينجم يحدد معناها تواصل التلميذ هذايا من عدمه في مدرسة أخرى.
2: طيب سي محمد، في حملاتنا هذية اللي قلنا هي من 2016 واللي التقليد مع الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف، أكثر المبلغين أو ربما اللي اكتشفوا هل الوليدات هذوما والبنيات كانوا من الأجوار، من الناس اللي يشوفوهم، وإلا من الأولياء في حد ذاتهم؟
3: ثم الأولياء اللي يسمعوا مداخلاتنا الهاتفية أو يستجيبوا لنداء السلطات الجهوية وقت اللي احنا نتواصلوا مع الإدارات الجهوية سواء كان الشؤون الاجتماعية أو التربية أو حتى باش نتواصلوا إن شاء الله أثناء، عندنا خدمة كبيرة برشا باش نحاولوا قدر الإمكان نوصلوا الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية وكذلك المصالح المختصة في وزارة المرأة وشؤون الطفل بإذن الله، أنه نحاولوا نشوفوا ناخذوا البيانات متاع الناس اللي عندهم بطاقات إعاقة أو حتى اللي ما عندهمش ولا اللي ما يعرفوش، معناها نحاولوا نتواصلوا معهم. والأولياء زاد كذلك عندهم إمكانية أنه يعاونوهم، لأنه أنت تعرف في حملات كيف ما هكا نمشيو برشا بمبدأ دبوشة وري، معناها الولي يقول جار وهذا يقول كذا، واللي يعرف يقول اللي ما يعرفش.
2: دونك حتى أنا راوسي محمد لا أخفيك سرا وليت نعرف ونقول، حتى كي نمشي ويقولوا لي راو فما شكون كفيفة لهنا ما تقراش وإلا غيره، تفطنت بحالة وعطيتهم معناها أرقام الجمعية، ومعناها على الأقل كما أنت تحكي معناها وتفاعلا مع كلامك اللي عنده المعلومة يولي يوصل حقيقة.
3: بطبيعة الحال كذلك احنا الحملة متاعنا هي تستهدف بالأساس فئتين من الأطفال ذوي الإعاقة البصرية. الفئة الأولى اللي بلغت سن التمدرس في حدود تقريب 6 سنوات أو 5 سنوات وما التحقتش بمدرسة المكفوفين، أو اللي بدأوا التدريس التعليم متاعهم في مدارس أخرى أو معاهد أخرى وما حالفهمش الحظ في أنهم يكملوا بشكل طبيعي أو صارت لهم مشاكل معناها في نظر وكذا، إذا نجموا يلتحقوا بالمدرسة، لأنه المدرسة راهي تقبل التلامذة أو المعهد الثانوي أو الإعدادي من 6 سنين حتى يكشي للبكالوريا. فما ناس معناها دخلت للمعهد للمدرسة في الباك، وفما اللي تروازي ماني سكوندير، وفما اللي أنا معناها فما تلامذة جاتنا في السنة 5 ابتدائي، ولكن للأسف الشديد ما كانش عندها مكتسبات. علاش؟ لأنه الولي خير أنه يحطه في مدرسة متاع مبصرين، وبالتالي ما تلقاش التعليم متاعه بشكل سليم وطبيعي. ولهذا أدعو كل ولي عنده تلميذ من ذوي الإعاقة البصرية سواء كان فاقد بصر أو ضعيف بصر وما نجمش يكمل تعليمه في مدرسة عادية، يحاول يلحقوا بالمدارس اللي نذكر بها بعد إذنك، أنا مدرسة النور ببن عروس، كذلك مدرسة النور في سوسة وجابس والساقس، وكذلك المعاهد نفس الشيء، معهد بن عروس وسوسة وجابس والساقس. وبعد إذنك خليني نذكر بأرقام التواصل لو أمكن، نجموا تتواصلوا، فما ناس ينجموا يقدموا للحملة كذلك، اللي انت تعرف إنسان كفيف ولا ما عندوش الرغبة نجموا نقنعوه كذلك، أو أي إنسان يحب يعاون أو أي إنسان عنده طفل من ذوي الإعاقة البصرية نجم يتواصل معنا عن طريق رقمي 21-219-728 21-219-728 الهاتف والواتساب، أو كذلك عن طريق الصفحة الرسمية الفيسبوك الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف مكتوبة باللغة العربية، واللي من خلالها كذلك نجموا تشوفوا الأنشطة متاع الجمعية العام هذايا والعوام اللي قبل.
2: ما شاء الله جمعية ناشطة وفيها ناس قاعدة تخدم بالقداء بقلب ورب وبضمير وبحماس، ونعرف اللي الحملة هذية قاعدين بالحق تخدموا عليها بالقداء بالقداء، فكل شكر موصول ليكم لاحتوائكم لوليداتنا من فاقدي البصر، لمساعدتهم للتعاون معاهم. راهو معناها يوصل وقت اللي يوصل فاقد البصر يمشي للمدارس أو المعاهد المختصة، فإنه يلقى مرافقين وفما يلقى شكون يوفر له دروس تدارك مجانية باش يقرأ طريقة برا هكا ولا سي محمد؟
3: أكيد أي. طبعا نحن
2: ولهنا نهنيهم على وليداتهم وبنياتهم، يعني اللي عندهم إعاقة بصرية يمشيوا يلتحقوا بالمدارس هذه وباش يلقاو كل خير ويلقاو كان النجاح بقدرة ربي قدامهم.
3: بطبيعة الحال
2: يعيشك سي محمد بن سويح، رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف. للناس الكل اللي تسمع فينا، حملة جديدة، حملة 2026 عنوانها وشعارها مدرستي تناديني. الحملة هذه تطلقها الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل الكفيف باش وليداتنا وبنياتنا يلتحقوا بمقاعد الدراسة. الأرقام 21-219-728 وإلا 27-061-786 وإلا صفحة الجمعية. احنا على ذمتكم زيدا لأي استفسار، وإن شاء الله نرافق الجمعية في كل المستجدات المتعلقة بالحملة هذية. فاصل ونواصل رحلتنا بعد شوية، انتظرونا في برشة حماس وبرشة تحدي وأخبار إيجابية.

0: مرحبا بكم وين ما كنتوا أصحاب الهمم، يعنى بفئة ذوي الإعاقة وأيضا بأصحاب الهمة اللي تقدم الدعم والمساعدة والإسناد، أصحاب الضمير الحي والإنسانية المفرطة الحقيقة أو ربما حتى الإنسانية المحدودة، ولكن يعاونوا غيرهم ويوصلوا غيرهم إلى بر الأمان. برنامجنا يحكي على قصص نجاح ذوي وذوات الإعاقة، وبكل فخر ديما نستقبلهم في فقرة سواعد وهمم.
1: سواعد وهمم
0: بكل حب نستقبلها هي وئام جويد، هي أخصائية اجتماعية مكلفة بالإعلام الرقمي لدى التنسيقية الوطنية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة. فتاة جميلة جدا محبة للحياة وتبارك الله عليها، ناشطة في المجال الرقمي بالكدا بالكدا بالكدا. وئام مش نستقبلها بالهاتف. أهلا وسهلا يا وئام، شنو حوالك؟
2: عايشك، مرحبا بك مدام كوثر.
0: شنو حوالك؟
2: يعيشك الحمد لله، والله لبيك الحمد لله.
0: الحمد لله. وئام جويد، انا قلت لك وقلت اخصائيه اجتماعيه ومكلفه بالاعلام الرقمي لدى التنسيقي الوطني للدفاع عن الاشخاص ذوي الاعاقه، شنو اخر نجمو نعرفوا على وئام؟
2: اول حاجه نشكرك في انت على اتاحه الفرصه، ونشكر كيف مستمعين الاذاعه الوطنيه. انا وئام جويد، صيبه حامله لاعاقه عضويه ومتحصلة على الماجستير في علم الاجتماع، لكن للأسف يعني مانيش قاعدة نمارس في المهنة هذية.
0: أي مانيش قاعدة تخدم؟
2: لا مانيش قاعدة نخدم. أنا مكلفة بالإعلام الرقمي لدى التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة يعني. وكذلك أنا عضوة منسقة الجمعية التونسية لمرضى الضمور العضلية الشوكي. دونك انا قاعده يعني نحاول اني نوظف الاختصاص الاكاديمي نتاعي وخبرتي الحياتيه وتجربتي الشخصيه للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه ونشر الوعي بالقضايا نتاعهم.
0: اي والحمد لله، معناها اي مطلع على صفحتك يحس انك قاعده تحاول تتوفق، او بالاحرى توفقتي يا وئام، وقت لي انا اليوم نستقبلك في برنامج وفقره سواعد وهمام، في برنامج اصحاب الهمم وفقره سواعد وهمام، باش نحكي ونحتفي بمسيرتك، ربما باش وصلت رغم الاعاقه العضويه انك تكون اخصائيه اجتماعيه وتحاول توصل صوت ذوي وذوات الاعاقه في هذا المجال تحديدا. نسالك سؤال، علاش ما جيتنيش اليوم وئام؟ شنو السبب وشنو اللي حال دون حضورك الى مقر الاذاعه التونسيه؟
2: والله هي الحقيقة مدام هي احنا اشخاص ذوي الاعاقة دي معنا صعوبات في الواقع اليوم نتاعنا. تبين يعني اللي هي بسيطة لكن تأثر برشا على حياتنا، من اهمها البنية التحتية ومشاكل التنقل. الحاجة اللي ما خلتنيش اني نكون موجودة معكم اليوم، بما انه احنا نستعملوا في كراسي المتحركة والتنقل نتاعنا صعيد، خاصة مع غياب يعني وسائل النقل العمومي الغير مهيئة والغير ملائمة، يعني اللي مفهميش تجهيزات تساعد يعني على الاستعمال الكرسي المتحرك بكل أريحية، فهمت؟ فهذيك هي المشكلة.
0: وهذه أول نقطة حبينا معناها نحكيوا عليها، اللي هي مسألة ولوج ذوي الإعاقة العضوية لأي مكان معناها يكون، راهو ملي يخرجوا من الدار فما معناها مشاكل كبيرة وما ينجموش يتعديوا في الكياسات الغير مهيئة وغيره، رغم اللي احنا معناها وقت اللي توصلوا للإذاعة راهو كل الظروف مهيئة وراهو يستقبلوكم بكل حب وحفاء، وعاوننا زادة مكان باش تجيو حتى معناها تطلعوا عن أسانسور وغيره. هذايا معناها قوس نفتحوا على خاطر باش نوفروا لهم ظروف تمكنهم أنهم يوصلوا وينجحوا. رغم الاختلاف وئام جويد وصلت انها تكون اخصائيه اجتماعيه. وئام المسيره ما كانتش سهله، من وقتاش بدات الاعاقه؟ باش تحكي لنا لهنا على مسيرتك وكيفاش تحديت الاعاقه باش توصل تكون ماجستير، مش حاجه سهله زيدا.
2: اي الحقيقه هي مسيرتي الدراسيه كانت يعني مليئه بالتحديات، كان انا ملي صغيره تقريبا يعني عمري 10 سنين يعني صار لي كيما الاكسيدون صغير هكا تحت على ساقي وصاروا لي برشا مضاعفات، وبعد اكتشفت اللي انا عندي مرض ضمور العضلي الشوكي. دونك ملي صغيره نستعمل في الكرسي المتحرك، دونك عندي اعاقه عضويه، واكيد يعني فما صعوبه في التنقل في بعض الفترات والمراحل، كان فما مشكل في التكيف مع الفضائيات اللي للاسف معناها مش ديما مهيئه. الممرات في المدرسه في الليسي في حتى في الجامعه، يعني انا بابا هو اللي كان معناها يعمل الممر الخاص بالاشخاص ذوي الاعاقه على خاطر ما كانش متوفر، دونك كان مجهود فردي، فهمت؟ وزيت فما مشكلة نظرة المجتمع اللي أحيانا تقلق، مثلا طفل صغير ولا إنسان في سن المراهقة أكيد باش تقلقوا الحكاية هذيا، مش طبعا إنسان دونك في عود معناها ما تكون المجتمع يشجعك ويعاونك إنه يحفزك تسمع كلامك اللي مش بلاصته ولا فهمت، حتى الصغير يعني يتأثر أكثر. فهذيك الكل رغم هذيا أنا كنت جيما نؤمن بإني نحب نكمل، وكان فما إرادة واجتهاد ونحاول اللي أنا باش نوصل وباش نجم نوصل. وكل صعوبة يعني كانت موجودة كانت تقويني يعني وتخليني أني نكمل، الحمد لله يعني كنت متفوقة في دراستي ولين تحصلت على الماجستير.
0: أي واختصاص علم الاجتماع راه مش حاجة سهلة. هل أنك تأثرت به وإلا أنت مشيت له عن حب؟ اليوم وأنت أخصائية اجتماعية وتحكي مثلا عن التنمر وإلا النظرة الدونية، كيفاش تتجاوزها أو بالأحرى تدعو غيرك أنهم يتجاوزوا هالنظرة هذية بما أنك أخصائية اجتماعية؟
2: أي والله هي الصحة النفسية وتأثير التنمر والكلام الجارح والعنف إذا ما حاجيت معني لازم ديما نحكيو فيهم، خاطر كما قلت لك يعني فما فئات عمرية اللي تنجم تتأثر بالحاجة هذية وبطريقة سلبية، معناها تنجم توصل للاكتئاب وللعزلة والبشع حاجات، دونك لازم ديما نحكيو فيها وديما نوعيو المجتمع إنه يختار كلامه يختار تصرفاته باش نجمو معناها، خاطر أنا كما قلت لك يعني كمحتوي قاعدة نقدم فيه في صفحتي وكصوت يعني دفاع الأشخاص ذوي الإعاقة، حاولت نطرح برشا مواضيع الحقيقة معناها قاعدين نعيشوا فيها يوميا. ومش فقط من جانب الحقوقي، خاطر فما جانب إنساني فما جانب نفسي واجتماعي، وبصفتي أنا أخصائية اجتماعية فلازمني نحكي على المواضيع هذه. حكيت على برشا مواضيع أخرى حتى عملية يعني كما أهمية الكرسي المتحرك، صعوبة الحصول على آلية الطبية المساعدة اللي نستعملوها كل يوم في ظل غلاء الأسعار اللي قاعدين معناها نشهدوا فيه. كيف حكيت على وسائل التنقل، حق الصحة، أهمية العلاج الطبيعي اللي احنا أشخاص ذوي إعاقة خاصة الإعاقة العضوية اللي حاجة لازمة معناها ضرورة ممارسة الرياضة حتى نفسيا يعني حتى من الجانب النفسي هي تساهم معناها في تحسين النفسية والحياة اليومية.
0: بالاختصاص متاعك كونت مناعة انك تتصدى للتنمر، يقولوا اللي يقولوا مثلا احنا ما زلت تقال كلمة مسكينة معاقة ولا حليلتها معاقة وانت ما شاء الله عليك الحقيقة يا ويام ما شاء الله عليك معناها جمال وأناقة وكل شيء معناها.
2: شكرا لك مدام. اي والله انا وصلت يعني الى كيفاش نقوله الى نضوج اللي معاش يقلقني الكلام اللي يتقالي والكلام اللي يسمع واللي معناه نسمع وانا نضحك ولا
0: برافو
2: تجاوزت الحاجات هذوما
0: ما هو باش يزيد فيك شيء ومش باش ينقص منك شيء.
2: اي ولا لكن المشكله اللي فما كما قلت لك صغار واشخاص يعني في سن المراهقه نجموا يتاثروا، دونك انا دوري اني نوعي العباد باش يعرفوا شنو يقولوا يختاروا كلمه يعرف كيفاش يتعاملوا ويحسبوا الكلمه قبل، خاطر بالنسبه لهم هما تظهر عاديه لكن الاثر نتاعها يقعد في نفسيه الشخص.
0: ما قالوا ناس بكري دور لسانك في فمك 7 مرات قبل ما تنطق كلمه تؤذي بها غيرك ربما والا نظرا دركي فنيم به. وئام قويد مكلفه بالإعلام الرقمي لدى التنسيقية الوطنية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، التنسيقية هذه اللي قاعدة تنشط مليح وقاعدة تبذل في مجهود كبير لتسوية صفوف أبنائنا وبناتنا من ذوي وذوات الإعاقة. إنك تكون في الإعلام الرقمي وإيه مش حاجة سهلة، إنك توصل للناس، إنك توصل المعلومة للناس، كيفاش اخترت إنك تكون في التاش هذه؟
2: هي التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو فضاء مدني يجمع ناشطين وناشطات من مختلف الجهات، وقاعدين نخدموا من أجل الدفاع عن حقوق الأشخاص هذوما وتعزيز مشاركتهم الكاملة في المجتمع. دونك ديما نحكيوا على التحديات اللي يواجهوها ونخدموا على تطبيق القوانين باش نضمنوا معناها تكافؤ الفرص في كل شيء. وبالنسبة لدوري أنا داخل التنسيقية أنا مكلفة بالإعلام الرقمي، قاعدة نخدم على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي باش نعرف قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. مش الوعي بحقوقهم وإدراس التحديات اليومية اللي يواجهوها، وقاعدة نخدم على فيديوهات يعني توعوية وحملات توعوية نعملوهم رقمية، كل مرة كل أسبوع نختاروا موضوع ونحكي على التعليم وعمل التنقل الصحة المشاركة في الحياة العامة. دونك ونركزوا زيادة على التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية، خاطر ماهيش يعني ما نجموش نهمشوا الجانب القانوني والتشريعي في الحكاية هذي.
0: أكيد
2: فما دعوة إلى تهيئة الفضائيات والخدمات باش نجموا معناها نسهلوا الوصول والولوش.
0: أي وإنه زيادة التنسيقية تراهن على وئام في المجال الرقمي راي مش راو لقب انت خذيته هكا ولا ليه، هو تكليف صحيح.
2: أنا نفتخر الحقيقة. خاطر العمل اللي قاعدين يقوموا به ماهوش سهل، وبرشا يعني اشخاص الكل تقريبا ذوي اعاقه ماهمش اللي معناها في صحة جيدة، ورغم ذلك الكل وظروف وتنقل وقاعدين يقوموا معناها بمجهود جبارة. ربما العبيد يعني ما تشوفش اللي قاعد يصير في الخفي، لكن الحقيقة مجهود كبيرة ياسر.
0: أكيد.
2: وكان جاي يمكن عندنا أكثر سلطة القرار، وإلا أن نكونوا على ميزانية مثلا كنا نجم نغيروا برشا حاجات، لكن قاعدين نحاولوا
0: إن شاء الله يا ربي. هو اليد في اليد، بشوية بشوية بقدرة ربي نوصلوا نحقوا نتائج مثمرة في كل المجالات وفي كل المواضيع، فما بالك برسالة نبيلة اللي هي ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وإم قويد هي أيضا في طريق صناعة المحتوى، وهي زادة صانعة محتوى. لهنا صنع المحتوى إذا كان مثلا نحكي على وإم قويد عندها إعاقة عضوية، لازم تتوفر فيها الثقة المعلومات، وهي زادة صاحبة اختصاص، معني فما حاجات ثلاثي متوفر فيها يخليك تخوض التجربة بكل ثقة في النفس. وإم شنو تحب توصل من خلال تجربة صناعة المحتوى، وزادة وين نجم نلقاوك للناس اللي تسمع فينا وتحب تتابعك؟
2: هو بصراحة اختياري لصناعة المحتوى ما كانش صدفة، جين إيمان كبير أنه الصوت متاعي لازم يوصل وينجم يوصل للناس أكثر إذا استعملت وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام البديل كما نقوله، خاصة في قضايا حساسة كما قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. ودراستي في علم الاجتماع عملتني برشا باش نفهم القضايا هذوما من زاوية أوسع، يعني مش فقط كحالة فردية ولا كتجربة شخصية، خاطر هو ديجا يعني موضوع مرتبط بالمجتمع الكل، بالعقليات، بالنظرة، بالسياسات، البنية التحتية، وحتى بطريقة تفكير الناس. دونك هذه الكل خليني نشوف أنه التغيير الحقيقي لازم يكون شامل ومبني على وعي اجتماعي حقوقي. دونك هذيك علاش معناها المحتوى اللي قاعده نطرح فيه قاعده نركز على برشا محاور اللي انا ذكرتهم لك، واهمها الحقوق الاساسيه للاشخاص ذوي الاعاقه، وكيفاش نضمنوا الدمج الحقيقي في التعليم وفي العمل وفي التشغيل في الحياه العامه.
0: معناه اليوم اللي يكتشف الفقرة متاعك فإنه راه باش يتعلم معاك، يفهم يستوعب حقوقه زادة ومسؤولياته، ربما الحاجة يكون عنده هكا معلومة ربما مش متأكد منها ينجم يتأكد معاك. وإم وين نجمو نلقاوك؟ على أي محمل؟
2: قاعدين احنا نخدموا على التوعية، وزيدة سمحني نحب نقول لي احنا زيدة نسلطوا في الضوء على قصص النجاح متاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: الله هي بيه كي تعاونوني
2: رسالة قوية انه الإعاقة هي ما تعنيش الفشل في نهاية الأمر، بالعكس هي تنجم تكون قصة قوة وإصرار وأنا يعني مثال على ذلك بكل تواضع. أما إذا توفرت الفرصة والدعم الأشخاص ذوي الإعاقة هم ديما متميزين معناها في المجالات الكل.
0: أكيد أكيد. وين نلقاوك في صناعة المحتوى؟ نحبوا نكتشفوك نتعرفوا عليك ونشوفوك زيدة.
2: أي أنا والله موجودة على صفحتي الرسمية في الفيسبوك وعلى الانستغرام ويام قويد بالفرنسية.
0: أي
2: وكاو يعني موجودة على
0: وإم قويد. المسيرة ما كانتش سهلة أكيد، وانت عندك إعاقة عضوية، بدينا طرحنا المشكل الأساسي اللي هو الولوج لأي مكان ربما يطرح مشكلة كبيرة وتخلي اللي عنده إعاقة عضوية حبيس الغرف، يقعد معناه يقولك ليه أنا ما نمشيش اللي نتلقاوه ديما 24 ساعة على 24 ساعة وهو في الدار. ربما هذه أبرز إشكالية، ولكن وقت نسأل وإم قويد شنية رسالة الأخرى اللي تحب توصلها اليوم؟ وإم قويد وقت نقولك شنية الحاجة اللي ممكن قاعد تحازة في نفسك سلبيا وأيضا إيجابيا، شكون اللي عاونك واللي وصلك إلى بر الأمان؟
2: الله يحنا كي نحكيه على المسيرة الدراسية أكيد ما لازمنيش ننسيه دور العائلة. تدور العائلة ما تذكروش ولا ما تحكيش عليه، خاطر هما السند الأول والدعم الحقيقي معناها في كل المراحل.
0: أي وانت قلت لي بكري الوالد يعمل طريق مسلك، كيفاش بربي
2: يعمل في المسلك باش نلقى منين نتعدى، يعني
0: إذا
2: فما دروج ولا ممرات. اي دونك من الكليج الليسي حتى للجامعة، يعني انا
0: حكيت
2: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس 9 أبريل ديجا مريت موجودة حتى لتوا قاعدين يتعدوا عليها.
0: سي قويد ربي يخلي لك ويقيم ويفضل لك صحتك ومحلاها المبادرات من نوع هذايا باهي
2: باهي. دونك تشجيع العائلة وأنهم عندهم ثقة في قدراتي خليني أني نتمسك أكثر، يعني أني نوصل رغم التحديات والصعوبات اللي كما ذكرناهم قبيلة. أما راهو دور العائلة أساسي في النجاح أول حاجة، أنك تواصل وهذا الكل زاد يشجعهم هما ويخليهم يشعروا بالفقر يعني كنتيجة للتعب نتاعهم.
0: اي
2: فقط يعني انهم لازم يؤمنوا بقدرات اولادهم ويشجعوهم على الدراسة والتكوين وما يقفوش قدامهم يعني في تحقيق احلامهم، على خاطر كما قلت لك الدعم العائلي هو اللي يسمع الفرق
0: اكيد
2: في مستقبل.
0: حاجة حزت في نفسك قعدت معناها ربما تقول اليوم كان توصل عندك هكا نفوذ وامكانيات انك تصلحها؟
2: البنية تحتية
0: باهي، نفس المشكلة.
2: أنا ديما نقول ماهيش إعاقة شخص، هي إعاقة بنية تحتية.
0: باهي،
2: لخاطر يعني في الأرصفة الغير مهيئة أول ما تخرج أنت من الدار تخلي التنقل صعيب، في حتى في العلاج يعني حتى باش تمشي للطبيب تخلي التنقل صعيب وصعب كثير كي تبدأ ممرات ماهيش مهيئة حسب المعايير، ولا تلقى حواجز ولا تلقى حاجة. دونك هذيك الكل يعمل صعوبة في التنقل بالكرسي الموجود عندك العادي الكهربائي، ولا حتى يعني في وسائل نقل خاصة ولا عامة بين المدن بين الجهات. ديما يعني مشكلة الوسائل غير ملائمة في النقل العمومي هي العائق الكبير والوحيد قدامنا يعني.
0: وإما بدينا زادة في تقديمك قلنا اللي أنت أخصائية اجتماعية متحصلة على الماجستير ولكنك معطلة عن العمل هنا.

0: لكن أين يعني إذا كان باش ندعو حاليا في الوقت اللي احنا موجودين فيه وبالبنية التحتية هذية، أنا غير قادرة على العمل بصفة يومية أني نتنقل من بلاصة لبلاصة، وإذا أنه العمل لازم يكون تلي ترافاي يعني عن بعد.
1: فهمتك.
0: دونك
1: والمسألة ممكنة بدينا احنا عاد
0: ممكنة خاطر احنا كفائات أصحاب شهيد عليا وقاعدين معناها مانيش قاعدين نخدمه، مانيش قاعدين رغم الكفاءة ورغم اللي عنا يعني مواهب وعنا برشا حاجات متميزين فيها وبرشا حاجات معناها تعلمناها والدورات التكوينية. أنا كي ما لقيتش خدمة ما قعدتش يعني، أنا قعدت نتعلم عن بعض، قريت برشا حاجات وبرشا اختصاصات وتعلمت برشا لغات. دونك هذي الكل معناها علاش يمشي كما نقولوا هكيكا، إذا يخليك تشعر أنت بالإحباط، تشعر بأنك يعني ما وصلتش بعد التعب هذيك الكل ما فهميش نتيجة ولا ماكش قاعدة تمارس في العمل نتاعك. دونك هذا يحس في نفسي برشا أنا وبرشا أشخاص خلين، خاطر أنا قاعدة توصلني رسائل يومية من برشا أشخاص يعني كيف أنا وحالتهم يعني كيفش نقولوا خايفة عليهم برشا حاجات
1: ان شاء الله نكونوا احنا زيدا ساهمنا معاكم باش نوصلوا الصوت، وان شاء الله يا رب يقع التفاعل مع هالمطلب هذي وهالنداء هذي. تبارك الله عليها ويقام ما شاء الله، معناها صاحبه شهاده جامعيه عندها اكثر من اختصاص، عرفت كلي تنجم روحها وتقولك فوالا انا نجم معناها حتى نخدم عن بعد، فقط يا ربي يصير الانتداب في القريب العاجل. شكرا ويقام كويت، شكرا جزيلا لتلبيه دعوتنا مره اخرى. متاسفه انكم ما كنتش حاضره معايا في الاستوديو، حبيت التفاعل يكون مباشر. ومرة أخرى نذكروا للإعاقة العضوية راهو الولوج راهو صعيب إلى أي مكان. وإما قويدة أخصائية اجتماعية مكلفة بالإعلام الرقمي لدى التنسيقية الوطني للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وإما أنا متأكدة ينتظر فيك معناها برشا برشا نجاحات ما شاء الله عليك. راهو أي إنسان يستحق مختص في علم الاجتماع يسمعك إلا ويقول هذه اللي حاجتي بها. إن شاء الله يا ربي كل الأماني الجميلة، وإن شاء الله يا ربي توصل تحقق الحلمة متاعك.
0: مدام مرسي بوكو، نشكرك انت. وجوست عندي رسالة حاب نوصلها، انه الاشخاص ذوي الاعاقة هما ما همش قاعدين يطالبوا بامتيازات ولا حاجات يعني للترفيه، بالعكس هما قاعدين يطالبوا بحقوقهم، انهم يعيشوا بكرامة، انهم يتعلموا، انهم يخدموا ويتنقلوا خاصة. دونك لازمهم يكونوا الحقوق هذه متوفرة باش ينجموا هما يشاركوا مشاركة كاملة في المجتمع، باش ما نقولوش احنا اشخاص ذوي اعاقة وقتها تولي كلمة اعاقة ماهيش موجودة.
1: اكيد اصحاب الهمم ديما على موجات اذاعة الجمهورية التونسية.

0: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز أنباء الخامسة مساء. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس، والذي سينعقد يوم 5 أوت 26 و2000 بعمان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. يمثل الاجتماع وفق بلاغ لوزارة الخارجية مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء مواصلة سلطات الاحتلال تصعيدها الخطير في القدس الشريف. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يدشن 10 شقق إضافية من مشروع توسيعة الحي العسكري الشهيد الوكيل أعلى رابح العوادي بوادي الليل، مثمنا الجهود التي يطلع بها ديوان المساكن العسكرية في سبيل الرفع من نسب تغطية الطلبات المتزايدة في قطاع السكن العسكري. تواصل جهود السيطرة على حريق جبل سيد أحمد بمعتمدية نفزة من ولاية باجة بعد تعزيز عمليات الإطفاء بتدخل طائرتي إطفاء تابعتين لجيش الطيران، فيما أتت النيران على مساحات واسعة من الغطاء الغابي. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يسلم أمس مجموعة من التجهيزات شبه الطبية ومعدات لفائدة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بمنوبة، وذلك في إطار التزامه المتواصل بدعم المرافق الصحية العمومية وتعزيز قدراتها وفق ما ذكره الاتحاد في بلاغ له. في أخبار العالم، منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في الأرض الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يكشف عن تقدم في مسار اتفاق محتمل مع إيران حول مضيق هرمز، ويوضح بأن واشنطن تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن قضيتين: الأولى نزع السلاح النووي، والثانية ضمان مرور مزيد من السفن عبر المضيق. وحرائق غابات مستعرة في ضواحي سبوتكان بولاية واشنطن لليوم الثالث على التوالي تدمر ما لا يقل عن 700 مبنى وتجبر عشرات الآلاف من السكان على الفرار من منازلهم. نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم مفيدة عياد البصلي. إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: النغمة نغمتك.
6: دنيا تفن وكيف عيش بنينا وعيش بنينا ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
7: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.

حل يا ويل ويل حال انقطع يا ويل ويل وضرب حلب ضرب حلب ومشيت كله سجر زيتوني كله سجر زيتوني وحاجة تبكي وتنوحي وبكرة منجي عيوني باكر باكر نجي يا عيون عيون عيوني وعلى اليوم يا يما وعلى اليوم يا يوم يا يهو حيلي انتحل يا ويلي ويلي حيلي انقطع.

0: قلبي حسرة ونظرة يا ابن المحروم ما في عندي قلوب دايما مسلوب
1: مسلوب يا خيو مسلوب أنا مسلوب والله مسلوب مسلوب مسلوب
2: إشهار
3: الدار سخونة خي سكرتوا الكليماتيزور
4: كليماتيزور باير
5: لا لا يخدم لباس عليه أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك
6: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة
7: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في اللاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها اللي تقتصدوا تربحوا
2: اشهار

0: ليالي تونس
1: ليالي تونس تذكرة واحدة تسهر وين تحب لذاع الوطنية
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية
1: ليالي تونس
0: فوفر بيك
1: الإذاعة الوطنية
0: نغمة صيف
1: نغمة صيف
2: نسايا

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبور. مرحبا تحية لكل مستمعينا في آخر موعدنا الرياضي. البداية بالمباريات الودية في إطار استعدادات الأندية لانطلاقة الموسم الكروي الجديد الخامسة في زويتن. مباراة انطلقت من ترجي رياضي الحزم السعودي. تشكيلة من ميش في المرمى: دراجي، رجلاسي، شيخاوي، فاسيلي، جنيشي، كوناتير، فيعة، الحاج محمود، مايل وفلوريون دانهو. مباراة كانت مبرمجة في حادي اختريافة بي أصبحت في ملعب زويتن كما أذكرت. الحزم السعودي درب فيه جلال القادري وانشط في صفوف اللاعب السابق للترجي محمد أمين بن حميد انتقل مؤخرا لهذا النادي السعودي. اليوم أيضا مباراة انطلقت الأربعة كانت برمجة الستة في مركب عين دراهم أمام الحمام سوسة يواجه اتحاد العاصمة الجزائري. شوط أول 0-0 من زالت ما انتهيتش المباراة. باقي نعطيكم إن شاء الله نتيجة نهائية إذا خلطنا إن شاء الله مع نهاية هذه الفقرة. أمام الحمام سوسة اللي أعلن رسميا التعاقد مع المهاجم فخر الدين العوجي لمدة موسم واحد. بقية برنامج المباريات الودية مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل: يوم الخميس 5 في شادي لازويت الترجي الرياضي سان بيدرو الإيفواري، يوم الجمعة 5 في حديقة الرياضة آن الإفريقي تقدم ساقيت الداير، 5:30 في مركب عين دراهم اتحاد العاصمة الجزائري اتحاد المنسيري، يوم السبت 6 في مركب حسين بالخوجة ترجي الرياضي مستقبل مرسى، يوم الأحد 5 في الطيب المهيري نادي الصفاقسي سان بيدرو الإيفواري، يوم الاثنين القادم في مركب تبرقة أمام الحمام سوسة اتحاد العاصمة الجزائري، أيضا ملعب التونسي في برنامج

0: مباريات ودية يوم 7 أوت ضد أولمبيك أقبو في تبرقة ضد الفريق الجزائري، يوم 9 مع شباب الوزداد أيضا الجزائري في تبرقة، يوم 11 أوت ضد شباب القبائل الجزائري في عين درهم. نادي الإفريقي يرجع اليوم للتمارين في حديقة الرياضة بعد اختتام تربص عين درهم. النجم الرياضي الزاهر انطلق اليوم في تربص في حمام بورقيبة من 4 إلى 10 أوت بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني، قائمة اللاعبين صبري بن حسن رائد الجزاح وخالد الحاج يوسف، ريان الاندلسي، حسام الدكدوك، محمد حسين، موسى دياورا، ياسين بن عبد الله، عزمي غوما، ناجح الفرجاني، انس جريرا، صفوان بن ابراهيم، معاذ بن ابراهيم، معاذ بن رحيم، وجدي كشريده، محمد سانغاري، الهادي بوسلامه، عثمان دياكيتي، امبروز شيكبو، عبد الله العمري، احمد زرقاتي، انس عثمان، اسامه عبيد، اشرف بن ضياف، نزار السميشي، ياسين رجب، ريان جارا، موسى سانغور، ساندي ميغوي، ايوب الفجيري. واول الوديات خلال هذا التربص يوم الخميس ضد الاولمبي الباجي. من أخبار نوادي الرابطة المحترفة الثانية، ملعب الجابسي واصل سلسلة انتداباته خلال هذا الميركاتو الصيفي، وآخر الوافدين هو المدافع المحوري منتصر بالله المعروفي بعقد لمدة موسمين. الشبيبة القروني ينتدب المدافع المحوري السابق لمحيط قرقنة وسام الهمامي بعقد لمدة 2 مواسم. الجامعة الإيفوارية لكرة القدم أعلنت منذ قليل رسميا التعاقد مع المدرب ريفي رونار خلال الفترة القادمة. رونار كان درب منتخبنا الوطني مباريات في المونديال، كذلك كان أحرز مع الكوت ديفوار على لقب الكان نسخة 2015. نهضة بركان المغربي أعلن تعاقده مع المدرب السابق لمنتخب الكابفير بوبيستا لمدة موسمين خلفا لمعين شعباني المدرب الجديد لمنتخبنا الوطني. اليوم في فرع رادس انطلقت تحذيرات منتخبنا الوطني لأقل من 21 سنة للعبر المتوسطية المقبلة في تورنتو الإيطالية. المدرب الوطني نسبو جلبان سيعقد غدا ندوة صحفية للحديث عن تحذيرات المنتخب الوطني وعن برنامج تحذيرات متاعه. كما ذكرت، ندوة صحفية مبرمجة غدوة صباح 11 في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم. قبل الندوة الصحفية هذه نسمعوا نسبو جلبان يتحدث عن برنامج التحذيرات تسبق المشاركة في الألعاب المتوسطية.
1: باش نعملوا اربع مباريات وديه النهار بعد نهار، مباراه وديه نهار 5 ان شاء الله مع مستقبل مرسى، 7 مع شبيبه عمران، و9 مع ساقيه الدير، ويوم 15 ان شاء الله باش نلعبوا مع الاتحاد المنسيم، باش يكون هو الماتش اللي باش نكملوا به التحضيرات اسبوع قبل التورنوا، وبعد نكملوا نحضروا كما يلزم. نتصور انه برمجنا كما يلزم التورنوا هذه معامل برشا بيوسف على الملابيه الكل خارجين من فتره تحضيرات مع جمعيات ينقسم الكومبيتيسيون هذاك، علاش باش نركزوا اكثر على المباريات. اكيد انه المنتخب المغربي ولا مقدونيا ولا المنتخب التركي ممكن باش يعملوا اكثر على لي جوار لوكو، كيف نحنا فاتيكمون لي جوار كل في اللوكو مش نكتشفوهم في الدوره اللي كما قلت لك، لانه متاكد انه التغييرات باش تكون كبيره على كل المنتخبات. دوره مهمه بل منتخبنا كانت عنده بصمه في البحر الابيض المتوسط، ونعرفوا الجيل تكون الفتره هذيك من الدوره هذه. الهدف نتاعنا نكونوا جيل انهم يلعبوا وأنهم يكونوا الكمبيتيتور ويلعبوا على اسم النادي، لأنه مهم جدا في بعض النتيجة الزوجية إن شاء الله.
0: إن شاء الله أول مباراة غدوة الخامسة في فرع رادس ضد مستقبل مرسى كانت برمجة في باردو ثم أصبحت في أنيكس رادس، يوم الجمعة الخامسة ضد شبيبة العمران، ثم يوم الأحد في مركب باردو منتخب أقل من 21 سنة يواجه تقدم ساقيه الدير انطلاقا من الساعة 5 مساء. إلى كرة اليد، اليوم تم سحب قرعة بطولتي إفريقيا الأمم أواس وصغر في مدينة أبيجون إيفوارية. مع الأواسط منتخبنا موجود في المجموعة الثالثة مع ليبيا، البنين وكينيا. في الأصغر تونس المجموعة الثانية مع الجزائر، مدغشقر والمنتخب النيجيري. بطولة باش تحتضنها مدينة أبيجون إيفوارية في شهر سبتمبر بالنسبة لنظام المسابقة، والرزنامة سيتم تحديدهم في موعد لاحق. دائما مع كرة اليد، بطولة العالم لمنتخبات أقل من 18 سنة في رومانيا دور الرئيسي اليوم، تونس فاز على كازاخستان 29-26. نذكر البارح فزنا على الأورغواي 23-19، فزنا أيضا في المباراة الأولى على كندا 32-16. محليا غدوة 11 متاع الأصباح مقر الجامعة التونسية لكرة اليد باش تنطلق عملية سحب القرعة متاع الرزنامة المرحلة الأولى للبطولة، بطولة النخبة لكرة اليد أكابر للموسم الجديد 2026-2027. إلى الكرة الطائرة، نحثيكم تحيين حصل على برنامج المقابلات الدولية الودية للمنتخب الوطني اللي قاعد يحضر المشاركة في العالم المتوسطية في تارانتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر القادم. مباراة ودية في قصر رياضة بالمنزل، 3 موجيات ضد المغرب اليوم لرا 6:15، غدوة نفس التوقيت كيف كيف ضد المنتخب المغربي، يوم 7 أوت 6:30 ضد فرنسا، يوم 9 أوت 6:30 ضد المنتخب الفرنسي. إلى كرة السلة، منافسات دوري الأمم الإفريقية للشباب لمنتخبات أقل من 23 سنة لكرة السلة، 3-3 إناث وذكور المؤهلة لبطولة العالم في الصين العام القادم، دورة تحتضنها بلادنا في المناسير. برنامج اليوم في الإناث 5 غير درجين تلقت مباراة تونس الجزائر، 8 غير 4 تونس كينيا، في الذكور 6:15 تونس الجزائر و 8 ودرج تونس المنتخب المصري. نذكر جولة أولى في الذكور حققنا فوز على كينيا وهزيمة أمام مصر، والإناث هزيمة ضد أوغندا ثم فوز على المنتخب الكينيا. هكا نكملوا فلاش سبور، إلى اللقاء.
2: فلاش سبور،
3: الدكتور حكيم.
4: حليب الأم يتميز بأنه مكوناته تتغير بشكل طبيعي من أسبوع لأسبوع باش تتناسب مع حاجات الرضيع ونموه، وما يلزمش الأم تخاف وتظن اللي حليبها ضعيف ومش كافي. الفائدة أن الصغير يرضع مرتاح وتكون هي زادة مرتاحة من غير تعب ولا إرهاق، وترضعه حتى 8 مرات وإلا أكثر في النهار. ويلزمها تعرف اللي صغير مش كل ما يبكي راهو جيعان.
3: الدكتور حكيم.
5: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى ثالث موعدنا الإخباري لهذا اليوم وفي عناوينها: فرص الاستثمار وسبل تعزيز الإدماج المالي للجالية التونسية، أبرز محاور فعاليات الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج في الإقليم الأول. اعتمادات مالية بقيمة 218 مليون أورو لتشجير 100 هكتار من المساحات الغابية المتضررة من الحرائق. وفي العالم، تفاؤل أمريكي باتفاق وشيك مع إيران لفتح مضيق هرمز وانطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. أهلا بكم. تحت شعار طاقاتنا بالخارج، قوة دافعة لتنمية وطنية، احتضنت ولاية بنزرت اليوم فعاليات الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج الخاصة بالإقليم الأول، وتضمنت الندوة بالخصوص ورشتين: الأولى حول فرص الاستثمار في القطاعات الواعدة، والثانية حول سبل تعزيز الإدماج المالي للجالية التونسية وتوجيه تحويلاتها المالية نحو الاستثمار المباشر. ومثلت الندوة فرصة للمشاركين الراغبين في الاستثمار لطرح استفساراتهم والإشكاليات التي يواجهونها، وفق ما وضحه ممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية حاتم السوسي لمراسلنا طارق جبار.
2: من أهم المطالب اللي تلقيناها اليوم من عند المواطنين المقيمين بالخارج هي يقول لك البيروقراسي والإجراءات وباباراس وراق، وهي تو فما الحل اللي هو بدينا فيه من عام 2022 اللي هي رقمنة المؤسسات المداخلة في الاستثمار، وإحنا تو تعدينا المرحلة النوعية اللي هي منصة الوطنية للاستثمار. مهم ياسر إحنا أكدنا على المواطنين بالخارج اللي يكونوا يحضروا يعمل بزنس بلان ويحضروا مشروعهم بالكدا ويتعداوا المرحلة الديكلاراتيف بور ديكلاري لو بروجي، ومن بعد يتعداوا المراحل تكوين الشركة وبطبيعة الحال وتوريد المعدات نتاعها. ما لازمش يسبقوا يوردوا الماكينات ويقول لكم نلقاو مشاكل مع الديوانه، لقوا هو مازال ما عملش الديكلاراسيون نتاعو وتكوين، بطبيعة الحال باش تكون فما اشكاليات. احنا وضحنا الحقيقه النقطه هذه ووضحنا اللي هي البلاتفورم ما هي للبدايه، مازال فيها العديد من المراحل اللي هي يقول لكم نحبوا نشوفوا لي زوبورتونيتي دانفستيسمون، اللي هو موديول موجود وقاعدين نخدموا عليه وان شاء الله يدخل التطبيق قريبا ان شاء الله. الموديول هو فيه توسكي لي زوبورتونيتي دانفستيسمون بالجهات بالاقاليم، وبالطبيعة الحال هي تقسيم الاقاليم هذا الدور نتاعو الاساسي هو باش تخلق السينرجي ما بين الولايات اللي متكونه من الاقاليم هذيا.
7: وبخصوص القطاعات التي تمثل فرصا واعده للاستثمار، بين ممثل الوكاله النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي ان القطاعات ذات التكنولوجيات العاليه تمثل اهم هذه القطاعات.
2: أهم القطاعات هما القطاعات الواعدة، اللي كما نقول القطاعات الواعدة هما القطاعات ذات التكنولوجيا العالية، وهذا يمثل الأقاليم الكل، اللي هو هذا القطاع الحقيقة نلقاو إقبال دو بلوز أون بلو من المستثمرين الأجانب، ومام عندنا المستثمرين التوانسة البرة عندنا العديد قاموا الحقيقة بمشاريع كبيرة اللي يخدموا هون يحلوا دي سنتر دو ريشيرش تكنولوجي، يعملوا الريشيرش ديفلوبمون ويعملوا حتى البروتوتيباج في تونس.
7: على صعيد آخر، تتواصل جهود السيطرة على حريق جبل سيدي أحمد بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، حيث تم صباح اليوم تعزيز عملية الإطفاء بطائرتي إطفاء فيما أتت النيران على مساحة واسعة من الغطاء الغابية. مراسل الإذاعة التونسية ناجي خلولي والتفاصيل.
8: تتواصل مجهودات الحماية المدنية والغابات منذ يوم أمس في محاولة للسيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل سيدي أحمد من معتمدية نفزة. هذا وقت الحريق على مساحات شاسعة من أشجار الصنوبر الحلبي والغابة شعراء وبعض أشجار الزيتين، ومن جهة أخرى تدعم فريق الإطفاء صباح اليوم بطائرتي إطفاء، ووفق بعض المصادر الرسمية فقد تم تطويق الحريق وحماية المنازل من خطر وصول النيران إليها بكل من عمادتي أظهيرات وغيادة من معتمدية نفزة.
7: أكد مدير الاستشراف والتخطيط في وزارة البيئة محمد بن سعيد للإذاعة الوطنية رصد اعتمادات مالية بقيمة 218 مليون أورو، وذلك لتنفيذ مشروع نزرع المستقبل الذي يتضمن تشجير حوالي 100 هكتار خاصة في المساحات الغابية المتضررة من الحرائق، بينما ستخصص 20 هكتار من المساحات المزروعة لتشجير المؤسسات التربوية والجامعية ودور الثقافة، وذلك بهدف التوعية بأهمية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتغيرات المناخية.
9: نزرع المستقبل هي مبادرة منظماتية وطنية تضم مختلف الأطراف المتدخلة في مجال أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تنفيذ الاتفاقيات الأممية. مبادرة وفكرة انطلقت من منظمة الكشافة التونسية بالتعاون مع وزارة البيئة فيها تمويل باعتماد قدره 218 مليون أورو حوالي 700 مليون دينار تونسي، تتمثل خاصة في غراسة حوالي 100 ألف شجرة على مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار، الأراضي الغابية حوالي 80 هكتار في ولايتي جندوبة وزغوان في المناطق التي تضررت جراء حرائق الغابات. في بقية المساحة المقدرة بحوالي 20 هكتار سيتم التدخل بالمؤسسات التربوية. اليوم الوطني للتشجير ينطلق على حد الثاني من شهر نوفمبر، في التاريخ هذاك تنطلق مختلف الأشغال. سيتم اختيار بعض المؤسسات بالتنسيق مع وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، حتى فما تدخلات على مستوى دور الشباب، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمؤسسات الجامعية.
7: أعلن الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا بالشراكة مع مشروع باجاكت اليوم عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورات الثانية من برنامج أكاديمية المواهب الموجهة للشباب التونسي الرغب في تطوير مهاراته الميدانية والقيادية في مجالات حماية البيئة والتنوع البيولوجي. البرنامج يتضمن تنظيم مخيمين تدريبيين مغلقين ومستقلين خلال شهر سبتمبر القادم بكل من الحديقة الوطنية بجبل سرج من ولاية سليانا والحديقة الوطنية ببهدمة ودغومس سيدي بوزيد وقفصة وتوزرة. وفي شأن آخر، أفاد رئيس الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي بولاية القصرين محمد رجدي البناني بأن تقديرات إنتاج التين الشوكي خلال الموسم الحالي لا تتجاوز 100,000 طن مقابل نحو 250,000 طن خلال الموسم الماضي، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يرجع أساسا إلى الانتشار الواسع للحشرة القرمزية التي أتت على مساحات شاسعة من الحقول بمناطق الإنتاج بالجهة.
10: صابر عمليه كانت في حدود 250,000 طن، اسمها مالوريزمون نحن نقدروها ب 100,000 طن على خاطر وقت عمليه التقليم لتفادي الحشره القرمزيه، وطاح برشا الانتاج وصلنا ل 100,000 طن. العام الجاي نتصور باش تكون نسبه الانتاج ضعيفه برشا. نداء السيد وزير الفلاحه، هذه راهي كارثه وطنيه، راهو يلزم نتعاملوا معها بإجراءات استثنائيه، ما يلزمناش نترخوا في القضاء على الحشره هذه. جبنا الدعسوقة من برا، والاداره العامه للصحه النباتيه مشكوره قاعده تتبع في الوضعيه هذه. اما اذا كان ما صارت عملية القلع الدعسوقة ما تنجم تعمل حتى شيء، على خاطر ما فماش الإيكيليبر ما بين الدعسوقة وما بين الحشرة. إذا كان ما تدخلوش بصفة مباشرة لتمام الصفقة هذه وبدأ في قلع طوابي بوشوكة، الأخرى نحافظوا على الحوض زلفان، نحافظوش منه حتى لو أنسان كيام منه باش الأخرى نعود ونزرعه منه.
7: وفي سياق متصل، أفاد رئيس الجمعية الوطنية لتثمين التين الشوكي بأنه تم اقتراح إنجاز مصنع لتثمين مخلفات التين الشوكي المصابة بما يساهم في الحد من الخسائر التي تكبدها الفلاحون.
10: طلبنا كجمعية وطنية لتنمية التين الشوكي في عديد المناسبات أن الدولة في إطار التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام يتم إنشاء مصنع لتثمين هذه المخلفات اللي يمكن صناعة بيوتانول العضوي، واللي هو مستعمل برشا ونحن تو نستورده فيه من برا. معناه كل النجم نستعمل هذه الأخرى ونحاول ندخلوا شوية فلوس، لكن الفلاحة اللي قاعدين كل نهار يخسروا في أراضيهم ويوقع تثمين المنتوج بتاعهم، لأن ثم آلاف الأطنان كل نهار باش تتقص من الضف المريض هذايا اللي نجم نثمنوها.
7: على صعيد آخر، أعلنت وزارة التربية اليوم نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 26 2000، ودعت الوزارة المترشحين للمناظرات الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني للاطلاع على نتائج القبول الأولي على الشبكة التربوية www.edunet.tn. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الذي سينعقد غدا بعمان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. الاجتماع سيمثل مناسبة لبلورة موقف عربي وإسلامي موحد إزاء مواصلة سلطات الاحتلال تصعيدها الخطير في القدس الشريف.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: وفي تطورات الوضع في الشرق الأوسط، كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تقدم في مسار اتفاق محتمل مع إيران حول مضيق هرمز، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن قضيتين، وهو نزع سلاح نووي وضمان مرور مزيد من السفن عبر مضيق هرمز. الوسيط القطري من جانبها أكد إحراز الوسطاء الإقليميين والدوليين تقدما في محاولة إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، رغم نفي طهران تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك محادثات جارية بالفعل. وفيما تتواصل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، يتواصل الضغط على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، إذ لم تمر أمس سوى 9 سفن عبر المضيق مقابل 16 سفينة يوميا الأسبوع الماضي. بدأت في العاصمة الإيطالية روما 7 جولات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة لتتواصل 3 أيام بالتوازي مع التواصل للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. مصدر رسمي لبناني رفيع قال إن الوفد الإسرائيلي في مفاوضات روما تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية على أن يجري العمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دولياً. وأضاف أن الوفد اللبناني أصر على نقل هذا المطلب إلى المستوى السياسي الإسرائيلي بانتظار الحصول على أجوبة واضحة. كما طلب الوفد اللبناني وفق المصدر ذاته بحث مناطق تجريبية جديدة بعد التوصل إلى الآلية التنفيذية والتقنية الخاصة بها، مضيفا أن الوفد اللبناني يضع في مقدمة مطالبه ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا المعدل الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. فرص الاستثمار وسبل تعزيز الإدماج المالي للجالية التونسية، أبرز محاور فعاليات ندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج في الإقليم الأول. اعتمادات مالية بقيمة 218 مليون أورو لتجري 100 هكتار من المساحات الغابية المتضررة من الحرائق. تفاؤل أمريكي باتفاق وشيك مع إيران لفتح مضيق هرمز وانطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
11: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
12: لما تصيف،
13: لما تصيف،
12: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
13: وإذاعة الشباب.
12: لما تصيف،
13: لما تصيف،
12: بريحة البلاد.
14: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل في لما تصيف، لمسون تلقاوها وتسمعوها على موجات الاذاعه الوطنيه وعلى موجات اذاعه الشباب. لما تصيف لليوم 3/4/2026، نقولها وديما نعاود نقولها ان شاء الله ديما 10 دائما على اذاعه الشباب وعلى موجات الاذاعه الوطنيه، وان شاء الله ديما ملمومين في الخير مع بعضنا. نستقبل اشهر ندعو اشهر مع بعضنا، نستقبل مواسم ندعو مواسم. لما تخيل اليوم كالعاده مع ليكيب الكامله الموجوده معاكم، ايكيب الراديو ناسيونال وليكيب نتاع اذاعه الشباب. اكيد على ذمتكم اليوم البث يكون من استوديو اذاعه الشباب. نلقاو في الليكيب اليوم حمزة العراقي، محمد عنتول، وهب الواعر، سامي نويسر، وكريم الوسليتي. الحقيقة اللي أنا فرحان برشا إني موجود معها اليوم. شحوالك كريم؟
15: أهلا وسهلا. وانا فرحانه برشا سامي، تجربه ياسر مميزه. بديت البارحه مع مالك، اليوم مع سامي، بث مشترك بين الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب. دونك هنا
14: حسيت مثل الزوز كريمه،
15: انا نمثل الزوز
14: على خاطر بديت في اذاعه الشباب وتوا في الاذاعه الوطنيه.
15: الوطني في انتظار انه انت تمثل الزوز
14: ان شاء الله
15: وتلتحق بينا في الوطني.
14: تجربه
15: اللي نقول لهم بعد انت ومالك شنزوكم من الوطنيه.
14: نحبهم الحقيقه، تجارب اللي يمثلوا الاذاعه التونسيه ويمثلوا احسن تمثيل، نحبهم برشا الحقيقه.
15: بالضبط بالضبط، هذا هو. دونك ان شاء الله نكون خفيف ظل على السادة المستمعين في الوطنية وفي الشباب، وتستنيوا فيكم برشا غنيات، خاطر العشوية راهي تحب برشا أغاني، وخاصة عشوية الصيف مع شوية كل نغم ومعلومة، عرفت، نغم
14: وتفرهيدة زادة الحقيقة
15: وتفرهيدة. هذا هو،
14: نبدأ مع الموزيكا. هذا صوت السيدة، نعم نسمعوها في لما تصيف على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب.

0: شافي بالك جد عليك. هذه نعمة الغنية اللي سمعناها على الإذاعة الوطنية وعلى إذاعة شباب.
1: وهذه كريمة تغني في الغنية من قبيلة. فجأتني كريمة.
0: شافي بالك. ليه عندك فجأتك بأني أنا ما عنديش طبقة معناتها.
1: ليه ولا عندك طبقة.
0: ليه في الغنية ليه.
1: ليه ولا فجأتني.
0: بالحق. وي. والله
1: وتشطح عليها زيادة.
0: ليش تيح ذيك عادة ما قال حد لحد الألحان.
1: أنا قاعد تفاجئ وقاعد اكتشف.
0: تتمايل هكا بشوي بشوي. ذيك قوة اللحن والكلمة زيادة محلاها. مشافي بالك جد عليك وين النجم نسلم فيك. دونك لهجتنا التونسية اللي هي فيها برشا صور محلاهم. ذكرتني البارح بعرض بوثينة نابولي اللي قدمت برشا أغاني باللهجة متاعنا التونسية وحكيت على أهمية اللهجة التونسية والقوة متاعها في الصور اللي تنجم النجم نعبر عليهم بالكدي بالكدي. سريعا سريعا باش نمشيو الفقره اللي من بعد ما تحس هذيا مشافي بالك جد عليك عاطي على الوطنيه اكثر من الشباب.
1: ميساج جزء بعضهم باهيين 26 دقيقه كريمه مستمعينا الكل. وقايت نمشيو نزورو جزيره مزيانه برشا جزيره البيبان في جرجيس مع الشيخ محمد بن حموده في فقره حكايه شط. حكايه شط. ماني قلت لكم قاعد نكتشف. سألت كريمة قلت لها زرتها كريمة الجزيرة هذه؟ قالت لي لا ما نجم نكون زرتها ونسيت. هاوش ذكرنا الشيخ إذا كان نسيتش تذكر.
0: لا تعرف علاش خاطر جرجيس مشيت لها برشا مرات وأكيد وعنا الناس وتوا نحن الكبار السن رانا.
1: أنت من كبار السن كريمة؟
0: بيان سور من
1: كبار السن. أنت من كبار السن.
0: أنت مش شباب بعد ما عاملين على بون. أنا قلبي شباب أنا في السن كبيرة ما قلبي شباب هكا ولا شيخنا؟
2: لا لا صلاة ديما منورة وصلاة ديما شباب بنتي وسيساني لكريمة
0: السادة
2: المستمعين لكيف تكنيك الكل وحتى كمك الشباب كي تمشي البلاد جميلة كما كيكا يرجعوك شباب
0: كما هذا هو صحيح
2: وترجعك
1: تفرهد تفرهد
2: الحفلة اللي حضرتها البارحة ترجعك شباب وكما برشا حاجات مزيانة في الدنيا هذه كما شط حس الجربي اللي حكينا عنه البارح ايضا بزد. الجزيره هذه اللي في الجنوب الشرقي معناها تختصر جمال الجنوب التونسي لانك كي تبدا في وسطها كانك في اليونان ولا في بلاصه معناها الدعوه مفتوحه للهروب قليلا من صخب الحياه.
1: انا عندي ضعف شيخ قدام الديسكريبسيون هذه عندي ضعف راهو ناحيتها.
2: والله وانت تعرف ما نجمش نمشي انا للجنوب وما نعديش فيها على الاقل في نهار ما نجمش تعدي فيها نهارين ثلاثه كما تحب انت رحله قصيره بالقارب نتاع ربع ساعه تلقى روحك في جزيره البيبان اللي هي في بحيره البيبان. علاش اسمها البيبان؟ خاطر فما زوز بيبان يدخلوا لها الماء من البحر الابيض المتوسط. هذه نحكيو على اكبر جزيره واكبر بحيره 27 الف هكتار بحيره البيبان اللي هي غنيه بالاسماك واللي هي محميه ايكولوجيه طبيعيه وفيها برشا انواع متاع اسماك وايضا من حاجات اللي نفتخر بها واللي ما موجوده كان في تونس. وعلاش جزيرة البيبان هذه زادة مهمة وهم مش من تو من عهد الفينيقي والبونيقي ومن عهد تجارة الملح قبل فما طريق الحرير وفما طريق الملح زادة فما زوج بلدان في افريقيا ومنهم تونس زادة اللي كنا نصدره في الملح والملح كانت حاجة
1: ثمينة
2: حاجة مهمة
0: وإلى الآن وموضوع الملح هذا موضوع آخر عادة
2: قبل الملح وعليش اسمها فلير
0: كيفاش
2: اسمها فلير شهرين
0: علاش
2: خاطر من الملح السائل هو كان وكان كان العباد تخلص بالملح
1: مقايضة
2: اي فوالا وكانت لا كان ياخو ملح هذاك شهريته يعني يخدم شي ملح خاطر بلاش ملح ما تنجمش تقدد ما تنجمش تحافظ على اللحم ما تنجمش
0: حاجه مهمه
2: مش فما فريجيدارات كان الملح هو
0: اللي يعوض
2: اساس الحياه ملح الارض احنا نقولوا محمود درويش الله يرحمه ويعافيه جزيره البيبان كان فيها برج قديم هو يراقب تجارة الملح وكي نقولوا برج كما حكينا سامي قبل على سيدي بوسعيد وعلى كسوال البحرات سيدي سالم ولا أي بحر حكينا عليه في الشمال ولا في الجنوب نحكيه على زاوية نحكيه على شيخ نحكيه على فما معناها حركة صوفية كانت تحمي الشواطئ وتراقب الشطوط نلقاو زاد سيدي معناها موجود في جزيرة البيبان سيدي حميد الشاوش معناها ولي
1: أي.
2: وتلقى دي بنجالو بيوت معناها ديار للكراء ولا باش تقعد فيهم وبيسين ونخلات هذه هي جزيرة البيبان نمشيو لها على قارب من القوارب البحرية. قلت لكم رحلة في حد ذاتها كريمة متعة
0: بالضبط
2: باش توصل لها، وانت تعرف جرفيس وتعرف جمال جرفيس واهالي جرفيس
0: وخاصة
1: الطيبة نتاعهم.
0: اوه اهالي جرفيس حكاية وحدهم
2: حاجة من وراء العقل.
0: الحقيقة
2: هي كبيرة برشا يسمعوا فينا المستمعين في
0: وفي الشباب وإذاعة شباب. نذكر وقت كنت أنا في إذاعة شباب عندي مستمعين ما عندكش فكرة من جرجيس بطريقة غريبة، فما سحر خاص إذاعة شباب وجرجيس راح
1: مازالوا التوا كريمة
0: مازالوا التوا بالفعل
1: مصور يسمع الوطنية زادة برشا
0: أي ما الشباب أكثر.
2: الجميل في الجزيرة هذه أنه تجمع بين زرقة البحر خضرة الطبيعة النخل لي بنغالو ولا الديار اللي موجودين بي دون لو بالحق بي دون لو معناها كي تخزر تلقى الماء تحتك معناها تركض الماء تحتك تستقبل العائلات فضاءات معناها خاصه بالعائلات مسبح فيها بيسين باهي اذا ما دخلت الماء اللي داير بالجزيره الكريمه الكل حجر فما ناس ما يتمتعوش بالسباحه في الحجر.
1: تعرف شيخ انت تحكي شيخ وانا نتفرج في التصور في الجوجل ونلقى المسبح، قلت كان المسبح هذا ذكاء اصطناعي تو الشيخ ما يحكيش عليه؟
2: لا لا
1: كان المسبح حقيقي تو الشيخ يحكي عليه.
2: اغلب العائلات يعدوا نهارهم كل يوم في البيسين هذاك،
1: اما هو يقرب الذكاء الاصطناعي الممزي.
2: لا مزيان برشا مزيان، وحتى البني كيفاش مبني كيفاش مزيان الطريقه نتاعو باليد هكا مليق باليد تحس فما ريق اخر فما رونق فما هذوما نراهم في الحوش الجربي في الحوش نتاع جرفيس القديم وفي البنات هذوكم ترى الفن واليد المعماري التونسي القديم كيفاش بناه والبنية بالكرم عليها اللي هي تبرد في الشتاء وفي الصيف. البحر مش مجرد منظر جميل كريم، هو مصدر بتاع حياة بتاع متعة بتاع واحد يتمتع بالمنظر ويتمتع بالحوت البنين لأنه يعني من أفضل وأجود الأسماك حوت البيبان اللي
0: أي معروف برشا
2: على الروس وعلى الورقة وعلى وأنت أكيد عادة تمتع بشيء تجربة ولا جرجيس ما تنجمش ما تاكلش الحوت
0: بالفعل
2: باش يضيفوك معناها أول حاجة لازم يضيفوك حوت. الكسكسي بالحوت البنين برشا. جزيرة البيبان هي واحدة من أجمل 70 جزيرة احنا عندنا في تونس. العباد يعرفوا قرقنا ويعرفوا جربة كاهو وطبعا شكون يعرف جربة. الجزر الجميلة هي جزيرة البيبان، فرصة سامي تعرف عليها
1: وي هاني نكتشف
2: تخرج لها من ميناء جديرية. جديرية هي بلاصة اللي هي اليابسة تبع جرفيس 14 ساعة تكون في البيبان. البيبان اللي هي بعيدة 20 كيلومتر على جرفيس المدينة وبعيدة 10 كيلومتر على بنقردين، هي تتوسطهم في وسط البحيرة بحيرة بيبان. هدوء الجزيرة مع النحام الوردي يا كريم شيء يعني متعة كبيرة
1: في مظهر مزين برشا منظر جميل جدا
2: وتعطيك حاجة أقوى من
0: هكذا والألوان زاد المسيطرة
2: الألوان هاي تو كريمة بزيت تتمتع برشا. الكوشيت سولي روعة غروب الشمس وانتي فوق الجزيرة ولا فوق السطح وإلا حذي البرج تتمتع بمنظر مهيب ومهيب جدا معناها يقعد درجين وانت تتمتع في الكوشيت سوليز وما بعد يقعد يشوفه دقيقة أو دقيقتين لأنه ما ثماش جبال كريمة ما ثماش حاجة تمنعك
0: حاجة
2: يعطيك الصحة للشمس. مغامرة صغيرة تحتاج والله تحتاج أنه واحد يمشي لها
0: يبرمج لها.
2: سمعتكم البارح كي قلتوا معناها 550 كيلومتر قبل كانت صعيبة تو بالحق تنجم تمشي معناها ولا تمشي مع أصحابك ولا تمشي لجرفيس بالمستعين الجزيرة هذيك بالكارة صحة وجهة جميلة للعائلات هذا الناس اللي تحب تمشي للجنوب وتكتشف الجنوب ومحطة لمحبي البحر محبي الغوص يجي يعوموا مع الحوت ويشوفوا الحجر ويشوفوا السياحة البيئية والمنطقة الإيكولوجية وقت تعوم مع النحام الوردي وتعوم مع بعض الطيور اللي هي محميه يجيو كان ليها هي
1: معناها في تصور شيخ يعوموا مع القرنيت ديجا عوموا القرنيت قريب بحذاهم
2: القرنيت الغادي بنين بنين بنين وفما عباد يحبوا القنفود البحر معناها هذا كيف بنين الببوش وبرشا حاجات موجوده سبيسيال تلقاها كان في جرزيس والا في جربه تتمتع بظلال البحر بالضبط معناها بأتم معنى الكلمة ديما ناكدوا على حاجه كريمه وسامي
1: إيه؟
2: انه مسؤوليتنا ما نلوثوش هي صغيره معناها ان كانت نعبيوها بالبلاستيك كل واحد يلزم مع حوايجه ويخليها غادي تدفن لوثنا رمالها ولوثنا البحر نخليوها كما هي نحترموا الطبيعه نحترموا ثرواتنا البحريه جزرنا الجميله والجميله جدا هكاك نجموا نقولوا اللي احنا مواطنين صالحين كي نخلي شواطئ نظيفه وجميله باش يجيو عباد بعدنا وزيد نحافظ على الثروات البحريه
0: راهو
2: غادي فما السلحفات كريمه
0: أي.
2: وفما برشا اسماك اخرى معناها ما نلوثوش البحر يكونوا سبب باش
0: نحميو البيئه نتاعنا يعطيك
1: الصحه ونصوروا خاصه شيخ انا معاه ستوريات وتصاوروا الريلز والفلوجز
2: سامي
1: وتيك توك
2: انستغرامابل في جهات الاربعه
1: روعوي
2: في جهات الاربعه تتمتع بها
0: بالضبط يعطيك صحه شكرا ليك
1: نشكرك برشا شيخ يعطيك الف صحه واكيد نتقابلوا غدوه ان شاء الله وبعد غدوه ما تنساوش انه حكايه شتلقاوها كل يوم اثنين ثلاث اربعة خميس في لمة صيف على الاذاعه الوطنيه وعلى اذاعه الشباب كريمه بعد شويه عندنا كتاب اسمه مذكرات الشاب ابو القاسم الشاب بتقديم محمد لطفي اليوسي واكيد يحضر معنا سي الحبيب بن صالح يحكي لنا عليه ان شاء الله بعد شويه
0: بالضبط نذكروا انه كان معنا محمد بن حموده وحكي لنا على شط على البيبان هكا
1: روعة جزيرة البيبان انا نحب نمشي لها سي كريمه تمشي معايا
0: نمشي.
1: انا بكون عن طول وحمزه
0: انا نمشي. شو انا بكل بساطه انا اللي نحب البرمج لنحب نتعب لنحب نحضر حتى شيء
1: تقولوا
0: لي العشاء نتاع ماذا بيا شكون يحضر لي الفاليز
1: زيد
0: تقولوا لي تحضر هاي الفاليز والعشاء نتاع الصباح ونمشي
1: ايزي جوينغ
0: لا على
1: سهله قالوا كريم عندنا برنامج مرحبا
0: المهم انا ما نتعبش خاطر ما عادش عندي قدره على التعب احب كل شيء حاضر
1: تدفع عليك من التعب معنا ما تتعبش بخدت ربي عندنا الافكار عندنا الكتب عندنا الموسيقى عندنا السبور
0: ماذا بيا تدلوني من بعد
1: ندلوك كريمه مرحبا بيك ومرحبا بكم مستمعينا الكل مستمعين الوطنية وإذاعة الشباب مصرين مع الموسيقى

هذا صوت رامي جمال سعد المجرد ليلة ورا ليلة 46 دقيقة قبل أصوات مزوز. معنا حمزة المحمداوي في أول مرة. بعد شوية نحكيه على عالم الكتب وعالم البحر في كتاب بحر, واليوم الحبيب بن صالح باش يحكي لنا على كتاب اسمه مذكرات الشابي. متى نحكيه موزيكا ديميس روسوس فارواي.

0: كتاب بحر. شنو خير من البحر وشنو خير من الكتاب وشنو خير من الكتاب اللي نلقاوها في البحر؟ كريمة اليوم نحكيو على مذكرات الشابي سي الحبيب بن صالح. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا سي حبيب.
2: كريمة أبقى متفائلة. كريمة راهو أشنو تسمى توا اليوم؟
1: إي
2: باش يعطيك شحنة معنوية كبيرة كبيرة كبيرة. تصور بالقسم الشابي ونعرفه ونحكيو عليه، لكن كي تاخذوا اليوميات نتاعو كي يقوم في الصباح شو يعمل بالضبط كي يقوم الصباح؟ قال أنا أعطيك مثل، قام بنفسي أن أقضي الأمسية في ذلك المنتزه الجميل الحبيب إلى نفسي. مش بعيد عليكم راهو البلفيدار.
1: أي
2: وش يعمل بك يمشي البلفيدار؟
1: ففكرت
2: فيما ينبغي لي أن أحمله معي من الكتب في نزهة الجميلة، وتلك عادة من عادات نفسي، لا أستطيع أن أذهب إلى البرية أو إلى بعض من النزهة دون أن أصطحب كتابا، وسواء علي بعد ذلك قرأته أو لم أقرأ منه سطرا.
1: فوالا
0: ذكرني شي الحبيب راهو
1: اللي قلناها حتى هكا هزوه معاكم حتى على الفازة بين قوسين.
2: قلتوا في القفة وانساه
1: يجي نهار ويتقرأ.
2: أنا صباح في البحر اليوم كيف حطيت الكتاب في القفة وخرجت وجماعة بدأت تسمع، قلت لهم أسمع شو يقول خلي شو يقول. هو بالقسم الشابي هو شاعر يسلمه الرحيل إلى الرحيل. هو مشى من الصحراء للبحر، مشى القابس وسجبل ومن البحر مشى السهول شمال بسليانة وتالم جاز الباب، ومن السهول مشى للجبال زغوان وعندها. وهذا تلقاه في شعره في كتابه، كل ما يكتبه بالقاسم الشابي فيه إبحار وبحر، وفيه شو يقول هو يقول لك الشاعر ويجب أن يكون حرا كالطائر في الغاب والزهرة في الحقل والموجة في البحار.
1: وهو يحب يعني الحرية والانعتاق.
2: صور كريمة كي الموجة في البحر، يعني بين الموجة والموجة وسامي
0: يعني ماذا بيها راني موجود في الموجة.
1: الموجة تجري وراء الموجة. هذه هي
0: أنا على مشكلة الإذاعة الوطنية ذات شباب
2: البلفيدار.
1: البلفيدار
2: أردت الذهاب إلى البلفيدار إلا ليمتع نفسي بتلك الطبيعة الجميلة.
1: وقت اللي كانت البلفيدار فيها كتنوع البيولوجي الكبير والأنواع. ليه والله المرة الأخرى استضفنا هكا سريعا من جمعية أحباء البلفيدار، فما تشكي شوية من بعض معناتها الأشجار أو الأزهار اللي جات من قبل، لأنه الفرنسيس هما جابوهم من كل المستعمرات متاعهم حتى يغريوا الفرنسيس باش يجيوا ويقولهم راهو عندكم هوني جنينة كبيرة كما متعودين.
2: هو أسمعوه شنو يقول.
1: شنو يقول
2: شنو يقول في 9 جانفي 1930 على البلفيدار. كان الوقت أصيلا والشمس تلقي على أشجار البلفيدار حلة ذهبية ساحرة، وفي السماء غيوم ملونة زاهية، وأنا رفيق لي جالسان إلى مقعد بالجدار، وأمامنا ثرب من عذار الإفرنج يلعبن لعبة التنس في رشاقة وخفة كالعصافير، وفي يميني كتاب رفائيل الذي رسم فيه لامارتين صورا من شبابه الزاخر بالعواطف والاحلام. بربي خلصوا
1: بين
2: يدي بالقسم الشابي، ما عندناش مشكله مع اللغات ومع الحضارات ومع الضيفات،
1: وتقبل الاخر باختلافه
2: ويتفرج
0: الانفتاح.
2: ربي شخلق معناه وربي شصور
1: شخلق وصور سبحان ربي.
0: هاي الاكتشافات هذه سي الحبيب نكتشف في صوت كريمه وشطحه كريمه اليوم.
2: صاحبه اش قالوا؟ تعرف صاحبه اش قالوا؟
1: قالوا
2: عجبا الا يصفك جمال الوجود وفتت هواء هؤلاء العذارى اللاعبات عن اوراق الكتب. قال سيب عليك من الكتاب وهذه هذيك، وقد عدتك من عباد الطبيعة والجمال، ألا توافقني على أن الكتب رغم ما فيها أحيانا من غذاء شهي الفكر والعاطفة، كثيرا ما ظلت الناس وأركبتهم متن شطت على في أحكامهم. قالوا رد بالك من الكتب، رد بالك رأوا فيهم وعليهم. تعرفش قالوا بالقاسم الشابي؟ قالوا لو كان كل الناس يسقون من منبع واحد هو هذا العالم الرائع لكان الناس أسعد حالا مما هو عليه الآن. قالوا يودي الكتاب هو الكتاب. إيش قالوا؟ أما اصطحاب الكتب فقد أصبحت عادة لي، كلما ذهبت إلى منتزه أطالعها حينا أو طالع الكون أحيانا.
1: أوه حلوة ياسر.
2: وطالع الكتاب حينا ونخذر للبحر أحيانا.
1: بالضبط. والعذارة اللي يلعبوا في التنس في بلفيدار
2: راهو أسمع راهو راهو يقول متنبي كان عزيزا نفسي، لكن المعري كان أكثر شعورا بالمعزة وبالكرامة. يقول قرأ نيتش قرأ لامارتين، لكن ساعات يغزك يقول شوف راهو مانيش فرحان. يقول له علاش؟

0: قلت سبحان الله المشاريع التونسية، علاش التونسي يتحمس ويبدأ يحكي يحكي يحكي يحكي؟ قال قد أصبحت يائسا من المشاريع التونسية، ناقما على التونسيين لأني أراهم يقولون كثيرا ولا يعملون إلا قليلا.
1: هذا عماش بالله سمحني، قالوا
2: 1930،
0: هذا قالوا نهار 27 جافي 1930
1: ولم يتغير شيء من ذلك الوقت.
0: وإني أراهم يقولون كثيرا ولا يعملون إلا قليلا، وإني أراهم في بسط يا كريمة في بسط آرائهم ونظرياتهم والتحمس لها، يدفعك إلى تأمل الأمل وتعتقد أنك تخاطب روحا مجسدة في فكرة تلتهب، حتى إذا جاء دور العمل شو صار؟ كان كل شيء تيح تيح الريح
1: تيح الليل تيح الليل وتيح الريح. سحبيب يعني تشجعنا أنه اللي ما طلعش على المذكرات يقتنيها أكيد ويطلع عليها.
0: هذا هو روعة، لأنه كتاب جيب كتاب صغير طيب هكا، وزميلنا محمد لطفي اليوسي
1: اللي قدمه
0: يقول زعم طفل قهر استنفد المكانة، أما هل المكانة قد وصل نهايته؟ لا يعني موافقوش جميلي، هو متشائم راهو بالقاسم الشابي عنده كلمة يقول يا بني أمي أترى أين الصباح، أوراء البحر أم خلف الوجود؟ وش يقول وش يقول؟ والجواب وأطل الصباح من وراء القرون. أطل الصباح، كل نهار راهو عنده صباح،
1: يوم جديد ويوم سعيد. في
0: هذا هو راهو أنا كي قريت الكتاب يقول تأبطت كتابا لما عسى أن أجد فيه من أفكار، تأبط كتاب. تصور أنت تركب في تو في الحافلة تلقى واحد تهبط كتاب، ولا في المترو عنده كتاب، ولا يستنى في الحافلة عنده.
2: وأنا شو نقول حاجة مش بتعجبك برشا سي الحبيب، أما نصور بتعجبك شوية كريمة، إنه مذكرات أبو القاسم الشابي موجودة أون بي دي إيه في اللي متوغ دو ريشيرش الكل.
1: أنا ما يقلقنيش أنت الأوراق وبي دي إيه.
2: لا سي الحبيب يحب الأوراق وأنا نحب البي دي إيه.
1: لا هو معاك الأوراق مهم، أما أعطينا نقراو
2: على المهم نلقاو قراية حاجة نقراو بالضبط.
1: ديريكتومون هيت نقراو فقط.
2: هو بدا يقنع فيا سي الحبيب راه بالأهمية نتاع الورق.
0: سامي راهو أنا حليت الكتاب وعاودت قريته بكله، صدقوني أبلغ معاني الحياة. راهو أبو القاسم الشابي عزيز النفس كل متنبي، راهو يحب تونس. ثم يشوف فيه كان الجانب السلبي، لا كل نهار عنده عشية وعنده صباح.
1: لا وخاصة البلفيدير، ودعوة زادة احنا للقراءة ودعوة للاستحاب ونتقبطوا الكتاب، واللي عنده الإمكانية باش يكون قريب من البلفيدير راهو المكان جميل جدا، وراهو مش معقول أنه احنا برشا مش متفطنين بجمال الحديقة
2: والمساحة الشاسعة اللي فيها والثروة اللي فيها.
0: أي سامي يقولك أشعر بأننا في هذه الدنيا سواء في تلك الزهرة الناظرة أو الموجة الزاخرة أو الغادة اللعوب، لسنا سوى آلات وتارية تحركنا يد واحدة اللي هي الدنيا. خلينا نكون متفائلين ونبنيه تونس ونعرف ونعومه ونصليه على النبي كما يقول.
2: ونأكد لك حاجة كريمة انه حتى اللي ما حبش برشا معناه بعد شويه على الكتاب سي الحبيب باش يرجعوا للكتاب، ولو شويه نتاعنا باش يرجعوا للكتاب.
1: الطريقه نتاعك سي حبيب الحقيقه محلاها وتهبل، وبالحق تخلينا نمشيو طول نشريو او نقراو
2: من غير ما نخمو.
1: مذكرات شابي كان الاختيار اليوم نتاع حبيب بن صالحه. شكرا ليك، القفه غدوه نستناو ايش باش تعطينا من كتب زاده.
0: على البحر يحكي واحد اخر على البحر.
1: اي هكا هو على البحر على البحر.
2: شكرا ليك سي الحبيب، يعطيك الصحه، نسلموا عليك برشا ونشكرك برشا. نذكر اني سي الحبيب بن صالحه يكون حاضر معنا كريمة كل يوم على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب في لم تصيف في كتاب بحر فقراتنا متواصلة. بعد شوية ضيفني يحكينا على الكامبينج، يحكينا على الجمال بتاع تونس، على البحورات الموجودة في تونس، تصوير الفوتوغرافي. قبيل حكينا مع الشيخ محمد بن حمودة، قلت لهم صوروا مثال، هبطوا ستوريات وهبطوا ريلز وهبطوا فلوجز. هذاك الشيء يعمل ضيفنا باش يكون حاضر معنا بعد شوية. بعد شوية زادة كريمة نلقاو موجز الأخبار على موجات الإذاعة الوطنية والموسيقى متواصلة على موجات إذاعة الشباب.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المنظمة الدولية للهجرة بتونس تؤمن العودة الطوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. العميد بالحماية المدنية مراد مطير يؤكد في تصريح للأخبار تسجيل 43 حالة وفاة نتيجة الغرق بالشواطئ التونسية منذ الأول من شوال الماضية إلى حدود 3 من أوت الجاري، موضحا أن أغلب حالات الغرق كانت في شواطئ غير محروسة.
4: سجلنا منذ 1 جوان إلى حدود يوم 3 أوت 43 حالة وفاة نتيجة الغرق بالشواطئ، الله يرحمهم. عدد كبير الناس فقدناهم وربي صبر عائلاتهم، لكن سجلنا انخفاض مقارنة بالسنة الفارطة في نفس الفترة. المقابل تدخلاتنا لإنقاذ المصطفين من الغرق سجلت ارتفاع، واللي كانت السنة الفارطة 227 حالة في نفس الفترة سجلنا 513 حالة. أهم ولاية صاروا فيها حوادث الغرق هي ولاية نابلس كما كل عام، نظرا لطول السواحل متاعها وكثرة المصطفين فيها. سجلنا في ولاية نابلس لحد 3/18 حالة وفاة.
3: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن تنظيم سلسلة من الفعاليات والتظاهرات الاحتفالية خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 13 أوت الجاري مركزيا وبمختلف جهات البلاد، وذلك في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 من أوت من كل سنة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطية، يشارك في أشغال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي بشأن القدس الذي سينعقد يوم 5 من أوت بعمان بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. انطلاق الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما وسط مساع لبنانية لتحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية جنوبية البلاد. الخارجية الإيرانية تكثف أو تكشف عن وجود اتصالات دبلوماسية مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية شملت باكستان والسعودية وتركيا وقطر وعمان، وتشير إلى أن مقترحا إيرانيا عمانيا بلغ مراحله نهائية لفتح مسار ملاحي جديد ومؤقت عبر مضيق هرمز يضمن مصالح الطرفين وسيادتهما الوطنية. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
6: معنا أحلى بدايت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
6: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.

0: تخرج من بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالي يا ما.
1: مرتضى لفتيتي 2000 كتاب ومرتضى لفتيتي من الفنانين المميزين اللي قاعدين يخطيو ويخطاو زوزها قاعدين يمشيو في ثنية باهية، ثنية ثابتة وثنية منظمة وعارف روحه شنو يحب ومخلي الظروف تكون مواتية باش يحقق
2: عنده وجهة معينة
1: كريمة. وهذا باهي باهي، خاطر الشباب من الأول تبدأ خطواتهم ثابتة، راهي حكاية مزيانة برشا. مرتضى دونك نحيوه
2: سلموا لي،
1: وهكا أغانيك مرتضى في الوطني وفي الشباب تجي في الزوز سامياك ولا
2: مرتضى الفتيت الوجه نتاعو واضحه، ونحن نزيد الوجه نتاعنا واضحه كريمه في الاستضافات نتاعنا، في الناس اللي يجيو يحضروا معانا الحقيقه صانع محتوى حلو برشا فيسبوك وانستغرام، انا علاش موجود في التيك توك، المهم انا مش موجود برشا في التيك توك، يقدم في تونس كريمه بطريقه ياسر حلو بطريقه مزيانه، هو اسمه بسام، مسمي روحه بسام اوت دورز، خارج الابواب، معناها كل ما هما اكتيفيتيز وانشطه معناها خارج الابواب،
1: مش محصوره في مش المكان محصوره يعني في فضاء مفتوح نقولوا،
2: ومسمي روحه ذا هيدن كورنر، الزوايا المخبيه في تونس، معه هو تكتشفوا البحورات الكامبينج، تكتشفوا زاد التصوير الفوتوغرافي في ضيف اللمة.
3: ضيف اللمة
2: ضيفنا اليوم اسمه بسام الحاج. بسام اهلا وسهلا، مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب.
4: مع السلامة سامي، يعطيك الصحة على الاستضافة.
2: مرحبا
4: فريق الكل،
1: مرحبا،
4: ونوجه تحية زادة كريمة،
1: عايشك. مرحبا بك بسام، بين الشباب والوطنية، وانتي المحتوى متاعك ذولي يمشي للناس الكل زادة.
4: أكيد بطبيعة ديجا موجه لجميع الأعمار، جميع المستويات، جميع الأصناف، معناها ولا دونك توجه عام لجميع الأذواق. ولا
2: بسام أنا نعرفه ونعرف برشا يعرفوه زادة برشا ما يعرفوهش. بسام أو دوت، كيفاش تقدم روحك للمستمعين متاعنا بسام؟
4: بالنسبة لبسام أو دورت به، هو مش صانع محتوى، متى أكثر منها
2: عمل جو اللي تعمل فيه، مغروم
4: بالطبيعة.
1: وعليش متحبش تتصنف كصانع محتوى؟
4: والله نفضل أني نكون خارج التصنيف بصراحة، معناها
2: دونك حرية، معناها
4: كل تواضع خارج التصنيف نعيش
1: الحرية تاعي. لا في شيء تواضع، راهو كي تقول خارج التصنيف ماكش متواضع حتى تعرف، باش نبداو واضحين.
2: كلمة صريحة برشا.
4: بصراحة
2: حلوة برشا.
1: إيه وقالك أنت خاطر خارج التصنيف، دونك أنت التصنيفات الكل ماكش راضي عليها، وتحس ممكن أنت في خانة وحدك هكا تعمل في حاجة ما تشبه الحد.
4: وي اكزاكتومون كريمة، ديجا ما نشبه
2: الحد. تواضع بيسير.
4: ولا
2: هو بسام، خاطر أنا معناها نعرفه متبعه في السوشيال ميديا، هو عنده خدمته، معناها خدمة إدارية واضحة، ويعمل في الباقي يعمل فيه بغرام، يعني بالحق غرام كبير، وعنده طريقة سبيسيال في التصوير زاد.
4: ولا افكتيفمون هو رجعنا ديجا لخارج التصنيف. اللي هو حتى في
2: واللي كريم عنده عليه احترازات ما بيسالش.
4: فوالا اللي هو انا مش نعطيها عاد انا.
1: لا بالعكس انا نحب نفهم.
4: باش نوضح لها العمليه بالبسيط الممكن. نجم جوست تدخل الكونت انستغرام The Hidden نقطه كورنر، تشوف دي فيديو
2: الزوايا المخفيه، خلينا نقولوا
4: الزوايا المخفيه في تونس. معناها تنجم تكون انت البلاصه هذيك تعرفها، وي من اللي فيديو بتاعي فما تراكم ما تعرفهمش.
2: انت كيفاش عرفتهم بس؟ ماذا سؤال محيرني انا. الزوايا هذوما المخبيه في تونس كيفاش عرفتهم؟
4: هي العمليه سهله على الاخر. كل بلاد تدخل لها بماليها. دونك مالي البلاد هم اللي باش يوريوك التراك المخفيه.
1: اما شنو عملت لهم باش يوريوك التراك؟ خاطر ساعات ما يحبوش يوريو.
4: صحيح.
2: يقليوها لرواحهم، يقول لك ما يسالش، هذاك نعرفوها نحن.
4: هو سؤال وملاحظه تحفون على الاخر. علاش مالي البلاد ما يحبوش يوريو البلايص بتاعهم؟ على خاطر تتمسخ، على خاطر تتلوث،
1: تكثر على العينين،
4: على خاطر تكثر فيها برشا حركه، برشا عينين. بو احنا ما تنحبوا نطوروا معناها شويه البلايص هذيك، صحيح، مي مالوريزمون يلزمنا معناتها بخلاف التطوير يلزمنا نوعيه اكثر.
1: اي هو مع الكشف فما توعيه، خاطر زاده انانيه شويه من مالي البلاد، انه تحسها خاطر ساعاتي لا هذيك نتاعنا لا فاش قام يا رسول الله، هاو سي صوروا هنا في السوشيال ميديا، تو تونس كان مش تصبغ هذيك.
2: يعطيك الصحه، هي الغلطه بعد تونس تصبغ هذيك بالحق.
4: هو افكتيفمون هو توا برشا بلايص تعرفت عن طريق
1: السوشيال ميديا،
4: فوالا وسائل التواصل الاجتماعي.
2: نقول لك حاجه كريمه، برشا بلايص تعرفت عن طريق بسام، خاطر هو صورها وما يحط بسام وجهه ولا تصويرته ولا اسمه وبعد دور التصوير وهو بسام هو صورها في هو في الاصل
1: سبب
4: اي بالنسبه فما برشا بلايص
1: كنت سبق فيهم بسام فما حاجات اكتشفتهم انت بالحق من الاول وبعد خذوهم عليك
4: والله فما فما فما برشا فما
1: برشا على غرار
4: على غرار مثلا ودز واد الزين مشينا لها دون لوطون جوست بعد الثوره دونك اكتشفنا البلاصه عشنا فيها لحظات حلوه لحظات مزيانه من بعد بالطبيعه دونك باش تصور البلاصه الناس باش تعجبهم
1: يسألوا وين كيفاش نوصلوا
4: كيفاش نوصلوا وين وكل شيء دونك بشوي بشوي المعلومه تدور ولا بوشا وري دونك تولي تعرف البلاصه
1: وهي فين بالضبط نزيدوا نعرفوا بها اكثر
2: كي غدوه كريمه باش تمشي غاديه
4: هي غابه مالوروزمون توا ما نجمش تمشي لها خاطر بما انه نعرفوا احنا القانون تاع الغابات ولا دونك ما نجموش نمشيو كان في اكتوبر ولا نوفمبر ان شاء الله كي تبرد الدنيا شويه
1: شجره الزين حد ذاتها
4: هي واد الزين هي علاش واد الزين خاطر هو واد ديجا كله اشجار تاع زين وفرنان دونك الواد هذا وين يجي؟ هذا يجي في التباينه اللي هي تابعه عين دراهم دونك غاديك فما برشا دي ديستيناسيون برشا وجهات حلوه في الادغال داخل ديجا
1: تعرف باش ذكرتني واد الزين ذكرتني برنامج قبل قدمناه في تونس السبعه اسمه الاوائل نجيبوا فيهم المتفوقين في المرحله الاعداديه ونعملوا مسابقه وتشرف عليها وزاره البيئه وكانت الاسئله كلها تتمحور حول التنوع البيولوجي والتنوع الحيواني والنباتي الموجود في تونس وكانت شجره الزين محور عديد الاسئله وقديش كانت مفيدة الحصة هذيك يريد كان ترجع حاجة مماثلة خاطر وقتها على أساس كان الهدف أنه ناخذ فقط الجمهور متاعنا في الإعداديات الأولياء واللي يتفرجوا مع أولادهم وكان كانت بالحق
2: المعلومة دي مهمة
1: ليه وتوريك الثراء متاع البلاد بطريقة الوقت هذيك ما توا اختلفت الطرق
4: صحيح هي اختلفت الطرق لكن الهدف واحد اللي هي التوعية اللي هي الثقافة اللي هي
1: انك تعرف الثراء متاع البلاد
4: ولا وتشوف حتى التنوع احنا بون صحيح المساحه تاع البلاد صغيره مي بصراحه
2: مزيانه تونس انا نقولها مزيانه برشا
4: تنوع انت تصور معناها بلاد كيما تونس لو كان جات مثلا في بار اكزومبل مش نعطيو جوست اتيتو ديكزومبل تصور لو كان جات مثلا في قاره اوروبا شنو باش يصير فيها معناها تصور انت بلاد عندك الصحراء عندك الغابه عندك البحر عندك الثلج معناها عندك معناتها جميع المكونات اللي تخلي عندك مشهد مش موجود
1: يعني جذاب يكون جذاب
4: فوالا معناها تصور انت مره منهم في نورمالمون 2023 حاجه هكا
2: 2023
4: فوالا 2023 كنت في الصحراء عملت اربع ايام في الصحراء في بلاصه اسمها حويضه الرشيد اللي هي بعيده على 1240 كيلومتر من الاربع ثلاث ايام هذوكم في الصحراء تعديت ديريكت لحين دراهم
1: اي دونك من الاكستريم للاكستريم
4: فوالا تصور انت عندك سخانه في الصحراء برد. وبعد عندك الثلج
1: دونك كان سالوه زاد سامي على اهم الملاحظات اللي تجيك انبوكس التوانس على شنو يحكيوا بينك وبينهم متفاعلين متفاجئين ما كانوش يتوقعوا لهذا الكل موجود في بلادنا
4: هو افكتيفمون وبرشا ناس متفاجئين واصلا ما يكونش ما يتصورش انه بلاصه كيما هذه تكون موجوده في تونس ساعات من بعض
1: الملاحظات
4: ولا الملاحظات والطرائف الصغيره معناها يقول لي لا انا هذه ديجا شفتها نفس الفيديو واللي نفس الفيديو نفس الفوتور انا شفتها في ايطاليا ولا شفتها في في في اسبانيا ولا شفتها معناها تلمو هو مش مصدق بلاده دونك هذه حاجه
2: وعندنا ما احلى في تونس لو الحقيقه
4: احنا عندنا ما احلى برشا احنا عندنا تنوع راهو كما كنا نحكيو بكري راهو التنوع حلو على الاخر على الاخر معناها تصور انت عندك غابه بحر صحراء جبل في الصيف نجم تمشي في الشتاء نجم تمشي في الربيع نجم تمشي دونك في جميع الاوقات
1: البقعه انت اولا كيفاش تختار مثلا البلانينغ نتاعك
2: فما ديزاستيوز هذا كريمه مع سؤالك فما ديزاستيوز معينين في الكامبينغ في انه يحميوا الاشخاص في النار اللي تشعل اعطينا شويه اسرار
4: اي صحيح هو بالنسبه للكامبينغ بما نحن نحكيو تو على الصيف وجو الصيف ولا
2: كريمة مع الكامبينغ ولا ما تحبش برشا؟
1: لا معاه أنا معاه خاطر الطبيعة تو لازم تحتضننا من جديد العودة إلى أحضان الطبيعة ما عندنا حتى حل
4: إيفكتيفمون أما أنا باش نسألك سؤال أنت الكامبينغ بصفة عامة وين تفضل؟
1: في الكل بر وبحر وجبل واللي تحب.
2: خلينا نعطيك معلومه قلنا قبل المستمعين وقال قالت كريمه في المباشر قالت لك تقولوا لي هاي نجي ايزي جوينغ. قالوا كريمه مرحبا ما تحبش تعب هما تعبهاش
4: ولا اما باش نتعبوها شويه خاطر بلاصه
2: نصحك ما تعبهاش
1: ليه ليه في الرحله بيدها مش مشكل
2: في البرمجه ما تعبهاش
1: تعبهاش في البرمجه ما هزوني وكهو
4: سير العمليه احنا مش باش نتعبوك جمله احنا مش باش نتعبوك جمله جمله ديجا احنا عندنا بلاصه ياسر حلوه ديرنيير مو عامله برشا مشاهدات
1: عامله بوز
4: ولا عامله
1: اللي هي اللي هي
4: اللي هي القليعة
1: القليعة
4: هذه سامي في كيف عباد
1: كيف عباد وين
4: يتابع ولايه بنزرت
1: باهي دونك هوني تسمى العاصمه قريبه شويه لهنا مية وشوية
4: فما أقل من هوني البنزرت
2: بل ما نخط البنزرت معناها بل ما نخط البنزرت
4: تقريبا سجنين أكثر من البنزرت.
1: علاش عاملة البوز؟
4: علاش عاملة البوز؟ على خاطر البلاصة بعيدة شوية ماهيش أكسيسيبل
1: متركنة
4: الوسيلة الوحيدة اللي تنجم تخلط بها البلاصة يا اما الحمار ولا كتفك
1: ولا
2: الحمار الحمار اسهل بطبيعه
4: الحمار اسهل واكثر
1: وليه وفي هكا حكايه
2: واكثر
4: وفما حاجه زاد مهمه على الاخر مش ملوث الطبيعه
1: بالضبط
4: اللي هي احنا يلزمنا ديما حتى كي نمشيو كومبينغ ولا نمشيو لاي بلاصه ولا
1: حتى مش كومبينغ
4: ولا حمايه الطبيعه هي اول حاجه بلاستيك وديشي والحكايات الكل
1: يتلموا يلزم الكل بمعدل قداش من فيديو في الشهر مثلا
4: بون برسك
1: زوز ثلاثة
4: لا مرة في ثلاثة أيام أربع أيام
1: بزوز متواترة
2: معناها زوز فيديوهات في الجمعة
4: برسك
1: تمنتي أنت
4: وتعمل لا كل شيء وحدي نعمل
1: دربت وحدك وحدك
4: أكيد أكيد يلزمك تكون عندك شوية ولا يلزم
1: حس فني
4: يكون عندك شوية أتو تكون عندك زادة فيزيون أرتستيك باش تنجم تخرج حاجة
1: الفيزيون أرتستيك موجودة فيك من الأول ولا اكتسبتها مع الزمن؟
4: هي زوز شوية الطالون ولا شوية طالون موجود وزدنا سقلناها بعامل الوقت والخبرة
1: والفرجة على حاجات مماثلة
4: بالطبيعة يلزم العين وانت على شنو تربيها فوالا إذا كنت ربيتها على ذوق رفيع وذوق معين وجمالية معينة وإخراج معين دونك أنت هذاك الكل باش تعمل له ترانسفير
2: حلوة الجمالية والإخراج بس ما قبل ما نختم معك حبيت نسألك على الديستانسون هو سؤال من عندي أنا وكريمة وليكيب الكل متاع الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب وين نمشيو نبحروا باسمك ميسالش كريمة
4: وين نمشيو نبحروا
2: نحب حاجة في تونس بالحق بناس سبيسيال ومميزة هكا ومش
1: كل يوم نمشيو للعائلات وللشباب والكل
4: للعائلات وللشباب
1: بيعطينا عطينا خلينا العائلة على الشيرة للشباب
4: للشباب أكثر حاجة
2: ثبت العائلة
1: للشباب إيه اسمعني هات للشباب على الشباب وبعد نمشوا العائلة اللي ذا على الوطنية
4: هو أنتر بارنتيز يعني ما يخافوش
2: مع بعضهم نجموا مع
4: بعضهم تهزم كعائلتك وتمشي فما سيدي منصور سيدي منصور ما بين قليبيا وحمام الغزاز كوان وين فما باتو غارق هاكا دونك هذيك ديستيناسيون ياسر حلوه بعيد على كل شيء
1: اما مستهلك عطينا حاجه قريبه
2: قريبه هذه بس هذه بنجموا نمشيو لها
4: قريبه اقرب من هكا
2: نحبوها حاجه سبيسيال برشا
1: مميزه برشا
4: حاجه سبيسيال سبيسيال سبيسيال حاجه اوريجينال
2: نمشي شويه البيجا هكا يعني نوجه فيك شويه
4: عندنا ديفيسيل ولا فاسيل
2: زوز
4: زوز اذا كان ديفيسيل عندك بركوكش دونك بركوكش
1: على حدود
2: برقه
1: ببوش
4: هذيك ببوش هذه قبلت برقه بشوي
1: بركوكش يقول لي طيبوا فيها بركوكش بنين
4: برامو هذيك علاش سميها ديجا بالاسم هذا
1: نهزوا صحنا بركوكش صحن بركوكش نمشيو لبركوكش
4: نمشيو لبركوكش دونك بلاصه ياسر مزيانه ياسر حلوه على
1: وليت بيجا
4: وليت
2: وليت جنوبه فوالا بركوكش هي قصدها كريم هزنا الولايه بيجا
4: هزنا الولايه بيجا وليت بيجا عندنا زويره عندنا المقاصد عندنا كاب نيجرو دونك هذوما ثلاثة وجهات تحفلين على الاخر اي سيرتو كاب نيجرو ما بين جبل وما بين بحر وكيف كيف المقاصد زاد يسرح له وعندك فيها عين زاد ماء بارد دونك علاش معناتها احنا قلنا ايديال للزوز للشباب وللعائلات
1: حلو ياسر
4: voilà, دونك
1: الغرام هذا اللي انت موجود فيه وانت باش تكون زاد نموذج يحتذى به خاطر عندنا شباب يسمعوا وساعات يقول لك انا محتار تشجعوا انت وتقولوا
2: انت كريمه سؤالك مهم برشا جوست تذكرك بالاذان اللي هو ال 7:25 دقيقة
1: دونك عندنا اذان المغرب اكيد باش نواصلوا ولا نختموا معاه سريعا
2: خلينا باهي نختموا معاه
1: لا خلينا نواصل بعد
2: ايه رايحة كريمة
1: اوكي اكيد سنواصل معك بسام الحديث نذكر مستمعينا الاعزاء انه الان يرفع الى حضراتكم اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها
5: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف،
2: لما تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف،
4: لما تصيف،
2: بريحة البلاد،
4: بريحة البلاد. هذا هو معنا ضيفنا أكيد
5: بسام
4: اللي في نص دقيقة باش نكملوا معاك، باعتبارك مغروم برشا بالتصوير وصانع محتوى كما أنت أنا سميتك. سي كلمة في كلمة خفيفة ظريفة اللي مازال متردد وعنده موهبة ومازال شو نقولوا له؟
6: عندك توصيف، خرج الفوتوغراف اللي فيك، خرج الفيديو، خرج صانع المحتوى اللي فيك. مثلاً أغلط مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، سيرتن ما باش تجيك الفرصة أنك تبدع وتبرز وتخرج موهبتك الناس كل. وأكيد أكيد معناها فهمش كون باش يشجعك. بون الناس اللي متشجعكش هذوكم ما احسب روحك معناتها
5: تشجع بهم. انا نقول الناس ما تشجعكش تشجع بهم
6: ولا تشجع بهم ولا وعمل لهم كيما يقولوا احنا معناها درجه ولا
4: بتطلع.
6: درجه باش تطلع بها لفوق ولا هذا هو.
5: يعطيك الصحه بسام، شكرا لك، فرحانين برشا اللي كنت موجوده بحضانا. كريمه بعد شويه نشط الاخبار مع مجد المشكي على موجات اذاعه الشباب وعلى موجات اذاعه الوطنيه.
4: اي فين نلقاوه زاد؟ نذكروا بالانستغرام نتاعو
5: بسام دورز
6: ذا هيدن
5: كورنر.
4: كورنر
6: سهل على الاخر، انستغرام تيك توك فيسبوك دونك ذا هيدن
4: كورنر. دقيقة يولد مستمع جديد، زلنا نذكره شكونا نحكي
5: أيوه. وبعد زلنا نعود نذكره مرة أخرى في حتى في آخر الميسيون. شكرا لك بسام، يعطيك الصحة. نحن موصلين مع الموسيقى ومع الأخبار.
4: باي باي.
3: لما تصيف،
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف،
3: لما تصيف،
2: بريحة البلاد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM. الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: لما تصير
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف
3: لما تصيف
2: بريحة البلاد.

0: واحنا دا نجمعكم كل يوم.
1: هذا صوت رحمة رياض نصيف زيتون لما وضحك. هذا صوت سامي ويسر يوصلكم من خلال نجم الدين بن سالم، من خلال حمزة العراقي، من خلال محمد عنتول، وهب الواعر، كريم المدب، وكل كيب لذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. تسمعوا في لما تصيف اللي فيها باش نمشيو لفقرة سبورت ديكالي. سبور ديكالي، واللي فيها اليوم باش نحكيو على رياضة غريبة تجمع بين الشطرنج وبين الملاكمة. رياضة هذه اسمها تشيس بوكسينج، الشطرنج الملاكمة، رياضة هجينة مبتكرة تجمع ما بين القوة البدنية الشديدة والذكاء الاستراتيجي السريع، وشعارها القتال يتم في الحلبة والحروب تحسم على الرقعة. عام 1992 ظهرت الفكرة هذه لأول مرة في الرواية المصورة للفنان الفرنسي إنكي بيلال. الأغنية هذه الرواية اللي كان اسمها فغوا إكاتور، التطبيق المحلي كان عام 2003، وين الفنان والملاكم الهولندي إيبي روبين جيلي قام تحويل الفكرة إلى رياضة حقيقية، وتم استضافة أول نزاع رسمي كان في برلين عام 2003. تخيل أنت نجم الدين والكيب الكل معناها حاجتين، شطرنج وبوكس زوز مع بعضهم. وانتقلت للدولية وللتأسيس، تأسست الجمعية العالمية لشطرنج الملاكمة WCBA والمنظمة العالمية لشطرنج الملاكمة، وانتشرت الرياضة في دول كيما ألمانيا، إنجلترا، الهند وروسيا. فيها نظام صعب شوية، المباراة تعتمد على التناوب السريع ما بين التركيز الذهني والجهد البدني العالي. نلقاو 11 جولة في المباراة الواحدة، 6 جولات شطرنج، 5 جولات ملاكمة. قول القائل كيفاش ننتقلوا ما بين الشطرنج وما بين الملاكمة، حاجتين بعد برشا على بعضهم. جولة الشطرنج مدتها 3 دقائق، يكون شطرنج

0: هذا صوت بهل كيفي في هز عيون. كنتم مستمعين وقعدوا معنا لنستدعكم الفقرة الفيستيفال.
1: الفيستيفال
0: واللي فيها نطرح عليكم مجموعة من العروض إن شاء الله تلقاوها غدوة 4/5/2026 غدوة في مهرجان طبرقة الدولي. عندكم معرض, عندكم موعد مع نغدو, حفل الفنان نغدو إن شاء الله غدوة في مسرح الهواء الطلق بطبرقة ابتداء من 10 متاع الليل, ونفس التوقيت تنطلق فيه سهرات الأقصار الكبير بالمهدية, عرض للفنان وليد التونسي في برج الأقصار الكبير بالمهدية. 10 متاع الليل زاد الموعد تلقاو فيه مهرجان المونستير الدولي, وتلقاو فيه عرض حفل الفنان لطفي بوشناق غدوة 4/5/2026 في رباط المونستير. ونختم بفعاليات سيدي بوسعيد, العرض سهرة موسيقية وترفيهية سانسيت لايبريشن, تلقاها غدوة 4/5/2026 في سيدي بوسعيد من 7 حتى 8:30 متاع الليل. وكيد تلقاو برمجة مزيانة على موجات الإذاعة الوطنية, وتلقاو بعد شوية توب سبور مع زبير العوني على إذاعة الشباب, وتلقاو ديديك

بودكاست مع نسيان حشاني وسهرية باش تكون توب 10 مع ألفة الوسلتي. أجمل تحيات لكيف اللي كنا معاكم اليوم في لما تصيف. ميرسي بوكو نجم الدين, يعطيك ألف صحة. قبل نجم الدين كان معنا محمد عنتولو, كان معنا حمزة العراقي في الديجيتال. تحية زادة لكيف الموجودة في الإذاعة الوطنية. نسلم برشا على زملائي وهبي الواعر, كريم المدب, عمار الجبالي, كريم الوسلتي, سيم الميسي. يقول لكم نتقابلوا إن شاء الله بعد غدوة غدوة في لما تصيف. عندكم موعد مع كريم الوسلتي ومالك طرابلسي, سيم الميسي. يقول لكم في أمان الله, باي باي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jemi e fërmi. I dajt me lotënia.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيسة الحكومة سارة زنفرانيا الزنزري تشرف على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في توجهاته الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، وتؤكد أن أعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 يتنزل في إطار توجهات الاستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000، الذي يعتمد بالأساس على تكريس البناء القاعدية وتجسيم المنهج التصاعدي والتشاركي في تحقيق التنمية بمختلف الأقاليم والجهات، وذلك بمشاركة كل الفاعلين. عضو مجلس نواب الشعب ثابت العابد يقول إن مجموعة تضم 17 نائبا أصدرت بيانا عبرت فيه عن قلقها إزاء مراجعة أسعار عدد من الأدوية لما تحمله من انعكاسات مباشرة على المواطنين، وخاصة المرضى الذين ترتبط حياتهم بعلاجات منتظمة لا يمكن تأجيلها والاستغناء عنها. والرئيس السابق لنقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تحين أسعار الأدوية المرجعية شمل قائمة موسعة من الأصناف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار المراجعة الدورية للأسعار، ويضيف أن بعض الأصناف شهدت زيادات ببضعة دنانير فقط، الهدف منها لا يتمثل في تأثير على القدرة الشرائية للمواطن بقدر ما يهدف إلى دعم تغطية جزء من الكلفة وفق تعبيره. الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو مختلف مصالحها الجهوية إلى مواصلة التعبئة ورفع درجات اليقظة والترصد الوبائية لمواجهة التحديات الصحية والمناخية الراهنة، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. ختاما، وفي العالم، منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في الأرض الفلسطينية المحتلة. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يكشف عن تقدم في مسار اتفاق محتمل مع إيران حول مضيق هرمز. الوفد الإسرائيلي تراجع للمرة الأولى عن اشتراط نزع سلاح حزب الله قبل بحث ملف الحدود البرية، وذلك خلال الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة والتي تستمر لثلاثة أيام في العاصمة الإيطالية روما. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
5: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 7 أوت، الموعد بشيكون مع دي دوبلومان.

0: من إسطنبول إلى الحمامات تستني فيكم تجربة موسيقية مختلفة وموعد مع عالم مليان إحساس وتفاصيل. الجروب دي دوبلمان واحد من أبرز التجارب في المشهد الموسيقي التركي الحديث، واللي يعرف كيفاش يخلق أسلوبه الخاص من خلال الفيجن بين الروك المعاصر والنفس الشرقي والأصوات التقليدية بلحانهم المميزة وكلماتهم القريبة من الجمهور. نجح الجروب في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة برشا، وليو من الأسماء المؤثرة في موسيقى الروك البديل في تركيا. نهار الجمعة 7 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة فيها طاقة اكتشاف وموسيقى تتجاوز الحدود مع دي دوبلمان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
1: صفوة
3: ببلاش وحدين يا مديري لي، ببلاش وحدين يا مديري.
1: يوسف التميمي
4: عم معروف يا سلمى عم معروف عم معروف يا سلمى او
1: الإذاعة الوطنية تونسية 100%
5: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

أعبق الرشيدية. أعبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: عبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة المستمعين الأفاضل، أوفياء إذاعة تونس، أحباء الموسيقى التونسية الأصيلة، مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب كذلك بصديقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا سي علي.
2: سيدي المختار، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: سي علي، في آخر حصتنا السابقة تحدثنا على سهرية ليلة 17 رمضان اللي توافق 22 ديسمبر 1934 واللي ناقشوا فيها مؤسسو جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية، الاسم الأصلي للرشيدية قبل ما تولي الرشيدية، نظامها الأساسي ووافقوا عليه. بعد ذلك اختاروا الاسم اللي اشتهرت به الجمعية اللي هو الرشيدية، وهذا اقتراح من مصطفى صفر نفسه، وهذا التقليد ما تبع وقتها ومازال اليوم. كل يعني كل جمعية تعمل اسم علم ولا نعت فني يرمز إلى الأهداف متاعها ويراعي مقومات الخفة والسلاسة، ما نقول الخلدونية مثلا وقتها والصدقية والعلوية وغيرها. والرشيدية هذا اسم مشتق من نعت الرشيد ويخص البيلول، حكينا عليه، هذا ولد الحسين بن علي مؤسس الدولة الحسينية، تحدثنا عليه وقت تحدثنا على تدوين السفين. سي علي، كان شيء باختصار الذرية نتاعو من وقت ولده محمود بي اللي تولى الحكم عام 1814، يعني في أول القرن التاسع عشر، كل البيات اللي جاءوا تونس من أحفاده حتى إعلان الجمهورية عام 57. يعني تولد هو 1710 وتوفى 1759، يعني عاش في النصف الأول من القرن 18 حوالي 49 سنة. المشكلة الكبيرة اللي صارت في البلاد أنه لما بوه سماه ولي العهد في عوض ولد خوه علي باشا، علي باشا ثار على عمه عام 1727، وانطلقت وقتها كما يعرفوا المؤرخين ويعرفوا الناس المطلعين حرب أهلية ليرجعها على تونس، يعني كانت طاحنة وماتوا فيها عباد، دامت 30 سنة. جبر سي محمد الرشيد باش يتجه إلى الجزائر في حماية داي الجزائر، وقعد في قسنطينة حوالي 18 سنة. في الأثناء والده بنفسه مؤسس الدولة توفى، قتلوه، وشد ولد عمه علي باشا الحكم حتى 1755 و56، وقت رجع وقعد 3 سنين وتوفى. الغريب أنه نعت الرشيد هذا هو كان يحب الفن والأدب وكان يقرض، حتى في وقت رجع للحكم 3 سنين سيب الحكم لخوه وتلهاب هو بالأمور الفنية. الغريب كما قلنا أنه نعت الرشيد هذا ما جاش وقت اللي هو حي، ألصق به بعد وفاته بعشرات السنين، وهذا نستنتجوه من المؤرخين اللي عاشوا مع عمرهم يتكلموا باسم الرشيد، يقولوا محمد ابن باي ابن الأول، كما محمد بيرم اللي قال حكى عليه وعاصره، كما أحمد بن أبي ضياف، كما حسن حسني عبد الوهاب. الشيء اللي خلى سي العروسي المطوي الله يرحمه أديبنا اللي عمل مقدم عليه يقول إننا لا نعلم من ألصق به هذا اللقب. نستنتج من هذا أنه أحفاده الأمراء اللي عاشوا في القرن التاسع عشر بالخصوص كانوا مغرومين بالشعر والغناء كما معروف عن العائلة الحسينية الكل، واللي حكموا البلاد طوال القرن 19 ضخموا من خصاله ومواهبه الشعرية والفنية، ومنهم هما خرج بالتأكيد نعت الباي الرشيد. لماذا؟ لأنه حسب ما قالوا هما لما كان منفي في الجزائر 18 سنة قام بتبويب قطاع التراث الأندلسي اللي كانت تتغنى في تونس خلال القرن 17 قرن، وهو يعني كل قطعة كما حكيت سي علي المرة الأخرى حسب الطبع متاعه وحسب المقام حسب الميزان متاعها. من هذيك العملية هذيك خرجت السفين متاع نوبات المالوف التونسي، وساعدوه بالطبيعة المترجم متاعه أحمد الجزيري وأحمد لسرم الجد الشيخ لسرم هذايا ومحمد المرابط، هذوما كملوا بعد الخدمة متاعه وهو بعد لا توفى. وخرجت السفين متاع القرن 19 اعتمادا على ما قام به سي رشيد بي هذايا. المصادر هذه جاتنا من مصدر واحد هما شيوخ المالوف، نتحدث فيه بعد فصل الغناء الأول متاعنا في الحصة. يعني
2: فصل الغناء الأول باش يكون مع الجزء الثاني من بشرف نيرز، والبشرف هذا من المعزوفات التقليدية اللي كانت تؤدى في مستهل الأشغال ووصلة الأشغال والأسجل المالوف التونسي.
1: أيوة.
2: والجزء الثاني من هذا البشرف يسمى حربي.
1: أي.
2: وكلمة حربي هي كلمة يعني عندها علاقة بتوظيف البشارف في المدرسة الحربية سي المختار.
1: أيوة.
2: لأن البشارف في المدرسة الحربية كانت عندها وظيفة عسكرية إضافة للوظيفة الموسيقية والفنية متاعها. أيوة. الأداء هو لفرقة رشيدية مؤرخ في 1957. أيوة. يعني الفترة اللي كانت تحت إشراف الأستاذ صالح المهدي وإشراف فني كذلك الشيخ ميسترنان، وسجلت بالإذاعة في مفتتح يعني دولة الاستقلال على أثر تونس الإذاعة التونسية.
1: شكرا، نسمع مالا بشرف نيرز من الرشيدية متعس 1957.

0: كنا في الاستماع إلى حربي بشر فنيرس أداء فرقة رشيدية، وهذا تسجيل مؤرخ كما قلنا سنة 1957. نعود سيدي مختار إلى سياق حديثنا عن الرشيدية وخلع اسم محمد الرشيد بي على جمعة الرشيدية، وسؤالي بالتحديد حول المصادر أو المعلومات اللي تتصل بهذا الموضوع.
1: هي كما قلنا المعلومات اللي سردناها جات من شيوخ المالوف الرشيدية كما سي محمد غانم اللي هو تحدث عليها الأول عام 32 قبل حتى تأسيس الرشيدية، لما تحدث مع محمود بورقيبة على مشاركته في مؤتمر القاهرة، مؤتمر الموسيقى العربية. الإنجاز هذايا منسوب لسي محمد رشيد بي علي، لم يتعرض له أي مؤرخ ترجم لحياة البي هذايا قبل ظهور الرشيدية. معناها الحكاية هذه مخرجت كان بعد تأسيس الرشيدية من عند شيوخ الرشيدية. منين جابوه هما؟ جابوه من كما حكين من العائلة الحسينية. أنا عندي تفسير في انتظار أنه نكتشفوا دليل مادي ثابت يثبت هذا الادعاء، والتفسير يعتمد على المعطيات التاريخية والجغرافية العلمية والموضوعية متاع تاريخ تونس وجغرافيا متاعها. هو كن نرجع سي علي للترتيب قطاع تراث المالوف الفن الأندلس بصفة عامة ديني ودنيوي، واللي كانت تتكون شيئا فشيئا جيل بعد جيل، ومش في اقليم واحد، في كامل اقاليم المغرب العربي الكل. بالطبيعه كانت مبعثره ماهيش منظمه، لكن بدات عمليه الترتيب بصفه عشوائيه وتنجم تقول غير منسقه في اغلب البلدان والاقاليم المغاربيه بما فيها تونس بالطبع. وكانت افواج المهاجرين تجي تبدلك الوصله هذيك وتجيب حاجه جديده بالطبيعه، وهذا حاجه شيء طبيعي قرن بعد قرن بصفه منفرده ومش متصلين ببعضهم. بديت وقتها اعتماد على الوصلات، الشكل متاع الوصلة، الوصلة هذه من حتى من وقت العباسيين والأمويين والدولة الأندلسية. أنا نعتقد أن الفضل ربما بالنسبة لسي محمد الرشيد بي أنه في الغربة متاعه وقت قعد 18 سنة من فيه، حتى يمكن أيس يقولوا بعض المصادر يقولوا أيس باش يرجع لبلاده 18 سنة في، وكان معناه يحب الموسيقى ويحب الأدب، ومعاه ثلاثة ولا أربعة من المخلصين متاعه قاعدين معاه. بالطبيعة كانوا يعرفوا المالوف، وهو يظهر أنه عمل مجهود باش يرتب كما يعملوا اللي قبله هذيك القطاع المالوفة، ورتبهم حسب الطباعة متاعهم وحسب الميزان متاعهم يعني البطايحي وحتى
0: اللي أيوة ينسبوا إليه إعادة ترتيب النوبة نوبات المالوفة التونسي.
1: أنا ما أعتقدش أنه هو بدأ، أنا ما أعتقدش.
0: هو في كل حالات هو المالوف بناء تراكمي سي المختار.
1: أيوة هذا هو،
0: وساهمت فيه عدة أجيال ومجهولين بطبيعة، وعدة مؤثرات وعدة معطيات جديدة دخلت. نحن إذا تراث حي كان ديما قابل لاستيعاب الجديد والتطوير وإعادة التصنيف إلى حدود حتى تأسيس الرشيدية.
1: أنا المشكلة بتاعي ما نقولوش أنه سي هذا سي محمد الرشيد بي، مع احترامنا ليه هو بي كان عادل وكان محبوب لو ما عاش برشا في الحكم 3 سنين، لكن أنك تنسب إليه أنه ترتيب كل تراث المالوف في نوبات، أنا نعتقد هذا إلى أن يثبت عندنا حجة ثابتة مادية من العصر نتاعو تقول أنه هو اللي عمل. أنا نعتقد كما قلت أنت فما تراكمات قبله، وهو ختم الفرصة ربما عمل جانب كبير منه، فما جانب كمله بعده هو. معناها احنا ماذا بينا نتمنى نهار باحث جمعيين متاعنا تبارك الله عندهم أنه يتعمق في الموضوع هذا باش ينورنا ويعطي التاريخ الصحيح لترتيب النوبات،
0: خاصة بالنظر للمقطوعات والمعزوفات والمقدمات الموسيقية سي المختار اللي هي كانت تقرب شوية للتراث التركي.
1: تركي صحيح،
0: هذا هو عملية الربط اللي وقعت يعني في علاقة محمد الرشيد بي بتراث المالوف.
1: ولو التركي بدا قبله في الدولة المرادية،
0: في الدولة المرادية
1: قرن كامل معناها. نتعدي ولتوا لماذا قرر مستصفر إطلاق نعت سي رشيد بي هذا على جمعية الحفاظ على الموسيقى التونسية؟ كما قال سي صالح المهدي وسي محمد مرزوق الله يرحمهم، قالوا كان يبحث عن علم فني يخلصوا من اسم الأحمدية نسبة لأحمد بي اللي كان وقتها البي في الثلاثينات، وكان مش محبوب وسمعته مش باهية بالكل، لأنه يعني كان عنده ضعف واستكانة أمام حكومة الحماية، بما أنه حتى المؤتمر الإفخاريستي جبروه باش هو يترأسه. ودلالة على ذلك كانوا سهروا الشيخ محمد لصر أحد مؤسسي الرشيدية ونحكيوا عليه، وقت انفصل عن الرشيدية السنوات عمل جمعية سماها الأحمدية. القى مصطفى صفر بذكاء هو في السيرة نتاع جد العائلة المالكة ذا سي محمد الرشيد بي الحل المثالي باش يحقق غرضه دون إثارة حفيظة أحمد بي غير ما يغشوا. ونتج عن نجاح الرشيدية خروج شخصية البي هذا اللي كان مغمور ما يسمعوش به إلا في التاريخ، خرج ولا معناك على كل لسان شكون سي رشيد بي جراس كما يقولوا بالفرنساوية بفضل الشهرة الرشيدية. وأول من أعلن عن اسم الرشيدية هو المهندس محمد علي العنابي رئيس جمعية جمعية القدماء الصدقية وقتها في سهرية عملها بعد ليلتين من الاجتماع متاع المؤسسين هذايا متاع 17 رمضان، عمل سهرية في رمضانية نشطتها جوقة أندلسية فيها سي محمد غانم بالرباب وسي صادق الفرجاني وسي الشاب الباهي لظهم كان وقت مغروم بالمألوف معاهم، عمل حفلة هايلة وغلن قرر الجمعية ولات اسمها الرشيدية، هو الأولاني وهذا قريناه حتى في الصحافة. توا نمر سي علي لاستعراض أول حفل في تاريخ الرشيدية مساء 2 جان في 35، هو شهر بعد تاريخ بعثها أحياء الرشيدية بقصر الجمعيات الفرنسية اللي هو توا جانب منه فيه دار الثقافة ابن رشيق، أول عرض موسيقي في تاريخها قبل حتى لا تقدم ملفها القانوني للسلطة الفرنسية. الحفل بينسو طبعا كان رهان صعب لمسيرها لأنها لم تستكمل بعد مقاوماتها الدنيا، مع ذلك سارعوا اغتنموا الفرصة اللي تبقات من سهرات رمضان باش يقدموا للجمهور الجمعية هذه وهو جمهور العاصمة النخبوي ويعرفوه بأهدافها النبيلة في إحياء التراث الأندلسي والأغاني التونسية الأصيلة. وربما مستصفر نفسه قام بالتحدي هذا باش يوري جدارته بالثقة اللي وضعوها فيه المؤسسون الكل وكبار المثقفين، خاصة أنه كان مطلع على الحياة الثقافية والموسيقية في تونس وفي المشرق العربي بصفة دقيقة. الجوقة اللي اختارها سي مصطفى صفر ومع سي محمد الأسرم والمشايخ اللي معاه أنه خيره ما انه ما عندهمش فرقه محترفه مازال الجمعيه كي تكونت، يعاولوا على النواه الصلبه لجوقه مقهى المرابط واللي هي بنفسها جوقه البارون ديرلونجي، اساسها الفنان محمد غانم على الرباب وخميس تنان على العود، واقنعوا شافي رشدي المطربه هذه مشهوره وقتها مع فضيله ختمي وفتحيه خيري، اقنعوها باش تشارك في العرض، واضافوا لهم الشيخ لالو بشيشي رغم اللي هو وقتها كبير في العمر معناه فوق من 75 سنه يمكن.
0: العواد من الجاليه اليهوديه
1: من جاليه وهي من جاليه هي اقليه تونسيه يهوديه باش هذاك باش تو نحكي نرجعوا له باش يضمنوا مسانده رموز الاقليه هذه التونسيه اليهوديه للمشروع الجديد. وسي مستصر كلف سي محمد الأسرم قال له انت تشرف على الفرقه الكل هو اللي نظم لها العرض نتاعها. كانت بالطبيعه حاجه سهله بالنسبه ليهم انه في ايامات قصيره يحضروا برنامج وصله من اشهر موشحات المالوف من الاغاني التونسيه المتداوله رغم ضيق الوقت، وحتى ما فماش فضاء ملائم للتمارين نتحقق انه عملوه في دار من الديار نتاعهم. كيف تم ذلك هذا نتحدثوا فيها بعد نسمعوا النغم الثاني اللي حصتنا.
0: النغم الثاني المختار باش يكون مع براول من نوبة الحسين من المالوف التونسي، مبتدئها باش يكون ببرول بعنوان زارني محبوبة قلبي في الغلس قمت أجلانا له حتى جلس، قلت له يا سؤلي ويا كل المنى زرتني في الليل ما خفت العسس، قال لي خفت ولكن الهواء أخذ الروح مني والنفس. مع العلم سي مختار البرول هذا هو برول عملي، يعني من البراول اللي تتغنى عادة في الأشغال أو في البراول العمليات، لكن اجتهاد من سي عبد الحميد المعالجية اللي هو أقحم هذا البرول في نوبة الحسين أو في براول نوبة الحسين اللي عادة تبدأ بيا قلبي أترك المحنة. والفرقة هنا فرقة رشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد المعالجية والتاريخ هذا يعود إلى منتصف التسعينات.
1: سي علي معناها بدل سي عبد الحميد المعالجية من سق النوبة كما عملها سي محمد التريكة وسي خميس ترنان
0: عنده بصمة
1: الثلاثينات.
0: عبد الحميد المعالجية ترك بصمة في تسجيل نوبات حيث عزز نوبات المالوف أو بعض البراول منها ببراول كانت عادة مقتصرة تتغنى في الأشغال. والأسجال فقط،
1: ذكر الأشغال خارج النوبات
0: يعني. اللي هي تغنى في سلاسل غنائية خارج نوبات.
1: شكرا سي علي على التوضيح الهام جدا، ونسمعوا ملا البراول متاع نوبة الحسين.

0: شكرا سي علي. نواصل تقديم برنامج عبق الرشيدية ونتحدث كيفاش دار الحفل الافتتاحي للرشيدية ليلة 2 جانفي 1935. نحكيه بداية بجمهور الرشيدية ظهر في ليلتها وقعد معناها مازال إلى اليوم عنده طابع نخبوي. قصر الجمعيات الفرنسية بن رشيق اليوم كان ليلة الأربعاء 27 رمضان 2 جانفي من العام الجديد غاص بأغلب ما تعرفوا العاصمة من شخصيات وذوات. جاءت تلبية لدعوة خاصة من سي مصطفى صفر رئيس القسم الأول وزملائه. العائلة الحسينية أفراد منها احتلوا الصدارة بالطبيعة، هما وأسر بعض أعضاء الحكومة ونواب القسم التونسي، وقتها القسم التونسي بالمجلس الكبير هو البرلمان قلنا حكينا عليه. كانت جل شرايح المثقفة والميسورة ممثلة في بين الحضور من كبار موظفي الإدارة التونسية في المالية وفي العادية وغيرها، أوساط مدرسي وخريجي الجامعة الأعظم جامعة الزيتونة، أساتذة معهد الدراسة الصادقية والعلوية والليسي كارنو مثلا، هيئات الجمعيات الأدبية الفنية كيف الخلدونية والصادقية، أرباب المهنة الحرة المحامين والأطباء والتجار وصناعية السوق الأسواق الكل كان مغرومين بالملوح حكينا عليه زره كيف كيف، محرري الصحف، كذلك أعداد محترمة من الأقلية التونسية اليهودية اللي كنا نحكي عليهم مصحوبين بزوجاتهم. كانت أكبر مفاجأة حكي عليها بعد سي مصطفى صفر هو حضور مدير التعليم إيميل جو هو وزوجته. بدا الحفل حسون بن عمار بتبع أعطال البرنامج، وبعده خذ الكلمة أول مرة مصطفى صفر باش يخاطب الرأي العام بصفته رئيس الرشيدية. أول خطاب قالوا بتبع رحب بالحاضرين وشكر كل اللي ساعد المجموعة على تأسيس الجمعية الناشئة هذه، وتحدث عن أهمية الموسيقى في الشعوب وخاصة في تاريخ المجتمعات العربية والشرقية، وصل إلى وضعها المتردي في تونس، وأكد أنه إحنا كأبناء الرشيدية قال هكا بالحرف الواحد عازمين على إحياء وتجديد الرصيد الثمين لتراث المشحات والأغاني ذات الطابع الوطني الأصيل. إحنا قد نعتبروه عنوان الرقي الحضاري والفني للبلاد التونسية منذ قرون، وأكد أنه نحن لا ننكر جمال الموسيقات الأخرى خاصة الشرقية وبعدها الغربية طبعا وغيرها والتركية، لكن تأتي كلها في المقام الثاني بعد فن البلاد اللي هو فن المتفرد والمتصل بأخلاقنا الحميدة. لذلك قال ماذا بينا نحافظ على ذوق الشعب من أدران الأسفاف والضحالة والتقليد الأعمى والمشين لكل ما يرد من الخارج وقتها من استوانات. أو شفت الذوق هو اللي به الفايدة، وصحيح ذايا في الميدان الموسيقي وسي علي انتي السيد العارفين في الأمور هذه أنه الذوق يتبدل حسب الشباب والجيل الجديد وحسب ما يسمعوا من أنغام جديدة
1: بطبيعة الحال.
0: ووجه نداء حار إلى الرأي العام باش يعاونونا، قال معاونونا مادين ومعنوين حتى نتمكن الرشيدية من تحقيق أهدافها. اختم بالكلمة متاعوة بتحية هي في حقيقة غمزة للمدير العام للتعليم والفنون
1: إيميل جو.
0: إيميل جو رحب به هو قالوا عطيك الصحة جيت رغم اللي احنا ما كناش في بالنا باش تجي، وإن شاء الله هذه معناها تدل اللي أنت باش تهتم برقي الموسيقى التونسية الموضوعة إداريا تحت إشرافك. هو وقتها كان يتسمى الوزير، هو فماش وزير وقتها ايه. مدير التعليم هو والفنون هو المدير وزير الثقافة والتعليم. بعد سي مصطفى صفر اعتل الركح الشيخ محمد لسرم حامل معاه آلته المفضل الأرغن أو البيانو الهوائي اللي حكيت عليه في الحصص السابقة
1: الأرمنيوم.
0: الأرمنيوم الهوائي هذاك
1: البيانو الهوائي.
0: ومعاه سي حسون بن عمار على التار، وأعتقد سي حسون بن عمار أول مرة يطلع في الركح باش يؤدي، هو كان يغني في المجالس ولكن في العموم ما سمعتش به، كان ممثل زاد سي حسون بن عمار. والشيخ الصادق الفرجاني على النغرات. بطلب من مصطفى صفر سي محمد لسرم عمل مسامرة طويلة حول تاريخ الموسيقى التونسية، وكان يدعمها من حين إلى آخر بشواهد حية من الطبوع والأوزان الملوف التونسي. ما جا وقته حسن بن عمار
1: يعني كما نقول اليوم ماستر كلاس، يعني
0: ماستر كلاس يعطي الطبع على 70 مثلا وبعد يعزف منه طريف يا انت مشي. نلاحظوا هنا انه لم يكن بالسهل بالنسبه للشيخ محمد لسرم هو ولد عائله محافظه باش يتجرى على العزف امام جمهور احد القاعات العصريه في العاصمه.
1: ونذكروا اللي هو كان عادل الشهاده
0: اي لكن بطل من بعد
1: انقطع
0: الموسيقى تو نحكيوا عليها انا باش نحكيوا للساده المستمعين على سيرته اللي هي هامه. لكن رساله الفن هي اللي دفعته باش يهدمك الحواجز النفسيه اللي كانت تتكبل هو وتكبل امثاله. يحاولوا تعاطي الفن امام العامه بحريه. اول مستفيد بعد العمليه هذه ونجاح الرشيديه هو سي علي الرياحي حفيد الولي ابراهيم الرياحي. بعد عامين جاء في نفس القاعه في ديسمبر 36 وعمل حفله اللي هو بعد نجاح الرشيديه. الفصل الغنائي الثالث سي علي
1: هو الحقيقة الفصل الغنائي الثالث باش يكون مع الشافي رشدي اللي هي احدى اعمدة الرشيدية في الفترة من التأسيس الى 41
0: على الاقل. في الحفل هذا
1: وشاركت في الحفل هذا بعدة اغاني منها فوندو شوشانة منها كحلة الهذاب، لكن اليوم باش نسمعها في اغنية تعود لتلك الفترة اللي تخت الرشيدية بقية محمد تريكي في اغنية بعنوان جيتك بجاه ربي.
0: نسمع مال الشافي رشدي.

0: شكرا لأوفياء برنامج عبق الرشيدية. سي المختار نرجع إلى برنامج الحفل الموسيقي الأول.
1: بدأت السهرة فعلا كما نقول لما بدأت الجوقة الوترية في عزف وغناء نوبة الحسين. كنا قلنا كانت تضم الجوقة خميس الترنان ومحمد غانم وليلو بالشيشة على العود ومحمد غانم على الرباب، وزادوا عازف آلة كمانجة اسمه محمد بالحاج وجوز منشدين أحمد دريس اللي والد الوزير السابق سي رشيد دريس والدبلوماسي الكبير، ومحمد بن حسين اللي يقول لي فابي ضبط الإيقاع. بعد نوبة الحسين رجع سي محمد لسرم زاد عزف بشرف نيرز اللي قلنا عليه، وأحمد دريس عمل قصيد للوزير الورغي، وخميس تنان لحن قصيدة للشاعر القديم أبو الحسن الماريني، هذا لحن في مقام العجم عنوانه من نغمة العود والسلافة وحكينا عليه، والقطعة هذه تنتمي للرصيد القليل لحن الترنان قبل نشأة الرشيدية. والشيخ لالو بالشيشي شارك هو ختب الوصلة بأغنية من تراث الزنديلي التونسي يقده نعاني. المفاجأة الكبيرة هي مشاركة زوز فرق شعبية متاع الغناء الشعبي سي سالم بوذينة وسي عبد القادر زغدودة. بعد جات شافي رشدي جات وغنات أليفيا سلطاني كحلة الهذاب ووصلة من الملوف في طبع المزمور. بهذا انتهت الحفلة، وكانت شافي هي الوحيدة اللي لبت الدعوة من مش فضيلة وإلا فتحية خير. تعداو للنغم هذا توا سي عليد سمعنا سي سالم بوذينة كما وعدنا.
0: النغم الموالي باش يكون مع سالم بوذينة في ملزومة من ستة أعراف. أيوة. نحن في الموشح نقوله ستة أغصان أو خمسة أغصان، في الشعر الشعبي نقوله عرف، والملزومة دي بعنوان جاتكم شي خديجة.
1: أيوة.
0: وتدخل لها بعض العروبيات يعني على كما نقوله نحن بتاع صياغة بيت وعروبي.
2: جاتكم شي خديجة يا لما حفل فيكم شي خديجة، جيتكم شيخ ديجة زين المضحك والتفليجة هالما

0: أعبق الرشيدية.
1: فيكم شيخ دلج هوني في المحفل تتفرج، في كسوات وخرج وحزام من الذهب محرج، قدك يتراهوج مركب فوق البحر يبوج، لانيش نبرج نيرانيفة الجاش سريجة هالم.

النيران سريجة في جاشي لا من طفاها دايق بهواها على غثيثها كيف طاح وراها أسود وتاها ننشدكم ثمش مراها ويرد باها نلي لا ماشي الباباها إذا كان عطاها نبدا عشرة نواياها خزرت جداها قالت لي والله مطراها لو ترد كفاها وخزاني ما الذهب كجيجة هالما

قالوا تعطي خزاني ما نعطي بنتي للعاني أعزيز رهباني لو طبت فالعمر الثاني ريم الغزلاني قالت يا جدة واخطاني نا نبغي خالي نا عندي بابا رباني يا الغناي كواني بكلام وصخف بكاني إذا يسعاني زعيمة في الميجالة حريجة هالما

0: أعبق الرشيدية.
1: سي علي، سمعنا توا سي سالم بوذينة نحبوا نحكيوا عليه بالمناسبة هذية. هو شاعر شعبي مشهور في زمانه الله يرحمه، ولد في ضاحية سيدي بوسعيد في الوسط الفلاحي متاع الضاحية متاع سيدي بوسعيد والمرسى سنة 1893. كان يحضر مع أبوه هو صغير، يهزه كل جمعة يحضر في مجالس الشعر والغناء الشعبي في سيدي بوسعيد. وكانت فنانين المعروفين وقتها حكاوا عليهم، واحد اسمه علي شويخة، واحد آخر اسمه محمد السعيدي، واحد آخر اسمه محمد بالحاج، ومختار رفرفي. بشوية بشوية الشاب سالم بوذينة تغرم بالفن الشعبي والغناء الشعبي، وقاعد يتردد بكثرة على المجالس والحفلات، حتى وقعت له حادثة ما نساهاش طول حياته وحكي عليها. نهار في لما حب يجرب روحه في الغناء، عنده واحد صاحبه حاضر معاه اسمه الهدي القروي، حفظ منه تقول انت ملزومه كما قلت تو، قال له نحبك تسمعني. لكن سي القروي بحذا صاحبه من المشايخ نتاع الغناء اسمه سي الرفرافي هذايا، قال له اسمع معايا الوليد هذايا وحب يسمعني. هو بدا يغني سي سالم بوذينة، وسير رفرافي هذا مختار رفرافي قام وقال

0: الرفراف نتاعو كامش يولي غناي وشاعر مشهور ويقابل مختار رفرافي مرة أخرى وأمثاله ويغلبهم ويتفوق عليهم في المحافل والعرس. هذه كانت عقليتهم هم الغناي، يحب كل واحد شكون يطلع خير من صاحب. بالطبع ولا مشهورين وباو عيطولوا في المحافل والعروسات والمهرجانات، حتى من الإذاعة الوطنية التونسية وقت اللي بدأت عام 38 عملت حفل في المسرح البلدي كان حاضر فيه هو وغنى فيه، وحتى في وقت جات الثورة متاع التحرير ضد الاستعمار عمل قصيدة يا أخي الجدرمية عيطولوا وقلقوه. بعد الاستقلال كمل يتعاطى الغناء الشعبي، بل أصبح أحد مراجع البلاد في هذا الفن وانضم للفرقة القومية للفنون الشعبية في أولها في 59 وحتى الستينات كمغني وكشاعر لما تكونت أواخر الخمسينات، وأصبح من نجومها وأعطاها الكثير من قطاع التراث الشعبي اللي أثر بها الذاكرة الثقافية الوطنية. من أغانيه اللي سجلتها شركة النغم هي اللي عديتها لنا تو، لكن أغاني أخرين سجلتها وظهري في أواخر الستينات ولبداية السبعينات بخلاف لتوشي خديجة غناية اسمها اللي كنت نغني ولا نعرف الغناء. تحبش نسمعك منها بعض أبيات؟
1: إيه؟
0: يقول لك كنت نغني ولا نعرف الغناء لنجيب المعنى على حرف مستقد، ولا نداعي نفسي للضيق والبلاء، ولا نخاف نخف برجلي في ساعة نكد، لسان مقيد على العيب والخطاء، ولا ندني شبهة حتى نتقصد، الناس جملة يقولوا سبحان من هداء، شوف مكبر عقله ما يتلهى بحد، كل من مدحوني ما دروش على القضاء، مستكتب في جبيني سطرين بالعدد. توفى الله يرحمه في شهر ديسمبر 1976 عن سن 83 عام. الفصل الغنائي الأخير
1: الفصل الغنائي الأخير باش يكون مع صالحة الصغيرة، هي فنانة تونسية جزائرية كفيفة عرفت في بدايتها باسم فاطمة الصغيرة، ويقولوا أنها في وثائق رسمية عندها اسم هند زكريا. ربما فما شوية لبس في الحكاية سي المختار. وبعد هي من مواليد مدينة الكاف 1943، واكتشفها سي صالح المهدي في جهة الكاف فاستقطبها وعندها
0: صوت هايل،
1: أي صوت هايل هي، واقترح عليها باش تدخل الكونسرفاتوار والمجموعة حتى انت رشيدية، وأديت بعض الحفلات مع الرشيدية. وقتها أعطاها اسم فني وهي صالحة صغيرة نظرا لشبه صوتها بصالحة.
0: هي
1: في صالحة، أي في الفترة متاع الستينات. الوصلة الغنائية باش تكون مع أغنية مريد فني يليها برول اللي فيها سلطان، ومتبوع بهروب درجة يا قلبي تصبر.
0: باش نقول لك انه بعد الاستقلال الجزائر عام 62 روحت الجزائر
1: أدت
0: وكرموها واعطوها قيمه كبيره ياسر، حتى اللي توفيت كانت وعمرها ما نسيت تونس، هي تعتبر روحها تونسيه جزائريه الله يرحمها. نسمعوها ماله ونختم بها حصتنا سي عادل.
1: اي وبهذا النغم ننهي سادتي الكرام حصه اليوم من برنامج عبق الرشيديه، نرجو انها نالت رضاكم، دمتم بخير والى اللقاء في الاسبوع القادم ان شاء الله.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علامة الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Синдом. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري خصص اليوم للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 والفائدة. هذا وبينت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أنه من أهم أولويات ميزانية الدولة لسنة 27 والفين تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وتوفير مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولي لمناظرة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان سنة 26 والفين. تأمين عودة طوعية ل 127 مهاجرا غير نظامي إلى غينيا عبر رحلة جوية، وذلك في إطار برنامج المنظمة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. في العالم، تفاؤل أمريكي باتفاق وشيك حول طرق فتح مضيق هرمز. وفي إطار الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، لبنان تطالب بانسحاب الاحتلال الصهيوني من مناطق تجريبية جديدة جنوبي البلاد. مفاوضات انتقدها الأمين العام لحزب الله تعيان السلطة اللبنانية إلى وقف التنازلات وفتح حوار مع المقاومة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
2: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: ليالي تونس.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بكل أوفياء الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس من هنا وإلى حدود منتصف الليل في سهرة إذاعية مباشرة، من خلالها نحاول أن نتوقف عند أبرز ما يتعلق بسهرات صيف 26 في مهرجانات تونس، المهرجانات الدولية والوطنية، بالمتابعة، بالمواكبة، بالملاحظات، بالنقد أيضا. الزملاء كريم المدب في الإخراج التقني لهذه المساحة الإذاعية، زميلنا عمار في الإخراج الإلكتروني من أم هذا المزح، صديقكم عز الدين بن محمود. تقريبا في منتصف الطريق في علاقة بالمهرجانات، المهرجانات الدولية، مازالوا سهرات كبيرة في قرطاج، مازالت في الحمامات، في بنزرت، في صفاقس، في سوسة، في قابس، في مدنين، في القروان، في باجة، في غيرها من الولايات. على كل حال أسئلة كثيرة تطرح في علاقة ببعض المهرجانات، نحن في علاقة إسناد على هذه الموجات، موجات الإذاعة الوطنية التونسية، لكل الأنشطة الثقافية الموجهة للمتابع التونسي وللتونسي الذي يبحث عن الترفيه ويبحث عن السهر ويبحث على تقليص هذا القيد في علاقة بالطقس، بشوية فرهدة، موسيقى، عزف، مسرح أيضا. السؤال المركزي ربما، من يختار سهرات المهرجانات؟ هل هي الجمعيات المشرفة، يعني جمعية مهرجان كذا ومهرجان كذا، وألا اللجان المشرفة على بعض المهرجانات، وألا ربما المسؤول الأول على كل مهرجان؟ القضية متعلقة بالخزينة، بالدخل، بالجمهور شنو يطلب، وألا بالذائقة الفنية، وألا بالهاجس الثقافي والخلفية الثقافية؟ كلها أسئلة تطرح نطرحها في منتصف هذا المهرجان وهذا الموسم الثقافي. ربما سنبحث لها عن أجوبة في مستقبل هذه الموجات، على هذه الموجات، بعد أن تستكمل خلينا نقول سهرات المهرجانات الصيفية في مختلف الفضاءات والمسارح في على التراب التونسي. فقط ملاحظة وأمر، يعني من واجبنا أن نسند ونساعد ونواكب هذه المهرجانات، ونقول أيضا من واجبنا أن نضع النقاط على الحروف كلما كان الأمر في حدود إمكانياتنا. خلينا نقول سؤال فقط، تم معركة وطنية شعبية مجتمعية حضارية، معركة شعب، معركة دولة، هي معركة المقاومة ومجابهة المخدرات. هذه مسألة عنوان كبير لتونس الحضارة وتونس الواقع وتونس الحاضر وتونس المستقبل. الأمر يتناقض مع عرض فني موجه للشباب يبدأ بسربي سربي وإكمي إكمي، ما يجيش هذا، ما يجيش في تصوري أنا، وفي علاقة بضيق العامة. خلينا نقول لابد من الانتباه لهذه المسألة، لأنه المعارك الكبرى التي تخوضها تونس كما الشعوب الكل، مش معناتها مخلوصين، لكن احنا مهم أن نوجه رماحنا تجاه هذا الغول الذي يدمر شباب تونس ومستقبل تونس، فمع عروض تروج من بشكل مباشر أو غير مباشر لهذه المسائل، الأمر يحتاج إلى الكثير من الدقة والكثير من التأمل. هذه ليالي تونس في واحد من أعدادها، كما قلت، باش نتحدث على مهرجانات ذات خصوصية، باش نتحدث أيضا على الحمامات البارح، باش نتحدث أيضا على قرطاج الليلة، باش نتحدث أيضا على ذاكرة المهرجان في ساعتنا الثالثة، نغمنا الثاني في ليالي تونس. يلا كريم.

0: 9:30 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مجددا أهلا بكل الذين اختاروا هذه المتابعة والسهرة الإذاعية إلى حدود منتصف الليل في ليالي تونس، المساحة التي نحاول من خلالها مواكبة ومتابعة مختلف الأنشطة المهرجانية أو السهرات المهرجانات في مختلف الجهات، وخاصة المهرجانات الدولية الكبرى اللي هي تمثل يافطة أو عنوان أو واجهة لتونس باش تحدث على قرطاج من بعد تحدث على الحمامات. لكن ثمة مهرجانات ذات خصوصية علينا ومن واجبنا أن نواكبها، أن نقدم لبرامجها، أن نسندها وأن نشجعها. أيضا مهرجانات اختارت رواقا ثقافيا معين في علاقة بالأدب وفي علاقة بالرسم وفي علاقة بالموسيقى وبالمسرح وبالسينما. مهرجان الأغنية، المهرجان الدولي للأغنية البدوية والشعر الشعبي في المازونة من ولاية ديبوزيت تحديدا، بعد أيام سيعلن عن بدايته ويرفع الستار، خلينا نقول في دورة جديدة نأمل أن تكون واجهة أيضا جديدة ومحطة أخرى في لبنات هذا المهرجان اللي ولا واجهة للمهتمين بالشعر الشعبي والأغنية البدوية. معي مباشرة الغزال، وبين الشعر والغزال علاقة وثيقة. معي الشاعر ومدير الدورة ورئيس الجمعية الشاعر محمد الغزال الكثيري. مساء الخير.
1: مساء الفل والياسمين أخ عزين، وتحية إلى كل مستمعي ومستمعات هذا البرنامج من أم الإذاعات الإذاعة الوطنية.
0: الله يخليك شاعرنا ومدير الدورة ورئيس جمعية المهرجان الدولي للأغنية البدوية والشعر الشعبي. مهم هذا الثبات على المحافظة على هذه المحطات الثقافية ذات الخصوصية اللي تعبر على جوارح الجهات وخصوصيتها وتراثها وعمقها الثقافي. دورة جديدة بعد أيام في آخر هذا الشهر، فيها مسابقات، فيها عروض، فيها متدخلين، فيها شعراء، فيها ندوة فكرية. فكرة حول هذه الدورة قبل حلولها بأيام.
1: كما كنت أحكي في عزدين، نحتفي بالدورة 30 للمهرجان الدولي للأغنية الريفية والشعر الشعب المزونة. هذه الدورة تحت شعار الشعر والغناء أصالة وتواصل، تحمل ذكرى المرحوم الفنان البدوي أحمد بالعياري المصوري. تحتوي على فقرات متميزة ولها خصوصية طيلة هذه الدورات. الشعر الشعبي وسابقة هذه الدورة تحت عنوان موضوع الأمانة. فما شعراء من ليبيا ومن الجزائر ومن تونس لحد الآن قاعدة توصل نصوصهم. كذلك تم مسابقة في الأغنية البدوية، وثم بعض أسماء متميزة قاعدين عبروا على مشاركتهم. عندنا سهرة الأغنية المغاربية، وسيحيها النجمة الأغنية الشعبية في ليبيا الفنان رمضان كازوس.
0: هو معروف في ليبيا ذا،
1: أكيد من له سليس الموسيقى وفنان وله صوت جميل جدا. وباحث في التراث، حتى أغنيه في التراث،
0: وهذا مهم.
1: ومن المصادفات الجميلة له أغنية قديمة يغنوا فيها سمعتها من جتاتنا من أماتنا، اللي هي خاصة اللي استعملوها في العروس وقت اللي باش يهزوها للعريس. تلقي الخير يا ريم السحاري، وسيدك قال خير لي من الضراري. تلقي الخير يا ريم السند، وسيدك قال خير لي من الولد.
0: هذه في الجحفة يقولوا.
1: في الجحفة يا
0: اي، سميها باسمها في الجحفة. ايوه
1: في الجحفة، ما يسموها احنا عنه. او قولوا لباباها يعزم ويسير، وبنتك تاجبه فوق الحصير، وقولوا لباباها يعزم يطلوا بنتك ركبه فوق الجمل. سمعتها من شوينا، وغناها الأستاذ والفنان رمضان كازوز بصوته الجميل، وفيه شيء من التوزيع الموسيقي الجديد، وحافظ على الهيكل بتاع الأغنية. وبالتالي تجمعنا عدة نقاط، وربما نقاط كثيرة في تراثنا الشعبي والشفوي بين ليبيا وتونس والعرب بصفة عامة. كذلك المحور هام وهو دائما معناها موجود في المهرجان، الندوة الفكرية أو ما يسمى الندوة العلمية. الندوة الفكرية تحت عنوان ذاكرة المكان وذكاء الإنسان باعتبار أكثر الحديث على الذكاء الاصطناعي. أي والذكاء أي الاصطناعي أي هو من ذكاء الإنسان بطبيعة. نعم. هذه الندوة أثيثها مجموعة من الباحثين والدكاترة على المستوى الوطني ومستوى الوطن العربي.
0: نعم.
1: من العراق والأردن وقطر.
0: عندكم ضيوف عرب يعني.
1: طبعا
0: ممتاز.
1: وأهم ربما شخصية الدكتور ناصر هاشم بدنا، كان عميد كلية البصرة في العراق.
0: هي.
1: وهو الدكتور في واخذ دكتوراه في الموسيقى والبحث الموسيقي في التراث. يعني ودكاترة من تونس إن شاء الله في قبل أسبوع معك في برنامج هذين تحدثوا بالتفاصيل وبأسماء الضيوف بصفة عامة في المهرجان. كذلك عندنا قلنا سهرة الأغنية البدوية اللي هي باش يأثثوها الناس، معناها باش اللي يصافوا على مستوى الأغنية في تونس. وعندنا خيمة الشعر الشعبي باش يأثثوها المتبارين، ومجموعة من شعراء نجد في سيدي مذهب. كذلك ثم فقرة الحق تم إحداثها مدة 3 أو 4 دورات.
0: أيوة.
1: هي لوحة فن الرماية. وهي تدخل في موروثنا في تراثنا.
0: نعرف. اي
1: الحق يعني هذه هي يعني الفقرات الهامة.
0: ممتاز. الايام المهرجان اللي يسمعوا فينا وعندهم رغبه في المواكبه ربما من اجوار من سيدي بوزيد وحتى من داخل تراب الجمهوريه من مختلف الجهات، وقتاش ينطلق وقتاش يشوف المهرجان؟
1: ينطلق المهرجان من 21 اوت الى 25 اوت. الافتتاح باش يكون على الساعه 5 مساء في المنتزه البلدي بعمل لوحات من ذاكرة الجهة، طبعا بشيء أثثوها معناها بشيء من الشعر والغناء البدوي واللوحات الفروسية ولوحات شعرية وربما بعض الحركات الرقص تعبيري أو ما شابه ذلك.
0: هاي البرشة هذي باش يكون انطلاقة من نهار 21 أود في المزونة من بلاد من ولاية سيدي بوزيد، من برنامج منوع ثري فيه الموسيقى فيه الشعر فيه التراث فيه الندوة الفكرية أيضا فيه الرماية فيه خيمة الشعر، هذيك اللي هي من ركائز هذا المهرجان، وهذا ليس غريبا، فالمشرفين على هذا المهرجان هم أولا وأخيرا شعراء ومثقفين مهتمين بالتراث وبشأن الثقافة البدوية المتأصلة فينا والممتدة على أطراف تونس وأيضا حتى على جيرانها وأشقائها الجزائر وليبيا ومختلف الأقطار العربية. نعم.
1: بالمناسبة سعدين.
0: أيوة.
1: نتوجه بتحية شكر لمن لا يشكر الله لا يشكر الناس.
0: نعم.
1: إثناء الحق ثم لفت كريمة من طرف المندوبية ووزارة الثقافة.
0: كنت باش نسألك أنا لخاطر عمنا والأمور ما مشاتش برشا السنة، وزارة الثقافة ما قصرتش مع المهرجان.
1: على كل حال معناها مقارنة بالدورات الفارطة ثم الدعم ودعم أدبي ولوجستي ومادي وهذا يخفف وطأ العبء خاصة على الديون من الدورات السابقة.
0: نعم.
1: ويخلينا نخدم بكل بشيء من الأريحية.
0: مهم، لأنه احنا كما احيانا نتوجه بعض النقد لبعض الهياكل اللي يتقصر، لكن وقت اللي تقوم دورها نقولوا ايضا نشكرها لانه هذا دورها ساولا، لكن اللي يقوم بواجبه من واجبنا ايضا ان نسند ونحييه ونشد على يديه. ان شاء الله بالتوفيق. شنو تقص في سيدي في المزونة تو؟
1: والله اليوم العشية والحمد لله صبت شوي مطر، جرى الماء في الثلاثة وتبدل الهواء معناها من ساخن إلى شبه بارد.
0: الحمد لله.
1: والحمد لله.
0: الحمد لله. هو الممتع اليوم فرحانين أنه موجة الطقس بش تطيح، معناتها بداية من غدوة وبش ثم درجات حرارة باش تهبط برشا درجات، بالتالي حتى اللي كان معطل على الخدمة وخايف من السخانة والكل، الحمد لله انه السخانة وهذه الموجة متاع الحرارة الكبيرة اللي نعيشوا فيها في الصيف هذه بداية من الليلة في بعض الجهات ومن غدو في بعض الجهات الأخرى حسب التوقعات الجوية طبعا، وبحول الله إن شاء الله الأيام الجاية تكون خير على مستوى الطقس والسخانة
1: إن شاء الله. وإن شاء الله من المهرجان تنقل درجات الحرارة باش تعدى معناها على الأقل
0: إن شاء الله. احنا باش نواكبوك، ما عندكم مسابقة اللي يحبوا يشارك في المسابقة هذه وقتاش آخر أجل في علاقة بالأغنية البدوية والشعر؟
1: يوم 10 أوت. العنوان المسابقة هو الأمانة.
0: الأمانة.
1: الأمانة.
0: شفت علاش أنا كنت أتحدث على المهرجانات اللي تستند وترتكز وتراهن على القيم. كي تسمع بمهرجان شعار والأمانة ما تنجم كان تقف معه.
1: وهذا هو دورنا ودور الجمعية الثقافية، أن الواحد هو مش يعني شيء من الترفيه، ولكن المهرجانات يكون دور توعوي ثقافي الارتقاء. نعم. بمستوى وعي الناس
0: مع
1: شيء من الترفيه،
0: مع المحافظة على الترفيه طبعا، لكن ما ثماش ثقافة بدون قيم، دون قيم مش بدون، دون قيم. شكرا لك الشاعر محمد الغزال الكثيري، مدير أو رئيس جمعية المهرجان الدولي للأغنية البدوية والشعر الشعبي.
1: شكرا سي عزين. نختم بعنوان قصيد، أن نقول درع المواطن في الوطن الثقافة، بنور شمس هانت عافة غيابها يلملم الصبح طرف.
0: ما عندي ما نعلق. شكرا لك. شكرا.
1: حياتنا.

0: ليالي تونس.
1: التسعة وستة واربعين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. فقرتنا الآن تتعلق بعرض الليلة على مسرح مهرجان قرطاج, عرض يأتي من البندقية من إيطاليا. الزميلة منى الماجري عدت في فقرة أهلا وسهلا هذه الكواليس, تفضل.
2: أهلا وسهلا.
3: من قلب البندقية, المدينة اللي تعوم فوق الماء واللي كل زاوية فيها تحكي حكاية فن وموسيقى وجمال, خرجت في أواخر السبعينات تجربة موسيقية مختلفة, تجربة كسرت الحدود بين الكلاسيكي والعصري وخليت العالم الكل يكتشف لون موسيقي جديد اسمه روندو فينيزيانو. الحكاية بدأت سنة 1979 مع الموسيقار والمايسترو إيطالي جان بيرو, عازف البيانو والملحن وقائد الأوركسترا المعروف في الوقت اللي كانت فيه الموسيقى الإلكترونية والديسكو تغزو الساحة الفنية. وقتها آمن بضرورة العودة للموسيقى الطبيعية والأصوات الحية, وهكا جمع مجموعة من العازفين الشباب اللي أغلبهم متخرجين من المعاهد الموسيقية الإيطالية, وخلق فرقة موسيقية تمزج بين روح الموسيقى الباروكية الإيطالية والإيقاعات الحديثة. روندو فينيزيانو ما كانتش مجرد فرقة كلاسيكية, كانت تجربة متكاملة, عازفين بملابس مستوحاة من القرن الثامن عشر, آلات وترية ونفخية تقليدية وفي المقابل آلات إلكترونية وإيقاعات عصرية تعطي الفرقة طابعها الفريد. موسيقاها تستلم أعمال كبار المؤلفين الإيطاليين وتعيد تقديمها برؤية جديدة ومبتكرة. في سنة 1980 أطلقت الفرقة أول ألبوم لها يحمل اسمها روندو فينيزيانو, وحقق نجاح كبير وتحصلت على استوانة بلاتينية في إيطاليا. وبعدها بعد جاء ألبوم الثاني, وهو العمل اللي رسخ شهرة الفرقة وخلى موسيقاها توصل الملايين المستمعين في أوروبا وخارجها. وتوالت بعد ذاك الألبومات والنجاحات, وقدمت الفرقة أعمال صارت علامات مميزة في تاريخ الموسيقى الآلية المعاصرة, من بينها ميزيكا فانتازيا وبرستيج. والمجموعة أصدرت أكثر من 50 ألبوم. وقبل ما تطلع على الركح كانت موسيقى روندو فينيزيانو قد سبقتها إلى الشهرة بعض الإذاعات والتلفازات الأوروبية. ملايين النسخ من ألبوماتها بيعت حول العالم وتجاوزت مبيعاتها 25 مليون نسخة لتصبح واحدة من أنجح التجارب الموسيقية الإيطالية على الإطلاق. ورغم أن الفرقة خف ظهورها في إيطاليا خلال بعض الفترات, فإنها واصلت جولاتها الفنية في بلدان أوروبية عديدة, خاصة في ألمانيا, النمسا, سويسرا, وين حافظت على قاعدة جماهيرية واسعة ومخلصة. وبعد أكثر من 4 عقود على تأسيسها بقى اسم روندو فينيزيانو حاضر باعتباره رمز لموسيقى كسرت القوالب الجاهزة وجمعت بين

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
3: شكري بوزيان.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 8 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خصص اليوم للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. تونس وإسبانيا تتفقان على تطوير الشراكة الاستثمارية في القطاع السياحي خلال لقاء وزير السياحة سفيان الطقية بسفير مملكة إسبانيا بتونس إيسيدرو أنطونيو غونزاليس. هذا وتم الاتفاق خلال ذات اللقاء على مزيد تطوير الشراكة بين المهنيين في تونس وإسبانيا وخلق فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي والعمل على إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية والتي تشهد صعوبات بما في ذلك المؤسسات المغلقة. وزير الشباب والرياضة صادق المورالي يشدد على ضرورة مراجعة سلم العقوبات واتخاذ قرارات صارمة للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة على ذمة الأفراد والمهنيين تمكن من إنجاز إجراءات التصريح في الوجود عن بعد، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي. في العالم، سلطات غواتيمالا تطلق الإنذار الأحمر وهو الدرجة القصوى للتحذير في المناطق المتضررة من ثوران بركان فوغيو الواقع على بعد 35 كيلومترا من العاصمة. الاتحاد الأوروبي يعرض مساعدات طارئة وعاجلة على إسبانيا لتعزيز حدود حماية سبتة من المهاجرين غير الشرعيين. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

حبيبي جمعنا الهوى. يا انه انا عامل حفله للمطربين. اللي ما بيعرف يغني وصوته مش حلو يرفع ايده. مالك انتوا عم تغنوا؟ من عندك ثلاثة

0: ليالي تونس.
1: مجددا أهلا بكل الذين اختاروا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. هذا العدد إلى حدود منتصف الليل مساحة إذاعية مخصصة لمواكبة أبرز سهرات المهرجانات الثقافية والترفيهية في مختلف جهات البلاد، وخاصة المهرجانات الكبرى التي تمثل واجهة ثقافية لصيف تونس. البارح في الحمامات كان سهرة كبيرة بإمضاء الفنان، خليني نقول شاب، بثينة نابولي. نجاح على مستوى الجمهور ونجاح نوعي ونجاح في الحضور أيضا على الأقل من خلال المتابعين. أنا ما كنتش من ما تبعش العرض، لكن الزملاء تابعوا واكبوا ونقلوا جوانب كبيرة أو مهمة من عرض بثينة نابولي البارح في الحمامات. الزميلة عبير بوليلة في فقرة وجه لوجه أعادت لنا هذه الفقرة.
2: وجه لوجه.
3: بثينة ليلى حلمة تحققت، هي نقطة انطلاق المشوار بثينة وأكثر تركيز ممكن. الدخلة والبداية ديما الأصعب، اختيار أنك تبدأ بغنية تسحرانيك، غنية جديدة جمهور سمعها تلاقي مثل الأخرى. علاش؟ وشكون كان وراء اختيارها؟
4: هو كان اختيار الناس الكل، الحقيقة ليكيب ارتستيك، قيس مليتي وسيرين شكيلي، خاطر الغنية خفيفة وفات خفيفة. وبالحق زدت فقت اليوم قداش كان الحمد لله شباص اختيار صعب، خاطر قلت انت هبت من بعد جمع الغنية جمع تخوف في وسط الناس الكل حافظين بفخان والناس كل يغني معايا. أول شبقيز هذيك عندي وفات، وكان بير شبقيز.
3: تفاصيل الحفلة فيش عشتها مع الجمهور، مع انت وقفتك على الركح دخلة، أعطينا الكواليس هذيك كيفاش كنت تتوقع التفاعل هذايا، كيفاش نجمت أنك تدخل في علاقة مباشرة مع الجمهور؟
4: ما نكذبش عليك، فما برشا خوف من الأول، معناها على قد ما يديل مميزة ومحلاة على الآخر عندي، ما يديل زاد فيها برشا تشالنج، عندي فيها برشا جديد عليا، ندخل للناس بغنيتي أول مرة. كما قلت انت ما عندش برشا زاده ملي هبطت شطور الدخله الاولانيه، سيتي ايموفان، سيتي غرانديوز. الخوف من الاول خاصه ما نعرفش ظهر عليا ولا لا، صدقني من داخل نرعش او بلس. اخترنا اون نجم تقول الدخله نتاع السبيكتاكل ياسر هاديه، فانا وجيتار كها وصوتي حتى الرعشه في صوتي تسمع نتصور. اي جو لاسوم الحقيقه، خاطر سي سا ان فيت سي تري فري.
3: الغنيات الخاصه بيك تشبه لك، يعني انت كتبت الكلمات جاي من متشبعه بالهويه التونسيه بالتفاصيل المدينه العربي، الكلمه اللي حاضره كذلك مع سيرين شكيلي، حتى الاعادات في بوشنيق صالحه الغنيه الشعبي كان عرض تونسي تقريبا نحكيه على 70% مع انفتاح صغير كما الشخصية التونسية أنها تنفتح على الطرب أم كلثوم. كانت هذه الرؤية في مستوى الاختيار الإعادات؟
4: كنت أكثر شوية من 70%، كنت يمكن
3: 90%.
4: حتى 90% ولا أكثر شوية، يعني عملنا غنية بركة لأم كلثوم.
3: تعمدت أنها تكون تونسية؟
4: الحقيقة سي موا أكثر حاجة تشبه لي. الألبوم الكل تونسي، يظهر لي أول ما نحط ساقي في الباب الدوليشة ذي، باب الألبوم، باب الكرياسيون، أنا نجم كان نحكي بلوغتي كيش سوا سانسير وكيش سوا يشبه لي. بلا
3: الشخصية الموسيقية اللي شفناها في العرض كان قيس بنضاء، قيس المليتي، شفنا عازفين من طراز عالي، شفنا حوارات بينك وبين العازفين. احكي لي شويه على الشخصيه هذه والاعداد الموسيقي اللي مشى بالتوازي مع الموسيقى مع الكلمه مع اللحن.
4: نحب نرجعلك جوست ان ديتاي صغير، مش صغير برشا، فيما يخص الاغنيه التونسيه والفنانين والفنانات التوانسه. حتى انا في انتظار كتبها بايرم التونسي، دونك وفيت يظهر لي، مش يظهر لي، احنا عملنا كيكا مش اعتباطي لو سبيكتاكل بالحق تونس معناها تونس وي تنفتح بيان سور على بلدان العالم الكل، لكن خنثمن وش عنا احنا، خنثمن تاريخنا وموسيقتنا وثقافتنا. بالنسبه للديالوج مع العازفين، ريت كما قلت لك تثمين الموسيقيين اللي مازال منهم موجودين ربي فضلهم لنا والناس اللي فرقونا حتى العازفين اللي موجودين توي كيزم كل واحد دينا يظل ياخذ بلاصتو شخصيا. العرض الموسيقي بالنسبه ليا ماهوش للمغني فقط.
3: كلمه الاخيره شنو تقول للجمهور اللي كان حاضر لك الليله؟ عدد كبيره كومبلي
4: كلهم فرحتوني برشا الحقيقه. نعرف فما برشا ناس نحبهم يحبوني وجو غسوها دي ميساج كل يوم وحاجة يصير تفرح، لكن تشوفهم الناس قدامك تشوف الناس فرحانين لك انت، مش جايين باش يسمعوا بالضرورة بثانة تغني في أغاني ناس أخرين، جايين لي لي أنا حاجة كبيرة برشا الحقيقة، حاجة ما تشاش بالفلوس.
3: عايشكم.
2: وجه لوجه.

0: هذه بثينة نابولي في واحدة من أغانيها تكتب أغانيها بثينة نابولي متحمسة شابة تخطو خطوات فيها برشا جرأة وراكسة بظفرين هكا يقولوا في التقييم الموسيقيين. على كل حال كانت الأغنية هذه بعد فقرة وجه لوجه مع زميلتنا عبير بوليلة. نمشي لفقرة كواليس اللي تتعلق بالعرض البارح لهذه الفنانة التونسية الصاعدة بثينة نابولي من عرض البارح قلت في الحمامات. يلا كريم.
1: كواليس

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

زي الهوى هكا تغنى عبد الحليم حافظ في ليالي تونس، وبلغنا بصوته 10:43 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اللقاء متواصل إلى حدود منتصف الليل. عبد الحليم حافظ من جيل الكبار، خلينا نقول من عناوين الكبرى في جيل الكبار بالنسبة للأغنية العربية. في مهرجان قرطاج بعد غدوة، ربما من الأسماء القليلة التي بقيت من الكبار ميادة الحناوي التي ستغني، لدرجة أنه الناس يتسألوا زعما مازالت تغني ميادة الحناوي، زعما قادرة؟ ربما تعب الصوت قليلا، لكن الروح الفنية والطابع الفني نتاع ميادة الأكيد أنه سيبقى عالقا في صوتها وفي الجسر الذي سيجمعها بجمهور تونس. وطبعا هي مش بشكون وحدها، بشكون مصحوبة بالأصوات الحلبية التي ستعطي معنى آخر لمسرح قرطاج ولجمهور مسرح قرطاج بعد غدوة في البرنامج ميادة الحناوي. هذه على الحساب من الأغاني التي بقيت خالدة في ذاكرة أجيال، خلينا نقول وما زالت تعيش برشا الأغنية هذه. أنا بعشقك، أنا كل لك، في لقائها لقاء السحاب بين ظفرين مع بليغ حمدي. أنا بعشقك، أنا كل لك، أنا عمري لك. طبعا الباقي بتسمعها بصوت ميادة الحناوي إلى حدود موجز أخبار 11 بتاع الليل.

0: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن أعلام الفن التونسي من البارح لليوم،
2: محمد الجاموسي. عز دين دي.

0: عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: صلى الله أوقاتكم بكل خير. إصابة 10 أشخاص في انقلاب حافلة سياحية قادمة من الجنوب في اتجاه العاصمة على طريق السيارة سوسة تونس وفق ما نقلته إذاعة مونستيك. الإدارة العامة للأداء تضع على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية للتصريح في الوجود عن بعد عبر الرابط جيبايا بوانتيان. هذا وتتيح المنصة للمستخدمين متابعة ومعالجة الملف بصفة آلية إلى جانب تحين وتصحيح المعطيات الخاصة بالملف الجبائي وتلقي الإشعارات، وذلك فضلا عن تحميل بطاقة التعريف الجبائية بعد المصادقة على الطلب. تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات وبمساعدة طائرات الإطفاء من السيطرة على أجزاء كبرى من حريق جبل سيدي أحمد بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، على أن يتم إثر ذلك الانطلاق في عملية تبريد لحريق أتى على مساحة كبرى من الغطاء الغابي، فيما تتواصل التحريات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وفق مراسلنا ناجي الخلولي. في العالم، مصادر في الحكومة الباكستانية تفيد بأن الوسطاء تموا إعداد وثيقة تمهد لإعادة فتح مضيق هرمز. ذات المصادر أوضحت أن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران دخلت مراحلها الأخيرة، وأن الخلاف المتبقي يتعلق بفرض الرسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز. سلطات غواتيمالا تطلق الإنذار الأحمر، وهو الدرجة القصوى للتحذير في المناطق المتضررة من ثوران بركان فويغو الواقع على بعد 35 كيلومترا من العاصمة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

قلبك اسمك وتأنيك والبس على نور الله باقي.

على مودك انت وبس. هذا مجري المهندس الاجواء متاع مهرجانات طبعا، ومازلنا في ليالي تونس متابعة لسهرات المهرجانات في صيف 2026 في مختلف جهات البلاد. بعد ماجد المهندس وقبل فقرتنا الأخيرة اللي هي ركح الخارج من عدد زميلتنا انتصار المانع، برشا يستنوا في عودة أمينة فاخت القرطاج، برشا لأنه أمينة بقديمها وبجديدها ربما ما زلنا ما اكتشفناش تفاصيل برنامج أميرة في قرطاج هذه السنة، لكن حضور أمينة فاخت في حدته في قرطاج عنده معنى خاص. جمهورها يحب تفاصيل عرض أمينة، لكنتها حديثة مع الجمهور، أسلوبها الخاص في الأداء الأغاني. أمينة نحب ولا نكره عندها خصوصية فيها، خاصة في السهرات الكبرى في قرطاج كلما غنت هناك كلما شدت انتباه الناس وجابت جمهور يحب أمينة فاخت بكل تفاصيل عروضها وأغانيها. باش نسمع أمينة فاخت في رائعة من روائع هذه الفنانة، نغم كتبه بإتقان وبإبداع كبير الشاعر الغنائي المتميز جدي العويني سلطان حبك. نسمع مع بعضنا.

0: 11:25 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. لهذا العدد سلطان حبك الديفا أمينة فاخت التي سيكون لها موعد مع جمهور قرطاج في قادم الأيام. غنت سلطان حبك الكلمات لجدي العويني, اللحن طبعا لسمير العقرب, بهذا الثنائي الذي أبدع الحقيقة في أكثر من محطة, ومع أمينة فاخت تذكروا برشا غني مش كنادية. أنا عاشق يا مولاتي مثلا, الغنية اللي تعرفت برشا. على كل حال, فقرتنا القادمة فقرة الركح الخالد مع الزميلة انتصار المانع التي تؤمن معنا كل ليلة في ليالي تونس. هذه الفقرة اللي فيها من الحنين وفيها من العودة وفيها من ذاكرة قرطاج وذاكرة المهرجانات الصيفية الممتعة الحقيقة. قبل ما نسمع انتصار مدى نتحدث على الكلمات والألحان, الأكيد أنه الذاكرة الموسيقية والغنائية تحفظ أيضا عديد الثنائيات. مثلا يحضرني نغم باش نبدأ باش نوفوا به اليوم, عيون القلب, ويذكرنا بالأبنودي اللي كتبه هو الحقيقة. ما قالش عيون القلب, وقال عيون القلب, تعرفوا الأبنودي ولهجته الصعيدية وطرائف عديدة في الواقع في علاقة بالأغاني اللي كتبها, سواء النجاة الصغيرة ولا عبد الحليم حافظ ولا اللهجة الصعيدية اللي يهذب عادة عبد الحليم في أكثر المناسبة ولا النجاة الصغيرة وغيرها. قبل ما نسمع النجاة الصغيرة أو نجاة الكبيرة في الواقع في صوتها وفي تجربتها الموسيقية وفي علاقتها أيضا بمهرجانات, ونذكروا صولاتها وحضورها في مهرجان قرطاج, قبل ما نسمع نجاة الصغيرة في ليالي تونس باش نسمع ونعيشوا ذاكرة المهرجانات في فقرة الركح الخالد مع الزميلة انتصار المانع. كريم شكرا, عمار أيضا في الإخراج الإلكتروني. فقرة انتصار المانع, ركح الخالد, ثم نجاة الكبيرة أقصد الصغيرة في رائعة عيون القلب. عزيز محمود يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج الإذاعة الوطنية التونسية.
1: الركح الخالد.
2: اليوم نقترح عليكم اسم ظهر في فترة التسعينات ووقفها الركح الخالد قرطاج في أكثر من مناسبة, هو الفنان اللبناني عاصي الحلاني اللي بدأ مسيرته الفنية من برنامج المواهب استوديو الفن وتحصل على الجائزة الفضية عن اللون الفولكلوري. عاصي الحلاني تناول في أغانيه العديد من المواضيع ويعتبر الفن رسالة اجتماعية وإنسانية, فغنى للحب وللوطن وللأرض وللجوع والفقر وللأم. فقدم حوالي 21 ألبوم غنائي وعشرات الأغاني المصورة ومسرحية غنائية بعنوان أوبرا الضيعة. عاصي الحلاني قدم حفلات فنية في تونس كما في مهرجان بنزرت ومهرجان قرطاج الدولي.
3: أكيد تونس بالقلب دايما, ونحن بنعتبر تونس ولبنان هن طير بجناحين مثل ما الكل بيقولوا. جمهور التونسي جمهور زواق جدا وسميع, وبيخلي الفنان يعطي من قلبه ويغني من قلبه.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
5: أبن موسيقى.

0: معكم ان شاء الله دايما. انا بدي اتشكركم على هالليله، ليله من العمر. لو في يضل معكم للصبح ببقى، بس بدنا نمشي على الرولز تبع المهرجان. ان شاء الله بشوفكم دايما على الف خير، وتضل دايما تونس ارض الفرح، ارض الكرامه والعزه. الله يديمكم يا رب ويديم عزكم، وان شاء الله رايتكم بتضل بالعلالي. بحبكم كثير، ليله من احلى ليالي عمري اليوم. شكرا.
1: الركح الخالد،
2: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسكم،
1: معكم وين ما كنتم،
2: وين ما كنتم.

0: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
1: انتصف الليل هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. السيطرة على أجزاء كبرى من حريق جبل سيدي أحمد بنفزة من ولاية باجة، واستعدادات للانطلاق في عمليات التبريد. وفي العالم، مفاوضات أمريكية قطرية وأخرى إيرانية عمانية متزامنة لخفض التصعيد وترتيب الملاحة بمضيق هرمز. تفاصيل الأنباء. أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. سميرة الساحي.
2: أكدت رئيسة الحكومة أن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 يتنزل في إطار التوجهات الاستراتيجية الكبرى لمخطط التنمية للفترة 26 و2030 و2000، وهو يرتكز على تحفيز محركات خلق الثروة عبر تثمين الموارد الوطنية وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يحقق التنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية. كما أكدت أن التوجه في إعداد هذا المشروع يتمثل في العمل على جعل ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 صامدة أمام الأزمات العالمية، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار استمرار تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وما تفرزه من انعكاسات مباشرة على آفاق الاقتصاد العالمي. وبينت أنه من أهم أولويات ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وتوفير مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل، وذلك أساسا من خلال تكريس العدالة الاجتماعية، إصلاح المنظومة الصحية ومنظومة الضمان الاجتماعي وتدعيم التغطية الصحية، دعم الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، إصلاح وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية، دعم التحول الرقمي الشامل، دفع الاستثمار العمومي والخاص، وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة بما يساهم في توزيع عادل للثروة وتكافؤ الفرص وتشغيل الشباب وخاصة أصحاب الشهائد العليا، تعزيز عدالة المنظومة الجبائية وتطوير مردوديتها مع العمل على إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة. وقدمت وزيرة المالية مشكاة سلمى الخالدي خلال هذا المجلس عرضا مفصلا حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 26 و2000 وأهم التوجهات لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 والفرضيات المتعلقة بالظرف الاقتصادي الوطني وبتطور الظرف الاقتصادي العالمي.
1: تمكن أعوان الحماية المدنية والغابات وبمساعدة طائرات الإطفاء من السيطرة على أجزاء كبرى من حريق جبل سيدي أحمد بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، على أن يتم إثر ذلك الانطلاق في عمليات التبريد للحريق الذي أتى على مساحات كبيرة من الغطاء الغابي، مع تواصل التحريات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق. المتابعة لناجي الخلولي.
3: قاربت عملية السيطرة على حريق جبل سيد أحمد من معتمدية نفزة على الانتهاء بعد أكثر من يوم من اندلاعه، وساهمت طائرتي إطفاء في الحد من انتشار النيران لصعوبة الوصول إليه من طرف أعوان الغابات والحماية المدنية. هذا وخلف الحريق خسائر كبرى في الغطاء الغابي من أشجار صنوبر حلبي وذرو وريحان وديس. ومن جهة أخرى، تواصل وحدات الحماية المدنية والغابات هذه الليلة تمركزها على مستوى السويسية لوجود بعض جيوب النيران ودخول فيما بعد مرحلة التبريد. ومن جانب آخر، وحسب بعض المصادر الموثوقة، لا تزال عملية التحري والبحث متواصلة لمعرفة الأسباب الحقيقية للحريق. للإذاعة الوطنية ناجي خلولي، باجة.
1: تتوالى تشكيات عدد من المواطنين في بعض المناطق بخصوص نوعية الماء الصالح للشراب الذي توزعه الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه. رئيس مخبر التحلية وتثمين المياه الطبيعية بمركز البحوث وتكنولوجيا المياه حمزة الفيل أوضح أسباب اختلاف جودة مياه الحنفيات من منطقة إلى أخرى، مقدما حلولا لتحسين نوعيتها.
4: المياه الحنفية راهي في الحقيقة ما نجموش نعتبروها هي بيدها كما اللي في الجنوب كما اللي في الوسط كما مياه الشمال. في الصيف تكثر المشاكل خاطر تولي نسبة الاستهلاك قوية، حتى ما تحذية الملوحة يقع خلط على مياه زاد الجوفية الملوحة تعالى مش كما في الشتاء، ومياه سدود زاد الملوحة تعالى على خاطر فما طبخ. الماء في عديد الأوقات وإن كان ضمن المواصفات لكن نسبة ملوحة عالية، مرات مشكلة التعقيم ما تكونش كما ينبغي، ياما ما نوجدوش فيه ياسر كلور والماء يتعفن ولا نوجدوا كلور أكثر من لازم على ماء جفالي واللي فيه زاد طعمهم. هو النجم يقع تحسين مياه الحنفية، ياما بالنسبة للمياه اللي ماهيش مالحة الملوحة تكون أقل من 1 جرام في اللتر نجمو نعملو دو فلتر، واحد ينحي الأوساخ وكل فلتر بالفحم المنشط شربوه أكتيف اللي هو ينحي الكلور وينحي حتى شوية من البكتيريات المادة العضوية.
1: أكد مدير الاستشراف والتخطيط في وزارة البيئة محمد بن سعيد للإذاعة الوطنية رصد اعتمادات مالية بقيمة 218 مليون أورو لتنفيذ مشروع نزرع المستقبل الذي يتضمن تشجير حوالي 100 هكتار في المساحات الغابية المتضررة من الحرائق و20 هكتارا من المساحات المزروعة بالمؤسسات التربوية والجامعية ودور الثقافة، وذلك بهدف التوعية بأهمية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتغيرات المناخية.
5: مبادرة وفكرة انطلقت من منظمة الكشافة التونسية بالتعاون مع وزارة البيئة فيها تمويل باعتماد قدره 218 مليون أورو، تتمثل خاصة في غراسة حوالي 100 ألف شجرة على مساحة تقدر بحوالي 100 هكتار، الأراضي الغابية حوالي 80 هكتار في ولايتي جندوبة وزغوان في المناطق التي تضررت جراء حرائق الغابات. في بقية المساحة المقدرة بحوالي 20 هكتار سيتم التدخل بالمؤسسات التربوية. اليوم الوطني للتشجير ينطلق الأحد الثاني من شهر نوفمبر، في التاريخ هذاك تنطلق مختلف الأشغال. سيتم اختيار بعض المؤسسات بالتنسيق مع وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الشباب الرياضة، هتشي فما تدخلات على مستوى دور الشباب، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالمؤسسات الجامعية.
1: ذكرت وزارة الصحة الطلبة المعنيين باختيار الاختصاصات الطبية بأن اليوم الأربعاء على الساعة 9 ليلا هو آخر أجل لاستكمال التسجيل على المنصات الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أمس على أن التسجيل يتم حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لاختيار الاختصاصات، مشيرة إلى أن كل طالب لم يستكمل عملية التسجيل سيعتبر متغيبا ولن يتمكن طبقا للترتيب الجاري بها العمل من المشاركة في المناظرة المقبلة للدخول إلى المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. وضعت الإدارة العامة للأداءات على ذمة الأفراد والمهنيين منصة إلكترونية مخصصة للتصريح في الوجود عن بعد، وذلك في إطار مواصلة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة المطالبين بالأداء. وتتيح المنصة للمستخدمين متابعة ومعالجة الملف بصفة آنية إلى جانب تحيين وتصحيح المعطيات الخاصة بالملف الجبائي وتلقي الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بمآل المطلب، فضلا عن تحميل بطاقة التعريف الجبائية بعد المصادقة على الطلب. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقائه أمس بنظيره المصري بدر عبد العاطي، أكد أهمية متابعة تنفيذ مخرجات الدورة 18 للجنة العليا التونسية المصرية المشتركة في الآجال المحددة، خاصة المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والقطاعات الحيوية كالكهرباء والطاقات المتجددة، مع التشديد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الأمنية والتنموية. كما تناول اللقاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة دعم القضية الفلسطينية وتكثيف جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات، وذلك في إطار اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي من أجل القدس المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: إلى أخبار العالم التي نستهلها بتطورات الملف الإيراني، حيث بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أمير دولة قطر شيخ تميم بن حمد آل ثاني الجهود المبذولة لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران بما يعزز فرص التواصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة. يأتي ذلك فيما كشفت تقارير إعلامية عن تقدم المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن ملف مضيق هرمز، والتي بلغت مراحلها الأخيرة للتواصل إلى مسار ملاحي مؤقت يضمن مصالح الطرفين والسيادة الإيرانية. اختتم أمس اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في روما بمشاركة فرق تقنية بهدف دفع تنفيذ الإطار الثلاثي والتمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن. وكشفت مصادر مطلعة عن أن الوفد اللبناني طالب بتجديد وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، بالإضافة إلى تحديد مناطق نموذجية جديدة تشمل بنت جبيل والخيام، وسط أنباء عن تراجع الوفد الإسرائيلي عن موقفه السابق بشأن ترسيم الحدود البرية. في الشأن الفلسطيني، وفي مشهد مهيب شيع آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة أمس جثامين 112 شهيدا من عائلة واحدة بعد انتشالها من تحت أنقاض المنازل التي قصفتها قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة. سياسيا، أكدت قطر أن حركة حماس التزمت بكل ما هو متوقع منها أن تفعله باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق. بهذا الخبر يتكامل هذا الموعد الإخباري، قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. السيطرة على أجزاء كبرى من حريق جبل سيدي أحمد بنفزة من ولاية باجة، واستعدادات للانطلاق في عمليات التبريد. وفي العالم، مفاوضات أمريكية قطرية وأخرى إيرانية عمانية متزامنة تبحث خفض التصعيد وترتيب الملاحة بمضيق هرمز. دمتم في رعاية الله. الإذاعة الوطنية.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

مستمعينا الكرام، حيثما يصلكم صوتنا هذا حللتم أهلا ونزلتم في باحة القلب سهلا. قدرنا الجميل أن نلتقي بعد انتصاف الليالي حول موائد معبأة بالموسيقى، بالشعر، بالبهجة والمحبة. يفتح الليل جناحيه، يفتح الليل جناحيه ويأخذنا على مرتفعات موسيقية لا تعترف بالحدود. والأكيد أن الشعر لدينا ليس بريئا، ليس بريئا كما يذهب في ذهن البعض. الشعر فعل موجع وقد تكشف على أوجاعنا، وكما قال شاعرنا: لا أتذكر قلبي إلا إذا شقه الحب نصفين. ويا ليتنا استطعنا أن نحب أقل كي لا نتألم أكثر. خفيفة روحي وجسمي مثقل بالذكريات وبالسكان. سأمدح هذا الصباح الجديد، سأنسى الليالي كل الليالي وأمشي إلى وردة الجار أختف منها طريقتها في الفرح. ونحن من نحن وطنيون كما الزيتون، لكننا مللنا صورة النرجس في ماء الأغاني الوطنية. عاطفيون بلا قصد، غنائيون عن قصد، ولكننا نسينا كلمات الأغنيات العاطفية. ها هنا في صحبة المعنى تمردنا على الشكل وغيرنا ختام المسرحية. نحن في الفصل الإضافي طبيعيون عاديون، لا نحتكر الله ولا دمع الضحية. نحن ما زلنا هنا ولنا أحلامنا الكبرى، كأن نستدرج الذئب إلى العزف على الجيثار في حفلة رقص سنوية، ولنا أحلامنا الصغرى كأن نصحو من النوم معافين من الخيبة. لم نحلم بأشياء عصية، نحن أحياء وباقون وللحلم بقية. جئنا نسأل عن أحوالكم، إذن كيف الحال؟ ثم كيف حال المتعبين؟ نلتقي وإياكم دائما في المحبة، في الوطنية، وفي التعب أيضا. ننساب بل نسيح على تخوم الليل، نمسح جباه الذين يشبهوننا، الذين أعياهم الحلم والترحال نحو الجميل البهي فينا، نحو المطلق. كيف الحال إذن سادتي؟ كيف حال المتعبين؟

إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.

سعداء بما نحن فيه وأسعد منا فياض الورق، سعداء بأن أصابعنا بترت قبل صنع الربابة ثم البزق، سعداء بأقلامنا نشتريها ملونة فإذا كتبت نزى منها عرق. سعداء بأشلاء أفكارنا في المجازر نيئة دمها يتسيب فوق الرصيف، وثمة لافتة انتبه أيها النعل أو تنزلق. سعداء بأن لنا شفة واحدة وبقايا لسان نزق. سعداء بحكامنا يرجعون الكلام إلى الحلق كي نختنق. سعداء بحكامنا يرجعون الكلام إلى الحلق كي نختنق. سعداء بظل الغراب المحوم فوق الشفق. سعداء ويسعدنا أن جرذا صغيرا يرافقنا في سواد النفق. سعداء بجيش يحاربنا وحدنا منذ 50 عاما إلى الآن لم نتفق.

سعداء بمسألة الروح، يا كيف تصعد رغم الجمارك نحو العلي القدير الغفور المحق. سعداء بأهل الثقافة يستصلحون الزوايا ويستنسخون الطرق. سعداء بخمس نجوم على كتف الفيلسوف تقود فريقا من الطالبات إلى أرق أين منه القلق. سعداء بأن سياجا من الزنك يفصلنا عن طيور محنطة في الأفق. سعداء بهذا الذي بين أضلعنا لا يزال برغم الرزايا يدق. سعداء بأن لنا موعدا قرب شامتها بعد وصف العنق. سعداء بلا سبب هكذا، سعداء بلا سبب هكذا بعد منتصف العمر والصبر والشعر والنثر من حق شمعتنا أن تذوب وأن تحترق. سعداء سعداء سعداء سعداء، ويسعدنا أننا سعداء بحق. الأمضاء الشاعر التونسي الكبير محمد الصغير أولاد أحمد والشعراء لا يموتون.

هنا تنتهي رحلة الطير، رحلتنا رحلة الكلمات، ومن بعدنا أفق للطيور الجديدة، من بعدنا أفق للطيور الجديدة. ونحن الذين ندق نحاس السماء، ندق السماء لتحفر من بعدنا طرقات، نصالح أسماءنا فوق سفح الغيوم البعيدة، سفح الغيوم البعيدة.

سنابت عما قليل هبوط الأرامل في ساحة الذكريات، ونرفع خيمتنا للرياح الأخيرة هبي وهبي لتحيا القصيدة.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. مجلس وزاري مضيق ينظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، ورئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري تبين بالمناسبة أن من أهم أولويات ميزانية الدولة للعام القادم تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وتوفير مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي. بمساعدة طائرات الأطفاء، عوان الحماية المدنية والغابات يسيطرون على حريق جبال سيد أحمد في معتمدية نفزة من ولاية باجة، على أن يتم أثر ذلك الانطلاق في عملية تبريد الحريق الذي أتى على مساحات كبرى من الغطاء الغابي، مع تواصل التحريات لمعرفة أسباب اندلاع النيران. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولي لمناضلة أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان 26 و2000، وبالإمكان الاطلاع على نتائج القبول الأولي على شبكة التربوية edunets.tn. في العالم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو متفائل بقرب التوصل إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز.